0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية لكم فيما كنتوا تسمعوا في ديوان فام. مرحبا في الحلقة الجديدة من برنامج ويكاند على الكيف، كما عودناكم كل سبت وحد من 6 متاع الصباح حتى ال 11، 5 ساعات من البث المباشر. النسق متاعنا يكون تصاعدي، ساعتنا الأولانية نسمع فيها برشا موسيقى صباحية، نكملوا نحلوا عويناتنا مع بعضنا، نكملوا نشربوا قهوتنا مع بعضنا، نعطيكم ميتيو زيدا بعد باش نعرفوا شنو باش يكون حوالي الطقس بالنسبه لليوم، وندخلوا في الاخبار فقرات نتاعنا لكتو في اسبوع بيبوزيتيف، مختلف المواضيع اللي تهم الشان الوطني العربي والعالمي مباشره بعد اخبار السبعه نتاع الصباح. فرحانه برشا انه ترافقني هذا الصباح وزير الطاقه الايجابيه بامتياز المخرجه ناديه بالحاج. هلو ندوشه. دونك كيما العادة باش نبداو بالفيروسيات، من بعد نجيكم في حدود 6:30 تقريبا نعطيكم الميتيو أحوال الطقس، وبعد نسمعوا العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، خليكم معنا.

0: صباحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام، ما يبعد حتى حد.
1: فيروز غنت لنا رجعت الشتوية وما يسالش بصراحة، معناها حتى لو كان شوية فيضانات شوية مياه متراكمة شوية سيول شوية برشا، أما المطر ديما مطر خير يا ربي، إن شاء الله غيث نافع لينا والبلادنا. نعطيكم فكرة على طقس اليوم كيفاش باش يكون.
2: طقس اليوم
1: يتميز طقس الأحد 20 سبتمبر 2016 بأمطار مؤقتاً رعدية بأغلب المناطق، وتكون أحياناً غزيرة بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبالجنوب الشرقي، مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الحرارة في تراجع طفيف، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال، والريح من القطاع الشرقي قوية نسبياً قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى ظهور السحب الرعدية.
2: طقس اليوم
1: خليكم معنا في المتابعة، مكملين معكم في ويكند على الكيف حتى للحداش. وقيت باش نسمع العندلي بالأسمر، عبد الحليم حافظ باش يغني لنا ابقى افتكرني.

0: الدنيا حظوظ. الحمل
1: شد الدار وارتاح، الطقس مش متاع خارجة، استغل النهار باش تتفرج في فيلم ولا تعمل كويس تاي دافي وتبعد على العصبية.
0: الثور
1: جوك هو الماكلة والراحة، شرايك ان تعمل صحيفة لبليبي ولا حاجة دافية واستمتع بالهدوء والدفي في الدار بعيد حتى على الشارع.
0: الجوزاء
1: الصيف اللي ما تحبوش ووفاء وارتاح زادة، فرصة تبروفيتي وتحوس وتعيش الأجواء وتستمتع بالطقس اللي تحبه.
0: السرطان
1: الجو العائلي هو الكل، المطر تقرب لقلوب، اعمل جلسة عائلية مع قهيوة كويس تاي منعنا وشاركهم الحكايات.
0: الأسد
1: نقص من الخروج وخليه نهير فيلم مزيان مناسب للأجواء واستغل النهار باش تخطط لجمعتك الجاية.
0: العذراء
1: وقاية نظافة ونظام، نظم دارك ورتبها ولا نظم أوراقك وأفكارك والطقس ديجا يساعدك على التركيز والهدوء.
0: الميزان
1: خلي اليوم نهير الهداوة والسلام، ابعد عن المشاكل والقلق، اسمع شوية موزيكا هادية ولا قرأ كتاب وخلي بلاصة لكل حاجة عميقة وفيها إحساس.
0: العقرب
1: المطر اللي ريتها هالفترة تعطيك إلهام كبير، ابعد على الناس شوية، فكر في خطواتك الجاية وركز على عالمك الخاص.
0: القوس
1: انت عاد تصنع جوك مهما كان الطقس، صحيح تحب الخروج والسفر وباهي تبروفيتي، أما سلامتك وحمايتك ديما أهم وخير. ملا واحدة واحدة.
0: الجدي
1: استراحة محارب، أجل كل شيء وعيش روحك، عائلتك وشريك حياتك مستحقينك، خلي ملا كل شيء في وقته.
0: الدلو
1: حلو قيد من العام ديما يخليك تخرج بفكار جديدة مزيانة وسمحة، ما لقعد في تركينة هادية وخرج الإبداع اللي فيك.
0: الحوت
1: الجو هذا يحرك فيك برشا عاطفة وحنين، المهم لا تقول لك تئب تغيير الفصول ولا ويلو، سبق ديما الفرحة واغزر للنعم اللي دايرة بيك وقول ديما الحمد لله يا ربي.
0: الدنيا حظوظ. Soyez alerte, البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعتي الشتوية
0: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة، في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز السابعة صباحا ديوان فام، صباح الخير. وزارة التجهيز والإسكان تفيد بغلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين تحت قنطرة سانجوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك اليوم الأحد وغدا الاثنين بداية من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الرابعة صباحا، وذلك في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد واحد. والوزارة تفيد بأنه بإمكان القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين المرور عبر شارع المنصف باي ثم قنطرة باب عليوة في الطريق الوطنية رقم واحد، أو عبر جسر سانجوبان في اتجاه المروج ثم استعمال محاول بير القصعة في اتجاه رادس ثم المرور بالطريق الوطنية رقم واحد، داعية مستعمل الطريق إلى التزام الحذر واحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرب. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موافقات 26 و2000، مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، أي بزيادة بلغت 43.7% وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. ووفق البيانات ذاتها فقد تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مفسرا هذا التطور بارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات. وارتفعت الصادرات بنسبة 20.7% لتنتقل من 5 مليارات دينار في موافقات 25 و2000 إلى 6 مليارات دينار مع نهاية أوت 26 و2000، ويعود ذلك بالخصوص لارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 39.5%. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد في افتتاح المؤتمر الوطني السابع للجمعية التونسية للطب النفسي للأورام أمس أهمية الإنصات إلى مخاوف المريض ومرافقة عائلته إلى جانب العلاج بما يحفظ كرامته ويعزز الثقة بينه وبين الفريق المعالج. ويبحث المؤتمر وفق بلاغ لوزارة الصحة سبل تعزيز الدعم النفسي ضمن مسار التكافل بالسرطان وتطوير التعاون بين فرق علاج الأورام ومختصي الصحة النفسية لمساندة المرضى وذويهم منذ تشخيص وخلال مختلف مراحل العلاج. المؤرخ عبد الحميد لرقش يعلن عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو، موضحا أن 4 بلدان من بينها تونس قدمت ملفات لترشيح ابن خلدون ومؤلفاته للإدراج ضمن هذا السجل، وهي الجزائر وتركيا ومصر. وفي الشأن الدولي، التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ باليستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وفي وقت سابق من السبت أعلن الحوثيون في اليمن أنهم هاجموا أهدافا حساسة في الرياض واستهدفوا شركة أرامكو النفطية في ينبع على ساحل البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية واشتعال خزان وقود قرب مطار الرياض. رئيس بلدية موسكو ينادد بهجوم وصفه بغير المسبوق شنته أوكرانيا على روسيا باستخدام أكثر من 1600 مسيرة، متهما كييف بالسعي إلى إثارة القلق حول الانتخابات التشريعية. السفارة الأمريكية في العراق تحذر من احتمالية حدوث تصعيد غير متوقع نظرا للتوترات في الشرق الأوسط، داعية المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحذر.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ويكاند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
3: غدا تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بسفارة تونس بفرسوفيا. مشروع الكهرباء العملاق تونس إيطاليا يدخل منعطف مفاجئ. ما هي التفاصيل؟ تونس تستعد لمنع عدد من تجهيزات التبريد ابتداء من 2027. عدو الصيادين الذي أصبح مصدر رزقهم. ماذا تعرفون عن قصة سرطان البحر الأزرق في تونس؟ هروب الرياضيين التونسيين، الخوف من حاضر تعيس ومستقبل غامض. المسافرون والتجار يعيشون حالة إذلال بالمعبر الحدودي راس جدير. ما الحكاية؟ كيف تستعد أوروبا لاحتمال اندلاع حرب؟ ترامب يقطع عطلته فجأة وواشنطن تحذر رعاياها في الشرق الأوسط. ترامب يعلن إنشاء قوة للذكاء الاصطناعي للحفاظ على التفوق العالمي. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم في ساعتنا الثانية من برنامج ويكاند على كيف. باش ندخلوا في الأخبار، ذوما أبرز العناوين اللي باش قدمهم لكم في فقرة لاكسيو في أسبوع بعد شوية. تحية لكامل الفريق اللي معنا هذا الصباح. في الإخراج وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز نادية بالحاجة. نحب تصفيقة كبيرة كبيرة كبيرة على أمونة إيمان الشيبي اللي معنا في الإخراج الرقمي اليوم. يمكن عندها عام ما خدمتش معانا
4: على باشا.
3: محرومين منها. مرحبا، نورتنا يا ايمان. وعلى مستوى الاعداد الصحفيه اللذعه والمتميزه وحيده قادر. والى جنبي نوتخ كرونيكوز مدام امال. صباح الخير.
4: صباح الورد، صباح النور، صباحكم عز النهارات ان شاء الله يا ربي. نهاير محلاه، انا نحب صباح نقوم نشرب قهوتي صدقني في الفيراندا البرا، لكن نسمة البارد
3: البرود واخيرا
4: نسمة البارد محلاها محلاها، تحس روحك تتلذذ القهوه نتاعك. دونك ربي ان شاء الله يرزقنا بالامطار. برشا امطر البارح حسبت في برشا بلايص.
3: ان شاء الله غايفني،
4: ان شاء الله غايفني
3: رغم كل شيء. مثال المهم ما ترى، وخلي الارض تروه وخلي يجينا شويه ماء معناها واكهو. هذه أهم حاجة. تحية لكم أنتم بالطبيعة اللي تسمعوا فينا واللي تتبعوا فينا في الغاديو ولا على شين يوتيوب متاعنا ديوان اف ام لايف، على موقع ديوان اف ام بوان نيت، ولا على باش فيسبوك متاعنا. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكل تعليقاتكم والتفاعلات متاعكم. كيما عودناكم نبدأ بالأخبار ساعة هذه، فيها برشا أخبار اللي تهم الشأن المحلي الوطني وأيضا العربي والعالمي. ولكن قبل ذي كل باش نمشيو لبعض الأخبار الإيجابية في فقرة بي بوزيتيف. بي بوزيتيف. ألوغ، هو كان بحذينا، كان ضيف لهنا في ديونا فيم معانا وحكينا برشا عليه ككفاءة تونسية. الحقيقة فرحت برشا البارح كي شفت الخبر وأنه اسمه موجود في فوربس ميدل إيست. دونك نحكيه على مدير عام مجموعة الشارقة أحمد بن زيد اللي يتحصل على العديد من التكريمات الحقيقة على مستوى قطاع الضيافة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هو اسمه أحمد بن زيد مروت تونسي. دونك حصل أحمد بن زيد مدير عام مجموعة الشارقة كما قلنا على عديد التكريمات، وكان ضيف بحضينا لهنا. دونك خلينا نذكره أوتوليي ميدل إيست 2024-2026، وهو في التوب 5 بالنسبة لليانج جي ام وورد الأقل من 40 سنة على مستوى الميدل إيست ونورث أفريكا زيدا. وتم إدراجه في جي ام باور ليست لسنة 2026 لجوائز هوسبيتاليتي أوردز تقديرا للتميز القيادي والأداء التشغيلي في قطاع الضيافة. وأخيرا الحدث المهم هذا الأسبوع، دونك حظي أحمد بن زيد بالتكريم بالتواجد عنا لفيش واحدة ضمن فوربس ميدل إيست توب 100 ترافل اند توريزم ليدرز 2026، قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة السياحة والسفر. تضم 100 قائد اللي توليوا إدارة أكبر شركات الطيران والمطارات والمجموعات الفندقية والوجهات وخدمات السفر في الشرق الأوسط عبر القطاعين العام والخاص، ويتصدر قطاع الفنادق والمنتجعات القائمة ب50 مشاركة ما يعادل نصف الأسماء المدرجة. الحقيقة نفرح برشا كي نلقى تونسي كفاءة تونسية يكون في هذه القائمة. نقول له ألف ألف مبروك، شرفت بلادك حتى لو كان هو يشتغل في شركة عربية أخرى، ولكن أنت تونسي وبالتالي مهما يكون المجال اللي قاعد تخدم فيه راك ترفع في عالم تونس ككفاءة تونسية متخرجة من المدرسة التونسية. أمي
4: أنا نتذكر وقت اللي جاب حذينا مقابلني بالضبط في بلاصة هذيك، الانتوزياسم اللي كان فيه والطموح والمحبة متاع الخدمة والأفكار الجديدة يا عفاف. وأنه كي يحكي
3: واقترح برش حاجات على مستوى السياحة في تونس اللي نجم نعملوها زيدا
4: بالضبط. هذا هو حكى على السياحة في تونس وقال أنه المشكلة مش في الإمكانيات المادية، المشكلة في إعادة التفكير في السياحة التونسية، كيفاش نجم تكون وكيفاش نجم لنفسه كل المجالات في السياحة التونسية. ألف مبروك كفاءة تونسية، تشرف تونس ومحليها من التوانسة.
3: ألف ألف مبروك أحمد بن زيد، وإن شاء الله بمزيد من النجاحات لك ولكل تونسي موجود في أي بلاد في العالم، وصح لهم يعني دول أوروبية وأيضا دول خليجية كما الإمارات اللي فيها العديد من الكفاءات التونسية.
4: نقعدوا في النجاحات التونسية، نقعدوا في نجاحات الشباب الآن، باش نحكيوا على مجموعة من الشباب. شباب أصغر شوية ذوما من جندوبة، ذوما معناها أقل من 20 سنة، من جندوبة مثلوا تونس في الملتقى الدولي للبرمجيات والروبوتيك في الصين وفازوا بالمرتبة الأولى. تصور أنت المرتبة الأولى لتوانسة جايين من جندوبة يفوزوا في الصين. برافو. على أكثر من 150 دولة. برافو. يكون المرتبة الأولى لتونس، يستاهلوا أن نسميهم بالواحد. أيه. بالواحد عزيز ربيع العباسي، صخر منير السلامي، ميسا لطفي المحسني، والتأطير الأستاذ محمد أمين حاجي. برافو ليهم، برافو لشباب تونس. أي محلها، مظومة رام مهندسين المستقبل، رام مهندسين المستقبل، مظومة باش نلقاهم في الإنسات، باش
3: نلقاهم في تونس.
4: يعني قلت كي يقراو باش نلقاهم في الإنسات، باش نلقاهم في الليزي، باش نلقاهم في ربما في العديد من المؤسسات، مؤسسات البرمجة.

0: نجموا يدعمونا في هذا المشروع وتخلط تونس وأنها تكون موجودة في هذا الحقل اللي هو توا المقياس نتاع الدول ونجاح الدول وتطور الدول. ولكن تذي بي بوزيتيف بي بوزيتيف. قبل ما نمشيو للاكتو في اسبوع نعطيكم هذا البلاغ من وزاره الداخليه اللي فيه توصيات دونك في علاقه بتقلبات الجويه المنتظره. وزاره الداخليه تدعو المواطنين الى الالتزام بجمله من التوصيات. قدمت وزاره الداخليه في بلاغ ليها البارح السبت 19 سبتمبر جمله من التوصيات الى المواطنين في اطار الحرص على سلامتهم وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة واللي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار، وهذا ينجم يؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية. ودعت الوزارة المواطنين إلى العمل بالتوصيات التالية: توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، الالتزام بقواعد الجولين وخاصة استعمال الأضواء، أضواء الضبيب والأضواء الرفيفة، وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلين بصفة عامة. وأكدت الوزارة وأنها تضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق. دونك للضرورة نذكركم بالأرقام هذوما: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. هذه الأرقام اللي على ذمتكم حطتها وزارة الداخلية. يلا نذكركم بالعناوين متاعنا غدا: تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بسفارة تونس
1: بفارسوفيا.
0: مشروع الكهرباء العملاق تونس إيطاليا يدخل منعطف مفاجئ. ما هي التفاصيل؟ تونس تستعد لمنع عدد من تجهيزات التبريد ابتداء من 2027. عدو الصيادين الذي أصبح مصدر رزقهم، ماذا تعرفون عن قصة سرطان البحر الأزرق في تونس؟ هروب الرياضيين التونسيين، الخوف من حاضر، تعيس ومستقبل غامض. المسافرون والتجار يعيشون حالة إذلال بالمعبر الحدودي راس جدير، ما الحكاية؟ كيف تستعد أوروبا لاحتمال اندلاع حرب؟ ترامب يقطع عطلته فجأة، وواشنطن تحذر رعاياها في الشرق الأوسط، وترامب يعلن إنشاء قوة للذكاء الاصطناعي للحفاظ على التفوق العالمي. فاصل صغير وندخل مباشرة في لكتو في أسبوع.
2: كل صبحية سبت وحد على غاديو ديوان FM، ما يبعد حتى حد. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية. كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان FM. ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي. كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور، فن، أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: يلا ننطلقوا في الريكاب لاكتو في اسبوع.
2: لاكتو في اسبوع.
1: نبدأ بالعنوان الأول نقرأه على موقع الصباح. غدا تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بسفارة تونس بفارسوفي. طب قلتها بالفصيح مش منعوش نقول فيها. أعلنت سفارة تونس بفارسوفي عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا بالمصلحة القنصلية، وهذا في إطار سعي البعثة المتواصل إلى تطوير تحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بكل من بلو ليتوانيا أوكرانيا وغيرها. وذكرت السفارة في بلاغ ليها أنه القسم القنصلي

0: مش ينطلق في إنجاز جوازات السفر بداية من يوم 21 سبتمبر، وأضاف إلى أنه تفعيل هذه الآلية قد تم بالتعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتوصين بالخارج ووزارة الداخلية، وبينت أن الإجراء الجديد هذا باش يساهم في تقليص الأجل وتيسير الحصول على جواز السفر، وهذا وفقا للتراتيب والإجراءات القانونية الجاري بها العمل. ويذكر وأن وزارة الداخلية تواصل بالتنسيق مع وزارة الخارجية تعميم وحدات لإنتاج وأصدار هذه الجوازات في الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، إضافة إلى تركيز وحدات متنقلة كيما وحدات على متن سفينتي تانيت وكارتاج انطلقت في جوان 2025، ووحدات بعدة سفرات في العالم كيما في طوكيو بكين وبلغراد خلال عامي 2025-2026. المهم وأنه جواز السفر يحضر في صعب خاطر احيانا مش كيما واحد في تونس كيما البره بقى حتى في تونس ساعات، ولكن يكون عنده التزامات مهنيه ما عندوش برشا وقت باش يستنى، فمهم انه تكون الخدمه هذه سريعه.
1: مهم برشا عفاف وضروريه، وان شاء الله تتعمم على جميع القنصليات باش التوانسه يبداو مرتاحين ينجموا يخرجوا الباسبور نتاعهم في اقرب معناها في اجل قصيره برشا، على خاطر نعرف برشا عباد عفاف اللي باش يبدل الباسبور ياخذ معناها كونجي نهار الاول باش يمشي يصب الاوراق نتاعه ونهار اخر باش يعاود يتحصل عليه. دونك سي بيان هذا
0: هو حسب راو حسب معلوماتي انا حسب القنصليه وحسب السفاره وحسب البلاصه، فما بلايص في 24 ساعه ياخذوا معناها وما اسرع من اللي انه انت باش تمشي تبدل الباسبور نتاعك في تونس احيانا، وفما بلايص لا زي. دونك هوني السؤال المطروح هو على الباسبور بيومتريك
1: وي
0: على خاطر توا راهو في المطارات العالم الكل ولا موجود الباسبور البيومتري، واحنا بدينا وبدينا نحكيه في بالي وقتها حتى عملناه وما لقيناش كنت يجاوبنا عليه الموضوع الوحيده نحاولوا السنه عندنا ديجا ايميل باعثينه من عمناه ولا الحق نتاع ربي ما جاوبونيش، دونك نزيدوا نحاولوا السنه معناها يعطيوناش المعلومه على خاطر باش تولي مستعجله معناها قاف لا يجي نهار نلقاو احنا بعض المطارات ماش نجمو ندخلوا لها يقول لك انا نستقبل كان الباسبور بيومتريك، فمعناها نخاف لا نوصلوا للمرحله هذيك. دونك وين وصلنا في هذا ان شاء الله نحاولوا باش نعرفوا في الايام القادمه. امال باش تحكي لنا على مشروع الكهرباء العملاق اللي ما بين تونس وايطاليا، يبدو انه يدخل في منعطف مفاجئ
1: وجديد المشروع هذا يحكينا عليه برشا عمناه والعفاف وقبلها دونك ومشروع واعد بأتم معنى الكلمة. العنوان هذا نقراوه والمقال نقراوه في تونيزي تيليغراف اللي يقول في الوقت اللي خصت فيه شركة زيرو نهار 18 سبتمبر 2026 اجتماع لعرض النتائج النهائية لمسار المشاورات حول مشروع تي لينك، ظهرت في اليوم الموالي تعديلات جديدة. شنية التعديلات هذه؟ المشروع هو يفترض أن ينقل إلى إيطاليا كهرباء متجددة تنتج في المناطق الصحراوية التونسية بقدرة 2 ميجاوات. من المفترض أن ندخل في مرحلة جديدة بعد إعادة شركة تيرنا المشغلة لشبكة نقل الكهرباء الإيطالية تحديد شروط الربط الجديد.
0: أيوة عطينا هالشروط.
1: حسب التغطية الإيطالية المنشورة في 19 سبتمبر وجهت تيرنا في 13 سبتمبر بلاغ اختار جديد أعادت بموجبه تحديد مواصفات الربط، وهو ما استدعى إعادة فتح النقاش مع المناطق البلدية، ولذلك طلبت زيرو من وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية تمديد المشاورات بنحو 45 يوم. التغيير يتعلق بتغيير الكابل البحري مش يتبدل، وإن ما يتعلقش حقا عفوا بتغيير الكابل البحري وحده، وإنما بقلب عملية إدخال الكهرباء القادمة من تونس إلى الشبكة الإيطالية. يتضمن الحل الجديد الاستفادة من خطين كهربائيين موجودين أصلا بجهد 380 كيلو فولت يربطان بين منطقة تور ديل سيلا في بيومينو بمحطة سوفيترو، وهما خطان خارج الخدمة حاليا. معناها يحب يدخلوا زوز خطوط جديدة ما هو مش موجودين في المشروع، دونك يحبوا يدخلوا الخطوط هذه
0: توسعة معناها لهذا المشروع
1: توسعة لهذا المشروع. هل أنه الاتفاق من الأول ما صارش بيان سور على هذه القاعدة هذه، هل أنه إيطاليا لقات أنه الحاجيات نتاعها أكبر من الاتفاق الأول، وكيفاش بستفاد تونس من التوسيع هذه إذا كان تم؟ أحنا شنو هو الاستفادة نتاعنا؟ هل أنه باش ناخذ فلوس، لأنه باش يكون الكهرباء
0: تفائلي هكا نحس في تشنج على التشنج ثم حاجة جديدة ماني وظاهرة وأنا باش تكون في إفادة
1: إن شاء الله
0: ماني ما تتحيرش
1: ولا تحيرت والله
0: ليه ليه بالعكس ماني ما تنجمش تكون من حاجة أخرى
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: نجمش. إن شاء الله عموما أكيد موضوع كما هذا رو محمود تيجيب لنا الصحيح إن شاء الله انطلاقا من الأسبوع القادم ونرجع لأنه يتبع في المشروع من قبل الانطلاق امتاعه. سينو صديقنا حسام شريف اللي تبع فينا من كندا حبيب برشا برشا يقول لي وأنه خذ الباسبور امتاعه في موريال في ساعة
1: برافو
0: فوالا دونك حاجه صح ممتازه تحيه لقنصليه تونس في موريال على النجاعه وعلى العمل وهكا نحبوا الخدمات لفائده جاليتنا التونسيه المقيمه بالخارج. نعرفوا انه فما برشا فراغ على المستوى التمثيليات الدبلوماسيه التونسيه في عديد الدول في العالم، ولكن كي ناس تخدم خدمتها ما نجمو كان نشكرهم في انتظار ملء الفراغات. يلا نشوف العنوان الموالي. تونس تستعد لمنع عدد من تجهيزات التبريد ابتداء من 2027. نقرأ العنوان هذا على موقع الجوهرة FM. هذه جاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأوزون أميل. دونك تونس تعمل على تعزيز الاستراتيجية متاعها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري واللي تكون ناتجة عن نشاط قطاع التبريد في برشا قطاعات. دونك هذه في قطاع التبريد عنا برشا قرارات يزبنا ناخذهم من نوع هذية. دونك بدينا بقطاع التبريد، احنا في اتجاه حظر توريد او تصنيع عدة اصناف من التجهيزات اللي تخدم بمركبات الليدروفلور كربون HFC اعتبارا من غرة جانفي 2027. دونك مشروع المرسوم ينص على حظر التصنيع المحلي وتوريد تجهيزات التكييف المنزلية المنفصلة سبليت اللي تخدم بغاز التبريد R40A0A فضلا عن موزعات المياه المبردة وثلاجات التجميد المنزلية الكونجيلاتور والثلاجات بصفة عامة اللي تعتمد في التشغيل متاعها على الـ HFC حسب وثيقة دونك تم نشرها كما قلنا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون. وباش يعتمد الانتاج الوطني لأجهزة التكييف المنزلية المنفصلة حصريا على ثنائي فلور الميتان R32 ابتداء من سنة 2027. دونك الفلور ميتان R32 هذية يعتبر ناجع وإيكولوجي وهو جيل حديث من وسائط التبريد المستخدم في أجهزة التكييف.
1: هم بدلوا الكليماتيزور نتاعنا هم بدلوا الفريجيدير
0: بو توريت اجا قال كي تاخذ الدوله قرار كيما هذيه هذا بالنسبه للقطاعات المنظمه، ولكن احنا عندنا مشكله كبيره في القطاع الموازي والتهريب في كل ما هو الكتروميناجي بصفه عامه. دونك باش يولي برشا كونترول ابار لا كونتربوند زيده في علاقه بالنوعيه نتاع هذوما التجهيزات.
1: حاجه اخرى عفاف راهو صحيح احنا ولينا الكليماتيزور بشكل كبير موجود في الدار ونستعملوه وما نجموش نعيشه من غيره، ولكن هذاك عنده مضرة كبيرة برشا برشا
0: على البيئة وعلى الصحة
1: وعلى الصحة داير تحس روحك تقوم الصباح وقت اللي ترقد الكليماتيزور يمشي تقوم مهسسة معناها ماكش اللي كان في اون فورم فهمت تعداو للخبر.
0: باش تحكي لنا على سرطان البحر الازرق في تونس اللي هو هذايا كان عدو للصيادين هكا ولا
1: كان عدو للصيادين
0: ولا مصدر رزق
1: ولا مصدر رزق هذايا نقراوه كذلك في تونسية تلغراف. قال لك اللي لم يكن وصول سرطان البحر الازرق الى المياه التونسيه خبرا سارا للصيادين وقت اللي ظهر عام 1993. كان اشكال كبير برشا بالنسبه الصيادين. هذا النوع الغازي تسبب مع مرور سنوات في أضرار كبيرة للمعدات متاع الصيادين، ولكن تونس عملت شيء آخر مختلف وأنها من الإشكال والمشكلة هذه عملت حلول، حولت المشكلة البيئية إلى فرصة اقتصادية. واليوم أصبح سرطان البحر الأزرق موردا هاما لعدد من الصيادين والعاملين في القطاع، وظهرت حوله سوق وأدوات صيد متخصصة ومهن جديدة. أنا السؤال متاعي باهي برشا أنه تولي فما مهنة جديدة، باهي برشا أنه يكون فما مورد رزق، ولكن هل أنه مورد الرزق هذايا الجديد يوفر حماية اجتماعية لمن يعتمدون عليه؟ ينجم أنه يتواصل كما مثلا صيد يصطاد الحوت في البحر، ينجم يكون عنده متواصلة. هل أنه السرطان هذايا باش يقعد موجود ويوفر الحماية الاجتماعية بالنسبة للصيادين؟
0: très bien تك صحه امل باش نمشيو للعنوان الموالي نقراو على موقع الجزيره نيت. هذا العنوان الحقيقه اللي يوجع، وحكينا احنا اكثر مره من مره في هذايا هروب الرياضيين التونسيين، الخوف من حاضر تعيس ومستقبل غامض للاسف. نقرأ على موقع جزيرة نيت، قلت أنا دونك أعتذر من الجميع، لقد كان خيار الهروب صعبا وقاسيا، لكنني أجبرت على اتخاذ هذا القرار. لا أستطيع التعايش مع وضع مالي مزر للغاية لا يضمن أدنى متطلبات العيش الكريم. بهذه العبارات تحدثت شهد جلجلي لاعبة المنتخب التونسي للمصارعة عقب فرارها من مقر بعثة الوفد التونسي المشارك مؤخرا في الألعاب المتوسطية بمدينة تورونتو الإيطالية. شهد ما كانش حالة استثنائية في المشاركة التونسية، ولكن كانت ضمن قائمة ضمن ثلاثة رياضيين أخرين اختاروا زيدا سلك الطريق المجهول والبقاء في أوروبا. مثلا محمد أمين السعيدي لاعب منتخب تونس للكرة الحديدية هرب زيدا، محمد من بوحجبة المنتمي لمنتخب رفع الأثقال، واختفى أيضا أحمد العبيدي لاعب منتخب الجمباز دون سابق أعلام. اللي حصل في إيطاليا ليس أمرا مستجدا، إذ تكشف بعض التقارير غير الرسمية وأن ظاهرة الهروب المفاجئ للرياضيين التونسيين أثناء التظاهرات الدولية اللي تقام أغلبها في دول أوروبية لم تتوقف منذ سنوات وشملت حوالي طلقة دي شمال نحكيه على 300 رياضي ينتميوا لمختلف الاختصاصات الفردية. وتمثلت الحادثة الأولى في هروب 4 رياضيين في الألعاب الأولمبية عام 2000.
1: تعليقي بالحق حاجة تمرض، أنا تبعت شنو صار في إيطاليا، هبت حتى تدوينات بالحق الكلمة اللي قلتها وقتها ربي يوجهكم خير بأتمي معنى الكلمة، لأنه الوضع في تونس ما عادش يتسكت عليه، لأنه وضع مزري بالنسبة للرياضيين. الرياضيين ما يلقاوش وقت اللي تبع رياضي يقول لك أنا ما لقيتش باش ناكل ونقسم في الفطور متاعي والماكلة متاعي مع مشارك من الهند يعني باش نجم ناكل. رياضيين أخرين ما يلقاوش باش يخلصوا المدربين متاعهم، رياضيين أخرين ما يلقاش كيفاش يسافر وإلا يمشي باش يحسن،
0: ما يلقاوش حتى الزي الرياضي.
1: صارت يا عفاف الحفناوي توا 4 سنين التالي، الحفناوي ما لقاش الزي الرياضي اللي باش يطلع بيه على البوديوم، ما فماه زي رياضي خاص بالحفناوي وقتها، وكحكينا عليه وقتها حاولوا يكذبونا وقالوا لا راهو هبط
0: كيما العاده،
1: وانه لا راهو مشكله كبيره برشا يواجهوا فيها الرياضيين، تواجه فيها الرياضه الفرديه في تونس مشكله. وليداتنا تبارك الله عليهم عندهم طاقات وموهبه كبيره برشا، عندهم يستحقوا فقط الرعايه، يستحقوا انه ياخذوا حقهم راهو ذاك
0: مش مزيه
1: راهم قاعدين يلعبوا الاسم تونس وقاعدين يهزوا في الميداليات لتونس وقاعدين يرفعوا في دراب تونس، راهو هذاك حقهم. فما ناس ما مشيتش تقرا معناها في التعليم العام العمومي معناها بدلوا حتى السكسيون تاعهم ومشاو بكالوريا رياضه باش ينجموا يكونوا موجودين. انا نائبه من النواب المره اللي فاتت وقت اللي حكيت عليهم بعثت لي قالت لي راني نعاني، ما كانت قبل نيبة قالت لي راني نعاني مع أولادي لأنهم رياضيين، ولكن حبيت أنهم يكملوا قرايتهم وتوجهوا صحيح فما فيها مشكون أستاذ رياضة، ولكن قالت لي فما إشكال كبير وكبير كبير برشا. فهذا الملف بصراحة يزم يتحط على الطاولة بأتم معنى الكلمة من طرف وزارة الشباب والرياضة ومن طرف اللجنة الأولمبية التونسية.
0: سيريوزمون معناها ما عادش نقفوا في البلاغات هذيك التكذيبية اللي هي زادة بلاغات مجانبة للحقيقة وللواقع الرياضي. دونك لازم قرارات ساعة في معناها العامين الأخرانيين نظهر لي مينيموم المشاكل اللي صايرة في الرياضة حاجة من وراء الخيال
1: صحيح
0: ولا قرار ولا إجراء معني ما فهمتش، قاعدين مكملين هكايا شنو وين ناويين نمشيو بالقطاع الرياضي في تونس؟ بعد شوية بعد الفاصل باش نخرجوا من تونس وباش نحكيوا على الشأن الدولي، كيف تستعد أوروبا لاحتمال اندلاع حرب. ترامب يقطع عطلته فجأة وواشنطن تحذر رعاياها في الشرق الأوسط، وترامب يعلن إنشاء قوة للذكاء الاصطناعي للحفاظ على التفوق العالمي. نخرجوا فاصل قصير وراجعين، خليكم معنا.
2: كل صبحية سبت وحد على غاديو ديوان فام، ما يبعد حتى حد.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

ميت سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

في البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: كملين معكم في لكتو في أسبوع بقية الأخبار اللي باش نتناولوها الآن. المسافرون والتجار يعيشون حالة إذلال بالمعبر الحدودي راس جدير. ما الحكاية؟ كيف تستعد أوروبا لاحتمال اندلاع حرب؟ ترامب يقطع عطلته فجأة وواشنطن تحذر رعاياها من في الشرق الأوسط. ترامب يعلن إنشاء قوة للذكاء الاصطناعي للحفاظ على التفوق العالمي. أمل، ما الذي يحدث على مستوى راس جدير؟
2: العنوان مستفز لأبعد الحدود، لأنه يتحدث على حالة إذلال بالمعبر الحدودي راس جدير. شنو هي الحكاية؟ العنوان هذا نقرأه في بوابة تونس. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير لبوابة تونس أن المسافرين والتجار يعيشون حالة إذلال حقيقية بمعبر راس جدير. وأشار إلى أن مدة الانتظار بالمعبر بالنسبة للتونس تفوق 3 أيام، بينما يكون مرور الليبيين سلسا في ساعات قليلة. وأكد أن التضييق على البضاعة المحمولة رغم أن سعرها ما يتجاوزش 400 دينار، معتبرا ذلك دلالة على مذلة حقيقية ووضع إنساني سيء للمواطن التونسي والتاجر الصغير، رغم أن المبادلات التجارية لكبار التجار والمعامل والشركات الدولية متواصلة دون عائق من الجانبين. وأكد أن التجار والمواطنين يحتاجوا إلى تسهيلات حقيقية لاستعادة نشاطهم الاقتصادي في وقت يتمكن فيه المواطنين الليبيين من التنقل من وإلى تونس بشكل طبيعي في وقت لا يتجاوز 4 و5 ساعات.
1: علاش راس جدير كل مرة هكا؟ ساعات يمشي الفلو عادي، ومن بعد جينا فترات تقف الدنيا كلها
2: واقفة
1: ويتعطل كل شيء.
2: ولكن لهنا
1: ما نجحناش لحد الآن، وأنه من الطرفين، من تونس ومن ليبيا، وأنه تولي العملية ديما سلسة، ما فيهش مشاكل، ما فيهش تعطيل، ما فما حتى شيء.
2: يبدو أنه المفاوضات كأنه وجدت ما نجحتش في العملية هذه. ولكن أنا زاد المعاملة بالمثل يا عفاف، أنه الليبيين وقت يوصلوا راس جدير ويلقاو الديوانة التونسية 3-4 ساعات تتعدى، في حين أنه التونسي يقعد بأيامات باش ينجم يتعدى. دونك هذا الإشكال الكبير برشا.
1: شوف المعاملة بالمثل في أمور كما هكا، راه ما تزيد كان تعطيل وما تزيد كان تعقيد.
2: لا، المعاملة بالمثل مش نخليهم هما يستناو. العكس، أنهم يسهلوا لأمورنا احنا. أن كيفنا كيف الليبيين متعداو لباس، مش أنه باش نوصلوا احنا للدرجة نتاع 3 أيام.
1: واضح. كيف تستعد أوروبا لاحتمال اندلاع حرب؟ الحقيقة برشا خبراء، برشا محللين، برشا منظرين، برشا صحفيين وأقلام كبيرة قاعدة تحكي على كسوا كتبوا تدوينات، مقالات، وإلا حتى فيديوهات وتصريحات لمواقع إخبارية حول إمكانية كبيرة لاندلاع حرب. منحبوش نقولوا حرب عالمية ولكن حرب إقليمية. عموما تقريبا العالم على صفيح ساخن، كسوا شرق الأوسط، كسوا أوروبا، كسوا يعني غير واضح. احنا اش عملنا؟ جمعنا شوية الاستعدادات متاع كل دولة أوروبية باش نفهموا، نحاولوا نفهموا شنو اللي حاصل. وانتوما اعطيونا التفاعلات متاعكم، خاصة نعرفوا انه عنا برشا جالية تونسية مقيمة في أوروبا، في الاتحاد الأوروبي، في فرنسا، في ألمانيا، في إيطاليا، في برشا دول موجودين. دونك التوينسا ميساج تفعلوا معنا على شان يوتيوب ولا على الباج فيسبوك. دونك شنو رايكم فيها الاستعدادات هذية؟ الرقم الأبرز، الاتحاد الأوروبي يوصي 450 مليون مواطن، معناها كي نجمعوا مع بعضه، بتخزين مؤن تكفي 72 ساعة من طعام، ماء، دواء ونقد. وهذه توصية رسمية صدرت في 2025، يعني متاع 72 ساعة. فما دول رفعت سقف التجنيد، نلقاو فنلندا سن الاحتياط وصل إلى 65 عام. الهدف هو 1 مليون جندي احتياط بحلول 2031. نلقاو الدنمارك اللي دخلت في حاجة جديدة، تجنيد النساء لأول مرة ورفع الخدمة من 4 إلى 11 شهر. من جهة أخرى نلقاو دول تجهز الدفاعات المادية. دول البلطيق مثلا قاعدة تخدم على ملاجئ وتحصينات على الحدود مع روسيا. نلقاو بولندا عندها مشروع الدرع الشرقي وعرض استضافة أسلحة نووية للناتو. نلقاو ألمانيا أحصى ملاجئ للمترو وتسجيل الشبان زيادة كيف للتجنيد. دونك ملاجئ للمترو والأقبية جمع قبو معناها تقول انت هذا الكل شنو هو معناها قاعدين يخضروا فيه. ودول تستعد مدنيا نلقاو كيما السويد عملت كتيب في حال أزمة أو حرب لكل المواطنين, أصدرت لهم كتيب في ملخص. فرنسا إرشادات بقاء وتخزين
2: المواد الغذائية.
1: فوالا شنو هذا كل
2: نمشيو لبلاد أخرى عفاف اللي هي مش مستنسة
1: سويسرا ديجا حكينا شوية ولكن أول مرة سويسرا تعرفوها وأنها بعيدة على كل المشاحنات وهي
2: محايدة.
1: دولة محايدة دول عدم الانحياز دولة اللي هي نجم نقوله معناها جنة ضريبية زايدة معناها ومذهلي ما عندهاش حتى سيرفيس ميليتير
2: ما عندهاش
1: دونك شو عملت
2: سويسرا قامت قالت أمام وضعنا 3 أهداف: تعزيز الصمود, تحسين الحماية ورفع القدرات الدفاعية اللي هي ما هيش مستنسة سويسرا. فما عن بوليتيسيان أو سياسي فرنسي البارح خرج من الاجتماع اللي جمعوا مع الرئيس ماكرون هو جيوم لاكروا, قال خرجت أنا من الاجتماع طويل مع ماكرون وأجهزت الاستخبارات, أشعر بالدوار بسبب خطورة الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط. معناها وصلنا للوضعية هذه. نيويورك تايمز عفاف طرحت سؤال البارح, قالت هل أنه دخلنا فعلا للمرحلة الحرب العالمية الثالثة؟
1: دونك هذه كل وسائل الإعلام قاعدة تحكي على حرب. نزيد نأكد أنه في فرنسا خطر يعابدوا يسألوا التحقوا بنا توا دونك إرشادات بقاء وتخزين طوارئ أصدتهم فرنسا. في بريطانيا عملوا إحياء لكتب الحرب الحكومية وحماية البنية التحتية وغيرها. الحقيقة احنا قمنا بملخص فقط ولكن فما برشا إجراءات اللي خذيتها دول أوروبية في الأيامات الأخيرة هذية.
2: منذ قليل العفاف كنت نتابع في كلمة عندها ساعتين مازال كهبتها الرئيس فلاديمير بوتين. فلاديمير بوتين يقلل من هذه ربما الدوامة اللي دخلت لها الاتحاد الأوروبي واللوطان يعني في العملية هذه, ويقول أنه هي محاولة من دول الاتحاد الأوروبي للتغطية على الفشل الاقتصادي باتهام روسيا أنها ستقوم بحرب على أوروبا. معناها هذا لا وجود له,
1: غير صحيح.
2: شنو الحاجات اللي متوقعتها ولا متوقعها دول الاتحاد الأوروبي؟ أنه باش يكون فما عمليات ضرب بالطائرات المسيرة لدرون, فما عمليات سباغ أتاك يعني عن طريق الأجهزة الإعلامية والرقمية للمستشفيات,
1: وحرب ذكاء اصطناعي
2: بالضبط. فما عملية سابوتاج باش تصير لسومغام معناها للغواصات في البحر, والمخابرات الأوروبية كلها تتحدث دون استثناء عن أنه روسيا استعادت أنفاسها من خلال هذه الحرب مع أوكرانيا وستكون مستعدة لحرب طويلة الأمد بداية من 2029.
1: فوالا دونك هذه ملخص. سينو ترامب اقطع العطلة نتاعو الويكاند نتاعو فجاه ورجع لواشنطن, وتحذير زيد امريكا تحذر رعاياها في منطقة الشرق الاوسط بصفة عامة.
2: صفيح اخر من نار في منطقة اخرى. ترامب يقطع عطلتها فجأة وواشنطن تحذر رعاياها في الشرق الاوسط. المقال هذا نقراوه على الجزيرة نت, حيث قطع الرئيس الامريكي دونالد ترامب عطلة نهاية الأسبوع اللي كان يقضيها في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند, وعاد بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض مساء السبت قبل موعد المقرر لعودته يوم الأحد من دون أن تقدم لإدارة متاعه أي تفسير رسمي لهذا التغيير. وأفاد وتأتي الخطوة هذه في ظل تصاعد حاد للتوترات في الشرق الأوسط بعد ما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية أن جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن أطلقت فجر السبت صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة الرياض عقب اندلاع حريق قرب مطارها الدولي. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن جماعته نفذت الهجوم بصواريخ كروز وباليستية وطائرات مسيرة، وأن الرد السعودي استهدف صنعاء. وعلى إثر هذه التطورات رفعت وزارة الخارجية الأمريكية عبر عدد من سفاراتها في المنطقة مستوى التحذيرات الأمنية الموجهة لمواطنيها.
1: زيدا ما ننسيوش وأنه راهو حرب أعلامية بالفيس، لأنه مثلا شفنا البارح حولت البارح برشا فيديوهات اللي هما يرجعوا لي في أيامات الحرب الأولى دوب ما اندلعت في الشرق الأوسط، وقت إيران قامت بضرب عديد المنشآت والمناطق في عديد من الدول الخليج، وتم نسبها إلى أنه هذوما ضربات جديدة في المملكة العربية السعودية. وشفنا حتى فيديو متاع عبيد في مطار الرياض وأنهم العبيد دهير والمطار مضروب، ألوغ كو كي تشوف صورة تلقى وأنه الحريق هو في مكان مقابل من جهة أخرى من المطار. وحسب وكالة الأخبار الرسمية السعودية تحدثوا على حريق مقابل المطار، ما قالوش لا استهداف ولا حتى حاجة أخرى. ناخذ المعلومة من المصدر إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، يعني واحد ما يخذ من أي بلاصة. باش نمشي للسينين عربك اللي تحدثت على موضوع هي وهو تدوين هبطة ترامب ما يحكم يعني قاعد يلغوفيرن بالريزو سوسيو زيدا هو دونك على تويتر رجع زيدا كيف هبط تدوينه. دونك ترامب يعلن إنشاء قوة للذكاء الاصطناعي للحفاظ على التفوق العالمي. أعلن البارح إنشاء فريق خاص بالذكاء الاصطناعي وأنه بصدد تعيين مسؤولين رفيع المستوى لمتابعة الملف بهدف الحفاظ على صدارة الولايات المتحدة عالميا في هذا المجال. وقال في منشور على حسابه في منصة تروث سوشيال تروث وأيضا زاد هبط على إكس، مسؤول رفيع المستوى للذكاء الاصطناعي يتمتع بذكاء عالي لضمان بقاء الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في هذه التكنولوجيا. سامحوني، وحط ثلاثة اختيارات متاع أسماء والعبيد تفوتي كيفاش شنو تحبوا نسميوه. ولا بالحق
2: هيا هيا فوتيست شكون فوتيست يقول لي
1: الأسماء متاع العبيد التسمية باش يسميه ذكي خارق سوبريم سوبر درشنو التسمية قال له مختار شنو التسمية. دونك أوضح ترامب في المنشور ليه الذكي الاصطناعي هو الثورة الصناعية القادمة أو عصر الانترنت القادم، لكنه سيكون أكبر وأكثر تأثيرا بكثير وربما يصل حجمه إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا. واعتبروا أن الولايات المتحدة تتقدم على جميع الدول الأخرى بما فيها الصين في هذا السياق، وشدد على عزمه الحفاظ على هذا الموقع. وقال لن نعيق أو نعطل نمو هذا القطاع المذل بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سنحميه وندعمه ونتابعه أثناء نموه. وتابع زيدا أعمل على إنشاء قوة للذكاء الاصطناعي على غرار القوة الفضائية التي أنشأتها في ولايتي الأولى وحققت نجاحا هائلا. وأشار إلى أن أطراف شغلت الأجندة العامة لسنوات بقضايا مثل التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وإجراءات العزل والاحتباس الحراري ومشاركة الرجال في الرياضات النسائية، متهما بطبيعة الديمقراطيين بالسعي حاليا إلى تدمير جهود الذكاء الاصطناعي في وقت وأنه كل الخبراء وحتى القوى الاقتصادية والتقنية اللي كانت وراء صناعة وتطوير الذكاء الاصطناعي تدعو إلى تخفيف وإبطاء النمو والنسق النمو وتعطيله، يجي ترامب يقول لك عكس هذا تماما، يقول لك لن نعيق ولن نعطل نمو هذا القطاع بأي شكل من الأشكال، ولكن سنحميه وندعمه أثناء نمو. هون نذكره أنه مارك مثلا زوكربيرغ هو اللي من الشركات متى اللي واصلت في النمو متاحة، مش كما شركات أخرى اللي خذت القرار وأنه بغالونتير.
2: أي هو كما قلت عفاف، خاصة في الأسابيع الأخيرة شفنا العديد من الخبراء اللي حكاوا على ربما خطر وخطورة الذكاء الاصطناعي، لأنه قاعد يتطور بشكل كبير برشا، قاعد يتطور بشكل أكبر،
1: بشكل مخيف زيادة،
2: بشكل مخيف وأكبر من اللي يتوقعه الإنسان، معناها بشكل كبير برشا. فقالوا ولا يلزمنا معناها ننزلوا شوية على الفران، خلينا نزيدوا نفهموا ونفهموا العالم ونزيدوا نفهموا شنو العالم هذايا. ترامب راهو في كل الأشياء ديما ضد، ديما ضد، سواء في المناخ كان ضد معناها المحافظة على المناخ، بالنسبة للتلقيح ومنظمة الصحة العالمية كيف كيف ينسحب منها وما عادش يعطيه فلوس لمنظمة الصحة العالمية، بالنسبة للذكاء الاصطناعي رأى أنه في تفوق أمريكا في الذكاء الاصطناعي باش تكون هي ربما الدومين، يعني تسيطر على العالم، وهذا وهذا معناها ربما نقوله حقه، ولكنه زاد عنده تخوف كبير برشا من الصين، لأنه بالنسبة للذكاء الاصطناعي شنو عنا احنا؟ عنا الصين
1: أمريكا والصين،
2: أمريكا والصين
1: هم زوز قوة اللي قاعدة تتنافس، وإذا كان يصير انفلات على مستوى الذكاء الاصطناعي هو جرت هالمنافسة هذه الشرسة في شكون يمتلك القوة وشكون عنده أفانس أكثر من الآخر في هذه التقنية. كنت هذه لكتو في أسبوع،
0: لكتو في أسبوع،
1: خليكم معنا في المتابعة، مكملين في ويكاند على كيف حتى للحديش، نرجعو لكم بتبيع بعد أخبار الثمانية، زيادة بشيجيكم هيني بش أعطيكم آخر الأخبار الرياضية هكا ولا هاي بعد شوية، وأحنا نرجعو لكم تو سويت أبخير.

0: Info. Flash News.
1: موجز الثامنة صباحا ديوان فم. صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع التواصل نزول الأمطار اليوم، تكون مؤقتة الرعدية بأغلب المناطق وأحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبالجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة. والمعهد يتوقع ظهور رياح قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية تتقوى أثناء ظهور سحب الرعدية مع تسجيل تراجع طفيف في درجات الحرارة. وتوقيا من مخاطر التقلبات المناخية المتوقعة والتي قد تكون مصحوبة بنزول كميات من الأمطار قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب بعض الأودية والمجاري المائية، وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه وعدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار. والداخلية تدعو إلى الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة مع تعديل من السرعة واحترام مسافة الأمان وفسح المجال للمترجلين وترك المجال مفتوحا أيضا أمام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. ووزارة الداخلية تؤكد وضعها كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، مبينة أنه يمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. وفي سياق متصل، نائب المجلس المحلي بسيدي سهيل من معتمدية تالا بولاية القصرين فيصل الكسوري يؤكد تسرب مياه الأمطار لعدد من المنازل بالجهة بعد نزول كميات كبيرة من الأمطار في ظرف زمني وجيز، مشيرا إلى تدخل وحدات الحماية المدنية لشفط المياه. والكسوري يؤكد أن مطالب أهالي سيدي سهيل لا تتركز على الإعانات أو المساعدات، بل تقتصر على توفير بنية تحتية أساسية وتعبيد طرقات لتمكين السكان والفلاحين حين من التنقل والعمل ومواصلة نشاطهم الزراعي، وفق قوله في تصريح لديوان فم.
2: المنطقة شهدت تهاطم كميات كبيرة من الأمطار، هي نحن كمنطقة ريفية نورمالمون نفرح بالبشائر الخير هذه وبداية العام من الموسم الفلاحي، احنا الأمطار وقت الصبح نورمالمون نستبشر بها، لكن جت في ظرفية الأمطار في ظرف وجيز خلت قطاع الطريق عن بنية تحتية مهترئة، معناها ما عندناش طرقات معبدة في منطقة سيسيل اصلا، معناها يقولوا عندنا بنية تحتية ولا حاجة، خلى معناها عديد المنازل خليها الماء، دخلت مصالح حماية المدنية مشكورة وشفطت المياه من بعض المنازل، طريقة تقطع وتشديد معناها الوصفة هذه اللي شهدت في فترة ماضية انا هزت تلميذة، عائلات معناها ضرت منازلهم ضرت، ونتمنوا ان السلطات الجهوية والمحلية تدخل في الايام القادمة باش على الاقل تخفف الضرر اللي صار في المنطقة، تعاون المنطقة هذه اللي هي ما طالبين حد شيء، نحن في سيدي سي لا يطلبوا إعانات لا يطلبوا حد شيء، نطلبوا بنية تحتية، عباد يقول لك خويا اعطيني طريق ونخدم على روحي.
1: وفي ولاية سيدي بوزيد معتمد بير لحفي يؤكد تدخل المندوبية الجهوية للتجهيز بآلة ماسحة وبلدية المكان بآلة جرفة قصد فتح مسالك لفك عزلة سكان المعتمدية إثر سيلان وادي الهشيم بين أولاد خليفة وحسي الفريد بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في اليومين الماضيين. وفي شان دولي، وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال تنفذ سلسلة تفجيرات في بلدة مجد الزون وذلك بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة. رئيس البرلمان الإيراني محمد بقر قليباف يقول إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبي تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية، مضيفا أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع أعدائها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب، وفق ما نقلته عنه وكالة فارس الإيرانية للأنباء. وبدوره أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يؤكد جاهزية بلاده لخوض ما وصفها بالحرب الحاسمة، مشيرا إلى اختبار إيران صاروخا جديدا مضادا للسفن لاستهداف القطع البحرية الأمريكية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور. صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور اللي بدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اليوم الموعد مع ثلاثه مباريات من البطوله، مباراه اولى مؤجله حساب الجوله الاولى تجمع اتحاد بنقردين بنادي حمام لم في ماتش انطلاقا من الاربعاء متاع العشيه في بنقردين، تحكيم نضال الطيف وحكم الافار هو هيثم جيرات. ايضا اليوم الموعد مع زوج مباريات مؤجله من الجوله الرابعه، النادي الافريقي في رادس يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي تحكيم حمزه جعيد، وفي الفار امير العيادي، وفي طير ميري في صفاقس النادي الصفاقسي يواجه النادي البنزرتي ماتش بإدارة الحكم حسين بن ساسي، وفي تقنية الفار السلوفيني دافيد سماتش. نذكر كل المباريات منقولة على منصة ديوان سبور. نمشي ونحكي على آخر أخبار الميركات. والترجي الرياضي التونسي أعلن تعاقده رسميا البارح مع المدافع الجزائري آدم عليلات صاحب 27 عام، أمضى على عقد مع الترجي يتواصل إلى غاية جوان 2028 في صفقة انتقال حر للترجي الرياضي التونسي. نحكي على المنتخب الوطني التونسي الأولمبي، وأنيس بوجلبان أعلن البارح على قائمة اللاعبين المدعوين لخوض غمار تصفية كأس أمم أفريقيا المواجهة المزدوجة أمام البنين ذهابا وإيابا. في حراسة المرمى أنس الخرداني، ريان بسباس، ومعتز الحنزولي. في خط الدفاع محمد أمين علالة، أمين الياس جرولر، جوزيف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، أنيس دوبار، ريان الرحيمي، علاء الدين الدربالي، جبريل مؤمن. أيضا نلقى وفي وسط الميدان أمان الله المحرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنان، لؤي الترايعي، ومحمد الصادق محمود. بينما في خط الهجوم موجود كل من أنس الحاج محمد، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وأيضا إبراهيم السويسي. نحكي على كرة اليد. البارح الجولة الثالثة لبطولة النخبة، النتائج: النجم الساحلي ينتصر 32-28 على المنزة الرياضي. أيضا البارح سبورتينج المكنين يفوز 27-26 على نادي كرة اليد بجمال، نفس النتيجة يفوز بها نادي ساقية الزيت على جمعية الحمامات. النادي الأفريقي يعمل انتصار كبير البارح على الحساب الاتحاد الرياضي التميمي 44-29، والترجي الرياضي التونسي يفوز على مكارم المهدية 27-22. فرع كرة السلة كابر في النجم الرياضي الساحلي تعاقد مع لاعب أمريكي وآخر كرواتي الأمريكي كريستيان هارفي صاحب 26 عام، يشغل خطة لاعب مركز واحد كما أمضى الكرواتي متاج رادونيك صاحب 30 عام، ويشغل خطة لاعب مركز خمسة. الختام بأبرز النتائج البارح في البطولات الأوروبية. نحكي على البريمير ليج. في إنجلترا البارح أبرز المواجهات: أرسنال يتعرض إلى هزيمة مفاجئة بثلاثية نظيفة أمام برايتون، نيوكاسل ينتصر 2-1 على هول سيتي، وتوتنهام ينهزم على ميدانه أمام أستون فيلا 3-2 في لاليغا. في إسبانيا البارح أتلتيك بيلباو يتعاد 0-0 مع ألافيش، وبرشلونة بفاضل رافينيا ينتصر 3-1 على FC سيفي. في البوندسليغا في ألمانيا انترخت فرانكفورت 2-2 أمام فرايبور. أيضا البارح دورتموند ينتصر خارج ميدانه على شتوتغارت هدف دون مقابل. في السيريا في إيطاليا روما إنتر 2-2 مباراة القمة البارح، وفي الليغ آن في فرنسا البارح ليون ينتصر 4-0 على نادي رين، وفريق منتصر الطالبي لوريون ينهزم أمام لومو هدفين دون مقابل، هدفين مقابل هدف واحد عفوا.
0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.
4: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: وين القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: عندك حتى ترند مع ديو ان ترند ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: صبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام ما يبعد حتى حد.
2: مرحبا اهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في المتابعة لديوان اف ام. تحية لكم من الناس كل. تسرب المياه الى منازل بمنطقة سيدي سهيل بالقصرين بعد تساقط امطار غزيرة، هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الان.
0: في وقته
2: الأمطار فعلا غمرت عدد من المنازل بعد ما شهدت منطقة سيدي سهيل التابعة لمعتمدية تالا من ولاية القصرين تهات الكميات هامة من الأمطار في ظرف زمني وجيز، وهذا زاد تسبب في انقطاع طرقات وكما قلنا تسرب المياه إلى منازل مواطنين وإلحاق أضرار بالممتلكات. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا النائب بالمجلس المحلي بتالا عن منطقة سيدي سهيل فيصل القصوري. صباح خير ونهار زين سيدي.
3: صباح الفل صباح الخير ديوان اف ام صوت المواطنين وصوت الجهه.
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نكونوا صوت المواطنين وين ما كانوا في تونس باذن الله. لو كانت تعطينا فكره على حجم الاضرار اللي خلفها تسرب مياه الامطار الى منازل المواطنين في منطقه سيدي سهيل.
3: أحب في البداية نسلط الضوء على الوضع الصعب الذي تعيشه منطقة سيدي سهيل التالي على معتمدية تالا وخاصة على مستوى البنية التحتية التي أصبحت في حاجة أكيدة وعاجلة إلى تدخل السلطات الجهوية والمحلية. منطقة سيدي سهيل تشهد كثافة سكانية متزايدة وأصبحت اليوم منطقة ذات امتداد عمراني وسكاني مهم، وهو ما يطرح ضرورة إحداث بلدية بالمنطقة، خاصة وأن العبء أصبح كبير على بلدية تالا التي أصبحت معناها مفردها ما تنجمش تغطي المنطقة الكثافة السكانية والتوسع العمراني المتواصل. الشكل هذا معناها يشكل خطر وحاجة ملحة للتدخل معناها وحدث بلدية بسيدي سهيل. بعض الأمطار الأخيرة اللي شهدتها المنطقة شهدتها المنطقة
2: عندك فكرة عدد المنازل اللي تضرت، العائلات اللي تضرت؟ أعطينا فكرة على الأضرار المادية بور كومونسي لو تسمح.
3: والله أضرار مادية تمثل في معناها عباد الموبيليا نتاع العباد والمفروشات وخلاها الماء والملوسي هكا، دخلت الحماية المدنية في شط المياه ودخلوا بعض الأهالي معناها بالتعاون من الأهالي المنطقة باش فضلت عدد لبعضها وجبت وخرجت الماء وتعاونوا باش يحدوا من المعضة هذه اللي صارت في سيدي.
2: وتمت معاينة الأضرار ميدانيا؟
3: والله دخلت وحدات الحماية المدنية الجهاز اللي دخل احنا بعد ما فقوا نداء استغاثه من بعض الاهالي دخلت الحمايه المدنيه وشفطت المياه من المنازل وغير اللي صار اكثر من هذا ما شفنا حتى شيء.
2: ما فهم شيء. اليوم انتم كمجلس محلي نتصور وانه المواطنين قاعدين يلتجؤوا لكم، انتم الاولانيين، انتم الفيزافي المباشر نتاعهم الاولاني.
3: والله هو مشروع انشاء المجالس المحليه هو صوت المواطن، ما باش يقرب بالخدمه المواطن، نحن صوت المواطن. اي اشكال يطرا في اي منطقه إلا وأن المواطن يلتجأ إلى السلطة
2: المجلس
3: المحلي. نواب مجلس محلي هم الصوت صوت المواطن.
2: إيش عندكم آخر أبار إيصال الصوت؟ لأنه إيصال الصوت اليوم راه نجم نوصل الصوت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإعلام. عندكم أنتم صلاحيات، عندكم إمكانيات، عندكم آليات كمجلس محلي ولا؟
3: والله كمجلس محلي ما عندناش آليات معناها كافية باش تخلينا احنا الأكثرية. أكثر حاجة عندنا صلاحية عندنا أن نوصل صوتنا. صوت المواطن وصوت المواطن معناها ونكونوا سباقين يسال صوت المواطن مشكلات المواطنين. وكان عندنا دور في اعداد المخطط الجهوي مخطط التنمية 26-30 وكانت من مقترحاتنا معناها البنية التحتية في في في, في المناطق نتاعنا والنقائص اللي تشهدها من المناطق نتاعنا كل.
2: واقترحتوا انه منطقة سيدي سهيل تولي بلدية وحدها في هذا المخطط؟
3: والله احنا اخر مرة جت مديرة سيدة مديرة الشؤون البلدية بعد تشين مقر جديد بلدية كالا قدمنا ملف لابش احداث دائرة بلدية ولا بلدية في منطقة سيدي سهيل وعدتنا باش تشوف تدرس الموضوع لكن ما على حد الان ما شفنا حد شيء.
2: سينو بصفة عامة قلت لي وضعية البنية التحتية بالمنطقة صعبة برشا. إذا كان باش نلخصها في ثلاثة نقاط اليوم شنو أهم ثلاثة تدخلات مستعجلة على مستوى البنية التحتية في سيدي سهيل اللي لازم تتعمل اليوم قبل غدوة؟
3: هي أهم حاجة حماية سيدي سهيل من فيضان وتشبيك. وثاني حاجة سيدي سهيل ما فيهاش حتى مرفق معناها ما فيهاش طرقات. الشبكة الطرقات تكاد تكون
2: منعدمة كلها دي بيست معناها
3: عنا طريق عنا طريق رئيسية وهي تو بطور الإنجاز. بالنسبة للأنهج الفرعية واحدة ما عناش حتى طريق معبد أخر ولا ثم شبكة تصريف مياه لحد شيء. واحنا منطقة منبسطة تحيط بها الجبال معناها على أربع جهات وكل ما تصب الامطار تولي كارثه اللي هي نورمال مش الامطار هذه. واحنا منطقه فلاحيه هي بشير خير للمنطقه
2: طبعا المفروض يوليو الناس خايفين من الامطار
3: التحتيه لكن في غياب البنيه التحتيه يجعل هذا تحول الى معاناه حقيقيه. كل ما تنفذ الامطار تسبب المياه في عديد تسبب مياه
2: في كوارث
3: في كوارث بالنسبة للمواطنين.
2: شكرا لك إن شاء الله تكونوا وصلتوا صوتكم من خلال ديوان فايم. يعطيك ألف صحة. دونك كان معنا النائب المجلس المحلي بتيلة عن منطقة سيدي سهيل فيصل القصوري. دونك وهذو ما الطلبات في علاقة بالبنية التحتية في المنطقة خاصة مسألة الحماية من الفيضانات للويد اللي بحذيهم يعني تعبيد الطرقات وكل ما حتى بالنسبة والتليم ده العبيد اللي تمشي تقرأ تتحرك معنية مفهمشي كياسيت
4: أساسية في الحياة يعني الأساسية
2: اللي كاناليزاسيون كل معنية دونك اللي ما إن شاء الله ينظروا فيها. كانت هذه في وقته
0: في وقته
2: شبدلوا جاو توا مع أميلة مش نمشي والفنانة عندها من المعجبين الكثير الحقيقة عبر الأجيال تورثناها معناها ورثناها لصغارنا. منيش نحكي على أصالة راو حبيتها تحكي على أصالة ولكن إن شاء الله نخليوها الويكند الجاي خاطر ما نجموش ما نحكيوش على اللي في أصالة وشنو اللي صار مع أصالة اللي كل وكالات العالم كلمت على أصالة نصري وحفلتها والكامباك والعودة القوية والرسائل الكبيرة اللي حملتها معها إلى سوريا الحبيبة وهذاك الحب الكبير اللي لقاته من جمهورها في سوريا. ما طول الجمعة جاي نحكي
4: أي أنا حبيت نعطيها حقها.
2: خلينا اليوم بش نحكي على سيلين ديون اللي تحول مدخل النزل إلى عرض للأزياء الفخمة في سان فيلتر.
4: بعد ستة سنين من الغياب بعد مرض كبير كبير برشا بعد فقدانها للمشي ربما وما عادش تتحرك من بلاستها بعد ستة سنين سيلين ديون بالحق من المعجبين ومن المحبين الكبار لسيلين ديون تسجل العودة متاحة وين في باريس في باريس في سيري في معناها سلسلة من العروض اللي هي تمتد من 12 سبتمبر إلى 17 أكتوبر خلال سنة 2026 وبطلب من المنظمين ومن الجمهور باش ترجع في ماي 2027 وباش تقدم عروض من 8 إلى 29 ماي. سيلين ديون الناس كل كانت تستنى فيها في السهرية متاحة لولا شنو باش تلبس وكيفاش باش تقابل الجمهور. أنا بصراحة مشيت خذيت زاوية أخرى مشيت للظهور متاع سيلين ديون قدام ليفان متاحة قدام لوتيل متاحة غوايا المونسو اللي حولته سيلين ديون بوديوم بأتم معنى الكلمة، بوديوم لعرض الأزياء من الماركات العالمية. إيمان نرجع من لو تصور العكس، هذيك باش تكون آخر تصويرة. نمشيو للتصويرة الأولى بالكل اللي هي توتال هذية، هاك خديت التصويرة من الميزان جيفانشي، وهذيك تصوير سيلين ديون اللي خرجت بها قدام الفان متاحة، معناها حاجة ممتازة ورائعة جدا. النهار الثاني خرجت في ترانش من ألايا، لا مش هذية، ترانش المارون يا إيمان، من ألايا، حاجة ممتازة جدا. وتنقلكم كيفاش تم اختيار اللباس اللي باش تخرج به. الروبة الكحلة هذه كمثال شنخليوها، هي من لو، كيف كيف خرجت بها في رويال مونسو، خرجت زيدة كذلك. نمشي تصويرة أخرى إيمان، ولا هذوما فوالا، هذاك ترانش من ألايا اللي هو تصويرة العارضة وتصويرة سيلين ديون، هو نفسه غير اللون متبدل،
2: اللون مغير،
4: اي اللون متبدل شويه. كيف كيف لبست لي توم فورد، لبسه مزيانه، فيستون كوير ولي بوتون كوير، هذه توم فورد هكا حاجه مذخمه
2: على
4: الابداع بأتم.
2: انا نتفرج عينا يقلب قلوب معناها بالحق.
4: سيلين ديون منحت الناس اللي يستناو فيها اللحظات رائعة قدام الأوتيل متاحة،
2: حتى مع الفان اللي جي والعباد اللي جي، يعني خذيت وقتها وحكيت معاهم.
4: البارح شنو عملت البارح؟ طلعت على كرهبة، فوق الكرهبة الفوق، وقعدت تتصور معاهم، وبعد نقزت هكاية تنقزة من الكرهبة، ومعناها بفرحة كبيرة برشا، صورت مع الناس الكل، تاخو في دي سيلفي مع الناس الكل. السؤال يقول، هل أنه سيلين ديون خلصوها الماركات العالمية هذه أم لا؟ ما خلصوهاش. ما خلصوهاش. كيفاش اختارت سيلين ديون؟ هي قبل ما توصل لباريس، مصممة الأزياء أو اللي لهي باللبسة متاحة اللي هي الكنديان أني أورث، ومشيت خلال شهر أوت إلى باريس، دارت على شو روم روم متاع لغراند مارك هذوما الكل، وشافتهم الكل، واختارت اللبسة.
2: شنية ملكتها الفيست هذي يا ميك؟
4: الفيست هذي اللي هي جيفانشي.
2: جيفانشي ما تغليش عليها.
4: اي جيفانشي هذي
2: عيد ميلادي بدلت وراو في الشتاء،
4: هاو في بالك، هاو في بالك، ما يغل عليك شيء،
2: شاهدين عليها،
4: ما يغل عليك شيء،
2: نيديا وحيدة إيمان، إذي في عيد ميلادي مش تحسبني بها، عندك من هنا الرسلة
4: إن شاء الله، إن شاء الله،
2: أكا
4: إن شاء الله. دونك مشيت للماركات العالمية هذية، اخترت اللبسة نتاع سيلين ديون، والماركات العالمية معناها عطاو اللبسة سيلين ديون، جاء وعملوا قاسوا عليها، معناها عملوا لي رتوش. وفي المقابل أول حاجة ساعة سيلين ديون هذه شانيل، هي البس المارون هذه شانيل. في المقابل الماركات العالمية هذوما باش يعطيو اللبسة سيلين ديون، ولكن الطلب نتاعهم أنها كي تخرج توتال لوك للماركة العالمية، على مثلا تلبس السبات والجيب والفيست والساك، الكل توتال لوك يلزم يكون الماركة العالمية. علاش؟ على خاطر الماركات العالمية هذه باش تعمل الكوميونيكاسيون، باش تعمل عملية الاتصال نتاعها.
2: دونك باش ياخذوهم التصاور هذوك من بعد،
4: ياخذوا التصاور هذوك من بعد،
2: ما يساعدهمش ماركة أخرى طالما
4: اكزاكتومون، ويهبطوهم في لي جورنو الخاصين، في الجرايد الخاصة، يهبطوهم في وسائل الإعلام، يعديوهم في التلفاز، يهبطوهم على غير.
2: كيفاش هذا كله ما خلصوهاش؟
4: ما خلصوهاش، ما خلصوهاش، ما خلصوهاش، جوست لبست اللبسة من عندهم وما خلصوهاش. دونك هذا بالنسبة لسيلين ديون كيفاش كان الحضور متاحة. السهرية الأولى كانت ممتازة وممتازة جدا. السهرية الأولى كانت وصلت قالت وعدت روحي باش ما نبكيش، لكن بكيت قدام الجمهور في قاعة مليانة بالجمهور.
2: هي بكي بتبقى مبلرة.
4: دونك الروبة الأولى اللي لبستها انسبيري من عام 1943 من شانيل، حاجة مزيانة على الأخر. تو نواصلوا نشوفوا شنو الحاجات المفاجآت اللي محضرة رسم سيلين ديون
2: الموسم هذا ان شاء الله. يلا خليكم معنا في المتابعه، مازلنا باش نحكيوا في برشا مواضيع بعد شويه، باش نحكيوا على الهندسه المدنيه والبنيه التحتيه في تونس، الى اي مدى يساهموا في الحد من ارقام حوادث المرور. خليكم في المتابعه، سيلين ديون باش غنينا ام
4: لايك.

0: ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني ديوان فام صوتكم ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11
1: نحكيوا على زاوية مش متعودين برشا راهو نحكيوا فيها اعلاميا برافو وحيدة قادر يعطيك الصحة وحيدة انا كيقول الصحفية ليمي عالمي عالمي الهندسة المدنية والبنية التحتية في تونس وعلاقتها بحوادث المرور وكيفاش ينجموا يساهموا في الحد من ارقام حوادث المرور هذا اللي باش نحكيوا فيه فقرة لانفيتي دو جور
2: لانفيتي دو جور
1: احتضنت عمادة المهندسين التونسيين البارح ندوة علمية تخصصت لمناقشة دور الهندسة المدنية في تعزيز السلامة المرورية والبحث عن حلول هندسية ممكن باش تساهم في الحد من مخاطر الطرقات وتحسين سلامة مستعمليها. دونك الندوة تناولت جملة من الإشكاليات اللي في علاقة بالبنية التحتية للطرقات وترقوا بطبيعة إلى أهمية التشخيص معرفة المواقع الخطيرة دور التصميم الهندسي للطرقات في الوقاية من الحوادث والتقليص من المخاطر اللي تنجم تهدد مستعملي الطريق. يحضر بحضنا المهندس وكاتب عام الهيئة القطاعية للتجهيز بعمادة المهندسين سي محمد العياري. أهلا وسهلا.
3: شكرا بارك الله فيكم على الاستضافة.
1: مرحبا بك سيدي. دونك خلينا نفهموا هكا المستمعين بطريقة مبسطة إلى أي مدى نجم تساهم الهندسة المدنية وجودة البنية التحتية للطرقات في الحد من حوادث المرور. احنا مساسين كل عام نعطيو حوادث المرور والعدد متاع القتلى وعدد الحوادث إتسيتيرا، ولكن نحكيو على الأسباب، نحكيو على السرعة، نحكيو على تجاوز الإشارات المرور إتسيتيرا، وعارضا نقولوا البنية التحتية شوية.
3: واضح واضح. ولا. وبعد ذلك نحب نحط الإطار بتاع النشاط اللي صار. هي عمادة المهندسين أنا أعتبرها مكسب وطني وعندها دور أساسي كما مؤسسات الدولة قاعدة تقوم بمجهود كبير. احنا دورنا كون نعرض الجهود هذايا عندنا الجانب العلمي. احنا عمادة المهندسين تشمل المهندسين نتاع الادارات العموميه، المهندسين نتاع القطاع الخاص، المهندسين الباحثين والطلبه المهندسين. فبالتالي الكم هذايا والثراء هذايا نتاع الهندسه ينجم يكون كمختبر علمي مجتمعي، ينجم يلقى حلول خارج الصندوق خارج الاطار اللي تخدم فيه مؤسسات الدوله، ونتعاون مع بعضنا باش نلقاو حلول. جوست انا نحب نربط مع جون شين ومع سيلين ديون. شوفوا سيلين ديون تعديت معناتها بأزمات،
1: شكون يقول معناها
3: نشوفوا
4: من كرسي معناها قاعده على كرسي ما تكونش
3: بالضبط يعني هون لازم يكون عندنا الامل
1: كل شيء
3: رغم
1: ممكن
3: رغم سوداويه الصوره ورغم بعض الفئات المجتمع اللي عندهم الحق ويحسوا بالصعوبات، لكن احنا لازم نكون يدنا في يدنا بعضنا نتعاونوا. كما الفنان عنده دور، كما أصالة نصري، كما الإعلامي انتم بارك الله فيكم، كما سي جعفر برشا مرات يعطي أمل ويزرع المحبة معناتها بين الشعب التونسي. احنا كيف كمهندسين
1: واحنا راوريك مثلا كي نحكيوا على العلم ونحكيوا على الهندسة ونحكيوا على المجالات هذية، رانا مانيش نبيعوا في الوهم، وانا ضد ان نبيع الوهم ولا انا هكا كل عصافير تزقزق ماهوش خطابنا، ولكن نعرفوا انه عنا الامكانيات وعنا الكفاءات وعنا القدرة. سي فغي عنا برشا مشاكل، اما والله راهو الحلول نتاعها ماهيش صعيبة لهالدرجة، معني
3: أكيد.
1: نجمو نتجاوزوها باذن أكيد. الله خلينا نقدمو دونك سي محمد وجاوبني على السؤال نتاعي، اهميه الهندسه المدنيه وجوده البنيه التحتيه للتخفيض من حوادث الطرقات.
3: ميسيرش مدام عفيف جوست كلمه اخيره في الاطار باش تحط حاجه عندها علاقه مباشره بالموضوع نتاعنا. انا باش نعطي مثال عملي لدوله سنغافوره. دوله سنغافوره في السبعينات كانت الوضعيه نتاعها كارثيه والتصريف الصحي، وكانت هي مقاطعه في ماليزيا وماليزيا تخلت عليها، ونشوفوا اليوم سنغافوره ومشيتها وزرتها ونشوفوا البنيه التحتيه وعندهم استراتيجيه، لان ديما كي نخدموا احنا حتى في البنيه التحتيه نخدموا في اطار رؤيه في اطار مشروع يتبناها كل افراد المجتمع. مثال عملي سنغافوره خدمه ناتشور ان سيتي، معناتها الطبيعه داخل المدينه والطبيعه داخل المدينه عندها علاقه مباشره بالسلامه المروريه وبالبنيه التحتيه، لان الموضوع عنده علاقه هي ثقافه السلامه المروريه. لانه مستعمل الطريق ومهندس المدني لما يصمم البنيه التحتيه هو عنده رؤيه لانه كي نقولوا فما كونسيبت مهم برشا في الاطار هذا اللي هو ناتشور بيزد سولوشن، معناتها كيفاش نجم نلقى حلول سهله برشا تحل المشاكل نتاع السلامه المروريه على علاقه بالبنيه التحتيه، لكن نستعمل حاجات سهله وعندها علاقه بالطبيعه. وفما حتى حلول استعملوهم جدودنا قبل توا، هذه هي التوندونس يرجع لها العالم. باش ناخذ مثال عملي، لما انا نجي عندي مثلا اكثر بلايص فيهم مشاكل نتاع سلامه مروريه اللي هما مداخل المدن، يتسموا بوابات المدن، لانه سائق لما كان يجري في سرعه 70 كيلومتر في الساعه و90 كيلومتر في الساعه، بعد باش يتبدل الوضع باش يولي في منطقه حضريه نتاع 30 قدام مدرسه ولا نتاع 50، فالبيرسبسيون معناتها التمثليه المشهد العمراني للسائق ما تصيرش بطريقه سهله، لازمك تعمل له شونجمون تغيير نتاع المشهد العمراني باش هو ينتبه ويفت انتباهه. لكن نحن نعملوا مشروع اليوم في اطار هذا حاجه سهله برشا، ونزرعوا اشجار ونبدلوا الالوان، تسمى تيوري دو نيدج، كيفاش حاجات بسيطه نجموا ناثروا في الكومبورتمون والسلوك
1: ما غير ما يشعر، يولي ينقص هو ما غير ما يشعر، يحس روحه وانه دخل في منطقه حضريه اللي فيها اكتظاظ واللي فيها مستعملي تاريخ برشا.
3: مش ما نقولوش كلام احنا فضفاض، احنا حتى في المداخله نتاعنا البارح وفي الندوه تعهدنا باش نعملوا مشروع سور تيرا عملي في سيدي حسين، وقاعدين ننسقوا مع السلطات المحليه
1: نموذجي، يعني يكون
3: نموذجي لانه عندنا طريق الجهويه 39 امام عمر المختار، عندنا كوليج غادي يفتح مباشر على الطريق هذيا، وعندنا معناتها نسقنا مع السلطات المحليه باش نزرعوا اشجار وباش نحاولوا نخدموا مشروع في هذا الاطار. حاجه اخرى زاده مهمه برشا، راهو حتى الشجره عندها دور حتى في الحمايه من الفيضانات، لانه وقت نعملوا احنا المفترقات الدائريه ونزرعوا بطريقه معناتها ايكولوجيه اللي تمتص المياه، نجم نلقاو افكار راهو بالحق، اللي خاطر راهو هي نمشيو بالمقاربه النظاميه البرو سيستيميك، ورغم المقاربه القطاعيه راهي هذيك مش نحنا فيها،
1: يعني مش نشدوا حاجه بركه، لازم فما برشا حاجات متدخله، دونك يكونوا زاد الخبراء موجودين فيها باش تنجموا تعملوا مشروع متكامل في العناصر هذوما الكل.
3: بالضبط، باش ناخذ مثال عملي، مثلا وزاره النقل، وزاره التجهيز في وقت من الاوقات كانوا وزاره واحده، وفي اغلب البلدان وزاره واحده، ما تنجمش تعمل مخططات النقل وحدها ومخططات البنيه التحتيه وحدها، لانه فما علاقه ترابطيه أساسية في نجاح المسار. بعد نرجع بيك مدام طول الندوة. الحقيقة نحب نشكر المهندسة رانيا الحمامي اللي هي كانت ممتازة برشا، اللي هي الحقيقة أنا عندي برنامج ونحب نخدم، لكن هي جات وتبارك الله بالحيوية متاحة وبالنشاط متاحة، وسيد العميد زاد محسن غرسي عاوننا، فالنشاط كان فيه ثلاثة مداخلات. المداخلة الأولى ممثل المرصد الوطني لسلامة المرور السيد يامن باي الشطي اللي قاعد يخدم في خدمة كبيرة في جهة الساحل وجهة صفاقس، وعطانا التشخيص وعطانا معطيات وعطانا حاجات عملية، يعني شفنا الأماكن اللي فيهم إشكاليات وعلاش على علاقة بالبنية التحتية. المداخلة الثانية كانت من رؤال كنيني اللي هي تتبع جمعية المهندسين المدنيين مع مدام مهندسة رانيا، وعطتنا دور المهندس وبعض المعطيات. المداخلة الثالثة قدمت بها أنا، وعطيت فيها برشا حلول و ابتكارات عندها علاقة بالتكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي، بنش ماركينج يعني.
1: باهي سي محمد يعطيك الصحة، حكينا على ندوة نشكرهم بارك الله فيهم الناس الكل، وإن شاء الله ديما نحبوا الندوات العلمية. وأنا مازلت كي جمعة التالي معناها من أول حلقة قلت راهو ما تصلح البلاد هذه كان بالعلم، ما تحكي لي حتى حاجة، العلم قبل كل شيء في مختلف المجالات. اللي يشوف البنية التحتية نتاع تونس راه يقول لك بهادر، أنا كل واحد من شيرة.
3: صحيح.
1: اليوم شنو لازمنا نعملوا؟ معناها شنو هما الاولويات؟ كيفاش؟ منين باش نبدا نصلح؟
3: صحيح.
1: منين باش نبدا نقدم؟ معناها اعطينا شويه هكا، معناها خلي الناس اللي تفرج فينا حتى توا كي تقرا
3: الكومنتات
1: والتعليقات، الناس كنت تشكى من البنيه التحتيه، معناها تصب مطره يقول لك تشوف مثلا كي شفنا فيديو كيسبق صوم في اثنين، كيستحفر معناها هفوف ولا وهو جديد من المشاكل هذوما، ولكن ما نحبش نقعد في حاجات تفصيليه هكا، ولكن اعطيني بصفه عامه اليوم توما كمهندسين ومطلعين، واعطيتني مثال سنغافورة في تونس، شنو نجمو نعملو؟ شنو هو لازمنا نعملو باش نبداو؟
3: واضح، أول حاجة وأهم حاجة هو نخدمو بالحق طريقة تشاركية، لازم يكون عندنا لوحة قيادة فيها بالحق الوضعية، وتكون نعتمدو التكنولوجيا، نشوفو المشاكل متاعنا على لوحة قيادة مع بعضنا ونعملو الحلول مع بعضنا، لأنه عمليا باش نعطيك أمثلة عملية، مثلا المستلزمين العموميين اللي يعملوا الشبكات، فما إشكال بين السونات وبين ستاك وبين لوناس، واللي يدخل ويتدخل في كياس يخليه بطريقه ما فهمتني، واللي يحب يعمل شبكه يلقى كونترانت وبتاع ريزو اخر. بحق يزن لوحه قياده واضحه وشوفوها العباد الكل وقت يجيو باش نخدموا ان بروجي.
1: حصل اليوم عندنا الذكاء الاصطناعي نجم يعاوننا باش نعملوا حاجه كيما هكا بوغ لا كوليك دو دوني بالتنظيم كل شيء
3: معناها منظومه المعطيات الجغرافيه سيستم دانفورماسيون جيوغرافيك. كل مؤسسه اللي حكيت عليها عندها السيستم تاعها وحدها، لوناس عندها وحدها، ستاك عندها، وهي البرنسيب نتاع البروجي هذا يلزم بعضنا الكل ونشوفوا بعضنا الكل. رئاسه الحكومه تطلع، المجتمع المدني يطلع، كل واحد عنده دروا داكسي وعنده نيفو. هذه بالحق اللي ناقصنا في تونس، اللي نخدموا
1: بعضنا. صعيب باش تتعمل لوحه كيما هذه؟
3: ماشي صعيبه، نجم يكون المجتمع المدني راهو رائد ودافع بالطبيعه، راهو للامانه.
1: سي ان سي تي،
3: سي ان سي تي، سي ان سي تي اللي هي المركز للشارع المعطي وزاره الدفاع، عنده دور اساسي في نجاح المسار هذا، لانه تو هو الكي بيلوت، هو كي شابوت بالقانون. فهمتني؟ ايوا
1: انا عرفت مركز الشعار عن بعد، خاطر كل مره نتعداو عليه نحبوا نفهموا شنو. اي بالحق عنده حاجه كيما هذه، عنده دور كبير،
3: عنده دور كبير. وان شاء الله احنا حتى وزاره التجهيز وزاره كل نسكم بعضنا باش يكون عندنا لوحه قياده نشوفوها العباد الكل. هذه دو ان دو دو. انا حكيت على من الاول بالكل، قلت على مختبر مجتمعي منفتح يتسمى ليفينغ لاب. سي تان كونسيبت بدا في بوسطن في التسعينيات، في الالفينيات في امريكا، في تونس مازلنا ما اون با بيان معناتها سيزي هالكونسيبت هذا. يجينا ساعات ممول خارجي نعملوا ان بروجي، يتوفى الفلوس، يوفى الاجال تاع البروجي، كل شيء يطيح. لازم يكون من عندنا احنا، نبع من عندنا احنا. يعني بعد اذنك علاش ما تكونش مصافحه مستمره في الكادر هذا؟ يعني نخدموا معناتها نخدموا معكم انتوما، مع المجتمع المدني، تكون عندنا مصافحه شهريه ونشوفوا المشاكل ونتابعوها.
1: فاتحين بالعكس. أي. بالعكس
3: هذا بينا نخدموا بلادنا.
1: ليه ها وعندك الفضاء وقت ما تحب. بالعكس معناها سي محمد، ما هذا شنو اللي نحبوا؟
3: ان شاء الله الكلام اللي نقولوه
1: ما صحافه الحلول هذيك اللي قاعدين نخدموا
3: بها. نقولوه نطبقوه على التيران وانتم
1: ان شاء الله يطبقوه. احنا نقولوه باش نطبقوه
3: ان شاء الله.
1: باهي دونك انت تراو انه اليوم لابد من مراجعه المعايير الهندسيه بصفه عامه. أكيد. اللي نخدموا بها عنا عقود توا، خاصه مع تطور حركه المرور، مع زياده الاسطول نتاعنا اللي ما عادش مستوعب زايده هالكم الهائل. الكيسات تاعنا ما عادش تستوعب الكم الهائل
3: نتاع السيارات. باش نعطي بسطه اهم المشاريع المهمه جدا اللي قاعدين ان شاء الله باش نقوموا بها. من اكثر الاشكاليات اللي تتسبب في تهرئه البنيه التحتيه والتغريق وتخليه يحفر وتخليه هو الحموله الزائده للشاحنات.
1: ايوه
3: وهذه مشكله كبيره برشا عندنا في الطرق نتاعنا. توا اكتويلمون تجهيز عندها ان بروجي بيلوت باش تولي بالذكاء الاصطناعي تنجم معناتها
1: تعمل
3: سير ديتكسيون، سير ديتكسيون نتاع الحموله الزائده. يتم معناتها يتم معناتها الفراكسيون تاعهم يخطيوهم.
1: تري بيان.
3: وهذه مهمه برشا
1: خاطر معناها فما الشوارع ما تحتملش الحموله هذيك، يبداو ممنوعه على لي بوالوغ باغ اكزومبل.
3: بالضبط. لا لا لا، هي الحموله فيها ليميت، فيها بلافون. هما المارشانديز مش قاعدين يحترموا فيه القانون وما لقيناش حل عملي باش نجموا
1: هذا يكسر الكياس.
3: يكسر الكياس من اكثر الحاجات اللي يكسروا الكياس. يعني وقت المواطن يمشي ويلقى كياس مكسر مثلا في اللوتوروت ولا في الطرقات الوطنيه، تغيب عليه الفكره هذه. ديما يخمم كونه راهو صارت تجاوزات، راهو المقاول مخدم مش راهو. فهمت؟
1: وهو يسيروا تجاوزات،
3: يسيروا لكن من ضمن الاشكاليات اللي لازمنا نراجعوها هو المنظومه القانونيه نتاعنا. لو مونديزون عندنا اشكال كبير في المونديزون.
1: يعني
3: معناتها وقت نعملوا صفقه اللي يمشي ياخذ البروجي ويخدمه هو اللي يعطى اقل
1: سوم.
3: اقل سوم
1: يعني تلز الاقل سوم، معناها باش تلقى اقل
3: كاليتي. وينجم حتى يصير ريزيليسيون ويصير كورتار. فاحنا مطالبين باش نراجعوا حتى المنظومه القانونيه. المشروع اخر مهم برشا اللي حكيت عليه عنده علاقه زاده باللوحه القياده، اللي قريبا وزاره التجهيز بتنخرط في برنامج العالمي لتقييم الطرقات. يولي شبكه الطرقات نتاعنا الكل الريزو نتاعنا افيك 5 كولور، 5 كولور هما 5 نيفو دو كاليتي دو لا سيكوريتي روتير. معناتها تولي مثلا عندنا اللون الاكحل واللون ياخذوا
1: نجم،
3: اللون الاحمر زوج نجوم، 3 نجوم لون الاورانجي، الاصفر 4 نجوم، والاخضر 5 نجوم. وهذه منهجيه تعتمدها الدول المتقدمه. كي تولي عندك تابلو دو بور هذا، تولي عندك بريوريزاسيون دانترفونسيون، تولي عندك اولويات التدخل. خاطر احنا عندنا البيدجي ليميتي، ديما راهو الاشكال بين لوبتيميزاسيون، بين قداش عندك فلوس وقداش باش تخدم. كي يولي عندك ان تابلو دو بور واضح تقول خاطر فما راهو التزامات.
1: دونك حسب المناطق اللي فيها اكثر حوادث مرور.
3: بالضبط.
1: دونك هذه تولي عندها اولويه.
3: تولي تراها هي باللحمر وهي المعمول به يزن كل من 3 نجوم الفوق. فبالتالي هوني فما معاهدات وفما اتفاقيات دولية اللي في غضون 2030 و 2035 يزن نقلوا من حوادث الطرقات ب 50%. فالمنهجية هذه تعاوننا باش نخدموا بطريقة علمية وفيها مؤشرات وقابلة للقياس. وذي لازمنا نعملوه. وهوني يعطيك الاوبتيميزاسيون كو بينيفيس، معناتها قداش باش نصرف وقداش انا باش نحقق. احنا في وزارة التجهيز نقول احنا رانا نحكي كمهندسين وزارة التجهيز عندنا بيوجي انويال ونخدموا به مع الادارات الجهويه. كي تولي عندك طول دوبور تقول لا انا باش نخدم على على على
1: تبدا الرؤيه واضحه
3: عن صحيت على الناحيه ذي وباش تحقق الهدف هذا. نخدموا في استراتيجي واضحه وانا ما متفائل اللي المستقبل ان شاء الله خير.
1: ان شاء الله يا ربي. وانا كي نسمعك هكايا المخطط تقول سي عوايد من 3 باش نبداو نشوفو سي فيزيبل، معناها سي فيزابل.
3: تونسي راهو تونسي قادر راهو
1: ماهيش ياسر صعيبه. باهي، في علاقه بحوادث الطرقات نعاود نرجع مره اخرى، كيفاش يتم التنسيق مع وزاره الداخليه اللي هما طبعا موجودين ان بو بارتو ويعرفوا المناطق اللي فيها برشا حوادث ويعرفوا الاسباب نتاع الحوادث على الطرقات؟
3: بارك الله فيك، ذكرتني في حاجه مهمه برشا، اللي الان وزاره الداخليه المرصد المالي سلامه المرور قاعد يعمل في الاستراتيجيه الوطنيه متعدده القطاعات للسلامه المروريه. وذي مهم جدا، متعدده القطاعات قاعدين نخدموا مع بعضنا بطريقه تشاركيه، الاطراف الكل قاعده تشارك، والحقيقه برنامج ممتاز، فيه برامج واضحه، فيه اهداف واضحه، فيه انشطه واضحه، فيه بلاتفورم تو دو سويفي. ونشكر هوني سي صابر الرخيفي المدير العام اللي البارح في الندوه جاونا زملاء من جابس ومن صفاقس ومن سوسه، يعني الممثلين تاع المرصد جاونا من كامل تراب الجمهوريه، كذلك جمعيه الاخلاق السلامه المروريه والاخلاق خلاق سعد مجيد، جاونا زملاء من جابس. سعد مجيد الحويضه قال السلامه المروريه والاخلاق،
1: والأخلاق
3: ما نستحضرش بالضبط. اما هذا ما يكون كان معناتها حافز كونه العباد المجتمع المدني مهتم بالموضوع هذا وتكبدوا مشاق الطريق وجاو، وكان الحضور الحمد لله جاونا من شركه تونس طرقات السياره سيد احمد احضر، حضروا من القطاع الخاص مهندسين من القطاع الخاص، الحقيقة نشكرهم جزيل الشكر اللي حضروا، وكانت الحقيقة ثرية وحتى النقاش كان ممتاز، والكشافة التونسية كذلك حضرت معنا. وهوني نذكر مثال، أنا عندي الكاسكيت بتاع الكشاف أنا ورانيا، والكشافة عندها بروجي بتاع 100,000 شجرة بستجرحها في كام تراب الجمهورية، واسمه المشروع نزرع المستقبل، صار نزرع الأمل
1: إن شاء الله يا رب.
3: فهمتني؟ وهوني نجم يكون سمحني بعد إذنك التنسيق الجهود، يعني المهندس مش اللي يعرف كل شيء، اللي يعرف يستيزي لزوبورتونيتي ويلقى الحل. هنا يكون تضافر جهود مع الكشافة مع عمالة المهندسين، نجم الأشجار نزرعوها بطريقة تكون سبب في السلامة المرورية.
1: ما نجمش سي محمد ما نسألكش على التأثير متاع الأمطار والفيضانات، وانت وزارة التجهيز، وفما جانب بين الأسبوع الفارط طرقنا الموضوع هذية وقلنا وأنه في تونس كيسيروا فيضانات ولا سيول ولا برشا ميرة، وما نجمش نجي نقول هذه بلدية، هذه وزارة بيئة، هذه وزارة الفلاحة، لأنه كل حاجة تبع حد، معناها فما اللي تبع وزارة التجهيز، فما اللي تبع وزارة الفلاحة، فما اللي تبع البلديات، فما اللي تبع وزارة البيئة دونك هوني والفلاحة هوني. زادة قداش مهم اليوم زادة شبكة الطرقات متاعنا يزمة تاخذ بعين الاعتبار هالمشاكل اللي قاعدة تصير، هذه كل ما تصب مطرة قوية في تونس نشوفه، مش فقط كما قلت انت الحمولة الزايدة اللي تأثر على الكيس، ولكن زايدة الأمطار اليوم. صحيح. البلوعات، قنوات التطهير اللي تنجم تفور لك جانب من الكياسات، دونك هذه كل وينه معني.
3: شوف فما إشكال لجستيون دو لو ماهيش مش واضحة عنا، وفما بروجي تعمل هو اجونس دو لو ولا اوفيس دو لو، لانه احنا عندنا لوناس عندها بارتي جيري فيها، السوناد عندها بارتي، البلديات، التجهيز، وهذا اللي خلق اشكال. هذا اللي خلق اشكال، فيزم تكون صوره واضحه
1: اصلا المسؤوليه ما تنجمش تحمل حد ولا
3: تفرقت
1: طرف،
3: تفرقت بين
1: تفرقت ماش نجم نعملوا شيء
3: بالضبط. هذه حاجه اخرى راهو مهم جدا، يلزم المواطن يفهم اللي راهو الطريق عنده عمر والجسر عنده عمر، وذي طريقه علميه مش بطريقه انت اعتباطيه،
1: دونك لازم تجديد.
3: لا هو العمر عنده، على كي تعطي عمر للطريق عنده كلفه معينه، قد ما تكثر في العمر قد ما تكثر في الكلفه. واحنا تو اكتوالمون وزاره قاعدين نراجعوا في الكتالوج، الكتالوج اللي نعملوا به ديمونسيونمون تشوسي.
1: واضح واضح، باش ترجع بحذايا سي محمد. ما قلت ان
3: لقاء شهري او اسبوعي.
1: فوالا مرحبا بك وقت ما تحب. دونك شكرا جزيلا سي محمد العيالي المهندس وكاتب عام الهيئه القطاعيه للتجهيز بعماده المهندسين. نمشيو للاخبار ونرجعوا لكم بعد، خليكم معنا.
0: كل صبحيه سبت وحد على راديو ديوان اف ام.

0: وين اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة صباحا، ديوان فم، صباح الخير. رئيس إدارة بإقليم الحرس الوطني بقصرين العقيد أحمد كداشي يفيد بأن الأمطار الغزيرة التي تهطلت مساء أمس بعدد من معتمديات ومناطق الجهات تسببت في ارتفاع منسوب عدد من الأودية وفيضان بعضها، مما أدى إلى تعطل حركة المرور بعدد من الطرقات. وكداشي يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن من بين الأودية التي شهدت ارتفاعا في منسوب مياهها وادي حيدرة ووادي جرجور ووادي صحراوي بمعتمدية فسانة ووادي حسي الفريد، مشيرا إلى أن الوضع الميداني يشهد تحسنا تدريجيا مع تراجع منسوب المياه وعودة حركة المرور إلى طبيعتها بمختلف الطرقات الراجعة بالنظر إلى الحرس الوطني. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتح الأبيض يدعو وزارة الفلاحة ووزارة التجارة والديوان الوطني للزيت والفلاحين وأصحاب المعاصر إلى الاستعداد المبكر لموسم جني الزيتون، بما يضمن حسن سير الموسم وتفادي الإشكاليات التي قد تطرأ خلال فترة الجني والتحويل، خاصة وأن الصبا المتوقعة لهذا الموسم تعد جيدة ومن المنتظر أن تكون قريبة من مستويات الموسم الماضي، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
2: وزارة الفلاحة، وزارة التجارة، وزارة المعنيين بالزيتون بالزيت يحضر الراحة بسنا إن شاء الله السابة باهية، مش خايبة باهية، ممكن كما عملناه الأقل شوية، أما إذا بنحضر الراحة أنا نقول على بكري باش الواحد ما يتفاجئش وما يتبدأش في الحلول الترقيعية. أنا نقول بحضر الراحة للناس كل، كفلاحة، كمعصرية، كوزارة الفلاحة، كديوان الزيت، الناس كل هذا الراحة للسابة الزيتون السنة.
1: مركز النهوض بالصادرات يدعو الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعالية الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 26 و2000 المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 من نوفمبر 26 و2000 بالمعرض الدولي بطرابلس. ويعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات الاقتصادية المتخصصة في قطاع البناء والبنية التحتية بالمنطقة المغاربية والمتوسطية، ومن المنتظر أن تجمع هذه الدورة أكثر من 830 عارضا بالتوازي مع تنظيم 3 معارض متخصصة تشمل مجالات التكييف والتدفئة وتقنيات المياه والكهرباء والتصميم الداخلي. وفي الشأن الدولي، إصابة عدد من الفلسطينيين صباح اليوم جراء اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة وادي الشعر شمال الضفة الغربية المحتلة، في حين اقتحم جيش الاحتلال مناطق عدة واعتقل عدة فلسطينيين في وقت دخلت فيه المؤسسة الأمنية للاحتلال حالة تأهب عملياتي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع عطلة نهاية الأسبوع التي كان يقضيها في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند، ويعود بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض مساء السبت قبل الموعد المقرر لعودته اليوم الأحد، من دون أن تقدم إدارته أي تفسير رسمي لهذا التغيير المفاجئ في الجدول. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حاد للتوترات في الشرق الأوسط بعدما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية أن الحوثيين في اليمن أطلقوا أمس صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة الرياض عقب اندلاع حريق قرب مطارها الدولي. وعلى أثر هذه التطورات، وزارة الخارجية الأمريكية ترفع عبر عدد من سفاراتها في المنطقة مستوى التحذيرات الأمنية الموجهة لمواطنيها، محذرة مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: دي وين ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجيني دي وين فام صوتكم ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11
1: اهلا وسهلا مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعه مكملين في ويكاند على كيف حتى لل11 والانتقال الرقمي ما ادراكم الانتقال الرقمي وما يطلبوا من برشا برشا تفاصيل اليوم باش نحكيوا في زاويه معينه كيف يمكن للشباب والمهنيين في تونس الاستعداد للتحولات الرقميه هذا اللي باش نحكيوا فيه في وقته
2: في وقته.
1: تم مؤخرا إطلاق برنامج تكوين كندي دولي في تونس في علاقة بالأمن السيبرني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي ويهدف البرنامج هذا إلى تمكين الطلبة التونسيين من اكتساب مهارات عملية في اختصاصات المستقبل وهذا ما ينجم كان يعزز الجاهزية متاعهم للاندماج في سوق الشغل الوطني وأيضا الدولي دوك أكثر تفاصيل باش نحكي فيها تحضر معنا مدام نجوى بوعصيدة المسؤولة عن برنامج التكوين التونسي الكندي أهلا وسهلا بك مدام مرحبا
3: يعيشك سيدة عفيف شكرا على استضافة بارك الله فيك
1: احنا في قلب الحدث
3: فعلا
1: تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وعلى قد ما نحكي عليها على قد ما هو شوية لأنه عالم كبير وفيه برشا عناصر متدخلة ولأنه زاد الديناميك بتاعه يوميا فما جديد ويوميا لازمك أجور ولازمك تبدأ فيهم معناها فيش قاعد تعمل دونك عطيني بصفة عامة البرنامج هذايا شنو اللي يميزه على بقية برامج التكوين في مجال التكنولوجيا لأنه فما برشا برامج في هذا المجال
3: فما فعلا برشا برامج على خاطر فدي فما برشا ديزوبورتونيتي فما برشا
1: فما برشا طلب زيد
3: طلب وفما سوق الشغل معناتها يطلب ويقول لنا سوق الشغل بالايكونومي الجديده هذيا في البليا باش يخرجوا 170 مليون عمل جديد 170 سامحني ألف مهنة جديدة وفي الأمن السبراني بركة عندنا 4.8 مليون السوق العالمية طالبة
1: أيوة.
3: علاش الأمن السبراني مطلوب على خاطر الذكاء الاصطناعي اللي نحن نسمعوا به نقولوا ليا مطلوب برشا احنا قمنا في ظل هاللي قلت انت فما برشا كلام وبرشا حاجات باش نعملوا ندوة نهار الجمعة في مدينة الثقافة على الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ومهن المستقبل خصوصا بالشراكة التونسية الكندية في خدمة الكفاءات احنا الأكاديمي شيربروك كندا تونيزي بالشراكة مع سجاب دو شيربروك واللي هو مركز تكوين إتاتشيك كنديان يعملوا دي ديبلوم عفيف صغار القاو اللي المطلوبة برشا هالمهنة ذي دونك نعملوا دي ديبلوم صغار بريود صغيرة ستة شهر من ستة شهر حتى العام إذا كان يحب يقرأ في الليل ويقرأ أونليني وينجم ياخو أن ديبلوم في الديفلوبمون ويب بليا يولي أن ديفلوبور ويب كيفي ليا

0: وينجم زيد ياخد دبلوم في السيبر سيكوريتي اللي هو سلامة المعلومات اللي هو دومين مطلوب برشا وفيه برشا بوتنسيال متاع خدمة. الندوة هذه باش يكونوا فيها خبراء في الذكاء الاصطناعي، باش يكونوا فيها خبراء في الامن السبراني. هي الدخول مجاني لكن لازم التسجيل وفقا للكاباسيتي نتاع
1: الاستيعاب نتاع
0: الاستيعاب نتاع القاعه. دونك باش يجيونا دي تيمونياج عباد قراوا عباد خدموا اون فا ريسيفوار، باش ناخذوا زاد باش يجيونا اساتذه قراوا في الفاكولتي باش يقولوا التلامذه نتاعهم راهو البارتي هذه اي او سيبر سيكوريتي لازمكم تزيدوا تقراوها. ليش عارف خاطر توا معناتها احنا جينا في كارفور ولا في مفترق اللي راهو حتى لي بروغرام اللي نقراو فيهم في ليزونيفرسيتي كلهم يسمو يتبدلوا. اي اونتر طون الدوله ما زالت ما بدلتش برشا وبدلت هي لما حاله في برشا حاجات لكن الفيتيس قوي برشا. دونك الطالب ولا اي واحد يقرا يلزمو يعاد هو كي يجيب شي يكمل الماستر ولا يكمل بلوتوز ليسانس يلزم يكون خارج بدي سيرتيفيكاسيون في اللي ياب باش يفهم اش قاعد يصير يخرج بدي يفهم اش معناتها الامن السبراني. الامن السبراني ماهوش هو حكر كان على لي انفورماتيسيان نحب نقولها للساده المستمعين راهو العباد الكل يقراوا امن سبراني، الجورناليست والاكسبير كونتابل اللي كيفي انا والطبيب والمحامي والبنكيجي واللي عنده كونت
1: فيسبوك. معناها اي حد ينجم يمشي يتكون في الامن السبراني
0: يلزمه يتكون خاطر
1: قيدنا
0: مرحبا بي والله احنا بالاخص الصحفيين نحبوهم يجيوا يعرفوا خاطر راهو العباد الكل حتى في المؤسسه رئيس المؤسسه والحساس للبرة منهم الكل المديرين الكل لازم تكون عندنا ثقافه نتاع امن سبراني. علاش؟ خاطر تلمو الذكاء الاصطناعي شنو هو؟ كان احنا نفسروا الذكاء الاصطناعي للمستمعين شنو هما معناتها انتليجنس هومان الذكاء نتاع العباد الكل تلم اون جروب نجم نقولوا في الاورديناتور وزيد هو عالم بعضه وخرج ذكاء فائق للغايه ينجم يعاوننا. ولذا نحب نقول معناتها نجبتوا اذا كنا بداو نفسروا الذكاء الاصطناعي للمستمعين هلا حد ما فيها باس لازمنا ديما نحكيه
1: قد ما نحكيه شوي
0: راهو الذكاء الاصطناعي هو فرصه عفيف ماهوش مناس خد فما برشا عباد فما كل الريزيستانس والشانجمون معناتها
1: عادي وصارت وقتها مع اول ما بدات الانترنت ديجا صارت مع لي ريزو سوسيو ولكن تحب ولا تكره من بعد هذيك ولا واقع فانت الواقع هذا باش يتفرض عليك دونك يفو ميو وانك تفهمه ديجا وتتعلم شويه ويبدا عندك فما مينيموم دو فورماسيون في الذكاء الاصطناعي لازم تكون موجود عند الناس
0: الكل وكل خوف هذاك راهو طبيعي خاطر كان مشاش عندنا الخوف راهو الانسان ما قعدش على الارض هو ربي عطانا شويه خوف فوق ريزيستي قبل الانسان البدائي. اما واحد لازم يفهم اللي الخوف هذاك يتقبله وما يقعدش تحت الخوف وقتاش يولي خايب كي يولي يقول ليه ما فماش وخايبه ليا وماهيش باهيه وين ما نجمش نتعلم ويعمل اوتو سابوتاج وين مذبيه في لي زونيفرسيتي وحتى في ليكول نقريهم على حكايه الخوف نقريو فيهم في برشا حاجات وحاجات
1: مهمه هلوها ان جينيرال نخافوا
0: منها
1: دونك انت باش تكسر هالخوف هذا
0: لازم المعرفه
1: دز الباب
0: ايش للمنتدي كل ما تلقى ايميسيون هكا حل اسمع كل ما تلقى منتدي اسمع وفك علينا ما كل الاخبار نتاع الفيسبوك وكل لي زانتوكس وكل يطيحوا المورال. دونك واحد لازم يعرف وين يحط لاتونسيون تاعو سورتو لانتوراج معناتها ما فيها بيس كان يبدل شويه لانتوراج سمع اصحابو يحكيوا عليا واصحاب اخرين يحكيوا على حكايات اخرين يجي يسمع
1: ايش حاجه
0: تفيد صاحب ساحب ولي ذي. دونك احنا اللي معناتها اللي حبيت نقول تعاون العباد الكل من السيد اللي معناتها الاتيديون اللي يزمو يقراها خاطر راهو ما عادش يخرج توا واحد يخدم في يقول لك نعمل ستاج شنو ستاج عاش ولدي تجيب معاك لاجون تاعك باش تخدم معانا كونتابل ولا سيبر سيكوريتي ولا جورناليست تجيب لي 3-4 اجون باش نجم نقدمك خاطر الاخرين باش يجيبوا دي اجون معاهم التطبيقات باللي يولي هو يفك بلاصتو ويدخل من الباب الكبير. واحنا هذاك هو الهدف في الاكاديمي شيربروك كندا تونيزي اللي هي البرولونجمون تاع او سي اس فورماسيون التكوين هي عندها 25 سنه احنا خرجنا من عنق الرحم المؤسسات نعملوا تكوين للمؤسسات. سي عمر قرقوري الله يرحمه عام 2016 جاب هو كندي جاب دي زاو سي دي فورماسيون سيرتيفيونت في تونس وقتها جبنا الكونتابيلتي فينانس ايتان دوني دونك وجبنا الانفورماتيك عام ناول وسنه خرجت هالسيبر سيكوريتي يا اخي اس جي دو شيربروك يعطيهم الصحه عطاو فينا الثقه وعطانا هلاو سي هذيا اللي هو 6 اشهر تقراهم اون ليني نجم يقراهم اي واحد يحب يعمل ديبلوم والا يحب يعمل ريكونفيرسيون والا واحد يحب يتعلم هو في المكان نتاعو ويزيد يعزز
1: الناس الكل
0: الناس الكل
1: مانيش نحكيه فقط على طلبة ولا باحثين عن عمل ولا ليه أي واحد حتى يبدأ يخدم.
0: حتى أمي زيد حتى أمي اللي في الدار لازم تعرف شنو تحط على الفيسبوك وش تحط معلومات خلف ما معلومات سنسيبل معناتها لازمنا نفهموهم. الناس الكل لازمها تتعلم وإحنا رانا ما ننجحوا في بلادنا ولا ما ننجحوا في مؤسسة ولا ما ننجحوا في عائلتنا عفيف كي تبدأ لا ماجوريتي أكثرية العبيد فيه مش قاعد يسيء معناتك على الاقل اكثريه
1: من هو في كل عائله باش تلقى شكون ضد باش تلقى شكون وحده كي هكا يغزع على جنب باش تعمل ذكي شو عملت فينا بهالذكاء الاصطناعي
0: باش تلقى ساعات ولدي يقول لي ماما هيا عندك ذكاء اصطناعي يقول لك باش تحلي معناتها وباركونت تلقى في كل عائله في كل شركه في كل بلاد لي شامبيون دو شانجمون
1: وي
0: هذوك العبيد خاطر هما منهم شويه راه في ستاتستيكمون بالعلم يقول لك 5% وحتى اقل 5% حتى اقل لي شامبيون دو شانجمون هما العبيد اللي يبداو يغزروا عندهم فيزيون ويكون عندهم فطنه انه يفهم راهو احنا شفت عفيف قبل يقول لك بوك وجدي شبيك ما شفتش كلارت في كارتاج بدينار ولا في اللاك بدور توا عاد هي توا تنجم تشري عاد توا ذكاء اصطناعي وتعمل اجون بلاش فلوس وتولي لابس عليك 20 سنه ولدك يمشي يقول لك وبنتك هيا بابا يحكيو على الذكاء وانت تولدت فيها ايش عملت فيه
1: ما مش لي اجون
0: صافا ادخل ميم شوز خاطر فما نقولوا الكوارت باش تعاود تتمشكى وباش يخرجوا دوتر بيرسون وديجا خرجوا شركات اللي تحكم في العالم عاش نحكيو على قارة ولا بلاد ولينا نحكيو على شركة على ميتا السبعة اللي تقابلوا ولا ستة الجمعة اللي فات مكتعرفهم شو عملوا هذوكم اللي يحكموا في العالم
1: اللي قروا
0: ولي ذي معناتها راهو احنا فاتتنا برشا حاجات
1: رغم اللي كنا سباقين كتونس احنا اللي عملنا المعلومات واحنا اول بلاد في افريقيا اللي دخلت الانترنت ولكن ما يسالش نحاولوا ناخذ
0: ربي يعطي فينا
1: خطوات ربي يعطي فينا فرص كل يوم مدام نجوى سؤالي بما انه نحكيوا على الشباب شنو فما ضمانات ربما ينجم يوفرها البرنامج هذايا اللي ربط التكوين بفرص التشغيل
0: البرنامج هذا وحده ندخلوا للغابور نتاع المنتدى العالمي يقول لك راهو العالم طالب 4,800,000 راهو طالب 170,000 ولا مليون سامحوني نسيت هالمعلومه معناتها مهنه جديده راهو 92 مليون مهنه باش تتبدل راهو هاي. احنا باش نتبدلوا راهو فما عبيد باش تخرج من خدمها راهو ملهوني من اخر العام وفوار وعندنا شركات تلقى فيها معناتها ان بي دي جي ومع ديزيا يا كونتابل يا فيسكاليست يا دي كابيني ديكسبيرتيز كونتابل ولا شركات عندي صاحبتي نقولها تقولي هانا عملنا قلت لها شكونكم تقولي انا واللي زيا نتاعي معناتها راهو موجود راهو حتى اللي ما باش يقعد يتفرج راهو بعد باش يهجم عليه سي تان تسونامي معناتها العبيد الكل يلزمها يلزم وزيد فما ديز اوبورتونيتي ما نحبش نخوف العبيد راهو فيها حاجات باهيه راهو العبيد سكيل جابس نقولوا معناتها الفارق في في الكومبيتانس باش يولي كبير بين عبد خدم باللي وقدم وفهم الالغوريتم في عوض الالغوريتم يلعب به ويلعب بالالغوريتم خاطر مدام عفيف زيد راهو كان ما الناس فهموش ليا قاعده تعمل في مصايب كبار فما عبيد تلقط وعبيد عملت عركات وهي غالطه خاطر الالوسين معناتها يخلوث برشا
1: لا حتى في الخدم وحتى في البحوث وحتى في القرايه راهو معناها جوست باش نفتح قوس صغير راهو اليوم انت كي تطرح سؤال على تشات جي بي تي ولا جيميناي ولا كلاود ولا اي واحد وخليت فراغات وما عطيتوش لي دوني اللازمين على المعلومه اللي حاجتك بها ولا الورقه اللي حاجتك بها راهو باش يملى الفراغات هذيك من راسه وحده وباش يعمل فرضيات وحده وماهوش باش يقول لك وفما نسبه نتاع 50% من اللي باش يعطيه باش يعطيه غلط
0: لكن انت ما تثبتش
1: كان مش اكثر معناه
0: على خاطر هو هذيك علاش لازم يقرا العبيد لازمها تقرا باش تعرف الالغوريتم كيفاش عملوها عملوا لي زالغوريتم لي ميور بسيكولوج دي مونت دونك البسيكولوجيين يحب ديما يفرحك الالغوريتم وينفخ فيك ويقول لك في كلام غلط
1: لا لا هذاك شي يعمل
0: هذاك شي انا نحبه ساعات راه يكتب عليا اما نبدا في بالي بيه
1: يشكر فيك احسنت استاذ عفيف موضوع ممتاز ورائد ودرا شنو يبدا ينفخ فيه
0: يخوفك ايفانوغيغ ليغو وهذيك حاجه راهي اذا كان ما في بالكش بها تبدا خطر برشا ساعات زيد حتى في الخدمه يجيني كولابوراتور واحد يخدم يقول لي مدام لياقت لي وشنو لياقت لي وجعيب معش قولوا لياقت لي راه معناتها يلزمك تفهموا اش قاعد يكتب وهو كيفاش يخمم واللي عملوه كيفاش يخمم باش تنجم انت
1: باش تخرج
0: منه تخرج منه تنطقوا ما ينجم ينطقوا كان عبد فاهم عبد حافظ مش فاهم مالوريزمون باش يضربوا في الحيط وباش يغلطوا في روحه.
1: ماهوش جوجل راه
0: ليه
1: ماهوش جوجل معناها ما فما فرق بعيد مش نفس البرنسيب.
0: لا جوجل اللي نوتر كل دونك هذيك علاش التكوين وانك تسمع وراه تو فما حتى حاجه يقول ما نعرفش خاطر كي تقول ما نعرفش راهو انت ما تعرفش سيد المستمع اك التليفون اللي في يدك ينجم يعملك العجب نجم تقرا بيه نجم تفهم بيه برشا حاجات وكان تحب فرصه وتحب تستغنى ما كلنا نحبوا لاسانسور سوسيال ونحبوا نخدموا ونحبوا نمشي ونقراو ليا نمشي ونوليو بربيشه
1: احنا تبارك الله برشا معناها توينسه وشباب اليوم لقاو الفرص نتاعهم ونجحوا على المستوى العالمي دونك راهو ما تخافوش منه هالغول هذا
0: ما يخافوش فما حاجه باهيه في التوينسه الكل شوفوها تون الهونيه ولا البرة ولا في كندا سيكو التوينسه يتاقلموا عفيف اعطيه ثنية وريه وقل له راهو يتأقلم ويجرب وهذه حاجة بيا بجينيرالمون معناتها مع عندنا بيان سور الخمسة في الجماعة اللي تقول لك ما هو باش يصير شيء هذوك النبارة ديما يقعدوا ماهوش في الجين معناتها يفو ان بو دو تو فور فيغ امون مي أكثرية التوانسة راهي باختو هنا نسافروا ونشوفوهم يتأقلموا يتأقلموا ويل سيزي لي زوبورتينيتي وفما شكون زاد يجاو معانا يقراوا معانا اون ليني من دبي توانسة من قطر توانسة من سويسرا توانسة من تونس معناتها التوانسة يسألوا يعرفوا وهذه حاجة به هي مثالش حتى كان دولتنا ما زالت معناتها ما عملتش الانفرا المهمه وما زالت معناتها ما زالت لي بوليتيك بيبليك قاعدين
1: هما بيدهم يلزمنا نعملوا زاد حاجه نتحركوا
0: احنا نتقدموا دولتنا راهي زيد تتقدم والدوله تزيد تتقدم معانا دونك يلزمنا الافراد احنا نعملوا على الوعي نتاع الولي الوعي نتاع العبد اللي يخدم راهو لا سيده زيد انا جو تروف دو مال نبهت في الاستاذ معناتها جاونا برشا سيده يقراوا سبت واحد يقول لك خلينا نفهم ليا انا ما عادش نجم الوليد اللي قدامي ناخذ له لاتونسيون تاعي ما عادش يتبعني خاطر كي يوتيوب ولا يحل يا يلقى يقري خير مني دونك الاستاذ هو بيدو تحول قرا وحده ما استناش وزاره التربيه باش تقريه وعمل الكور نتاعو بدلو ولا يخدم باللي يا وذوما العبيد نحبوا نحييهم اللي يقولوا لهم لي شامبيون دو شانجمون كيف كيف عبيد تخدم في الشركات رؤساء مؤسسات يقول لك اجا فسر لي اش معناتها الامن السبراني نتاع مؤسستي شنو يلزمني نعمل واحنا الكل مع بعضنا نجموا نقدموا
1: سؤال بالله جاني من مدام حنين على اليوتيوب ميساج نسالك حتى للمعلومه تقول لي ولد اختي عنده خذ ديبلوم في سيكوريتي الامن السبرني والتو مازال بطال يقولوا له اخرج البلد تلقى حظك علاش نخسروا كل كفاءه هكا غراتويتمون ما لقاش حتى اوفر انتريسون مازلنا ما نخدموا فيه تو نشجعوا على الفورماسيون بعد ما يلقاش
0: معناتها موجودين مطلوبه معناتها هي يمكن ما عرفش وين الباب اللي دقوا لكن مطلوبين معناتها في
1: ينجم في الماء
0: ينجم المنتدي فما شكون عنده شركات نتاع السيكوريتي يدخل يعمل ستاج اما هو مدام حنين مش لازم خدمه من الاول يسمو يعمل ستاج راهو احنا مش راهو باش نعطيهم ديبلوم غدوه باش يبداو يخدموا في سيليكون فالي راهو فهموا راهو يسمو يعمل ستاج يعمل اكسبيريونس يحط على لينكدين يسمو يعرف كيفاش يحكي اذا فما دي سكيلز اخرين راهو مش كان تكنيك نحكيو فيهم راهو كل اللي احنا نقولهم هارت لازم تعرف تبيع روحك لازم تعرف كي تحكي لازم تعرف شنو تحط في السي في لازم تدخل تفك الخدمه تخدم بلاش مستحيل نتحداه الوليد هذا كان يدبر يقول لهم عطيني نخدم بلاش عام ولا حتى سبع اشهر وبعد الغومي
1: ولا انا عندي مشكله مع الشبيبه نتاع توا راه ما يحبوش يخدموا بلاش حتى تقولوا انت رانا كلنا خدمنا من الاول بزوز فرانك وخدمنا بلاش وبدينا الكارير نتاعنا هكاك باش تعلمنا وتمرسنا وفهمنا الدومين لي جون نتاع توا يسو امباسيون الحقيقه
0: عندهم حقهم يشوفوا برشا في
1: ولا دونك ويحب معناها يشوف حسب الظروف نتاعه ويقول لك انا دارنا تعبوا عليا وقراوني معناها وقيت باش انا زادك هاو كملت قريت ونجحت حب ندخل فلوس
0: والله هي كملنا وقرينا والله احنا بينا هنا كملنا وقرينا جو سوي اكسبير كونتابل كان ما قريتش مليانه قاعده نقرا ومعناتها نقرا ونعاود نقرا نولي نرجع زيرو فماش كملنا وقرينا ديما يلزمك تقعد
2: تعلم مدى
0: هو ماهيش بلاش راهي خلينا نصلحوها للشباب راهو مش
1: هو
0: بلاش
1: عنده ماستير معناها
0: راهو المعلومات اللي باش تاخذهم في الفورماسيون ولا في الستاج ولا في الكادر لونكادرمون ما تنجمش تشريهم بالفلوس حد ما يوريهم لك
1: راهو باش تعلمهم لك المهنه
0: فوالا حاول يدبر دي ستاج السيد هذايا يدق على اكثر بيبان يحضر في المنتديات ويدخل ديما نقولوا زيدا يغزر لك الشطر الكاس المعبي مش الفيره
1: ان شاء الله يلقى فرصته اللي
0: يستحقها مرحبا
1: بيه وعملوا فيها راه قالوا لك كيفاش ماستر وتزيد يعمل تربص
0: يلا ايش باش نعملوا انا جينا في وقت فيها انا جينا في وقت فيه الكلنا طايحين تربص راه الكلنا من المهندس لرئيس المؤسسه الكلنا يا اخي رئيس المؤسسه ما يعملش تربص يعمل قهوه معك الرئيس المؤسسات الاخرين ويبدا يفسروا له
1: اختم لي مدام نجوى بوعسيده دونك فيما يخص المنتدى.
0: دونك المنتدى هو باش نحكيه على الامن السبراني على الليا، عندنا دي سيرتيفيكاسيون في الليا، كان يحبش يعملوا 6 شهور يعملوا حتى 60 74 ساعه، ينجم يقرا حتى سبت وحد باش يفهم شنو هي الليا، ينجم يقرا حتى 3 جمعات
1: اونليني في
0: اونليني فما اونليني من كندا و دي سيونس بريزونسييل افيك التونيزيان باش يعملوا لو كونتكست تونيزيان، خاطر في كندا عندهم قوانين دونك لازم يسمع الكندي ويسمع التونسي. وعندنا جدا دي فورماسيون اخرين في جيستيون دو بروجي، معناتها اداره المشاريع، فورماسيون مهمه برشا، هي سيرتيفيكاسيون كنديان للي ستوديون والعباد اللي تحب تخدم يعرفوا لي فوندامونتو، خاطر لي ستاتستيك حتى في تونس تقر تونس اللي عنا على الاقل بين 6 شهور وعامين في اي بروجي يصير في تونس وحتى في العالم هي معضله كبيره. احنا اكثر شويه هذاك علاش لازمنا الكلنا نقراو جيستيون دو بروجي، دونك سي فورماسيون زيده اون ليني وفيها اون بريزونسييل، وعندنا ديفلوبمون ويب بالليا والسيبر سيكوريتي، وعندنا دي فورماسيون اخرين. احنا مكتب معناتها سيرتيفيي بي او سي بي، فما دي نورم هذوما المقاييس الدوليه في الليا والسيبر سيكوريتي يلزم يقراهم لي ستوديون على غالب ما خلطوش عليهم في الفاك، يلزم تقراهم. دونك دي سيرتيفيكاسيون دون دي نورم مطلوبين برشا كيما الولايد اللي كلمنا هذايا 27001 42000 يزيد عليهم دي سيرتيفيكاسيون، وقدره ربي معناتها هو ديجا وصل سي عمل مسير راه وصل، اما مازال ضربه اخرى يسال شي يكملها باش يوصل بالكدا، ما نقفوش نقولوا شبيني عندي ماستير شبيني عندي دكتوراه، الكلنا رانا هبطنا باش نعاودوا القرايه نتاعنا الكل
1: من اول وجديد. يعطيك الصحه. ذكرنا بالتاريخ
0: 25 سبتمبر نهار الجمعه هذه الصباح من 8:30 حتى الماضي ساعه ونص في مدينه الثقافه شارع محمد الخامس، وتشرفونا مرحبا بكم. يعني واذا كان فما شكون لقى معناتها الكاباسيتي ديباسي نجموا يحضر في السيسيون الجايه.
1: ممتاز، شكرا جزيلا مدام نجوى بوسيده المسؤوله عن البرنامج التكوين التونسي الكندي. انا بما انه نحكيو على الليا نحب نشكر برشا تونسي كندي دايخ ما ذكرت مقيم في كندا، سي محمد بن جماعه اللي هو زيد ماجستير في علوم الكمبيوتر وماجستير في اداره الاعمال، خبير في تكنولوجيا المعلومات تحليل الاعمال والحكومه ايتترا، يعمل لنا في ديكور اون ليني غراتوي. دونك الف شكر، يعطيك الصحه وبالعربيه ميرسي بوكو. معناها بالحق معناها توينسا محليهم مخصص وقته وجهده وبصفه مجانيه باش يكون لعبه.
0: صحيح، كان نجم نزيد معناتها حاجه اخرى، احنا حضرنا توا عندنا ساره غرغوري حاضره في الفوروم مونديال نتاع الاول ان، هذايا سي لو فوروم دو لا سيبر سيكوريتي دو ليا، ومشيت ديليغاسيون من تونس مع الريزو تونيزو كنديان نحب نحييهم، ولقينا السفير نتاعنا غادي وجا السفير معناتها السفير من تونس زاد بعث ديليغاسيون، ولقينا توينسا ونحب نحيي زاد واحد اسمه مهدي مرعي توا باش يهبط لي فيديو نتاعو باش الاكسبيريونس نتاعو كيفاش مشى لغاديكا وكيفاش لا بيرسيفيري كيفاش عمل ستارت اب وبيعها الكابيني انترناسيونال وكيفاش قاعد يعاود
1: برشا تشجيع في كندا
0: برشا تشجيع. واحنا الفيديوهات هذوما ولي بارتاج هذوما يخليو ولادنا نحبوهم يحلموا نحبوهم يلسو بروجيت. رانا احنا جينا في عالم محظوظين في عالم نتاع الليا والسيبر سيكوريتي، يا دي راكورسي نجمو نوصلوا فيهم
1: ان شاء الله،
0: اما يلزمنا
1: نعرفوا كيفاش. شكرا، يعطيك الصحه مدام نجوى. باش نرجعوا فاصل صغير وبعد نرجعوا مع مدام اميل.
2: كل صبحية سبت وحد على راديو ديوان اف ام، ما يبعد حتى حد.

دلوقتي ستوب كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في نهجة تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو

ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: لؤلؤة لؤلؤة تضيء عمق الصحراء التونسية، هكا حبت تسميها مدام أميل. نحكي على قصر غيلين في كلام أميل.
2: كلام أميل.
1: أيوه طبعا أيوة. خرج الجانب الشاعري فيها الادبي
3: ادبي شوي شوي هكاك نحاولوا شوي ستوري تيلينغ هكاك دونك اليوم رحلتنا عفاف باش نمشيو للجنوب التونسي، باش نمشيو لمنطقه ساحره، منطقه فريده من نوعها لانها واحه فريده من نوعها باتم معنى الكلمه، موجوده في الجنوب التونسي. هي واحه قصر غيلان اللي تعتبر بوابه رئيسيه للصحراء الكبرى في تونس. الموقع الجغرافي متاعها اداريا هي تابعه ولاية قبلي، وهي قريبة من مدينة دوز. المسافة ما بينها وما بين دوز من 145 إلى 150 كيلومتر. تتميز بالكثبان الرملية الذهبية والمناظر الطبيعية الخلابة اللي ترتح العين ومزيانة برشا برشا برشا. تاريخيا هي كمعلم تاريخي تضم حصن أو قلعة رومانية قديمة تعرف باسم تيزافار، ويرجع تاريخها إلى العصر الروماني وبنيت لحماية الحدود الجنوبية للإمبراطورية الرومانية. شنو نلقاو فيها قصر غيلان وشنو نلقاو في الواحة هذه؟ الواحة هذه نلقاو فيها العيون الحارة اللي الناس الكل تفركس عليها، لأنه فيها صبغة علاجية كبيرة وكبيرة برشا. تحتوي الواحة على نبع مائي ساخن ودافئ تبلغ الحرارة متاعه سنويا ما بين 35 و40 درجة مئوية، يقصدوها السواح والتوانسة للاستحمام والاسترخاء. الأنشطة السياحية اللي تنجم تعملها وتقوم بها في قصر غيلان بالطبيعة كما قلت لكم الاستحمام في العيون الساحل.
1: أعطيني الاسترخاء.
3: الاسترخاء أنت كه.
1: طب هذا بيا ويكاند كيا. والله راحة. متع استرخاء. متع تنسى الدنيا كيا وتعمل ترتيحة تنقطع عن العالم.
3: ديكونكتي على العالم الكل.
1: هذه من أحسن الأماكن معناها.
3: من أحسن الأماكن اللي تنجم تمشي لها. والغادي شنو تلقى؟ تلقى فما خيام موجودة على الطريقة البربرية. معناها إقامة راقية وراقية جدا. كيف كيف الناس اللي تحب تحوس واللي تحب تدور عندهم ينجموا يخرجوا في رحلة على الدراجات الكواد يخرجوا عليهم وينجموا يقوموا برحلات في وسط وعمق الصحراء، ينجموا يقضيوا ليالي تحت النجوم ماش ضوء ما فهم حتى شيء، كان النجوم اللي تبدأ موجودة غادي. كيف كيف ينجموا يعملوا رحلة على الجمال اللي هي ممتازة وممتازة جدا. الوقت المناسب للزيارة لقصر غيلان هو يكون ما بين شهر نوفمبر وشهر مارس.
1: جاي الوقت برمجوله وحيد شو نعملو سبيسيال ويكاند غادي ويكاند على الكيف شو نعملو ديريكت تذكر نيديا والله مش نعملوا سبيسيال ويكاند على كيف من الجنوب
3: اي علاش لا
1: بالحق من الجنوب التونسي
3: اي ممتاز وممتاز جدا.
1: برمجوها نشوفوا مع قسم التسويق نتاعنا ونشوفوا مع مروة والجماعه ونعملوا
3: من الجنوب التونسي.
1: من الجنوب التونسي
3: يعني. برشا بلايص مزيني برشا بلايص مزيني في الجنوب التونسي. علاش تسميت قصر غيلان؟ فما الاسطوره الشعبيه اللي تقول تسمى بقصر غيلان لانه فما راعي قبل جاء استقر في المنطقه هذيك راعي ابل واسمه غيلان فتسميت عليه. ولكن التسميه الصحيحه انه تعود للقائد العسكري تيزار الروماني اللي بناها عام 297 ميلادي. برشا ناس بتنبيعها تسأل وقتاش اتعملت الواحة، لأنه قبل ما كانش فما الواحة ما كانتش موجودة، ولكن في الستينيات كانت فما مشروع دولة. مشروع الدولة هو توطين المواطنين اللي موجودين غادي باش يقعدوا في الصحراء. فبعد اكتشاف المياه ووجود المياه تم بناء معناها مجمع سكني الغادي باش يقعدوا المواطنين موجودين في الصحراء ويساهموا في السياحة ويساهموا في يعني الحركة الاقتصادية الاقتصادية اللي موجودة الغادي. قديش فيها من عائلة؟ توا فيها قرابة 50 عائلة اللي موجودة في قصر غيلان. باش تمشي القصر غيلان بتبيع ديما لعنا البوان تاعنا اللي نخرجوا منها هي تونس العاصمة سنتر فيل، البعد 480 كيلومتر بالسيارة من 6 إلى 7 ساعات، وإن شاء الله رحلة موفقة للجميع اللي يحب يمشي يتفرهد. نوفمبر أو جاي أكتوبر جاي الطقس تبدل، حاجة ممتازة جدا.
1: عطيك الصحة، أنا حسيت بتفرهيد من كلمة أميل ديجا. من الطول اللي حكيت بها أميل، من صوت أميل ديجا وصلتني طاقة متاع التفرهيد.
3: عايشك عايشك عزيزتي، الله يخليك.
1: عايشك أنت بيك كلام أميل. كلام أميل، خليكم معنا في المتابعة، نرجع لكم بعد أخبار العشرة. موعدنا متواصل حتى للحداش في ويكاند على كيف على ديوانا فهمة.

0: دي وين ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن اخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني دي وين فام صوتكم
1: ضربة جزاء ركنية ولا تسلل كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة صباحا ديوان فم. صباح الخير. فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة اقتصادية خلال 16741 زيارة رقابية، أمنها 1198 فريقا في الفترة الممتدة من 1 إلى 15 من سبتمبر الجاري وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتوزعت المخالفات بين 1178 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، و1959 مخالفة في شفافية المعاملات، وثماني مخالفات في التلاعب بالدعم، و734 مخالفة أخرى في الجودة والمترولوجيا وبقية المجالات. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد حاجة مرضى الزهايمر للعناية والإحاطة من قبل العائلة والأطباء، خاصة مع تزايد أعداد المصابين بهذا المرض بتزامن مع التقدم في السن وفق قوله، مضيفا أن وزارة الصحة تسعى إلى مساعدة المرضى وتحسين الإحاطة بهم إلى جانب العمل على دعم البحوث وتطوير الأدوية المتعلقة بهذا المرض.
2: بالنسبة لاعتماد منظمة الصحة العالمية لقسم أمراض الأعصاب بإشراف الأستاذ إيراد غويدر كمركز معتمد دوليا لمرض الزهايمر، هو فخر لتونس وهو تقدير للكفاءات التونسية من أطباء واختصاصيين في جميع المجالات، والمركز هذا عنده إشعاع دولي وإن شاء الله معناها هو قاعد يقدم في خدمات كبيرة. مرض الزهايمر يتكاثر العدد نتاعه مع التقدم في السن، وزارة الصحة عازمة على مساعدة المرض هذايا كيف القيام بالبحوث اللازمة، عندنا حتى أدوية قاعدين يخدموا عليها إن شاء الله، لكن مريض الزهايمر يلزمه بخلاف العلاج يلزمه إحاطة ويلزمه وقفة من العائلة ويلزمه البعد الإنساني التضامني اللي مازال عندنا في تونس، وقولوا لهم المرضى الزهايمر وعائلاتهم دولة وزارة صحة ما تنساهمش.
1: معتمدية الصفواف من ولاية زغوان تواجه إشكاليات متواصلة في مجال الصرف الصحي في ظل غياب محطات لتطهير المياه بعدد من المناطق، مما أدى إلى تصريف المياه المستعملة في الوسط الطبيعي والأودية، وهو ما أثار مخاوف بيئية وصحية لدى المتساكنين وفق النائب بالبرلمان عن ولاية زغوان حسن بن علي. والنائب يؤكد أن الأولوية بالنسبة لمتساكني صواف والنظور تتمثل في الإسراع بإحداث محطات لتطهير المياه بما يساهم في وضع حد للإشكاليات البيئية الناجمة عن تصريف المياه المستعملة في الطبيعة والحد من تداعياتها على صحة المتساكنين.
3: تطهير المنطقة الحقيقة هو في إطار مشروع تهذيب الحي شنوف، معناها كان هو فما جزء من مدينة صواف وقع تهذيبها عن طريق وكالة التهذيب والتجديد العمراني، فيها قنوات للصرف الصحي وفيها قنوات الماء الصالح للشرب، لأنه ماهوش معناها مشروع مكتمل، معناها مش كامل للمدينة، وفي نفس الوقت احنا شغلنا الشاغل القديمة في الناظور ولا في صواف هو محطات تطهير المياه، لأنه الحقيقة أنك تسكب مياه الصرف الصحي نقول احنا في طون لوميديو ناتشورال اللي هو أودية، الحقيقة يشكل خطر بيئي ما فيش نقاش. دونك إن شاء الله مؤخرا صارت زيارة للناظور وصواف من طرف وفد إترأس والسيد وزير البيئة، وتعهدوا إن شاء الله على أنهم يسرعوا في إنجاز المحطتين هذوما باش تكون
1: وقت المعالجة نهائية للمياه الصرف الصحي. وفي الشأن الدولي، الانتخابات التشريعية الروسية تدخل اليوم الأحد يومها الثالث والأخير على وقع تصعيد وصفته السلطات بغير المسبوق في الهجمات الأوكرانية واتهامات لكييف بمحاولة عرقلة العملية الانتخابية. ومن جهته وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يفيد بأن أنقرة أرسلت عرضا إلى كل من كييف وموسكو بخصوص إنهاء القتال في البحر الأسود، مشددا على أن الأولوية تتمثل في إخراج الحبوب من المنطقة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: الزوين، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: ويكاند على الكيف. ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11.
1: مرحبا مرحبا بكم من جديد، مكملين معكم في ويكاند على الكيف. الحقيقه الكتاب كان ديما حاضر، احنا من اللي بدينا في ديوان فام كسوا في برنامج كافي كريم والا في ويكاند على الكيف، وكنا نقدموا الاصدارات كل مره هكايا تحضر وتغيب لمحل الفقره، ولكن تري سوفون نقدموا الاصدارات الجديده. نعطيهم ملخص، قررنا السنه وانه نخصوا فقره رونديفو نهار الاحد.

0: استضافة المؤلفين والكتاب والإصدارات الجديدة. كل مرة نقدموا لكم مؤلف جديد في الغونديفو. غونديفو اليوم باش نحكيو على رواية تحمل عنوان المنصرمون للكاتب التونسي عماد علي قيدة. والرواية هذه فازت بجائزة خالد خليفة للرواية 2026 وهي الدورة الثانية. العمل هذا استغرق كتابته حوالي 8 سنوات. فكرة انطلقت من 2012 واكتمل مطلع 2026 ويعود بنا ويربط بين زمنين متباعدين. نحكيه على زوز قرون تقريبا، القرن 19 إلى غاية فترة ما بعد الثورة 2011. رابط بيناتهم الكل عائلة تونسية وجهة تونسية حبوها برشا، نحكيه على نابل وعائلة تونسية تعيش تفكك في الحاضر. فرحانة برشا وأن نجي بحذية الكاتب التونسي الشاب عماد علي قيدة. أهلا وسهلا.
1: مرحبا عفاف زميلتي.
0: كملها عاد زميلتي
1: و... زميلتي وصديقتي ورفيقتي في الكفاح
0: وبنتكلاس
1: وبنتكلاس
0: نقول له مينة
1: قول له
0: اللي احنا 17
1: في واحد بحث كلهم بنات وانا الاولاد
0: باحثات 16 باحثه وباحث. خويا مصلي على النبي باش تنور لنا انت سنين.
1: شكرا عايشك ان شاء الله سنه يعني باش نخدموا بجديه اكثر من المرحله نتاع الاجازه
0: اكيد
1: وجمعه جاي نقابلوا في الكلاس
0: ان شاء الله ان شاء الله. الو خلينا على الميد ساعه نبداو نقدموا الروايه هذه. نقولك ساعه مبروك على الجائزه ولو متاخر نسبيا، ولكن نحب نرجع بيك لي نفتحوا ابواب المنصف صريمون وكيفاش تولدت هالفكرة. رواية معناها على مدى 8 سنوات، شنو اللي خليك تمشي للرواية هذية؟ ولدت الفكرة من الأول، فما جانب تاريخي فما جانب واقعي في العمل، حطنا في الإطار ككل.
1: رواية هذية بدأت يعني كما قلت أنت فكرتها تولدت بعد الثورة في 2012-2011 في خضم المعترك اللي عشناه هذاك، الانفلات الأمني والقيمي والاجتماعي
0: مختلف الأزمات اللي عشناهم.
1: فأنا كإنسان يعني يمارس الكتابة يعني عندي محاولات منذ المراهقة، فحبيت نوثق شوية من اللي كان يصير في المدة الحساسة هذيك بعد بنضوج التجربة الديمقراطية في تونس. نضجت فكرة الكتابة، يعني يقال أنه أي فترة تاريخية حين إذا أردت الكتابة عنها سواء تخيليا أو دراسة تاريخية يجب أن تبتعد قليلا عليها، يعني أيوة. تبعد على
0: الفترة وبعد ترجع لها،
1: يعني يكون فما فترة معينة خولت لها أنها تنضج النظرة، لأنه وقت الثورة نشوفه في حاجات كنا متحمسين لبرشة حاجات وتغييرات. بعد تدخل الديسيبسيون من
0: بالضبط
1: من التغيير السياسي ومن كل شيء. فهذا كل موجود في الرواية عن طريق العائلة هذه التي يبدو أنها للوهلة أولى عائلتي لكنها ليست عائلتي. الأسماء متشابهة شوية لكن طبعا الخيال في أكثر من الواقع فيها.
0: لو كنت خذيت عائلة كيني ريبريزونتاتيف للعائلة التونسية بصفة عامة ولواقع مختلف ولظواهر اجتماعية ونفسية عشناها، نرجع ساعة للمنصرمون نفهموا مع بعضنا ش معناها، شكون المنصرمون؟ انت هوني اسكو تحكي على اجداد رحلوا ومشيوا على رواحهم، وإلا تحكي على جيل بأكمله انصرم بعد الثورة؟
1: هي الفكرة في المراوحة كما قلت انت من الأول ما بين يعني زمن فائت في القرن 19 الوقت هذايا البطل يعني في خضم الأزمات المربهة الكل جي الفكرة هذه. هي يعني العنوان جاء من فكرة قالها مرة البطل يعني قال انه نحن يعني باللي فاتوا باللي باش يجي وبينا نحن كلنا يعني فائتون ومنقذون ومنصرمون. ف باش نعطيه هكا شويه تشويق للقراء, هي العائله هذه كما قلت انت هي الريبريزونتانت نتاع تفكك المجتمع في تونس بعد الثوره, اللي يحب يهج نقولوا نحن
0: اللي
1: يحب
0: اللي عنده امل اللي يحب يبني اللي حامل افكار ثوريه ربما
1: ولا اللي تم تجنيده من قبل المتطرفين من قبل الثوريين, هذا من كل موجودين في العائله هذه. والبطل الرئيسي او الشخصيه الرئيسيه الهوس نتاعه كان بالماضي, فهو يقول علاش انا العائله, يعني مش مبسطه شويه الفكره, هو يتساءل علاش العائله نتاعي انا فيها هذا التفكك وهذا المصاب الذي اصابها. دونك هذا لابد انه يكون عنده جذور في التاريخ, وبدا من غاديك يعني يبحث في تاريخ جد المؤسس الاول.
0: داكوغ, هذاك علاش رجع للقرن التاسع عشر. معناها في الاخر العائله مش تمثل العائله التونسيه, العائله هي تونس.
1: طبعا هذا هو دي مفهوم اسبي معناها سيمبوليك في الحكايه يعني.
0: داكوغ, شنو دي تغير في الروايه ما بين كي جاتك الفكره مع اندلاع الثوره 2011-2012 حتى اللي بديت فعليا الكتابه في فتره متاخره في 2018؟
1: اللي تغير فيها يعني شكليا وفي مستوى المتن ايضا. حسب ما نذكر انا 2018 كي بديت نكتب فيها في شكل روايه تراسليه موجوده. هذه يعني البطل يبعث رسائل ولا يبعث رسائل لاخوه اللي هو مشى يخدم في الحرس وفقد هنالك, ودوله تقول اللي هو تم تجنيده من المتطرفين وكل شيء, هو يبعث له في رسائل ويتخيل في رسائل اخوه اللي جايه. والرسائل هذيك معناها كي نرجع لها انا تو كانت محمله برشا عاطفه. هو يعني يشكي له من حال الوضعية في نابل وفي العاصمة والانفلات الاجتماعي, وخوه يرجع له في يومياته وشنية اللي قاعد يصير في الشعام وفي الزون هذيك. لكن بعد كده تبدلت شوي يعني كما قلت
0: لك, الأسلوب هذا معمول به وناجح برشا زي ده أسلوب الرسائل في الرواية.
1: موجود في الأدب العالمي الأدب العربي. الأستاذة هدى بركات كتبت رواية اسمها بريد الليل, ذكر هذا انسبيريت منها برشا.
0: ذكر الكتاب شيب تنجيب لك نسخة منه. الكتاب هو باللغة الفرنسية لا جينيراسيون دي كريز, زيد لمحمد أمين السنوسي, مكتوب بهذه الطريقة نتاع رسائل ما بين هو وصديقته. معنى
1: جميل. فأنا تخليت عليه الخيار هذايا فيما بعد. إجابة على سؤالك شنو هو اللي تبدل,
0: ما كانش هو الأسلوب ربما السردي المناسب
1: في الوقت هذاك, كان هو المناسب لأنه فيه برشا شحنة يعني عاطفية. بعد كما قلت لك نقدمه نحن في التجربة متاعنا ما بعد الثورة وكل شيء, برشا قناعات وبرشا كالتحمس لأفكار مهما كانت يبدأ يزول بشوية بشوية. فحسيت أن الرواية ولات يعني مباشرتية برشا, يعني تحسها يعني نوع من التقرير الصحفي أو التاريخي
0: أكثر منه الجانب الروائي.
1: فأنا قلت لا, بدأت الرسائل هذيك تتلاشى بشوية بشوية وتدخل في بلاصتها أحداث أخرى. دخلت شخصيات أخرى في 8 سنوات هذه, فما شخصيات الله يرحمهم تم الاستغناء عنهم. وهذا هو يعني اللي تبدل.
0: لك هاش قلت لي مهم وعنه ساعات واحد يبدأ يكتب بعد يبعد شوية ويقص ويرجع. دوك هالمراجعات هذه خليتك تتخلى على جانب الرسائل وللجانب المباشراتي اللي هو أكثر تقريري صحفي معناه منه روائي. دونك الجمع ما بين القرن التاسع عشر وحاضر ما بعد الثورة ما هيش حاجة سهلة. معناها هذه كيفاش مشيت لها أنت بالرواية؟
1: هي مش سهلة, لكن يجب أن نبحث عن خيط ناظم يعني في الحاجة هذه, في الربط هذا. الخيط الناظم ريته أنا اللي هو يعني المجتمعات هذه, مجتمعات الجنوب العالمي, سواء كان في القرن التاسع عشر أو في الوقت الحالي, نحن لا نختار, ليس لدينا يعني دور كبير في اختيار مصائرنا. يعني كل شيء يعني مملى علينا بدرجات. أحداث الرواية التي يعني في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حكاية الجد المؤسس اللي يلقى روحه هو إنسان زاهد عنده زاوية، يعني إنسان متصوف درويش كما يقولوا في المشرق، يمارس الطقوس متاعه والتعبد والتعفف، ويشتغل في مهنة أنا نحبها شخصيا، يعني مهنة الفحام وصناعة المردومة، هذيك اللي يتعمل فحم ويبيعه في الأسواق، مكتفي بنفسه. فجأة يصير حدث معين نعرفوه بعد في الرواية، يعني برش من القراوين يوليوا يمنوا به اللي هو ولي صالح، وتولي فيما برشا قعدات وزردات وكل شيء. وقت اللي هو تحل في وجهه يولي وكل عطايا يجيبوا له العسل، يجيبوا له العسل والبيض
0: والأضحية.
1: وقت اللي هو قال صاي ضحكت لي الحياة، يجي الجندرمية والاستعمار الفرنسي ويقولوا له نحن يعني في الحرب العالمية الأولى كان نذكر معناها دولة المان والإمبراطورية العثمانية تغلب التحالف، فقالوا له نحن باش نجندوا أي ذكر بالغ، دونك يقع على عاتقك أنت الدراويش هذوكم اللي تابعينك باش تجندهم. فهو يدخل لهنا في أزمة روحية دينية اجتماعية، وفي الأخير يعني حين تشتد الحرب العالمية الأولى يعني يتم حتى هو شخصيا يهزوه للتجنيد. المقابل متاع هذايا في ما بعد الثورة هو التدخلات الأجنبية في الثورة التونسية، المظاهرات والحاجات اللي احنا يخيل لنا ان احنا نصنع في تاريخنا.
0: بينما هي مش يخيل لنا، معناها انت من قبيلة وانت تقول لي وانه احنا لا نملك القرار، وانه احنا يعني قاعدين يسيروا فينا، وانه احنا
1: هو ذي ديبا عفيف ديبا فلسفي هو
0: هاك حتيته في الكتاب هاك حتيته في الرواية
1: طبعا قناعتي، ما هو ديبا فلسفي يقولوا بالانجليزية determination or free will، هل كل شيء مسطر وحتمي،
0: هل نملك قرارنا أم لا،
1: أو نملك قرار أو يعني حرية الاختيار. أنا من المدرسة اللي تقول حرية الاختيار هذه وهم بين ظفرين، كل شيء معناها
0: تحت تأثيرات معينة، تحت
1: الإنسان ماهوش
0: مانيبيولاسيون يعني كبيرة صارت هكا ترى انت،
1: مش يعني مش من منظور نظرية المؤامرة، لكن الإنسان يتحرك في وسط برشا يعني ديناميات اجتماعية وسياسية، حتى وقت اللي معناه يخيل هو اللي هو معناه قاعد يصنع في التاريخ متاعه، وهنالك شركاء أخرين معه في هذه السنة.
0: يعني الإنسان اليوم بين قوسين نرجع للرواية بعدها بلا نقاش، كي نبدأ أنا نخمم في فكرة وبش نعطي رأيي في حاجة، مش شرط وأنه الفكرة هذيك أنا اللي صنعتها وحدي واللي هي من عندي أنا وملكي أنا، ما هو الشرطة
1: طفولة عفيف ومراهقتها وشبابها
0: يعني والمؤثرات الأخرى كل يوم احنا في عالم الديجيتال، معناها يمكن زيدة حتى الالجوريتم واللي قاعدين نستهلكوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي هو اللي يخليني نكون فكرة معينة يعني بذاتها.
1: فالفري ويل أو الاختيار الحر هو يعني فما هامش صغير معناها، أما الباقي كل كما يقول عندي صديق ديما يقول لي نحن صحيح عنا حرية الاختيار، لكن ما بين بيبسي أو كوكاكول فهمني حتى خياراتنا مضبوطة. فما يجب تختار من هذه ولا هذه ولا هذه،
0: قريب تهزنا الحرية التعبير وحرية التفكير. يلا نرجع للرواية. دونك فهمنا علاش مشيت للقرن الماضي والقفزة اللي عملتها، الربط ما بين اللي صار له هو قبل وشنو اللي صار في 2011، ولكن التفكك متاع العائلة التونسية كنقطة انطلاق بالنسبة للرواية متاعك هذه. عشت تجربة شخصية من الأول، قلت لي ما هيش عائلتي الناس ربما تصورت اللي هي عائلتي، ولكن نعرف أنا في الكتابات الإنسان ديما يستلهم من واقعه المعيش متاعه هو مباشرة، متاع أصدقائه متاع حاجة اللي شفها. إلى أي مدى العائلة هذية مستلهمة من تجربتك الشخصية بعد 2011؟
1: النواة الأولى متاع الكتابة اللي هي موجودة في عائلتي، وهي حاجة بسيطة جدا، لأنه أخويا وليد اللي هو نحييه في المباشر هو يعني تم استدعائه للحرس الوطني بعد الثورة. في الوقت هذاك كان فما برشا أعمال إرهابية، هو يخدم في الشعامبي بالضبط.
0: واو، يعني بلاصة من أصعب البلايص
1: في أسخن مكان في أسخن في تونس، والتغطية متاع الريزو سيئة، كل يعني كل ما نسمع
0: كل غياب فجأة،
1: كل ما نسمع فما حاجة ونكلموه من يهزش علينا نقول هذا هو. يعني أنا الفترة هذيك متاع الحيرة ومتاع القلق خلتني وبعيد الشر بطبيعة نقول ماذا لو فقد أخويا بالفعل. فبديت نتخيل فيه هو كي حين يفقد كيفاش باش نعمله، كيفاش باش نتحركه، شنو الجهات اللي باش نمشيو لها، ويعني تفرعت الخدمة لنا ولات عمل خيالي كامل.
0: اللجنة اللي أسندتك الجائزة، جائزة خالد خليفة للرواية، قالت وأنه وصفت لغة الرواية بأنها تبتعد عمدا عن البلاغة التقليدية والعاطفية المفرطة. هذا كان خيار منك منذ البداية، وإلا ربما الجانب الصحفي الجانب الإعلامي هذاك أثر على كتابتك؟
1: موجود هذا يعني الجانب التقارير الصحفية واللغة المباشرة أثرت طبعا في كتابة الرواية، وأيضا من ذائقتي الخاصة حين أقرأ الأدب وأنا قارئ أهم للأدب، يعني لا أستصيغ الروايات اللي يقول عليها
0: المنمقة
1: وفي الحجم، يعني يقول الراحة لحصونة مصباح الروائي اللي غادرنا مؤخرا، يقول الروايات المتورمة، يعني تقى هكا ما يمكن أن يقال في جملة يتقال في خمسة صفحات. فأنا أذهب مباشرة إلى المعنى مع نوع من السخرية. فما يعني مش نحكي أنا العمل متاعي، فما برشا مقاطع يعني مضحكة وطريفة وشخصيات،
0: ويمكن هذا زيدا يعطيها نسق حي للرواية وتشويق كبير، على خاطر فماش كل لونتور وكل المونوتوني وكل ندخلوا فكل برشا.
1: هو أنا أؤمن بالفن، فن الرواية وفن السرد قبل كل شيء، قبل ما تحكي لي على ثورة وقبل ما تحكي لي على قضايا كبرى وعلى قضايا فكرية كما تناولناها تو، هو فن يجب أن يكون مسليا. إذا أنت فشلت أنك تخلي القارئ يكمل 50 و60 ويمشي لـ300 صفحة، فأنت فشلت في كتابة هذه الرواية. فتنجم تتفضل تكتب مقال، تكتب دراسة
0: بالضبط.
1: فالتحدي الأول هو السلاسة
0: والتشويق والجانب السردي الجميل هذيك اللي يخلي القارئ مواصل معك. دونك الرواية تدمج زادة وثائق حقيقية بالخيال. عماد، التوازن هذا كيفاش اشتغلت عليه حتى يكون العمل جوستومون روائي ماهوش عمل وثائقي؟
1: هو يعني أنا في العودة لي مثلا حياة الجد الأول المؤسس للعائلة، ما يعني كان يتعين علي أني نرجع لبرشا أرشيف كتب كتبت عن الحرب العالمية الأولى، على الجنود المشاة المستعربين في جيش المستعمرة الفرنسي. خذيت وثائق طبعا تصرفت فيها يعني في الأسماء في بعض التواريخ، فهي ترد يعني الوثائق كتقنية لأنه الجنس الروائي يحتمل الأشياء هذه، يستعير يعني تقنيات من الوثائق، تقنيات من السينما، من الفن التشكيلي. فهذا هو يعني خذيت وثائق موجودة بالفعل وطوعتها لخدمة الحكاية متاعي.
0: دونك هذا الجانب الصحفي
1: طبعا،
0: هذا الجانب الصحفي. دونك حرفة الصحافة أثرت في بنائك السردي للرواية.
1: مثلا أنا الجد هذا اللي تم تجنيده في فرنسا وبعدك هو يعني دينيا مش قابل حكاية أنه يقاتل ضد الإمبراطورية العثمانية، لأنه العثمانيين أصدروا فتوى أنه حرام، فهو يهرب من الجيش الفرنسي ويلتحق بالجيش الألماني، يعني تم وضعهم في مكان مخصص لإعادة تأهيلهم أيديولوجيا. فأنا في الوقت هذا يعني استلهمت من وثائق الخطبات الجمعة لل لرجال دين في ألمانيا. يعني صارت الخطبات هذه مكتوبة مؤرشفة، خذيتها وتصرفت فيها وطوعتها للحكاية هذه.
0: ممتاز ممتاز. باش نكمل معك في الرواية وبعد باش نحكي مع الكاتب الشاب الأديب العمل الروائي متاعو الأول، عملك الروائي الأول وبسرعة مباشرة تتوج بجائزة عربية هامة، شو يعني لك هذه؟
1: والله بسرعة في حديث خاطر بعد 8 سنوات ماشى بسرعة. يعني هي معناها نرى إلا الجانب النجاح، معناها فما جوانب أخرى لم ترى. يعني أنا قدمت البرشة جوائز قبل وقت اللي قاعدة تحضر، لكن كل شيء في وقته، حين نضجت جاء وقتها. شنو يعني لي؟ يعني لي يعني باب آخر تحل. أنا عندي نجاحات في ولو كانت يعني متواضعة في مجال الصحافة، نخدم فريلانس، حاصل على زمالة الجزيرة كما قلت لك سنة، با كبيرة في الكاريير متاعي. في هذا باب الأدب يفتح، الأدب طبعا في عالم العربي على الأقل ما هوش مصدر متاع رزق أو فلوس، هو مصدر متاع، هو مساحة حرية. يعني سأواصل في العمل الصحفي وفي البحث أيضا أسبوع جاي نتلقاو في كلاس والأدب هو يعني باش نواصل فيه بنفس الوتيرة إن شاء الله. العمل القادم يكون بعد 18 سنوات أخرى.
0: مش تقعد لنا كل هكا يعني كل رواية تشد منك 8 سنين؟
1: لا أنا يعني أنا جاد شوية في الأمر هذا، خاصة في الأدب نحب حاجة طيب على قاعدة، نحبش كل 3 شهور السلام عليكم راني عندي رواية، لا يأخذك أحد على محمل جدك.
0: مازال باش نحكي مع الكاتب التونسي والزميل الصحفي عماد علي قيدة بعد ما نسمعه بلا ولا شيء.

0: الله الله على زيد رحبين يلا يرحمه بلا ولا شيء محليها البساطة قوة الأغاني هذية في بساطتها كل سهل الممتنع. مكملين اللقاء متاعنا مع الكاتب التونسي عماد جيدة. عماد باش نسألك أسئلة هكا سريعة شوية في المقطع في الجو الصحفي عاد كتاب غير نظرتك للأدب.
1: كتاب غير نظرتي للأدب خلينا نقوله أعمال ميلان كونديرا معروف هو في تونس وفي فرنسي تشيكي خلينا نقوله لانسوتنابل ليجيرتي دو لتر كائن لا تحتمل خفته. هذا هو الكتاب.
0: هذا هو الكتاب. بون باش نسألك لو ما كنتش كاتب شنو باش يكون هو كتابك الأول؟ أما النجم نسأله على خاطر أنت ديجا تكتب من انت صغير وعلاقتك بالقلم علاقه مميزه. لو مش كاتب شلون كنت تكون؟
1: والله موسيقي رغم اللي ما عمري حطيت حتى اله في يدي للاسف ما تسنى ليش او موسيقي رابر.
0: رابر
1: حب الراب للاسف.
0: ليش للاسف؟ بالعكس
1: خاطر بدل برشا الموديل الاخيره مش هذا الراب اللي انا كنت مغروم به.
0: لو أنك شخصية روائية.
1: لو أني شخصية روائية سأكون بطل الزمن الموحش لحيدر حيدر. نسيت شنو اسمه بالضبط لكن بطل الرواية هذه إنسان سوداوي ورافض لكل المعايير الاجتماعية.
0: مكسر كل شيء.
1: للأسف ما عنديش الشجاعة متاع البطل هذا.
0: الوقت المفضل ليك للكتابة صباحا ليلا؟
1: ليلا لأني صباحا أكون في العالم الآخر. أنا إنسان يقوم مخر ديما دونك في الليل.
0: في الليل كتب تونسي أو عربي تقرأ له كل جديد؟
1: كنت مغروم بالمرحوم حسون المصباحي دونك ما عادش نجم نقرأ له جديد خاطر توفى. نقرأ الحبيب السالمي. في العرب أقرأ لي خالد خليفة اللي هو ألهمني وارتبط اسمي بهذه الجائزة. ممدوح عزام الذي أحييه من هذا المنبر كاتب سوري. جبرة إبراهيم جبرة توفى زادة. هذوما
0: تكتب بالقلم بالستيلو ولا بالحاسوب؟
1: بالحاسوب الحقيقة لأنه خدمة أخرى مش تكتب بالقلم وبعدك تنقله على الحاسوب. مشكلة. هذه ميزة للكتاب الكبار يكتب هو اللي يحب وعنده سكرتير وعنده يكتب كاتبة.
0: فأنا بعد الرقد ماري على الحاسوب. رواية قريتها وتتمنى أن يقرأها كل شاب تونسي. احنا تعرفوا انه بعدنا ياسر على قراءة الكتب ولكن رواية معينة تتمنى وانه كل شاب تونسي يقراها او كتاب مش شرط رواية.
1: خلينا نقول رواية مثالش رواية دو دو دو دو دو دو مقتل الكومنداتور موراكامي يعني مشهور في تونس هاروكي موراكامي. هذه رواية ياسر
0: تنصح بها الشباب
1: هي دو توم. أقرأ التوم الأولاني وسيسير بشدك وتقرأ التوم الثاني تحلك برشا أبواب هكا في مخيلتك.
0: شو أكثر حاجة ترهقك في الكتابة؟ البدايات الولادة المخاض بتاع بداية الكتابة وإلا النهاية؟
1: والله يا عفيف أسهل حاجة وألذ يعني فترة هي البداية خاطرك تبدأ متحمس لفكرة معينة وتقول أنا مش نكتب حاجة لم يكتبها حد قبلي وتبدأ تتفرع تمشي. الصعيب فيما بعدك كيف تضبط
0: كيفاش
1: تلم يعني. وهناك قولة يقولها أحد النقاد يقول لك أهم ما يكتب هو الذي يكتب بالممحات. معناها اللي تفسخ هذاك أهم برشا من يقل خاطرك مش تكتب برشا أنت يعني مش تحلف الأحاديث يقولونا. دونك المراحل المتقدمة في ضبط الحكاية ووضع نهاية لها هي المرهقة.
0: تستعين بأشخاص آخرين؟
1: لا وحدي بأصدقاء طبعا بعد ما نكمل العمل نعطيهم يقرأوا فقط.
0: تعاود تقرأ بعد ما تكتب بعد ما تنشر كتاباتك بصفة عامة؟
1: نعم نقرأ. نحاول هكا نشوف بعين القارئ ولو انه صعيب يعني، ف نحاول نتجرد من الذاتية متاعي ومن حبي وارتباطي سواء نص صحفي ولا نص بحثي أو رواية. نحاول نرجع ونقرأ نقول لا هذه كان كتبت هكا وكان كتبت هكا. وهذا هو يعني يقول لك الكاتب ديما لن يكون راضيا أبدا على الحاجة اللي كتبها.
0: كيف كل مبدع معناه في مختلف
1: ترجع له بعد عام يقول لك فيش كنت نحكي هذه ما كانش
0: بلاصة تحب تمشي تكتب فيها ترتاح فيها.
1: أكتب في المقاهي
0: في الفلوس الحس والناس والضجيج
1: مش برشة الضجيج مش المقاهي الـ يعني ضجيجها شوية تكون فما نوع من الأنس يعني نعيش واحد ديانا وفما انفيلات وعدم انضباط كي نبدأ في الدار نقعد هاو شدي التليفون هاو رقدت هاو نذكر حتى مش عارف محبس عنده نهارين ما سكتوش
0: هلش حتى القراية في الدار واحد ماشي نجم يقف هلش الناس كل ولا تقرأ في القهاوي
1: هاي نو يدخل فيه بعض الرياء فما عبيت تحب تبان اللي هي تقرأ
0: فما
1: فما عبيت تحب صورة اجتماعية معينة وفما عبيت بالحق معناها تحس ترتاح في نوع من الضجيج كما قلت لك في الدار يعني نذكر عندي محبس ما سكتوش عندي
0: برشا حاجات باش تعملها
1: نعملهم كل اللي مش نعمله دونك في المقهى حس روحي مضبوط ما نجمش نتكى دونك عندي كان البي سي هذاك باش نكتب فيه.
0: لو خيروك بين الرواية والقصة القصيرة فقط شنو تختار؟
1: طبعا الرواية نقرا روحي في عندي محاولات في القصة القصيرة لكن أرى أنها غير ناضجة إن شاء الله بعد سنوات يمكن نصدر مجموعة قصصية.
0: عادة غريبة ترافقك في الكتابة؟
1: حكين راسي هك
0: تاع التخميم تاع التفكير. باهي لو كنت باش توصف لي المنصرمون بكلمة.
1: المنصرمون هي كيفاش مش نوصفها لك هي هي خلينا نقولوا الجينات وهذه فكرة وردت كثيرا في الرواية هي الجينات والوراثة والقدر يعني قدر المحتوم الذي نحمله في دمائنا من أجدادنا ويتواصل معنا ماش في كلمة ما هيك في
0: فقرة. وين نلقاه الكتاب عميد؟
1: الكتاب حاليا مازال مخطوط يقع على عاتق اللجنة المنظمة مشكورين هم اللي باش ينسقوا مع ناشر يتنشر دونك سوف يطبع قريبا نسخة اللي فاتت يعني عناول الفائزة نشرت في دار الشروق دار الشروق العريقة في مصر اللي نشرت عمل نجيب محفوظ وغيره سنة أرجو أن تكون دار الشروق أيضا
0: مهم الدار اللي تنشر معها
1: طبعا مهم لأنهم يعاملوك بحرفية في تحرير العمل أيضا لمسحقاتك المالية في المبيعات وكل شيء وخاصة عفاف التوزيع يعني عندهم شبكة توزيع في العالم العربي كل
0: خاطر مش فايدة تمشي تطبع وتنشر وبعدك شي يقعدوا في الرفوف معناها ما يتمش التوزيع وليس
1: هذاك مطبعاجي وليس ناشر الناشر عنده علاقات في العالم العربي كل يمشي للمعارض الكل كتابك كما يكون في السعودية يكون في قطر يكون في لبنان مهم جدا هذا
0: والكتاب إن شاء الله بش يكون في سوريا آخر الشهر بإذن الله
1: آخر شهر هذا بشكون السيريموني متاع تسليم الجائزة في مدينة اللاذقية مدينة أحبها وأقام فيها المرحوم خالد خليفة أدعو كل من لم يقرأ لخالد خليفة أن يقرأ له موجودة كتب متاعه في يعني أكبر مكتبات في تونس مديح الكراهية الموت عمل شاق لم يصلي عليهم أحد رواية جميلة جدا رغم يعني نفسها سوداوي فالمدينة اللاذقية بالتحديد في آخر شهر هذا سيكون سيريموني متاع تسليم الجائزة وأنا متشوق لرؤية اللاذقية
0: إن شاء الله إن شاء الله في ظروف طيبة رغم ظروف التوترات اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط سعدت جدا باستضافتك عماد جيدة ونتمنى لك كل النجاح آخر حاجة بسرعة اليوم برشا ناس تمشي للمكتبة الصوتية ويمشيوا إلى الكتب المسموعة مش نوع رأيك
1: أنا أرى المحامل الجديدة هذه يكتب مسموعة PDF هي تعاون يعني تساعد على انتشار الكتاب، تخلق شريحة جديدة للناس اللي ما تنجمش، للناس اللي تحب تقرأ وهي في الكهرباء ينجم يسمع اشتر كتاب في ثنية، فلا أراها عدوا للكتاب الورقي.
0: إضافة؟
1: إضافة طبعا،
0: لكن لا تعوض الورقي،
1: لا تعوضه. خدمت 4 سنوات أنا في الكتب وفي النشر وفي الشبكة العربية اللي نحييهم بالمناسبة، وكل زملائي في الميدان هذا يقول لك كتاب الورقي بخير رغم الهزات، ويرون هذه المحامل الجديدة يعني دافع وتطور طبيعي بلد. هذا هو.
0: شكرا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق قبل الجمعة الجاية قبل ما تمشي سوريا بإذن الله. خليك عند غنية مول، وكان تحب تقدم من عشان تشكر شكون؟
1: مشكورة أنت أول شيء على هذا الدعم، ندعوك لمواصلة دعم الفنانين والمبدعين، وأنت مبدعة أيضا في ميدانك. أشكر الأساتذة المشرفين على الجائزة، سيد محمود، سيد حسين درويش، الروائية الفلسطينية ليانا بدر، دكتور شهلة العجيلي، دكتور خيري دومة، وجميع القائمين عليها، وشكرا لأول من قرأ المخطوط هذا من أصدقائي.
0: نحب نقولوا جويز انيفرسير عنا قبل ما نسكروا الحلقه، عيد ميلاد فارس الميلي، سنة عادي بكالوريا اعلامية، نقولوا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، والعمل يبدا من توا واحده واحده، وباذن الله تكون البكالوريا في المكتوب والنجاح حليفك بامتياز. كل عام وانت حي بالف خير فارس الميلي. مرسي بوكو نازيه بالحاج، كانت معنا في الاخراج، وحيده قادر كانت معنا على مستوى الاعداد، وايمن الشابي كانت معنا في الاخراج الرقمي، على خاطرك باش نكملوا بحويجه في المشرب رابو بجنجون. بعد شويه يجيكم طبعا سيف ديكوكي، عبير، وكامل فريق البرهين، وتوتسويت ابخي ديوان ترانس. خليكم في المتابعه اللي بقيت برامج ديوان افام، نتقابلوا ان شاء الله الويكاند الجاي. باي باي.
2: ما ودتنا كم بالأجراح اللي

0: خليك قريب. فيم وراجعين. تروبيكو
1: كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: كيسول ويجول قدامي ودوسيات فيديه، نقول ولدي محامي متكلماني.
3: كي تتبختر قدامي وتسالني على غفله ماذا، نقول بنتي استاذه.
2: كي يشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال، نقول رجل اعمال.
3: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته، نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
4: هذاك علاش تامينات حياه فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التاميني الجديد نجاح.
3: نجاح يعاون اولادك باش يوصلوا لاحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحه دراسيه يبداوا بها حياتهم وافرياتهم.
2: مع تامينات حياه، ابني اليوم لنجاح مغدوة.
5: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
0: في الزهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
0: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز الحادية عشرة، ديوان فام، عسلمة. الوضع الجوي يتميز اليوم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بأغلب المناطق، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الشرقية مع تساقط محليا للبرد حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. والمعهد يتوقع أن تتقوى الرياح أثناء ظهور سحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات، مع تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة، حيث تتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 30 و 34 درجة ببقية الجهات. المدرسة الابتدائية الحوية التابعة لعمادة بطن الغزال من معتمدية جلمة بولاية سيدي بوزيد تضم حاليا 427 تلميذا وتلميذة و23 إطارا تربويا، وهي تعاني منذ بداية السنة الدراسية من الانقطاع التام للماء الصالح للشرب، وفق تأكيد رئيس المجلس المحلي بجلمة طارق الخليفي، مطالبا السلطة المركزية والجهوية ووزارة التربية بالتدخل العاجل لربط بئر عميقة قامت الجمعية الكويتية للإغاثة بحفرها داخل المدرسة الكهرباء في أقرب وقت حتى يتوفر الماء الصالح للشرب المدرسة.
8: المدرسة تضم حوالي 427 تلميذ و23 إطار تربوي، ومع بداية السنة الدراسية الجديدة تلامذة والإطار التربوي لقوا رواحهم قدام مشكل كبير، الماء الصالح للشراب مقطوع. الأغرب من هذا الكل أنه منذ سنة 2021 قامت الجمعية الكويتية لإغاثة بحفر بئر عميقة داخل المدرسة، والبئر مجهزة وما ينقصها كان الربط بشبكة الكهرباء، وقد تم تسليمها للوزارة آنذاك سنة 2021. لكن للأسف ومن ذلك الوقت إلى يومنا هذا البئر ما تمش تشغيله. على فكرة في السنوات الأخيرة كانت المدرسة تزود بالماء عن طريق حنفية تابعة لجمعية مائية، ما أكثر من شهر تعطل مضخ بئر الجمعية، والنتيجة كانت واضحة مع العودة المدرسية مدرسة كاملة بلا ماء صالح للشرب. توجه بنداء عاجل إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير التربية والمصالح الجهوية والمحلية بضرورة التدخل العاجل واتخاذ إجراءات اللازمة لربط البئر الموجودة داخل مدرسة الحوية بشبكة الكهرباء، تشغيلها في أقرب وقت حتى تتوفر المياه الصالح للشرب للتلاميذ والإطار التربوي.
7: اكتشاف خلل في التقييم الذهني لدى 30 شخصا خلال يوم تحسيسي نظمته أمس الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب وعلوم الأعصاب ببهو المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس، وفق تأكيد أستاذة طب الأعصاب بقسم الأعصاب بالمستشفى الدكتورة نهى فرحات، موضحة أنه تم توجيه هؤلاء الأشخاص إلى عيادة الذاكرة بقسم الأعصاب لإجراء تقييم ذهني مفصل وتثبت من حالتهما الصحية.
9: قمنا أيضا بإجراء 100 تقييم ذهني في بهو مستشفى الحبيب بورقيبة، وحسب هذا التقييم اكتشفنا خلل في التقييم الذهني عند تقريب 30 مريض، حيث تم توجيههم فيما بعد إلى عيادة الذاكرة في قسم الأعصاب مستشفى الحبيب بورقيبة للقيام بتقييم ذهني مفصل اكتشاف والبحث عن هذا المرض عند المرضى. للتقييم الذهني اكتشفنا خلل سواء في الذاكرة وإلا في النطق وإلا في الوعي بالمكان والزمان الاثنين اللي وجهنيهم القسم الاعصاب في المستشفى وبالتحديد العيد ذكرى باش نقوموا بتقييم مفصل ونطلبوا كان يلزمهم بعض الرنين المغناطيسي والا التحاليل اللازمه باش نلوجوا على المرض هذايا مرض الزهايمر.
7: وفي الشأن الدولي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إنه ربما تكون للسعودية بعض الاحتياجات العسكرية للتصدي للهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثية اليمنية، مضيفا أن تركيا ستنظر في تلك الاحتياجات في إطار اتفاق دفاع ثلاثي جرى توقيعه مع باكستان. رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي تسحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة بعد أسابيع من حلولها في المرتبة قبل الأخيرة بين 8 مترشحين في استطلاع للرأي غير الرسمي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: شهودكم.
1: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
2: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التوفيق. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي يعطيكم حتى يرضيكم، اللهم آمين يا رب العالمين. لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان على إذاعة الديوان اللي تتبعوه كما العادة كل نهار سبت وحد من 11 حتى يكشي لنص النهار. ربي يستعملنا وربي يستخدمنا وربي إن شاء الله يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم آمين يا رب العالمين. برنامج البرهان اللي من خلاله نحاول نذكركم ونذكر أنفسنا بما ذكرنا الله تعالى به وذكرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبما يصلح حال العباد البلاد والعباد في الدنيا والآخرة. ربي يحفظكم. شكرا عزيز في الإخراج وأيضا إيمان في الإخراج الرقمي. عبير، صباح الورد والياسمين، مرحبا.
3: صباح الأنوار والمسرات، صباح الخيرات ليك للسادة المتابعين متابعي البرهان على موجات الديوان أينما كانوا الناس اللي تبع فينا في الكوجينة في الكرهبة، الناس اللي تبع تسمع في الراديو وإلا تبع في الوسائط الرقمية، مرحبا بكم ودمتم أوفياء للبرهان.
2: تحية لكل من يتابعنا وشاهدنا سواء على شان يوتيوب متاعنا ديوان فام وإلا اللي تابع فينا توا كما قالت عبير في الراديو سواء في الكوجينة وإلا في الكرهبة، سالمين غانمين بإذن الله تعالى. ربي يحفظكم وربي يجزيكم عنا كل خير، وإن شاء الله يا ربي تتعدى حصة كما العادة فيها إفادة للجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. كالعادة نبدأ بالفقرة الأولى، فقرة نبض الواقع بإذن الله.
4: نبض الواقع.
2: نبض الواقع اليوم طبعا عبير، نحن نمن إيمان قاطع أنه هذا الدين كان يهتم بكل ما يتعلق بحياة الإنسان في زمان ومكان، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى فيما يتعلق بصلاة الجمعة ما كانش يحدث الناس على أمور ربما ما تهمهمش، ذاك علاش دائما وأبدا نحاول في نبض الواقع أن نعطيه بعض النقاط اللي طبعا من مشمولات البرهان من جهة، وأيضا اللي تفيد الناس في زمانهم ومكانهم. وما فماش خير من العودة المدرسية، نحن توا ما زلنا في نفحات العودة المدرسية، إذاك علاش نبض الواقع اليوم أيضا مش نتحدث فيه على نقطة مهمة فيما يتعلق بالعودة المدرسية.
3: صحيح، احنا ما زلنا مع بدايات العودة المدرسية وما زلنا نحكيه على العودة، ولكن كأنه السنة قد أتت بوفاضها، فما حاجات كنا نشوفوهم مع نهاية السنة الدراسية اليوم يفاجئونا في بدايتها. باش نحكي بكل أسف على حادثة وفاة الطفل ذي 14 سنة طعنا على يد طفل آخر قاصر زاد كيف كيف في الحفلة المدرسية بعد مشادة. لهنا مانيش نحكي على العنف المدرسي داخل المؤسسة، ولكن مش نحكي على العنف المدرسي في محيط المؤسسة التربوية. الخبر اللي وصلنا من القلعة الكبرى وصلنا مؤلم ومفزع ويدق ناقوس الخطر، لأنه ظاهرة العنف المستشري اليوم خرجت من إطار ضيق تنمر أو ضرب مبرح أو أذية معنوية، وصلنا إلى القتل، وصلنا الزوز قصر، واحد يفقد حياته والآخر يفقد مستقبله يلقى روحه خلف القضبان. اليوم نحكي على ظاهرة أنا نحب نسميها بمسمى علمي من خلال علم النفس النمائي. شنو اللي يصير وقت اللي نحطه في عند صغير فكرة أنه قادر على الإذاء، أو نطبع مع فكرة قدرته على الإذاء ونهمل ونغ

0: يتأثر بما يراه الإنسان حوله، بالنماذج اللي لاحظها، بالنتائج اللي راه إنها تترتب عن السلوك هذاك. علاش خلينا نشوفوا إنه الظاهرة هذه ما تنجم تكون كان انعكاس لظواهر قاعد يشوف فيها صغير في الطريق، قاعد يشوف فيها صغير في المسلسلات، قاعد يشوف فيها صغير في العائلات، الاندفاع، العصبية المفرطة، السلوك العنيف بعد كل ضغط، راه هو ما ينجم يولد كان تربية سلوكية تعطينا هذه النتيجة.
1: ما احنا حكينا في أكثر من مرة عم ناول في برنامج البرهان وحتى عم ناول على بعض الظواهر اللي قلنا راهي الظاهر متاحة أنه من المباحات حتى في الأصول، في أصول الفقه أو في مادة أصول الفقه كي قريونا يقولون راه بعض المباحات اللي هي مباحات اللي تنجم تعملها وما فيهاش حرام و و و راهو ما ينزمناش نفرطوا فيها لأنه ربما قد تكون مدخل من المداخل اللي تمشي بيك للمحرمات. قياسا على ذلك، هذا فيما يتعلق بالدين وبالعلوم الشرعية، ولكن قياسا على ذلك في حياتنا اليومية تحدثنا في أكثر من مرة في برنامج البرهان على ظاهرة التنمر. بعض الناس ياخذوا في الامور بهكا شويه، انت شنيا المشكل، شبيك معقد،
0: من قله المشاكل في البلاد،
1: من قله بلا، من قله المشاكل في البلاد، التنمر، تي ماهم اصحاب، تي ماهم داد، ماك تفدليك نتاع صغار كذا. التنمر ينجم يمشي بالتلميذ ولا بالادوليسون، ربما يمشي الى ما لا يحمد عقباه كما الظاهره اللي سمعناها. تحدثنا على استعمال الالات يعني التابلات والتليفونات واللعب الإلكترونية خاصة الفري فاير فيها الضرب والمضروب والقتل وكذا والدم مدري شنو، فقلنا راو هذا راو الاستعمال هذا تحفز، تخلي الإنسان
0: يستسر.
1: تخلي الصغير لا مش حتى يستسلم، يعني تحرك فيه الهرمونات متاع القوة ومتاع الشجاعة ومتاع كذا،
0: فيولي لو وجهها
1: فيولي يحاول أن يطبقها. كي قلنا هذا يا عم ناول وانت عم ناول، يعني ما هو صغار وخلي نعيش وقته والناس الكل وحماه ولينا، فهمت، ولينا نحن كاين ونحن نهولوا في أمور ربما اللي طبيعية وعادية عند عموم الناس. أي سيدي أوصل بين الحال، راه من بين الأسباب، مش نقول هذا السبب الرئيسي، راه من بين الأسباب اللي ولد العنف ما بين الشباب وما بين الزادوليسان هو الحاجات اللي تحدثنا عليهم. وإن شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا وإن شاء الله ربي يحميهم. وانت قلت قبيلة خارج أسوار المدرسة، طبعا الإطار التربوي عموما والإدارة يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما نجموش نكلفوا نحن إطار تربوي والإدارة على ما يحدث خارج أسوار المدرسة. هو إن شاء الله إن شاء الله ربي قدرهم باش يقفوا على ما يحدث ما يحدث ونعي ما نقول داخل أسوار داخل
0: الأسوار،
1: فما بالك أخويا خارج الأسوار. فالوالدين عندهم مهمة كبيرة برشا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الوالدين له، أنا بالنسبة لي أنا الأب والأم وخاصة الأم لأن هي أكثر ربما تواصل مع أولادها مقارنة بالأب، هي المفتاح. ذاك علاش نحن دعوة واضحة لكل الأمهات، ربي يحفظهن إن شاء الله وربي إن شاء الله يقويهم على
0: الأقران زيدة. نعم. الأصحاب زيدة، انتبهوا لصغاركم شكون يخالطوا، انتبه لصغيرك شنو يتفرج في التلفزة، انتبه لصغيرك شنو يلعب. اليوم رأي السلوكيات هذه واللي تتمرر في برامج مخصصة للأطفال، أنا قداش من مرة نتفاجأ في برامج مخصصة للأطفال هناك دعوة صريحة إلى تبادل العنف، إلى مقابلة العنف بالعنف، إنه ما تنجم تثبت شخصيتك ووجودك وقيمتك إلا ما يكون سلوكك عنيف، وبالتالي أنت تثبت وجودك في المساحة اللي أنت موجود فيها. هذا رو قاعد يتمرر في برامج أطفال صغيرات عمارهم ما بين 5 و8 سنوات.
1: نحن ديما في البرهان نسعى وبش نبثوا الموجات الإيجابية ونكونوا ونطبقوا القاعدة اللي جابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفاؤلوا خيرا تجدوه. فالتفاؤل هي أو هو سنة نبوية، ولكن أحيانا خلينا نقول الإفراط في التفاؤل اللي يولد الغفلة عن بعض المشاكل أو بعض الأمور اللي يلزمنا نحطه أصبعنا عليها. هذا رو من الخطأ ذاك عشنا احنا من حين لآخر. الظاهرة هذه صحيح ربما مرة في الفعل، ولكن نحن نحكيه عليها باش ما تتكررش مرة أخرى. ونقول راهو الصغيرات راهو ما همش صغيرات في مخاخهم برشا، راهو كبروا حتى ربما أكبر منا نحن في تفكيرهم وفي تصرفاتهم. ذاك علاش نحبوا ننبه الأولياء ونقول لهم صغيراتنا راهم أمانة.

0: في دينا، نسأل الله تعالى أنه يحفظهم الكل، اللهم آمين يا رب العالمين. هذا شعنا في برهان أو في نبض الواقع يا ليلى الغالية. أيضا عنا رهان البرهان، رهان البرهان بعد شوية، رهان مهم جدا وحبينا من خلاله نعطيه موجة إيجابية بعد هالنقطة السلبية اللي حكينا عليها، لكن ديما لازال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. رهان البرهان،
1: رهان البرهان.
0: رهان البرهان اليوم طبعا عندنا تحديات كبيرة ياسر في البلاد، وحتى في عموما في البلاد، وحتى في برنامج البرهان كل تحدي كل خير كل خبير باهي إلا ونحاوله من خلاله أنه نبثه ونحكيه عليه ونثمنه من قبيل أنه نعطيه النقاط. تذكر كنا صغار يعملونا النقاط باش نكتبوا عليهم، أنا نحاول نعطيه النقاط باش نسيروا عليهم بإذن الله تعالى، ونحاول نستنسخوهم بنية نشر الخير. إيش عنا اليوم يا لله؟
2: إيش عنا اليوم في رهان البرهان؟ اليوم يجينا الرهان على الخير وبرشة خير. جينا اليوم وخلينا نبدأ برسالة وصلتنا من منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين عن مديرتها الوطنية سيدة غادة حرز الله. في الرسالة هذه تشكر رئاسة الجمهورية، تشكر رئاسة الحكومة اللي سهلت الآليات والضوابط القانونية حتى يتم جمع التبرعات من الشعب التونسي لفائدة قرى أطفال SOS في فلسطين من خلال حملة أنقذوا أطفال فلسطين اللي كنا حكينا عليها في الموسم الفار، تحدثنا عليها وتابعنا أيضا هذه الحملة، حملة جمع التبرعات من أجل أطفال فلسطين. اللي لفتني في رسالة الشكر اللي بعثتها وقت اللي قالت خير الأشقاء أنتم، نادت قلوبنا قبل حناجرنا فلبيتم النداء، نشد بكم العضد ونسند بكم جسدا لا يعرف إلا الوقوف والاستمرار رغم الجراح التي أثقلته، بدرتم وعملتم بكد وجد لتنقذوا مستقبل آلاف الأطفال فاقدي السند في فلسطين بل وعائلاتهم الأكثر تضررا من الحرب، رغم الدمار أشعلتم نورا وقادا في مسيرة الشعب الفلسطيني الصامد، ورسالتنا في تمكينهم من البقاء والتعافي ما يزيدنا إصرارا معكم على أن لا نترك طفلا فاقدا بلا مأوى ولا سند برغم الجراح برغم الألام برغم كل اليأس. وأنت قلت من اليأس إلى الأمل، فما بارقة أمل، فما نور في آخر النفق اسمه الخير، مدين يدنا للخير من خلال جمعية التونسية لقرى أطفال SOS إلى منظمة قرى SOS في فلسطين. ما حلاها وقت اللي تضيء شمعة في ظلام دامس وتشوفها كيف أنارت دربا حالكا.
0: بالربط مع التليفون البارح اللي جانا من غزة ومن قلب غزة مع الصحفية يافا أبو عكر اللي تحدثنا فيه على العودة المدرسية في قطاع غزة وكيفاش كان الاتصال مؤثر جدا، وكيفاش قالت راو 22 ألف شهيد طفل صغير معناتها ما عادوش للمقاعد الدراسية، وتحدثت زادة على الوضعية اللي يعيشها تلامذة الأحياء منهم في فلسطين وفي غزة تحديدا. بالربط مع هذا وذاك واحد يحس يقول شنو نجمو نعمله، شنو عملنا، هاوش عملنا هاو الحمد لله. وهي أشارت حتى رئيسة المنظمة الفلسطينية SOS أشارت في البلاغ هذا أنه حتى قطاع غزة كانت مشمولة بهذه الإعانات، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسع. واحد يحس روحه على الأقل بر ذمته قدام ربي سبحانه وتعالى وما نكلفوش الناس ما لا يطيقون. ولكن نتذكر وقت تحدثنا ياسر على حملة التبرعات اللي خصتها الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS للمنظمة الفلسطينية لقرى SOS. نذكر وقتها دي كومنتير تونس أي أولاد تونس أولى وكذا وكذا، أولاد تونس أولى أولاد تونس، هذا كل قريناه ونحن نقولوه
2: خليتوا تونس وضويتوا على البراني
0: خليتوا تونس وكذا ومش كان أحوش. تونس وكذا ونحن أحوج. إذا عزيزنا نحب نقوله اللي الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS ما تخرج البرة إلا ما تكفي وتحاول تكفي وتوفي وليداتها اللي موجودين في تونس. إذا ليش؟ فما ايش اخر حاجه نجم نتحدث عليها
2: بدليل؟ تفضل. أيوة. الحمله الاخيره اللي اطلقتها اس او اس للعوده المدرسيه لكفاله 10,000 طفل عائد إلى المدرسة يتكلموا باسمهم، يتكلموا بقلوبهم، يتكلموا على مستقبلهم، يضربوا عليهم كما نقولوا بالدارجة التونسية. احنا صغير واثنين نحيروا فيهم ساعات اس او اس تتكفل بعشرة الاف طفل، وهذا يراه مش من عدم، هذا من ايمانها الراسخ بانه الخير في بلادنا موجود واحنا متكفلين بوليداتنا وبصغيراتنا، ونحاولوا قدر الامكان انه نكونوا موجودين في تونس. ولكن زيدا ما فيها باس وقت اللي تكون عنا عيننا على الواقع ويكون عنا زيدا مساهمة في هذا الواقع بما يرضي ضمائرنا، لانه وقت اللي نشوفوا الاشكاليات اللي قاعدة تصير في غزة ونلقاو رواحنا فقط نستهجن ونستنكر كما قاعد يصير، نحسوا بالنقص. وقت اللي نتحركوا ونمروا من القول إلى الفعل، لهنا يجي معنى التآزر التكافل، لهنا يجي معنى الإنسانية والأخوة.
0: الرسالة اللي وصلت من المنظمة الفلسطينية SOS إلى الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS واللي ثمنت فيها مجهود الدولة فيما يتعلق بإسناد التراخيص اللازمة لجمع التبرعات لوليداتنا في فلسطين، هذا ما يزيد كان التوانسة بإذن الله تعالى ثقة في الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS من جهة، وزاد ثقة هذه وحدها رانا ما نحتاجها، ولكن نحتاج أيضا إلى مد يد المساعدة مرة أخرى والدخول على www.sosvu.tn وإلا الاتصال برقم الهاتف 58-371-002. إن شاء الله ربي يجمع قلوبنا على المحبة والإخاء، وإن شاء الله ربي يسر أيدينا للعطاء، وإن شاء الله ربي ألف ما بيناتنا، وإن شاء الله يا ربي يدفع عنا كل بلاء في كل دينار ندفعوه، في كل دينار نتصدقوه على وليدات تونس وعلى وليدات المسلمين عموما، إن شاء الله ربي يدفع به علينا كل مصيبة وكل بلاء، وإن شاء الله ربي يشفي به كل مريض. اللهم آمين يا رب العالمين. هذا كان شنو
2: رهان
0: البرهان. نلتقي بعد الفاصل بإذن الله.
1: البرهان ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين، كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدا نهار

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

برهان يكمل معاك لنص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام، ما يفوتك شيء. رجعنا معاكم في برنامج البرهان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصلوا مع البرهان حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى. باش تكون معنا كيما العادة وكل نهار حد بإذن الله، والله لا يقطع علينا عادة. الدكتورة أسماء هلال، الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة، باش نحاولوا من خلال هذه الدقائق المعدودة نذكر أنفسنا ونذكر بعضنا بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن الكريم، وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. دكتورة، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا، صباح الورد والياسمين.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، نسأل الله سبحانه وتعالى من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله الحق منا عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغوا عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصل بالصبر، فاللهم تقبل، اللهم آمين،
1: اللهم آمين يا رب العالمين. دائما وأبدا ونحن نقدم في البرامج الدينية أو في الدروس، في المساجد، في الإذاعات، في التلفزة، في بعض اللقاءات العائلية والأصدقاء، نبدأ نسأل ربي سبحانه وتعالى أنه يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، لأنه أخطر ما فما فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل أنه يتسرب إلى قلوبنا ذلك وهذا مدخل من مداخل الشيطان، العجب، وربما أنا هكا وأنا أتكلم والناس تسمع، أنا الفوق والناس لوطة، فربما يتسرب. وهذا مش حتى في مجال الدعوة، حتى في كل المجالات، في الإنفاق في سبيل الله، فالشيطان عليه لعنة الله تعالى مش بشي يخلي أهل الصلاح والتقوى في أريحية، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم إلى آخر الآية. فالشيطان يترصد لأهل الإيمان وأهل الخير، خليني نقول في أي باب من أبواب الخير، حتى يفسد النية. ذلك موضوع الصدق وأنه ربي يجعلنا من الصادقين هو موضوع نحتاج إليه اليوم، وذك علاش حبيناك تذكرنا من خلال قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما معنى كونوا مع الصادقين؟ ما معنى أن أكتب من الصادقين؟ وكيف أسعى إلى ذلك دكتورة؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليك وسلم، سيدي رسول الله. سبحان الله، نعم سيدي، نحن الإنسان بطبيعته ساعات لماذا هكا يعني دلنا الحق سبحانه وتعالى أن نتحدث في هذه المواضيع. الأسبوع الماضي تحدثنا عن ضرورة تحديد بوصلة القلب مع الانطلاقات الجديدة، وتحس الانطلاقات الجديدة لابد أن تكون في معية وناس تكون على نفس المنهج، تكون على نفس الهدف الأسمى والأعلى، ألا وهو إرضاء الحق سبحانه وتعالى. فالإنسان أحيانا قد يكون في زمرة ينجذب، يعجب بأناس، يعجب بالإنسان اللي عنده درجة كبيرة من العلم، قد يعجب الإنسان اللي عنده فصاحة، يعجب الإنسان اللي عنده هكا درجة من الذكاء عالية، يعجب بإنسان عنده سبحان الله يعني كما يقول حتى خفة الدم. ولكن لو نظرنا إلى المعيار القرآني، من الأشخاص الذين يسمح لهم بأن يدخلوا دائرتك المقربة؟ المعيار القرآني في الآية التي ذكرتموها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الملاذ الآمن أن تصحب أو أن تقرب منك أناسا عرفوا بالصدق. بمعنى عرفوا بالصدق، ما معنى؟ مش معناتها الإنسان في دائرته بشي صاحب ناس وبشي يعمل علاقات، ما ولا لا يستغني عن علاقاته مع جيرانه، مع أرحامه، مع دائرة عمله، بشي يتعامل معهم، ولكن من تقرب إليك، من تتخذه خليلا وأنيسا لك في هذه في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، هو الصادق، لأنه مأمون الجانب، لأنه نيته حتى وإن اختلفت معه في تقدير بعض المواقف ولكن النية سليمة، نحن نتفق من حيث النية، سيكون صادقا في إذا كان حتى غضب، سيكون غضب بصدق، حتى إذا كان رد فعل رد فعل ما عندوش يعني لا يلبس أقنعة في هذا حاجة نبي نحن اليوم نريد كيف نكون مع الصادقين. لو نلحظ الآية سيدي الكريم لم يقل من الصادقين بل حدثنا الحق سبحانه وتعالى عن المعية قبل أن تحدث نفسك أن تكون منهم. يعني إذا كان خليل الحق
1: نقطة مهمة
2: إبراهيم
1: دكتور.
2: عليه السلام ماذا قال؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وهو نبي من العزم فما بالك بنحن. فكونوا مع الصادقين ما معنى؟ يعني هذه الآية تخلينا نخرج من دائرة الواقع اللي عايشينه ونحن روتيني خلينا نقول إلى حقيقة اليقين سر استخلافنا في الأرض. علاش أنت موجود؟ كيف تعيش حقيقة الدين؟ فهذا ربي سبحانه وتعالى جعل في هذه الآية معايير خلينا نقول أبعاد باش نقف عليها. احنا الإنسان أول حاجة يضع يده على نقطة أساسية لما قال لي الحق وكونوا مع الصادقين. يعني أعلى رتبة أو أهم نقطة في تزكية هذه النفوس وإصلاحها أن تكون في صحبة ومعية من سبقوك إلى هذا الطريق. الحق سبحانه وتعالى جعل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لو ننظر يعني أنك أنت تعيش بمعزل عن الخلق قال شنو ما نجمش نتفاهم معهم قال شنو إنما لا باش نعبد ربي سبحانه وتعالى.
1: هذا هو الخط الفاصل والخيط الرفيع الذي يفصل بين أن أبحث عن أولئك الذين وصفهم الله تعالى بالصادقين حتى أكون في معيتهم وبين الواقع اللي نشوفه فيه أحيانا من بعض التصرفات ومن بعض ربما هذا سبحان الله دكتورة منعش كان شطرني الرأي وكونوا مع الصادقين وكأنه فما إشارة خفية وخفية جدا أنه ربما يظهر الإنسان بثوب الثوب التقوى وثوب الصلاح وثوب الصحبة الصالحة ولكن من داخل ربما لا يكون أو يعني تخفى عليه نقطة الصدق هذه. فكأنه تذكير من الله عز وجل كونوا مع الصادقين والتقوى وربطها بالتقوى وكأنه شرط من شروط تحقيق التقوى أن تكون مع الصادقين. كيفاش يعني المعادلة صعبة دكتورة؟
2: نعم هو شوف سيدي الكريم مدام الحق سبحانه وتعالى صدر الآية بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. التقوى مقتضياتها ما هي؟ أن يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. بمعنى أنك ربي شغلك أن تصل إليه بقلب سليم فسأعكف على البحث عن عيوب نفسي وتزكية هذا القلب. العبادات ما هي؟ وإحنا عن عبادات ظاهرة من صلاة وصيام وقيام وكذا وعن عبادات القلب ألا وهي التوكل وكمال الإيمان وحسن التفويض والتسليم للحق. هذه كلها لما الإنسان يشتغل على تزكية هذا القلب وطرد الأمراض المزمنة من هذا القلب فهو الحق لتلطفه وجميل يعني خبرته بعباده أنه لم يجعل الإنسان وحيدا في صحراء التزكية. قال كونوا مع الصادقين ابحث عن الزمرة التي وعت هذا المعنى. لما تكون أنت طبعا تقول لي بحذية في دائرة التي حولي ما لقيتش. هو ربي سبحانه وتعالى إلا ما يكشف لك بواطن العباد وإلا ما يشير لك إشارة إلا هي المواقف هي التي تبين معادن الرجال سيد الكريم. هي هل سافرت معه؟ هل تاجرت معه؟ وقت الابتلاء وقت المصائب
1: وقت الاختلاف
2: بالضبط وقت الاختلاف هل اختلف معك وكان على كمال الأدب أم تغير حاله وظهر معدنه. يعني فربي يعطيك إشارات وأنت مع الدعاء الملازم تلزم الدعاء فربي سبحانه وتعالى يكرمك بهذه الصحبة. هذا الميدان ميدان الصلاح ميدان الصادقين لا يخلو منه زمان رهو إن قل
1: موجود
2: أهله. نعم لا تتبع الكثرة الكاثرة لأن لا أبدا الكثرة عمرها ما كانت دليل على الصلاح ولكن القلة هي التي تحافظ على هذه الثوابت الإيمانية والثوابت الدينية. الحق يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فنفهم من خلال هذه الآية أن التقوى تولد في رحم الصداقة الروحية.
1: الله.
2: أن تتوافق مع إنسان روحيا ما هو سيدنا قال الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها أتلف تعارف أزلا يعني منذ أن في عالم الذر ائتلف وما تناكر منها اختلف. فأنت لما تلقى إنسان روحيا قريب منك شمعتها معتها نواياه سليمة عنده نقاء، عنده صفاء، يرى الحق ويقول
1: يلتمس
2: الحق.
1: الأعذار
2: يلتمس الأعذار تلقى عنده الشيم والنبل والأخلاق والأخلاقيات التي صارت عزيزة في زماننا تجدها، فتحس روحك لا شعوريا تنجذب إلى هذه الأخلاقيات لأنها كمالات. يعني هو سيد الكريم الإنسان لما يصاحب، مجالستك للصالحين، مجالستك للصادقين تجعلك تستمد من أحوالهم قبل أقوالهم. يعني إذا كنا كما بيّن علماؤنا، إذا كانت نظرة الحاسد تمرض وتقتل، فإن نظرة الصادق الصالح تشفي وتحيي، تحيي تحيي حتى موت القلب، تحيي فيك معايير قد ماتت أو أخلاقيات قلت أنت ما عاش تنفع في الزمان هذا. لا، مستحيل. الصلاح صلاح وإن قل أهله، فلابد أن تحمل هذه الراية ولا تبتئس. أنت غريب، أدرك أن سيد الخلق أخبرنا أن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فكون أنت مع الغرباء. الصادقون غريبون في أزمنتهم، نعم، ولكنهم يعيشون جنة الدنيا.
1: سبحان الله،
2: عندهم صفاء سريرة مع الخلق، ما عادش ينظر إلى ردة أفعال الناس إليهم، هذوما بساطة نسكاتفه، لا لا لا لا، هم علاقتهم بالحق متينة وعلاقتهم بالخلق نسبة وتناسب. إذا كان بشي ضرب دينهم فيهجرونهم هجرا جميلا، وإذا كان فما إصلاح للخلق فيصبرون معهم حتى ينصلحها.
1: جميل، مهم جدا وكونوا مع الصادقين، أن نقف عند هذا اللفظ الصادقين اللي هو مصدر الصدق. ما هو المقصود بالصدق؟ لأنه لو نسأل عوام الناس ونسأل أنفسنا ربما نتحدث عن اللسان، عن الكلام، والكلمة أوسع من ذلك بكثير. فمن الخطأ حصر مفهوم الصدق في موضوع الكذب وصادق وكاذب، لا، الموضوع أوسع من ذلك بكثير. وخير دليل على ذلك قول ربي سبحانه وتعالى حين قال في القرآن الكريم، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فينفع الصادقين نعرفه نحن، اللي الصلاة هي عماد الدين، لو وكل الأمر للإنسان لقال يوم ينفع المصلين صلاتهم، أو الجهاد أو غيره، ولكن اختار ربي سبحانه وتعالى ربما هذا اللفظ الصدق الذي يشمل كل العبادات، يشمل كل المجالات، ومن الخطأ حصره في الكلام أو القول. دكتور،
2: نعم، هذا هو الصدق، هو الانطلاقة. إذا كانت انطلاقاتك صادقة ستكون كل الأعمال بعدها على مراد الله. هو سيدي لماذا احنا نقول صحبة الصادقين وصحبة الصالحين؟ لأن هذه تسمى بمعية الاقتباس. كيف تقتبس من أحوالهم وأفعالهم قبل أقوالهم؟ صحيح كلامك سيدي، عمرنا ما نحصر نحن الصدق هو في مفهوم القول المطابق للواقع، لا، هذا أولي، هذا معنى أولي، ولكن المعنى الأعمق أن هناك صدق مع النفس، وهناك صدق مع الخلق، وهناك صدق مع الخالق جل وعلا.
1: سبحان الله.
2: الصدق مع النفس، بداية نبدأ نشتغل على روحي، أصدق مع نفسي، لا أتجمل للغير. علاش؟ كن على عفويتك، كن على طبيعتك، هذا نفتقده في زمن الأقنعة اليوم. نتجمل للغير بقصد استمالة قلوبهم، بقصد أن أرضيهم، بقصد أن أكون في ركب هؤلاء ولا أنبذ من بينهم، هذا خلل. فأن تتجمل لا يكون لا تتجمل إلا بجبة الدين، إلا أن تكون تلبس ثوب الصدق. ولا تبرر حاجتين في أن تكون صادقا مع نفسك، لا تتجمل للغير ورب يعرف حقيقتك ما هي، ولا تبرر وأنت مخطئ. التبرير عدو التغيير يقول علماؤنا.
1: لا تبرر وأنت مخطئ،
2: وأنت مخطئ فأنت غلط. طب اعترف، الاعتراف بالاقتراف فضيلة الأشراف، فكن منهم. احنا نحب يعني وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ أصدق الصادقين سيد الخلق وغرافه من بعده. فهكذا من ورثوا الأخلاق المحمدية حاشتنا بيهم، نبحث عنهم، نبحث عن نماذج أهل الصدق والتصديق. فلما ربي يحطني في دائرة أصدق مع نفسي بداية، لا أتجمل لغيري بما ليس فيه، ولا أبرر بل أعترف بالخطأ. النقطة الثانية أن أكون صادق مع الغير، بمعنى أن أعامله بصفاء ونقاء. علاش نبدأ نتلون في العبارات؟ علاش نبدأ ندخله من باب كما يقولون نخرجه؟ لماذا هذا الأسلوب؟ خليك واضح، تعامل بأسلوب الطفل. ما احنا قلنا سابقا أن أرقى أنواع يعني أصفى روحي روح الطفل، ولكن أنت كإنسان ناضج كبير عندك تعامل بهذا الصفاء والنقاء الموجود في روح الطفل، زائد الرشد وكمال العقل الذي أودع فيك. أنت عمرك 20-30-40 سنة، فبلغت سن الرشد، فتعامل، فكل كلمة تخرجها إذا كان توجع ما تقولهاش.
1: طيب دكتورة، نحب نسأل سؤال ربما توا يتبادر في أذهان البعض. طيب. يقولك أنا أتعامل ومضطر للتعامل مع فئة معينة من الناس، سواء في العمل، سواء في أي مجال من حتى في الإعلام، في نعم. أي نعم. مجال من المجالات، وأنا أدرك يقينا أنه الطرف المقابل ربما لا يحمل في قلبه هذه الخصلة، خصلة الصدق، ويتظاهر بها. أي نعم، أنا أمرت أن أحكم حسب الظاهر كما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندي قناعات من خلال بعض المواقف أو حتى من بعض النظرات أحيانا. نعم. المسلم فطن، لست خب ولا الخب يخدعني، ولكن نحس هكا شيء من الكيد، ربما من الحسد أو شيء، نحس حاجة هكا، وأنا مش نقول مضطر، لكن أنا لقيت روحي في كيف أتعامل مع هذا الصفاء الذي نتحدث عن صفاء النية وصفاء القلب، والقلب اللي تحدثت عليه، الطفل الصغير اللي تعلمنا من خلال كلامك في إحدى الحلقات أنه أصفى قلب وأصفى روح هي صفاء الطفل، روح الطفل. هل أتعامل معه بنفس ما نسقطش ربما في، يقول لك لا على نيته برشا، وربما هذه المعادة كيف أتعامل مع هؤلاء اللي هما سواد أعظم؟
2: نعم، سبحان الله، نحن لا نترك خير ما عندنا لسوء ما عند الناس، بداية هذا الأمر، النقطة
1: جميل.
2: والنقطة الثانية، الحق سبحانه وتعالى علمنا أن نتحصن في أذكار الصباح والمساء، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مفتاح من أكبر مفاتيح الحصانة في هذا الزمان هو دعاء حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الحق سبحانه وتعالى سيكون في جانبك، في معيتك، أنت محصن بحصانة الله سبحانه وتعالى، ومن خلال حسن تعاملك مع ذلك الذي يسيء نظرته تجاهك أو يسيء النوايا تجاهك، أنت تعلمه درسا. أنا أتعامل معك بما يرضي الحق، فتعلمه وسيتعلم، سيفهم رسالتك ولو بعد حين. هو قال في الأول هذا شخص تعامل بسذاجة، لنقل ببساطته، قد يتهم، لا بأس، أنت في عين الحق سبحانه وتعالى صدقت في طرح هذه الفكرة أو في التعامل مع أو في المشاعر التي هذبت إيصالها إليه. فهذا كله يعني تخلينا نقول إحنا الله سبحانه وتعالى ينظر ويختبرك وافتتنك، لنقل بهذا الشخص الذي استفزك شعوريا، لنقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فسيختبر صبري. وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. فهي أخلاقيات تكتسب أثناء معاشرتي مع أناس مش كيفي مثلا، لنفرض. فربي سبحانه وتعالى يحب يعلمني ويحب يرقي سلوكياتي ويحب يخليني أتقبل الآخرين دون أن أخسر أثمن ما عندي ألا وهو ديني
1: وإيماني. إلى حد وين؟ ألا يمكن أن يتحول ذلك إلى ربما شيء من الاستغلال أو شيء من الاستخفاف؟ تمام. أو شيء، أو هذا ما يقال دكتورة؟ رأنا نحن نحب ديما الكلام تاعنا على أهميته وعلى جماله، واللي أنا شخصيا مسني، ولكن قاعد فما صور قاعدة تجيني على بالي.
2: نعم.
1: شخصية ربما، وربما حتى اللي يسمعوا فينا تو يقولك طيب جميل، كلام مسني على الأخر، وأنا سأحاول أن أتحلم وأتصبر، ولكن فلان إلى حد وين نجم نقف معه؟
2: يعني أن نحن نقول لا تقطع علاقتك به، ولكن غير رتبته، غير رتبته إذا جميل. كان في دائرة المقربين فخليه في الدائرة اللي بعدها،
1: واضح.
2: عسى أن يتأدب أو يؤدي بها الحق سبحانه وتعالى. أما أنك أنت تضر بنفس المعاملة التي بدرك بها، يولي نخرج عن دائرة يعني الجمال الذي أودعه الحق سبحانه وتعالى فينا.
1: سبحان الله،
2: فمطلوب مكابدة، مطلوب هي مجاهدة في نهاية الأمر، والإنسان سبحان الله سيد.
1: إذن غير الرتب،
2: غير يعني صدقا هذا هو، يعني حتى لا نخسر، حتى لا نخسر، لأنه قد يحويجك الحق سبحانه وتعالى إلى عدوك في يوم ما.
1: سبحان الله،
2: حكمة الحق سبحانه وتعالى وأقداره هكذا تجري. ساعات فما حاجة ما يجم يقضيها لك كان الشخص ذاك، فعلى الأقل يعني حتى كان افترقت ما أو كانت المسافة بعدت شوية،
1: الهجر الجميل،
2: هجر جميل،
1: هجر جميل. الله عز وجل في أكثر من موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقت اللي حب يزكي نبي من أنبياءه وصفه بأنه صديق، وصفه بالصدق. يعني مثلا على سبيل المثال ربي وقت اللي تحدث على سيدنا إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وما شدني في هذه الآية وفي هذا الوصف كيف سبق الله تعالى الصدق على النبوة، على الرغم من أن مقام النبوة هو مقام عالي، ولكن إنه كان صديقا نبيا، ولعل النبوة هي نتاج لهذا الصدق. والمقام العالي الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به الخلق والعباد هو مقام الصدق، وخير دليل على ذلك هذه الآية، يوسف أيها الصديق. ذلك المقام الذي وصل إليه يوسف، مقام أنه من البئر إلى الحكم، من البئر إلى القصر، من البئر إلى الريادة والسيادة. وعلى خير دليل على ذلك وقت اللي اتسم بالصدق وربي سبحانه وتعالى وصفه صراحة، يوسف أيها الصديق.
2: نعم سبحان الله. نعم هذا وكأنما هي إشارة ضمنية من قبل الحق سبحانه وتعالى لكل حامل لكتاب الله أو لكل من يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، أن الحق لما قال أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، يعني خلص الأنبياء صفوة الله من خلقه، ولكن لك أن تحدث نفسك عن مقام الصديقية، وهذا مقام يبلغه الرجال والنساء، يبلغ على حد سواء، ولكن مطلوب فيه أوصاف. مطلوب أن تتصف كما بينا قبل قليل بأن تكون صادقا مع نفسك، صادقا مع الخلق، وصادقا مع الحق. يعني صادق مع الحق ما معنى؟ لماذا وصف أولو العزم من الرسل وغيره من الأنبياء بمقام الصديقية؟ لماذا بهذا الوصف الدقيق؟ لأن نواياهم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. كل عمل وكل قول وكل خاطرة تخطر عليه إذا كانت في هذا المسار فأنعم بها من خاطرة وأنعم به من قول، أما إن كان بخلاف ذلك فيرد. لهذا الصحابة الكرام كانوا لا ينفذون عملا قبل أن يعقدوا قبله نية، هل هذا العمل في مرضاة الله يصب أم في غير بخلاف ذلك، فكانت أعمالهم على مراد الله. لهذا قال السيد الخلق أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، الرعيل الأول صدقهم يعني مكتوب ومدون في من خلال القراءة في سيارهم. فلهذا الحق سبحانه وتعالى
1: الصديق أبو بكر.
2: أيوة تمام. مقام الصديقية مقام عزيز، ولكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. والله المقام ليس عنا ببعيد، ولكن الذي يبلغنا هذا المقام هو صحبة هؤلاء الناس الذين سبقونا إليه. مستحيل تلقى سيد الكريم شيخ ما عنده شيخ، أو عالم ما تربيش على يد عالم رباني أرقى منه، لابد أن تكون هناك سلسلة متواصلة، لأن تعلم الأدب قبل العلم، أدب هو أدب القلب قبل أن يكون أدب السلوك أدب الفعال، فلابد أن يتأدب هذا القلب في حضرة الحق سبحانه وتعالى، ويتأدب مع مشايخه ويتأدب مع علمائه حتى يكرم بأثر هذا الأدب مع سائر الخلق. نحن ندعو بالحال قبل المقال، وهذا بيت القصيد كفانا كلاما. يعني من يعني لم يغيرك لحظه لن يغيرك قوله، يعني لابد أن تلحظ الصلاح في الشخص، مش تلحظ كلماته، كلماته على العين والرأس، ولكن أقواله
1: دعوة الحال.
2: نعم دعوة الحال
1: أشد وأقوى من دعوة المقال.
2: مصداق الأقوال في ميدان الفعل، فلما تصحب ذلك الشيخ أو ذلك العالم الرباني فتراه في ساعة الابتلاء وساعة الغضب وفي المواقف الحاسمة. هو الإنسان أحيانا سيدي شو سيدي معنا إحنا، لماذا المؤمن مرآة المؤمن؟ سيد الخلق قالها. شمعت مرآة المؤمن؟ يعني مرآتك الروحية أخوك المؤمن أو شيخك أو معلمك أو أستاذك أو قدوتك التي اتخذتها قدوة في هذا الزمن. المرآة ما معنى المرآة الروحية سيدي؟ يعني الإنسان لما يصحب إنسان صالح أو صادق يبدأ ينظر في سيرته في تصرفاته فيكتشف جمال البعد الأخلاقي اللي هو عايش فيه. فالنظر في جمال أخلاقه شنو يبين لي؟ يبين لي عيوب نفسي دون أن يتكلم هو. يقول طب الموقف هذا اللي عمله هو وقف فيه، هو وقفت أنا قبله، ولكن تصرفي كان غير تصرفه هو. هو تعامل بحلم
1: مدرسة
2: تغافل، نعم أنا أخطأ الآخرين، سكت في موضع أنا تكلمت فيه، فهذا عين الحكمة في الصمت حينها، تغافل عن أخطاء هذا، فمدرسة
1: مدرسة
2: حقيقة الأمر سيدي. الإنسان يظن أنه يعرف نفسه، يظن أنه يعرف نفسه، ولكن حقيقة الأمر أنك تعرف بعض نفسك لا كلها. بدليل لماذا يستغرب الإنسان ويتفاجأ من قول الناس فيه؟ ساعات يقول يجي عبد يقول لي والله أنت سريعة الغضب، أنت كثيرة الشكوى، يجي واحد يقول لي مثلا أنت عندك ما تقبلش النقد، الكلمة ما تحبش عبد يبين لك عيوبك، نقول له أنا هكا، ويتفاجأ الإنسان أنا سلوكي هكا، يتفاجأ فيدرك الإنسان حقيقة أنه لا يعرف نفسه. الراغب الأصفهاني في تفسير قول الحق سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هو هذا القول نزل في أهل الكتاب عندما كتموا أوصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون أنه نبي آخر الزمن ولكن كتموه، فلما الحق وصف حالهم قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون، لم يقل أنفسهم، قال أبناءهم. فالراغب الأصفهاني في تفسير هذه الآية ماذا قال؟ قال أبناءهم ولم يقل أنفسهم، لأن الإنسان لا يعرف حقيقة نفسه إلا بعد انقضاء برهة من دهره، بعد ما يتألم وبعد ما يخذل يتعلم ويصقل نفسه ويغير معايير اختياراته، فوقتها يتحذق. والذي يختصر عليك المسافات صحبة الصادقين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. متعة كبيرة برشا.
3: دكتورة أسماء هلال أعادت تعديل البوصلة، أنا في عجالة نحب نقول كلمة. وقت اللي هي تحكي نستحضر في ما ينشر عن التنمية البشرية، ما ينشر في علم النفس، ما ينشر في علوم العلاقات سواء كانت بين الأشخاص أو حتى في الإتيكات، ما يسمى بالإتيكات. والله أن ديننا شامل في كل تفصيلة فيه، فما قواعد، فما ضوابط، فما مبادئ، فما قوانين تتحط في كتب وتتباع وتحقق في أكبر نسب مبيعات هذه الكتب، ويقدم أصحابها على أنهم جهابذة العلم بالأمر، ولكن في حقيقة الأمر هو هذا الكل كلام ربي.
1: ما فرطنا في الكتاب من شيء،
3: عليه وسلم. فلهنا نعرف أنه جهلنا بديننا هو اللي خلينا نركض خلف هذه المسميات وننساو اللي عنا بين أيدينا، فقط نزيح عنه غبار الجهل.
1: يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. أنا نمشي معك الأبعد من هذا، نحكي على نفسي، أنا ديما نخمم في روحي، ما نكذبش عليك، صحيح أنا توا في راديو، صحيح أنا في ديوان فهم، صحيح أنا في البرهان، أنا راني أنا توا عملت ثيرابي والله يا دكتورة، صدقني والله الذي رفع السماء بلا عمد، نحس في روحي في دنيا أخرى، ارتقيت ونسيت روحي والإطار الزماني والمكاني، ومع ذلك أنا في الديوان وفي البرهان. إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم، نذكر نفسي وإياكم. دكتورة بارك الله فيك وربي ينفع بيك وربي يعلي قدرك ومقامك، وإن شاء الله ربي يستخدمك وربي يجعلني وإياك من الصادقين. اللهم أمين. شكرا عبير، شكرا عزيز في الإخراج، وأيضا أمونة في الإخراج الرقمي. بعد شوية جيكم رباب في ديوان ترانس. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وربي إن شاء الله يعطيكم حتى يرضيكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في حلقة أخرى من برنامج البرهان. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: البرهان،
4: احنا صوتكم في سفاقس
0: على 91.2 ديوان فام. ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسانسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
5: موجز منتصف النهار، ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية خلال الساعات 24 الماضية، بلغت أعلاها 62 مليمترا في قرقنة من ولاية صفاقس، و53 مليمترا ببرج الطويل من ولاية أريانا، و45 مليمترا بكل من مكثر المدينة وسند وقصرين الشمالية. هذا ويتواصل الوضع الجوي اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتة الرعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبولاية تونس الكبرى والنابل وبجهة الساحل، حيث تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا، لتشمل آخر النهار جهتي القصرين وقفصة مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. كما ينتظر نزول الأمطار غدا الاثنين، حيث تكون أحيانا غزيرة بالشمال وخاصة بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وزغوان، ثم تشمل المناطق الشرقية للوسط والجنوب بعد الظهر. وفي سياق متصل بالتقلبات الجوية، الأمطار التي شهدتها ولاية جندوبة خلال اليومين الماضيين تتسبب في انزلاقات أرضية بالطريق الوطنية رقم 17 في جزئها الرابط بين مدينتي عين دراهم وطبرقة، وانسداد في الخندق الإسمنتي للطريق المحاذي للسفح الجبلي بالجهة الغربية. والإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة تدعو مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر تحسبا لمخاطر الانزلاقات، خاصة في ظل وجود تهديدات جدية متعلقة بجاهزية المقاطع الحجرية للانهيار كلما ارتفع حجم التساقطات المطرية. وفي موضوع آخر، سوق السيارات في تونس تشهد انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمان الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات بنسبة 13.78% ليبلغ 69,982 سيارة مقارنة ب 61,505 سيارات خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ووفقا للإحصائيات التي تحصلت عليها وكالة تونس أفريقيا للأنباء من الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية إلى غاية شهر أوت 26 و2000 47,000 سيارتين بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، أي بزيادة قدرها 11.69% مقارنة ب 42,282 سيارة مروجة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعلى صعيد السيارات الشعبية، أظهرت بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات تراجعا طفيفا في إجمالي عدد مبيعات هذا الصنف من السيارات، إذ تم إلى أواخر أوت من هذا العام ترويج 6,276 سيارة مقابل 6,611 سيارة شعبية في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يترأس بتكليف من رئيس الجمهورية الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 من سبتمبر الجاري. وحسب بلاغ لوزارة الخارجية، سيتولى الوزير بهذه المناسبة استعراض مواقف تونس ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية المطروحة، كما سيشارك في عدد من الاجتماعات الرسمية والتظاهرات رفيعة المستوى والتي تتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها، بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحظر. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إنشاء فريق خاص بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه بصدد تعيين مسؤولين رفيع المستوى لمتابعة الملف بهدف الحفاظ على صدارة الولايات المتحدة عالميا في هذا المجال. ويأتي تصريح ترامب في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة دعوة إلى إبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لإتاحة رقابة أكبر عليها.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. انتم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
6: نص نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنتم تسمعوا في ديوان ترانز على ديوان اف ام، مرحبا من توا حتى للمدي ساعتين، مرحبا بالناس الكل، طريق سلامة ليكم الكل. كيف العادة سويتين من زمان نرجع فيها على أهم الأخبار اللي حكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، نرجع على بعض لي ترانز هذا كيف نحكيوا عليهم، نفسروهم، نشوفوا الباهي نشوفوا الخايب من لي ترانز هذيا، وبعد النصائح في علاقة بالذكاء الاصطناعي، التطبيقات اللي تستعملوها، استضافتنا أيضا من عالم الديجيتال والانترنت والمؤثرين وصانعي المحتوى، واي انسان عنده اثر جميل وطيب على مواقع التواصل الاجتماعي كما ضيفنا اليوم اللي يكون في ساعتنا الثانيه، لؤي النصري، جون تونسي اللي خلينا نقولوا جماعه كامله نستحكي عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، شنو الحاجات اللي اخترعها باش تفيد الانسانيه، تفيد برشا ناس في تونس والخبر الاخريني انه هو كيفاش جاء عرض مش من تونس للاسف، جاء عرض سعودي. هذه كل التفاصيل نحكيو مع ضيفنا في ساعتنا الثانيه. زاد كيف كيف عالم الفاشن باش يكون موجود كيما ديما مع سرم الترابلسي. هذه رباب معاكم انت واحد عشان ماضي ساعتين، محمد عزيز في الاخراج، ايمان الشيبي في الاخراج الرقمي. دونك نسيسر واحنا في الطريق بالنسبه لليوم، لانه الوضع الجوي اليوم ملئم باش تكون فما مطيره به هاكا باش تكون غزيرة بأقصى الشمال ولاية تونس الكبرى، نابل جهة الساحل زادة كيف كيف تنجم توصل حتى 60 ملي متر اليوم بين آخر النهار بيان سور. في جهة القصرين قفصة فما إمكانية متاع تساقط البرد وهبوب رياح قوية ومع ظهور السحب الرعدية. ذي بالنسبة لليوم اللي نراك فيكم تسألوا فينا على حالة الطاقة زادة كيف كيف. بالنسبة للغدوة 21 سبتمبر دونك نسيسوا رواحنا وردوا بينا على رواحنا، ولا تصب شويه مطر يخاف كيفاش باش يروح، عرفت من بعد كيفاش نجم يوصل للدار سلامات. اون توكا نسيسوا رواحنا ديقا ديقا ما نزربوش ونحاولوا نكونوا بخير. اون توكا باش نبداو احنا بالموسيقى ونرجع لكم في مختلف فقراتنا شويه اخرى.

حبيبي انا من غيرة كذا محمد رمضان اللي وصلنا لسنور 13 دقيقة. مرحبا بكم تسمعوا في ديوان ترانز على ديوان فيم. مرحبا بكم الناس الكل انتوما زيدة اللي تختاروا تتفرجوا فينا على اللايف متاعنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. مرحبا الاولاد سبقتوني الحقيقة اليوم لهنا. ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. مرحبا وان شاء الله نهاركم فل ونهاركم زين كيفكم انتوما. امشيو توت سويت توب ترند اكتو. توب ترند اكتو في أخبارنا اليوم مش نبدأ بالترند. ترند موجود خاصة على تيك توك والبداية متاعو غادي وموجود زيدا كيف كيف على منصة الانستغرام. ناس كل تبارتاجي فيه الترند هذا اسمه Save Yourself أو أنقذ نفسك. ترند جديد اجتاح منصات التواصل الاجتماعي كما قلت لكم اسمه أنقذ نفسك. والمرة هذية الذكاء الاصطناعي هو اللي يصنع الحالة هذية الكوليكا. شخص نفسر لكم ولا نحكي لكم شوية على ترند هذية إذا أنتم ما تقومش من مستعملي التيك توك مثلا. هنا نلقاو في الفيديو اللي تراوه معنا في اللايف شخص في قمة متاع جبل في وضعية اختيرة. دونك لهنا من الملامح متاعو تعب ملامحو تعكس الخوف الاستسلام يحاول يلقى مخرج من الحكاية اللي هو فيها. وفجأة تتمد له يد ويكتشف أنه الشخص اللي باش ينقذه هو نسخة أخرى منه هو. أما الحاجة اللي تفاجئك لهنا أنه نسخة هذية مش كيفه, هي نسخة أكثر ثقة أكثر شجاعة أكثر قوة ونجاح. الفكرة وراء الترند هذية بسيطة برشا أما رمزية زيتها كيف كيف. ساعات الإنسان يستنى شكون يخرجه من الأزمة اللي يعيش فيها, يستنى شخص ينقذه ويغير له حياته أو يعطيه الدفعة اللي نقصته, في حين أنه النجاة تبدأ تنجم تبدأ منه هو. النسخة اللي تمد لك كده في الفيديو لهنا هكا هي رمزياً

0: صحيحة، الرغبة في علاقة صحية واضحة، فيها احترام واهتمام متبادل، وانه التريننج سيزن وفيت سي اكها، والفترة بتاع التدريب وفيت بتاع الناس ماذا بها على شخص يكون في المستوى ويوفر لها برشا حاجات. تراند دي ويخد معنى كبير أو معنى أوسع، مش ديما لازم نستنيه وشخص آخر باش ينقذنا، وساعات النجاة تبدأ كي نقرروا أنه ما عادش نقبلوا نفس المعاملة ولا نختاروا نكونوا نسخة اللي تستحق حياة وعلاقات أفضل. فما عند ناس أخرين أو مؤثرين أخرين في العالم الكل، مش كان في العالم العربي كهو، خذيت منحة آخر، فما ناس في الفيديو هذي يعطت فرصة لواحد من أفراد عائلتها باش تكون هي المنقذ متاحة، طبعا علاقتهم طيبة، وفما ناس اختارت أنه يكونوا موجودين أو الشخص اللي بشي ينقذهم هو واحد من أصحابهم، وذي اعتراف أنه الصديقة زي ده كيف كيف تنجم تكون هي مخرج من الحاجات اللي أنت تعيش فيها خايبة وتنجم تأثر على النفسية أمتاعك، وبرشة برشة حاجات معناها صارت في التراند هذي السيمباتيك، خلينا نقوله أنه ذكاء الاصطناعي والموسيقى الرمزية النفسية. فيديو تقصيرة وليت تحمل رسالة كبيرة أكثر من مجرد هكا فيديو صغرون مصنوع بالذكاء الاصطناعي، والرسالة والمساج اللي نجم نخرج منه انه ساعات ماكش مستحق حتى حد اخر ينجم ينقذك من اللي انت فيه، ما تستحق روحك من نسخة الخير من اللي انت فيها حاليا. نوتوكا اذا هو تراند هذا متاع انقذ نفسك اللي فايرال على الاخر على مواقع التواصل الاجتماعي، وين الناس الكل قاعدة تحاول تجرب كيفاش نجم تصنع فيديو بالطريقة هذية، وهذا هو التراند الاوليني. نمشي توا لموضوع آخر وهو موضوع الساعة، وخلينا نقولكم هذي اللي صار عليه الحديث جمعة كاملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير إعلام غربي إعلام عربي، الناس الكوليكة تحكي عليه، ماكليمور والضجة الكبيرة والحملة متاع المساندة الكبيرة اللي صارت من الحفلة في نيو جيرسي إلى حدود اليوم، وهو اعتذار إيد شيران الفنان هذي. شنو صار بالضبط؟ القصة كاملة في الخبير هذي، الحكاية بديت من نهار 4 سبتمبر في حفل في ملعب ميت لايف. دونك عنا الفنان ماكليمور المعروف هذي اللي ديما مساند دي القضية الفلسطينية، ومشارك في جولة متاع إيد شيران في الولايات المتحدة الأمريكية. ماك في الحفلة هذي عبر على دعمه للقضية الفلسطينية وردد بمال دفوا شعار فلسطين حرة، وزي ده كيف كيف عدى الغنية الشهيرة الاحتجاجية متاعو اللي يعرفوها الناس الكوليكا ديور رسلاكم تعملوا عليها طلع على اليوتيوب اللي هانت هول. في الحفلة هذية انتقد الكيان والسياسة متاعهم زادة كيف كيف، وهيت نسمعوا شنو قال ماكليمور.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: free Palestine.
0: أنتوكا برشا كلام تقال على الحفلة هذية المنظمين لهنا، وشنو صار بالضبط بعد الحفلة متاع 4 سبتمبر. المنظمين لهنا قالوا أنه باش يستبعدوا ماكليمور عن بقية المواعيد الأمريكية، وقالوا أنه الجهة المنظمة وعدد من الملاعب أبلغوهم أنهم همش باش يسمحوا للفنان هذية باش يشارك في الحفلات اللي جاية. أتشارين يقول أنه قرار استبعاد ما كانش قرار شخصي، معناها مش قراره هو، وإنما جاء من مروج الجولة بالتنسيق مع أصحاب الملاعب، وقال إنه حاولت مسكين هو ما ينجمش، ما يذكر شنو نجم يوصل إنه ينحي القرار هذية، ولكن قرار الملاعب أو بلتو ملاك الملاعب والمنظمين كان نهائي. ولهنا في القضية هذية والفي الحكاية هذية دخل اسم روبرت كرافت بقوة في القضية، وملياردير أمريكي مالك فريق نيو إنجلند وملعب جيليت زي ده كيف كيف في أمريكا، وقال إنه ماكليمور هنا في البيان اللي هبطوا تلقاوه موجود على البلاتفورم بتاعه انه سيكرافت هذية هو اللي ضغط باش يتم منعه من انه يغني في الملعب متاعه ولا حتى زيدة في الملاعب الاخرين، وحتى الملاك الملاعب الاخرين هما زيدة مارسوا ضغوط كيف كيف. انطوكا ماكليمور قال ما اوكي مريقل، معناها انا كنت مستحق حفل ولا زوز واكثر من 90,000 متفرج باش ننجم ان نوصل الرسالة متاعي ونقول زوز كلمات عزيزة على قلبي اللي هي الحرية لفلسطين، وبما معناه اللي حاجتي به وصلت معناها من غير ما حتى نكمل الجولة هذية. سي كرافت اوكي قالك اي انا من بين الانا

0: بليتو اللي منعته من الحفلات هذه اللي باش تصير نهار 25 ونهار 26 سبتمبر. وقال بين ظفرين انه التصريحات نتاعو نتاع الفنان هذيا معني القرار مربوط بالتصريحات نتاعو وبالسجل السابق من الخطاب والصور المسيئه لليهود واتهموا بمعاداه الساميه. طبعا هذه هي الحجه نتاع كيما كل مره لاي انسان يحب يقول كلمه الحق هذه شنو يصير له. وبعديك لهنا بدات موجه تضامن كبيره مع الفنان اللي كيما ريتوا على مواقع التواصل الاجتماعي فنانين موسيقيين مشاهير ممثلين تفاعلوا برشا مع البوست اللي هبطوا ماكليمور بعد اللي شنو صار له كيفاش كشف ملابسات استبعاد وبرشا فنانين تضامنوا مع الفنان هذايا. وحتى هي الضربه القاضيه لهنا هكا الاتشيرن انه الفنانين اللي كانوا مبرمجين باش يقدموا الفقرات الافتتاحية في الجولة هذية متاع الكتور متاع إتشيرن هما اللي غادروا وانسحبوا ورفضوا اللي صار مع ماكليمور وانه كيفاش تنجم تقمع عبد انه يقول كلام هو يمن بيه ولا هذي سانسرة بتبيعة الحر ومفماش حرية تعبير برشا للباند اللي هي موجودة نورمال ممكن باش ترافق شيرن لوكاس كرام أرون رو بتبيعة الحر والفرقة بيوغا هذية الإيرلندية اللي كانت موجودة في الجولة هذية وانسحبوا برشا برشا برشا فنانين. شيرين من الأول شيرين السيد هذية من الأول قال إنه متقلق وسميه بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني إنه فما معاناة في الجانبين الزوز وما كانش عنده حتى علاقة ببعاد ماكليمور. هذية الفيريسيون الأولانية لهنا ماك شنو عمل صعد الموقف متاعه وقال أنا راني باش نتبرع بمليون دولار وهذية صافي أربع من المشاركة متاعه في لوبتور متاع الجولة هذية لصالح منظمات تقدم المساعدات للفلسطينيين وذكر منها ستة في البيان متاعه منها صندوق إغاثة أطفال فلسطين وغيرها. يعني فما جهات رسمية عباد ولا جمعيات ولا مؤسسات أو منظمات احنا نعرفوهم كعالم ككل. ركزوا لي علاش قلت الكلام هذية وكما قلت لكم في البوست تلقاو برشا تفاصيل. وقال يا إيد شيرن ويا روبرت كرافت مثالش انتم هتنجموا تتبرعوا زيدة كيف كيف. إتشيرن اللي هنا قال انا باش نتبرع بزوز مليون دولار كيف كيف. كرافت زيدة قال كيف كيف انا راني قبلت بالتحدي هذية دونك في الجمعة في الجملة بليتو 4 ملايين دولار. ولكن علاش انا سميت لكم المنظمات باش تمشي لها الفلوس ما سميو حتى جهة وما قالوا حتى جهة باش تصلها الفلوس. ما فما حتى رد رسمي من المنظمات المتعارف عليها في العالم اللي تنجم تاخو التبرعات في فلسطين. دونك ما فماش حتى تراس معناها مانيش عارفين باش تمشي هل بليتو بلقيتيش هل باش توصل فعلا ولا لا. اون توكا في خضم الأزمة هذه عشان نحكي لكم عبارة فيلم خاطر جمعة كاملة كانت مشحونة من التصريحات من الجهات الكوليكا. فما زاد كيف كيف تداعيات تجارية على الجولة هذية حسب التقارير انه فما او صار ارتفاع تاع اسعار اعادة بيع تذاكر حفل ماكليمور المرتقب في اكتوبر الاكتوبر اللي جاي في كولورادو بنسبة 45% في الثلاثة ايام الاولانيين من اللي بدات البوليميك هذية من 108 دولارات ل 157 دولار الارخص تذكرة. في المقابل وطبيعة الحال هنا القناع يسقط ونكتشف حقيقة برشا ناس كنا احنا سمعوه من الأمانة كنت نسمعه برشا إيد شيرن معناها ولكن من بعد كي تسمع أنت تصريحات والمبادئ تولي تنجم تبدل وعاش تستهلك الحاجات اللي ينشرها أو اللي إنه يشارك فيها. لهنا إنه أسعار إعادة بيع تذاكر حفلات إيد شيرن المتبقية تراجعت في 9 من أصل 10 مواقع وصل سعر أرخص تذكرة للحفل إلى 51 دولار نهار الجمعة صباح مقابل 100 دولار في معناها قبل في الأسبوع اللي فات. وانتو كان زيد كيف كيف فما تداعيات أخرى ظهرت على الصورة متاع إيد شيرن الرقمية لأنه حسب الشركات متاع الأرقام ومتتبعي الناس اللي كونت هذوما متاع المشاهير الكبار بريسك خسر أكثر من 300 ألف متابع هذية في الثلاثة أيام الأولانية منيش نحكي على الجمعة طيب بريسك سكرت الجمعة الحكاية هذية وبيان سور حساب الفنانين والفرقة اللي انسحبت من الجولة هذية وماكليمور بتبيعة الحال في جملتهم الكل نجموا يكونوا زادوا أكثر من مليون متابع كل ككل معناه كحسبة جماعية. فما حاجة أخرى صارت مثلا إذاعة كلاسيك هيتس راديو الإيرلندية قالت هابتت بوست اللي احنا ما عادش باش نعديو غنيته في قوائم البث متاعنا وذي القرار جاء استجابة لملاحظات المستمعين. برشا مواقف سياسية وإعلامية جات على القضية هذه والبوليميك هذه، منها التصريح اللي دار برشا متاع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون هذي اللي قال أنه دفع بيانسور على ماكليمور أنه يعبر على موقفه من الحرب على غزة، وانتقد بيانسور إلغاء الجولة متاعه، وحكي على سكرافت هذي وحكي ووصفه، قالوا أنه مؤيد متعصب للكيان الصهيوني. فما فيديو دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي عزيز شنسمع منه اكسريت اويكا، انه فما نائبة امريكية ديمقراطية اسمها كورتيز سألوها في ميكرو تروتوار، قالوا لها كن حطولك الغنية وانتي تسمع وحدك في الكهرباء، شنو تعمل تايد شيرن؟
1: Hey, if Ed Sheeran comes on the radio while you're driving along, are you changing the channels?
2: I am.
1: You are?
2: Yeah,
1: I am. Why is that?
2: I think that what we've seen, especially, it's not just what has happened with the act and not just in removing Macklemore from the lineup, but when you see what Robert Kraft did to line up all of the stadiums to censor speech in that one specific way, it's become clear that this is not just about one music artist or two music artists, but this is about how just a handful of stadium owners and the elite can prevent an entire massive issue, in this case the genocide in Gaza. But it doesn't stop there. It could be speaking out about AI, it could be speaking out about any issue that you can now just get a handful of stadium owners.
0: En tout cas, راهو برشا تصريحات وبرشا كلام تقالوا، برشا فيديوهات اخترت لكم شوي شوي، وقاعده نحكي لكم ديجا شنو صار بالضبط ونفسر لكم شنو اتقال. En tout cas, الحكايه بيان سور والفيديوهات من جهه اخرى اللي طلعت ياسر محليه، وما فيديوهات نتاع الاطفال في غزه اللي رسموا جداريه كبيره لماكليمار وشكروا وقالوا له ميرسي خاطر انت وصلت الصوت نتاعنا للعالم الكل. دايغ مسؤولين في المجال الانساني يحكيوا على الاهتمام نتاع المشاهير بالقضيه والتبرعات المالية، نجم يعاون أنه فما معني في جذب مزيد من الدعم على القضية الفلسطينية، وتنجم تجي دعم وتنجم تجي تبرعات والصوت يوصل أكثر من خلال المشاهير هذية. وبعد هذا الضغط الكبير برشا والانسحابات وغيرها، فما الحفل متاع إتشيرن اللي دخل وحده وما عندوش افتتاحية دونك في فيلادلفيا، بولا ريتو على مواقع التواصل الاجتماعي بخاتيكمو أكثر موضوع أو تراند رقم واحد على مواقع التواصل الاجتماعي الحفلة أو الظهور الأول لإتشيرن بعد البوليميك هذي، ظهر وحده ما عندوش مغنين معاه في الفقرة الافتتاحية متاعه، وحتى الباند اللي جات طلعت ناس كانوا يتدربوا مع الفرقة الأصلانية، معناها مع الجروب اللي كان انسحب، دونك ناس جاوا عاوضوا حضوريا فقط معني اللي كانوا موجودين وكان عندهم تدريب في 3 أيام أكهو باش ينجموا يأمنوا له الحفل هذية. وحكي على اللي صار وابدا يحكي على ما صار سيعملول في الاعتذار زعما كومسي نتاعو في الحفله. بيان سور احكي على 7 أكتوبر والحفل اللي صار، دونك هنا نحكيو على 7 أكتوبر وطوفان الاقصى، وهذا شنو قال هيت نسمو إتشيرن شنو قال.
1: But this week the criticism was about something much more important, and I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so sorry. Now I want to address the question of where I stand in the situation in Israel and Palestine, and whether my doing this concert here tonight implies where I stand. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives. And the systemic injustice we're seeing unfold in the West Bank cannot be overlooked.
0: بيان سور هالاعتذار المغلف هذايا ما زاد الامور، كان سكت خير خاطر العباد عرفت شنو الموقف نتاعو. دايوغ كي اختار الحياد، دايوغ قالوا كي اختار كلمه نزاع واختار كلمه طرفين، ديجا تفهم حاجه اخرى صارت عليها بوليميك انه كيفاش يقرا في الكلام هذايا من اكرام محطوطه من لوطه باش ما يشوفوهاش، من الناس اللي كانوا قاعدين قدام في الحفل هذايا من قدام كانوا صوروه باينه انه راهو هذاك مكتوب ومحضر قاعد يقرا فيه، وقال لك اللي صاير في ذكي ريثي وشي يوجع القلب وينفطر منه القلب، لكن ليه ما فميش. وقال لي أنا نحاول أني نتعلم ونحاول أني نعرف ونحاول أني نفهم شنو صار. يعني بعد السنوات هذه كوليكا سي إيد شيرين ميم با متبع بون بيان سور، أنا بكل سخرية نحكي في الموضوع ده، دونك ما يعرفش شنو صاير في العالم. اعتذار مش مخر، ما عنده ما يفيد، ما عنده ما يبدل. دايوغ كاسكت خير ولا هذه الأغل أكثر الكومنتير اللي جيت، وعرفوا الناس شكون اللي بالحق يدافع على قضية عادلة وبين اللي من حكاية الضغط هذي. وقعد هكا وبكي ودمع واشكر الناس اللي كانوا حاضروا موجودين في الحفل هذي وما خلهوش وحده بطبيعة الحال. مش بده على شنو اللي صار، بدأ يحكي كان من 7 أكتوبر وانتي جاي لهنا من بحكي على قضية ولا شنو صاير من قبل بطبيعة الحال. دونك حاجة أخرى معناها نقولوا احنا حكيوا عليها الناس، هو قال قديش مرة لأن المنبر متاعي جست نغني فيه باش الناس تستمتع ونقبل الناس الكل، لكن اللي ما قراش حسابه أنه الانترنت قال الراجع ما تكذبش. رجعوا برشا لتصور القدم كيفاش هو استقبل السيرة، كانت تحررت الساعة هذه أول حاجة. فنانين قالوا له يا معلم رانا مشينا وغنينا معاك وجمعنا فلوس، الأوكرانيا كانت تتفكر. دونك كي تقول أنت أنا لي ما نحكيش ونختار أني نسكت، لي روذي كل غلط. أنتو كام هذا اللي صاير بالضبط، وهذه البوليميك وهذه ترند الرقم واحد في العالم كله. أنا فسرت لكم شنو صار وما عديت برشا كسريات لأنه موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، وحكيت لكم شنية صاير بالضبط. فما حاجات تتحكي وتتقال وتصريحات ما تتنسيش. وانتوكا واحد ولا يعرف شنو شكون يتبع وشكون يسمع، لأنهم يحبوا يحافظوا كان على سردية وحيدة. والحمد لله فما ممثلين وفما فنانين رغم اللي صار فيهم ورغم التهديدات ورغم الإقصاء من مسرحيات من عروض من جوالات من حتى جوائز، زادة كيف كيلك إنهم ما يقلقهم ما يهمهمش، المهم يصوت بلوتو يوصلوا صوت الحق. وممكن بالحاجات اللي ضحك برشا انه الغنيات نتاع إيد شيرين تلقاهم على مواقع التواصل الاجتماعي من مغنيين ايرلنديين خاصه نجموا تلقاهم، وزادة كيف كيف مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش قلبوا غنياته للسخرية منه هو. دونك غنياته تقلبت ضد، وهذه هي الحكاية كاملة وهذه هي القصة كاملة. وصلين معكم حتى لما ساعتينا. The Wayne Trends.

0: تراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: رجعني لكم زينا موصلي معكم حتىش للمدي ساعتين شوي خير عن هاك جديدة باش نعرفوها اليوم. قبل هذي عنا عيد ميلاد يا محمد عزيز دونك ما عنده جدين اللي تقول حنين نقولوا له كل عام وانتي بخير وان شاء الله نشوفوك أحلى ما في الدنيا ربي خليك لي زيدة ان شاء الله ربي فضلك ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير يا حنين. ما عنده جدين ومن عند محمد عزيز هذي كيف كيف ومازالوا متواصلين للتحايا متاع الأعياد ميلاد ميسالش تنزيد نكملوهم في البارتو يا جماعة اللي عنده ديديكاس دي كيف كيف ميسالش. مرحبا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. نمشي وتتسويت لك وكلي هكسا
0: كويكلي هاكس
1: هي السهلة على الاخر وحكيت فيها معكم قبل لكن هيت نفكروكم بما انه العودة المدرسية وعن كل فازة متاعنا صغيرة تمتعنا دي ما شدوا اكت التليفون يمشيوا لليوتيوب ويقعدوا تفرجوا فك الفيديوهات القصيرة هذيك دونك لهنا حيلة صغيرة والله بدأ ايه على الاخر خطر قديمة الحكاية دي ما يتنجم تنفع مع صغيرك باش ما عاش يتفرج في الفيديوهات متاع اليوتيوب القصيرة بلاش تبكي وخاصة بلاش الدراما هذيك الكل اننا نعملوا تحايل صغرون على الصغيرات متاعنا باش ما عادش يبانوا له الاقتراحات متاع اليوتيوب بطبيعة الحال بطريقة سهلة برشا. نحلو اليوتيوب نشيل البارامتر متاعنا نختاروا تايم مانجمنت نختاروا شورت فيد ولهنا باش تطلع لك ديجا اقتراحات متاع أوقات مختلفة عندك ساعتين وعندك ساعة وعندك 45 دقيقة وعندك 30 دقيقة وعندك 15 دقيقة وعندك صفر من الدقائق. انت شنو تختار؟ تختار ساعتين لي مش تختار صفر من الدقائق هكاك كي صغيرك يستعمل هو وحده اليوتيوب دونك لهنا ما عادش يطلعوا له اقتراحات جديدة وهكاك نوحلوها في اليوتيوب يا خويا عندنا مشكلة معاه ما فماش ما عادش فما اقتراحات جديدة وما فماش فيديوهات اخرين ينجموا يتفرجوا فيها ودايوغ تنجموا تستعملوا اليوتيوب كيدز للصغيرات نتاعكم برشا حلول باش نجموا نحاولوا على الاقل تحس صغيرات متاعنا من التطبيقات كما اليوتيوب ومن المواقع التواصل الاجتماعي. نعرفوا البوليميك في العالم حاليا وبرشا دول رجعت تحكي في الموضوع هذا مع العودة المدرسية كيفاش يضمنوا الصغيرات ما عادش يحلوا مواقع التواصل الاجتماعي. نحكي على 16 سنة نحكي على 15 سنة بقوانين برلمان دول العالم قاعدة تتحرك باش نجم تبعد صغيرات على إدمان مواقع الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي. هاي هاك صغرونا نجم نتعاملوا بها مع صغيرات نتاعنا
0: كويكلي هاكس.
1: احنا مصلين معاكم شويه اخر عنا فلاش باك هيت خليكم معانا ما تبدلوش الموجه.

كده كده خلص الموضوع. ده رغب علامة نص نهار 52 دقيقة وصلين معكم حتى يشلل لمدي ساعتين شوي. اخرجكم اخر مستجدات الاخبارية الجهوية الوطنية والعالمية عن فلاش باكيتس. لكن عنا زيادة تحية وعيد ميلاد ألفة تقول يوم عيد ميلاد ولدي معتز القريوي. نحب نقول له ربي فضلك ليا انت اخوك. نحب نقول لك توحشتك ربي فضلك وشالك كل عام وانت حي بألف خير يا معتز. عيد ميلاد تسنيم الهيشري نقولوا له شالك كل عام وانت حي بألف خير وربي يعطيك ما تتمنى ويعطيك كل خير يا رب. عنا زيادة كيف كيف مريم ومحمد يحبوا يقولوا لولدهم عزيز زيزو عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله كل عام وانتي حي بألف خير يا نور عينينا. ربي خليك لنا وربي يعطيك الوقت الطيب. نحبك برشا يا زيزو كل عام وانتي حي بخير. تحية دي تجيكم من عند إيمان. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. انتم زيادة لعيد ميلادكم اليوم هابي بيرثدي شباب وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف ألف ألف خير. مش تتصيد لفلاش باك هيتس. فلاش باك هيتس. بعد سنين من الغياب رجعت أصالة عشام. هكا يقول التراند هنهارين. والرجعة هذه ما كانتش مجرد حفلة وجمهور، كانت ليلة فيها برشا ذكريات برشا دموع غنية دخلت التاريخ وجمهور كان مستني ومتعطش لصوت أصالة في قلب دارها في دمشق. من سنين حفلة عودة أصالة اللي كانت نهار 17 سبتمبر وليت حديث للسوشيال ميديا والناس رجعت تسمع ولليوم تشارك في غنياتها من جديد. حفلة مليانة ذكريات للي يحبوا أصالة والأصالة في حد ذاتها. وعلى سيرة الذكريات قلنا فكرة ملي نذكروا مع بعضنا واحدة من أهم غنيات سولة اللي عمرها ما تتنسى وهي خانات الذكريات. الغنية اللي تحسها هربة من الزمن الجميل أما تولدت من قرابة 11 سنة. في بالكم ملي اللي هي بداية المعجزة الفنية كانت مجرد غنية تجريبية، يعني ما كانتش معمولة من الأول باش تكون الأصالة اللي كيب كان يحضر فيها في نسخة دارت بين أكثر من فنان كيما محمد محي أحمد جمال. أما ما كتبش ياخذوها وكي وصلت الأصالة كانت أول فنانة تتحمس لها بطريقة كبيرة. الشيء اللي خليها في الآخر تكون هي اللي تبنيها خانات الذكريات كتبها نور الدين محمد لحنها مصطفى العسيل ووزعها محمد العيشي وخرجت في ألبوم 60 دقيقة حياة عام 2015. وقبل ما تخرج الغنية أصالة ما تعدلتش عليها النسخة اللي نسمعوا فيها احنا تويكا حاليا، سمعتها برشا نسخ اخرى متاع تبديل لحن وكلمات. وهنا تبدأ واحدة من التفاصيل اللي تفسر علاش النسخة اللي نعرفوها اليوم متميزة وتخليك تعيش الحالة وتدخل فيها بجواجيك. بحسب اللي رواه الموزع لهنا قال انه مصطفى العسيل كان يبعث الأصالة اكثر من نسخة من اللحن حتى نسخة بالجيتار وحدة زيادة. اما سالة ما تحمستش للنسخة هذه رغم حماسها للكلام حتى كملت الغنية وسمعتها بالتوزيع الكامل. ولهنا يتبدل رايها ل 180 درجة من كثر القوة اللي في الغناية والتفاصيل كل نغمة فيها. على خطر اللي يعرف أصالة ويتبعها ويعرف ومستانس بتصريحاتها يعرف اللي هي كي تدخل في غناية ما تتعاملش معها ككلمات ولا لحن لازم يتغنيه أكهو. هي تقول على طريقتها انها تعيش كل ديتاي في الغناية وتدخل في العمق متاعها وتحاول تلقى كيفاش تعبر عليها بصوتها وحركاتها واحساسها. وهنا بالضبط اللي صار مع خانات الذكريات. حتى بداية الغناية كانت مش كما خرجت، يعني فما الجزء اللي نسمعوه في الدخلة كموال كان مكتوب في الاصل باش يكون كوبلي في وسط الغناية مش اولها. أما أصالة لهنا اقترحت أنه يلا عادي مش حكاية، يعني مش طالبة دراما يتحول لموال في البداية. وبالطبيعة إحساس الفنان ديما هو اللي يعرف سر النجاح. خلي عاد إحساس كما أصالة. أصالة اللي خذت فكرة خانات الذكريات وحولتها الحالة حالة شخص مجروح، لكن في بلاصة ما تبكي على الجرح وتعمل منه مأساة حطته في خانة الماضي، خانة هكا للمواجع للملحوظات. وحتى الخانة اللي اسمها حنرجع عندها إجابة واضحة اللي هي ما عادش نافع. يعني غناية عبارة على محاولة لترتيب المشاعر والخروج من الفوضى. فكرة القوة اللي في الغناية هي السر اللي خليها تعيش كل هالسنين. وهذا مش غريب على أصالة اللي ما تدخلش في تشالنج كان هي وأمنة إنها باش تصنع به الفرق. وهذا اللي خليها فنانة استثنائية ومن عمالقة الفن في العالم العربي ومن الأسامي اللي من بدايتها لليوم التراند متسمي عليها ويتبعها في كل ظهور لها. هي

Evening di Wen FM. على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم

0: موجز الوحدة بعد الزوال ديوان افهم عسلمة. ونبدأ الموجز الإخباري بنشرة متابعة، حيث يتواصل الوضع الجوي لبقية هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبولايات تونس الكبرى ونابل وبجهة الساحل، حيث تتراوح أعلى كمية الأمطار بين 20 و 40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر لتشمل آخر النهار جهتي القصرين وقفصة، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر نزول الأمطار غدا الاثنين، حيث تكون أحيانا غزيرة بالشمال وخاصة بولاية بنزرت وتونس الكبرى ونابل وزغوان، ثم تشمل المناطق الشرقية للوسط والجنوب بعد الظهر. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا الاثنين هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر لاحترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد، وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للأداءات لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,910 شهداء و 174,935 مصابا، وفق ما أعلنته السلطات الصحية الفلسطينية. تتصاعد أرقام الفارين من لهيب المعارك والتصعيد بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين لتصل إلى 21,583 أسرة، يبلغ إجمالي أفرادها حوالي 146,943 فردا جراء التصعيد العسكري والأوضاع الأمنية والمخاطر المتزايدة على المدنيين. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 من أكتوبر 2026، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبق لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس والقصرين، مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488، رقم المكتب 55343.
1: في زهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
1: ديوان فام.

0: راديو ان اف ام، الراديو اللي تسمعك.
1: صوتكم انتم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
2: مادي ساعة وثمانية دقائق، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية. مازلنا مواصلين معكم حتىش للمادي ساعتين، وقيت هذيك كيما تعهدتوا كل نهار تحت تحضر بحضينا الفاشينيستا سارة ترابلسي. بونجور سافا يا سارة، شنحوي لك لاباس؟
3: الحمد لله كيف العادة.
2: الحمد لله يا رب، الأمور هانية، عندنا ترندات وعندنا مشاهير باش نحكيو عليهم، واللون الأحمر اللي موجود بامتياز تسويت في الفاشن بوليس.
0: فاشن بوليس، فاشن بوليس.
2: أيوة تفضل سروري.
3: كما قلت اللون الأحمر اللي هو يتجدد ولا يختفي، عمرنا لقلنا الأحمر ما هوش موضة. من اللي بدأت الدنيا نعرفوا اللي الأحمر لون ديما موجود، لكن يتجدد ولا يختفي. كيفاش؟ دو بريفيرانس اللي يختار يلبس الأحمر راهو يمشي مع أغلب ألوان البشرة، بالأصح مع ألوان البشرة الكل. أوكي. إذا كان تختار التون صحيح لازمك تعرف الأندرتون بتاعك إذا كانوا بارد وإلا دافي. على خاطر بين بوردو، برغاندي، شريري، توميتو ريد يختلفوا، أما أنت ولون البشرة بتاعك تنسيقه زادة ياسر سهل وياسر مزيين سلون أنت والشواء بتاعك.
2: جميل.
3: إذا كان أنت تحب إطلالة راقية ومضمونة فتنسيقه مع البلو مارين، مع النوار، مع البلون، مع الكامل ومع البيج، يكون أنجح طريقة.
2: حلو على الخير.
3: إذا كان أنت تحب تبين بلوك قوي وفاشن تنجم تلبسه مع الغوز، مع الأورانجي، وإلا مع النيفي بلو. ساعات مع الفيولي.
2: فيولي ريت ما تشيو بالقديم عليه.
3: أي، أما إذا كان تحب تبين تراندي وعصري أكثر تلبسه مع الأوليف جرين اللي هو كولور توندانس على خريف السنة، تلبسه مع الباودر بينك، مع البيبي بلو، وإلا مع الجري يعطي فخامة قوية برش.
2: حلو برش.
3: إذا كان عندك جرأة قوية تنجم تلبسه مع الليزان بخيمي كيما السيخبون واغي بلون، كيما مع الزيبغ، كيما مع الليوبارد. إذا كان عندك جرأة قوية أكثر تلبسه معه مع البوا ومع الغيور.
2: جميل. هذا اللون الأحمر اللي برغاندي كان قبل توا ولا أحمر لون الطماطم، هذا هو التفسير، اللون متاع الطماطم هذاك هو اللون اللي دارج سنين
3: ويمشي
2: حلو ولا شباب.
3: أي، ويمشي أكثر ربيب التوميتو ريد هذا مع أصحاب البشرة الباردة اللي يبدأ الأندرتون بتاعهم معناها عروق يديهم تلقاهم ميلين للأزرق.
2: أوكي.
3: أصحاب البشرة الدافية يختاروا ديتون دافيين من الأحمر. الأحمر اللي ديما ميل للأورانجي هو اللي يمشي معهم ويبين ملامحهم أكثر.
2: أوكي، للأورانج به. أي، هذا اللون الأحمر اللي باش نلقاوه بقوة في خريف السنة وحتى في الشتاء، ريت برشا حاجات بالروج، أما كومي مزيان حلو.
3: أيو، باش نحكي زاد على نجمة تعشق اللون الأحمر.
2: أي،
3: ومعروفة راني أنا ملكة اللون الأحمر. نحكي أوكي. تحديدا على ياسمين عبد العزيز.
2: أيوة.
3: اللي اختارت تليلة أنا سميتها مور جلامر، فيها برشا جلامور وفيها برشا تفاصيل، لكن مشيت مع ياسمين عبد العزيز خاطر عندها طول قامة وعندها جسم يسمح بكثرة هذه التفاصيل. حبيت الريش لو كان أخف شوية، لكن هي الإطلالة مقصودة، أنا طالعة باش نتكرم، طالعة باش نبين، وطالعة باش نلفت الانتباه أكثر فأكثر. فما فماش أقوى من درجة الأحمر هذية ومن التفاصيل اللي خلقتها ياسمين عبد العزيز على جسم متاحة. كما قلت حبيت الريش يكون أخف، لكن ما يمنعش أنه إطلالتها ناجحة، ونقولها لايك.
2: لايك ياسمين عبد العزيز. يسخطوه في الفترة هذية عاد بعد ما برسك الإعلان متاع علاقة جديدة متاع عليك سمتاح عشان
3: أحمد العوضي ويارا السكري.
2: أوكي.
3: لازمها تبين،
2: استنيه والعبيد في ردود الأفعال، عرفت؟
3: لازمها تسيطر.
2: أوكي.
3: ديجا تكرمت في المهرجين، دونك بالنسبة لها هذية أحسن.
2: الكارير أهم، الكارير ديما أهم.
3: أيوة. إفكتيفمون. وباش نحكي على التراند اللي كنت أحكي عليه، عودة أصالة للشام.
2: أيوة.
3: وما نجمش نمر مرور الكرام وما نحكيش على إطلالة أصالة اللي عادت بعد 15 سنة بطابع احتفالي فخم. الصورة البصرية كانت مرتبطة بالهيبة وبالفخامة، هذا اللي حبت توصله. لكن اللي فاشن فوبا لازم منهم.
2: أوكي.
3: أنا نشوف فنان كي يختار إطلالتين باش يبين بيهم في سهرية واحدة ولا في احتفالية واحدة نبعدوا ليتون على بعضهم باش نبين الاختلاف. هي اختارت ديتون أقرب. حاولت تخدم على التفاصيل. الإطلالة الأولى اللي هي ذي اللي كانت بالبلان وزادتها ستيل توش الشامية وإلا العباية الشامية اللي كانوا يلبسوها الرجال قبل، كان الكونتراست قوي لكن ما هوش واضح، معناه أنك تلبس حاجة أسيمتريك فيها فوليوم، وأصالة راهي بدنها ما يحبش برشا لفوليوم، ما يحبش الحاجات الأسيمتريك، عبارة قطعة بتاع أرشيتكتور حطتها في المورفولوجي بتاعها من الفوق، بدنها سيلويت بتاعها بلوتو تتغم شوية. اختيار اللون جدا جدا موفق، ميك اب شعر ستايلينج ديما او بوينت أصالة، ما نجموش نعلقوا عليهم برشا ويزيدوا بالاي اي يتحفنوا لها معناها المورفولوجي بتاعها ويتحفنوا لها وجهها، لكن ما يمنعش انه الاطلاله كانت نوعا ما مدروسه، لكن لي فاشن فوبا موجودين. حبيت اطلاله فيها اكثر رمزيه ايقونيه اكثر، تلبس فيها طابع شامي واضح على قليله في واحده من الاطلالات في واحده من الاطلالات، لكن هي ما ركزتش على الشيء هذايا، حبت الفخامه والهيبه بتاعها يرجعوا بطريقه اخرى
4: في حضورها في صوتها في الكلام اللي تقال. زادت سيله الحفله هذه اللي امتد ساعات كبيره، ما كانت عوده رائعه جدا الحقيقه.
3: وي العوده والجمهور قاعد يستنى فيها بشوق كبير واصاله بتاع لي زيفينمون هذو بتاع التشويق هذايا يعني. الاطلاله الاخرى اللي كانت كلها تول اللي هكا حاولت ياسر تبين فيها المورفولوجي نتاعها والسيلويت نتاعها سورتو البارتي بتاع التاي، امام اللوطه كان مبالغ فيها بارابور للسيلويت. وديما نقول هي تنجح كوتي ميك اب وستايلينج، فما دي ستيليست تنجح معاهم اكثر من الاخرين، فانا نشوف في الفنان والا اللي يكون ناجح جماهيريا واللي يطلع على مسارح كي تنجح مع ستيليست ما تغامرش، خاصة في الإطلالات القوية. إطلالة قولها
4: على 10 قديش من الآخر صار؟
3: إفكتيفمون ما نجمش نقول لايك وديز لايك كبير، نعطيها 6.5 على 10 في الإطلالتين الاثنين.
4: أوكي حلو، هذي تقييمك لإطلالة أصالة سارة الترابلسي، يعطيك الصحة.
3: أيوة. ميرسي. ما باش نختم بتظاهرة كانت ياسر مزيانة وحلوة الأسبوع اللي فات في تونس ستار ميديا فاشن، كنت مهدت وحكيت عليها الأسبوع اللي فات. أما التظاهرة سبيسيال أوريجينال من نوعها من طرف مدام مواهب مدلولي وريم شاكر، نجمعوا النجوم ونجمعوا من عالم الرياضة، معناها قدماء من عالم الفن والرياضة والصحفيين والإعلاميين، وخليهم على بوديوم يمشيوا كوم دي مانكان. نحب نشكرهم على الفكرة اللي هي مميزة جدا وتحسوا تكريم بطريقة أخرى وطريقة مميزة، فما برشا حاجات حلوة صارت في الإيفينمون، تكريمات مساعدات غيره، شفنا كما قلت رياضيين بمورفولوجي أخرى وبستيل آخر، إن نشوفوا هند الشاوش تبعد على الكاسكيت وعلى اللوك سبورتيف وتلبس ستيل بونشو وتخرج في كامل أنوثتها، حاجة ياسر مزيانة. الوهرة والثخامة اللي خرجت بها وحيدة دريدي وغيرهم غيرهم كلهم حنين الشجراني، إطلالتها كانت جدا مميزة مع

0: صديقتي لينا نعتبرها جميلة أيقونة الديوان خاصة في مستوى الإطلالات. ابتسام شوي خلي كانت حاضرة معنا وقلها بيج لايك للإطلالة متاعك.
1: الله الله يعطيك الصحة سرور. ميرسي عايشك سارة طرابلسي على الإطلالات وعلى الترندات هذه والتفسيرات الجميلة. ميرسي إن شاء الله ملتقنا يا ربي الأسبوع القادم. واصلين معكم حتى شليل الماضي ساعتين فاصل صغرون ونستقبلوا ضيفنا لؤي نصري. ديوان ترانس.

0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. رجعنا معاكم في نترند نو اند.
2: رجعنا لكم ديوان تراند موصلين معكم حتىش للمادي ساعتين بدون تأخير. نمشيو تسويت 100% ديجيتال
3: 100% ديجيتال.
2: أيوه دونك كل نهار تحدي جوا بحذين ضيوفنا من عالم ديجيتال من عالم الانترنت صناع محتوى مؤثرين. وديما نقول لكم الكلمة متاعي اللي هي أي إنسان عنده تأثير إيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي والفيديو متاعه يلقاو استحسان من عند الناس ويتابعوه. تقريبا ضيفنا لليوم تابعناه أسبوع كامل على مواقع التواصل الاجتماعي توينسا ممثلين مشاهير بارتاجوا برشا الفيديو متاعه وقالوا له بالحق يعطيك الصحة ما شاء الله كعنا شباب توينسا بالتفكير هذية والمحاولات الفردية خليني نقول للتغيير نحو واقع أفضل.

0: لؤي النصري ضيفنا لليوم. ما هوش معناها نقولوا احنا بطريقه مباشره هو صانع محتوى، لكن تاثير نتاعه على الانترنت تحديدا الانستغرام كان كبير برشا الاسبوع هذايا. لؤي اهلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلامه.
0: اهلا وسهلا، يعيشك يا لؤي. شنحوي لك لباس؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله ربي فضلك، فرحنا برشا اللي انت معانا اليوم باش نعرفوك. نحكيو برشا على الفيديو اللي تهبطهم وقاعد ناس بليتو توينس لهنا تحديدا يتفاعلوا معاك بطريقه ايجابيه وطريقه كبيره برشا. قبل ما نحكيو على وجودك على الانستغرام وتفاعلات الناس والمحتوى اللي قاعد تبارتاجي فيه والاختراعات، خليني نقول وين وصلت لاي مرحله، هيت نعرفوك اكثر لؤي.
1: لؤي النصري، أصيل منطقة عين الجولة بالتحديد ولاية القيروان.
0: يا مرحبا.
1: مغروم بالروبوتيك ملي أنا صغير.
0: أي.
1: بديت في عمر 14 سنة وقت اللي تعرفت اللي فما معناها ماتريال بروفيسيونيل تنجم تخدم به معناها دي بروجي كبار. الحقيقة بدي الغرام هذايا من خلال إني ناخذ لعبة وأنا صغير نفركها نشوف شنية فيها بالضبط، ناخذ موتور وإلا بيلة نربطها باتري.
0: كنت بربيش متاعنا وإحنا صغارك لأي حاجة نحلوها نحب نعرف شنو هو فوستها، أما أنت كانت عندك نظرة مختلفة للحاجات هذية لؤي.
1: صحيح. وقت اللي تعلمت أنا اللي فما معناها كوارت معناها بروفيسيونيل تنجم تصنع فيها تنجم تصنع بها معناها دي بروجي بروفيسيونيل، قلت علاش ليه ما نتعلمش الحاجات هذوما ونتعلم معناها في الروبوتيك كما اي انسان بدي يتعلم في حاجه جديده ماهيش موجوده في تونس. خاطر نحكوا بالتالي الروبوتيك تنجم تقول ماكش موجود جمله معناها في تونس معناها اقليه. بديت نتعلم اليوتيوب كما اي مبتدئ.
0: ايوه.
1: والعام الاولاني الحقيقه دخلت وقتها في كلوب نتاع روبوتيك وقتها مطلب انا عملته معناها بعثت مطلب للمندوبيه نتاع القيروان باش يحلوا لنا كلوب روبوتيك في المنطقه اللي نسكن فيها.
0: ما كانش موجود نادي للروبوتيك، انت عمل دوموند قبلوها ولا فما كلوب؟
1: بالضبط العام الاولاني هذا. العام الثاني قررت باش اني نشارك في اول كومبيتيسيون معناها ليا اللي هي كانت مسابقه الابداع والابتكار اللي صارت في المستير. كانت معناها مسابقه وطنيه 2023
0: هذا. ايوه.
1: بديت بها المرتبة الأولى وطنيا معناها وإقليميا على مستوى تونس كوليكا. صنعت تراسور نوميريك. التراسور هذايا شنية يعمل بالضبط؟ مثلا احنا عنا الخط العربي معناها القديمة ذيك الأصيل تحب وإلا تكره معناها مع مرور الوقت تندثر ما بقاش معناها ما فماش عباد معناها كلي مازالت مغرومة بالحاجات هذوما وإلا الرسومات التقليدية ذيك القديمة. قررت إني أنا نصنع آلة تعود معناها الإنسان في الرسم في الكتابات العربية معناها الأصيلة هذيك وكتبت بها المكتبة الوطنيين وإقليميين في تونس.
0: ما شاء الله. بعدك
1: جيتني فكرة قلت علاش ما نصنعش أنا مثلا حاجة ما تصنعتش قبل في تونس، حاجة تكون تصنع أول مرة، شنو هي الحاجة هذيا؟ جيت الفكرة النالو. النالو اللي هو روبو إنسان.
0: سينالو هذي اسمعني لوي انت تحكي على الحاجات هذي تقول تتحكي لي على لعبة بشوية، لازم كل واحد بالحق لازم تاخو حقك في الأمور هذي، راه ماهيش هينة ماهيش سهلة. روبو إنسان كما راو فيهم في كل فيديوهات متاع الصين ومتاع اليابان، هكا روبو محلي عنده عينات ويبدأ يتحرك يعمل سميته نالو. انت شو يعمل سينالو هذي؟
1: نالو هو مرافق منزلي ومعين صحي.
0: الله الله. ايوه.
1: احنا عندنا في تونس ظاهره كبيره برشا واللي هي مثلا انك اللي نجيبوا المعين المنزلي اللي يبقى معاك جوست 7 سوايع كها ويجي 8 تاع الصباح يا رقم 3 نص النهار. انا قلت علاش ما نصنعش حاجه اللي تبقى معاك 24 على 24.
0: اوكي مرافق.
1: يعني باش نستعملوا الروبوتيك في الحاجه هذه. قررت اني انا معناها نصنع روبو انسان تكون الوظيفه نتاعو انسانيه بالاساس. قررت من اني نتعدى معناها الحاجات تفيد الحاجات تكون انسانيه معناها تفيد الانسان 100% باش احنا نحوك النظره نتاع الروبوتيك راهو جوست معناها عنده مضر على الانسان وعلى الذكاء الاصطناعي معناها يضر الانسان تستعملوه كان في حوايج سلبيه.
0: هو هذيا لؤي البوليميك صايره عالميا وانا متاكده اللي انت تتبع في الجدل هذيا ومساله القضايا البشريه وانه كبار المختصين في عالم الذكاء الاصطناعي قالوا لنا لازمنا الحل انه نبطئوا في النسق باش نجموا نسيطروا على الذكاء الاصطناعي. انت شفت الجانب الايجابي كيفاش تنجم تستغلوا لصالح الانسان، هذه هي الفكره يعني.
1: بالضبط. اي هو يريد التغيير باش انا نغيره في مجتمع كامل لازم يبدا التغيير منك انت معاه. لازم اذا كان كل انسان يغير حاجه من روحه بشوية بشوية الناس الكل ليك باش تتبدل معناها تغير التفكير نتاعها. انا البوتيك معناها حبيت نوظفه في حاجة انسانية كما حكيت لك بالضبط. يكون هو موجود مثلا اذا كان انت عندك عبد كبير في العمر باش تخلي بحذيه الربو هذية تجم تقول معناها بشي يرافق مثلا كي يحكي خطر هو الربو دي كيف تحكي معها انت يجيبك بالصوت ما هوش يجيبك كما يقولوا حفيشات ولا بالصوت معناها إيه يبدأ عنده مثلا عبد عنده مرض الزهايمر انت لهنيش مش تي تعمل فيه تسجل المعلومات الكل على العبد هذيك مثلا اسم الأب اسم الأم اسم الصغار الأحفاد الحاجات هذوك ما يكون ليك وهو بعد مثلا كي يتحط في كأنه هو لازم يتفكر مثلا الاسم الفلاني واللي يفكروا به عن طريق الذكاء الاصطناعي.
0: اوكي يعني انت تصب له المعلومات ونالو قادر معناه في مرحله نعرف اللي فما برشا مراحل يمروا بهم الاختراعات هذية اللي انت وصلت بمساعده الذكاء الاصطناعي في المرحله الحاليه انه نجم يتفاعل معك ونجم يحلل الحاجات اللي قدامه نالو ولا مازلت في المراحل الاولى؟
1: هو الحقيقه مازال في المراحل الاولى.
0: أوكي.
1: نقرا حساب اللي انا بديت فيه معناها وعمري 16 سنه.
0: ايوه
1: مازال اكسبيريونس ماهيش كبيره معناها.
0: طبعا
1: والحقيقه معناها انا قادر اني نطور وديجا انا تويك معناها بيتي نخدم على الفيرسيون الثاني اللي باش تكون ثاني فيرسيون من هو باش تكون معناها بروفيسيونيل اكثر
0: طبعا.
1: واللي قادر يتاقلم على الحاجات هذوكم على خاطر معناها ربحت برشا اكسبيريونس معناها من الروبو هذيك كصنعته حرقت به برشا مراحل معناها اللي كنت نجم نبقى نتعلم باريتاب انا صنعت حاجه كبيره والحاجه هذيك بقيت نتعلم معاها على خاطر هو بقى 3 سنين نصنع فيه معناها الهيكل نتاعه اكاهو فيت فيها عام وشهرين 857 ساعة تطبع هذا انا نحكي لك مع قرايتي على خاطر انا وقت اللي نصنع فيه مازلت دوزيام اني
0: مازلت في البدايات ومازلت انت تتعلم وكمان وصلت لمرحله كبيره قديش يوزن نالو يعني كمان مراو مترو قديش سبعة قديش
1: مترو 77
0: فوالا مترو 77 طوله نتاعه دونك بالامكانيات المتاحه واخذ الاعتبار انه انت زاده مازلت تتعلم فعملت انجاز كبير برشا لو اي وخذيت جائزه
1: خذيت فيه جائزه 2025
0: ايوه
1: جائزه الاولى وطنيا وكيف كيف خذيت من خلاله هو تكريم من عماده المهندسين التونسيين في عمر 20 سنه
0: ما شاء الله. نالو ما كانش الانجاز الوحيد جات بعدها سلسله من الاختراعات كما انت تقول في الروبوتيك بالذكاء الاصطناعي والهدف الوحيد نتاع لؤي النصري انه ياخذ الايجابيات نتاع الذكاء الاصطناعي ومن العالم هذايا باش يعاون الانسان باش يعاون التونسي باش يلقى حلول على ارض الواقع وقاعد توصل باش تطبقها وجات برشا حاجات مزيانه لؤي بعدها.
1: صحيح هو الشعار نتاعي ديما انا كل ما نهبط فيديو كل ما نهبط ريل الشعار نتاعي هو تحويل العلم لأمل.
0: نعم.
1: انا ماذا بيا معناها انه العلم يتحول يكون مصدر الامل للبرش عبيد على خاطر انا اول اختراع بديت به هو كان قلب انسان ميكانيكي
0: مفهوم
1: قلب انسان حقيقي معناها ومن انه نهار من نهارات الاختراع هذا علاش يولي يعوض قلب الانسان على خاطر كيما تشوف انت العلم ماشي كل يوم يتطور كل يوم نطلعوا حاجه جديده معناها ينجم يجي نهار من نهارات مثلا القلب هذاك يولي يعوض قلب الانسان على ذي الاختراع الثاني واللي هو خذي ضجه كبيره
0: ضجه كبيره وتوانسه عرفوك من خلاله سيلو اي النصري وبرشا تفاعلات وانا نحب نرسل لك الشكر الكبير خاطر برشا ناس دخلوا باش يسمعوا لؤي ويعرفوا لؤي النصري خاطر راهو فيديو نتاع دقيقه نص على انستغرام ما تخلينيش فرصه باش نعرفوا الانسان هذايا وناخذوا عليه فكره كبيره على المشروع اللي عملوا البروجي هذا يلقى تفاعل اللي هو
1: البروجي نتاع اليونيت اليونيت اللي كان معناها الاشخاص معناها الفاقدين للنظر انت تلبس اليونيت نتاعك هذايا وكيف يبدا يمشي الشخص الفاقد للنظر هي باش تعلمه اللي راهو فما حاجز معناها الحاجز هذاك لازمك انت تحبس من خلال الصوت تبدا تعمل فيه رنين كل ما انت تقرب اكثر معناها الحاجز هذاك كل ما الرنين يزيد يقوى اكثر وبالطبيعه انا الهدف من اليونيت هذيا انا مازلت نطور فيها بالطبيعه الهدف من اليونيت هذيا هو اني نخلي العبد اللي ما يراش يولي يرى من خلال الكلام معناها انت ماكش مستحق باش ترى بعينك راك تنجم من خلال الكلام تولي ترى.
0: ولهنا فما تنبيهات تصير فما سونور يوصل من معناه يخرج من لونيت هذه تحضر الناس المكفوفين انهم قدام اوبستاكل فما حاجه قدامهم قديش فيها انك عملت لهنا على الذكاء الاصطناعي وكان موجود في التجربه هذه لؤي
1: هو لهنا الحقيقه ما عملتش على الذكاء الاصطناعي هو خدمت حاجه بسيطه معناها كانت في شكل بروتوتيب هذيك هي كانت معناها الحاجه اللي بديت بها من الاول وانا بديت نطور في حاجه بقدره ربي باش تكون حاجه بروفيسيونيل على الاخر
0: أيوة.
1: وان شاء الله علاش يولي البرودوي هذا معناها يولي موجود معناها في كل دار فيها شخص فاقد النظر
0: خاطر من بين التعليقات اللي جات له اي خاصه على الفيديو هذايا يا لؤي موجود ولا بروتوتيب كهوا ولا بالحق الناس تسال كيفاش نجم تاخذه منك. انت تقول لي رانا مازلنا في المراحل الاولى، انت تحب تطوره، اما التطوير هذا يستحق برشا حاجات باش نحكيهم عليهم شوي اخر، خاطرين نحب من الاول كل تجربه ولا كل حاجه انت قاعد معدي فيها برشا وقت توصل للناس وتنحكي، ومن بعد شنو لازمنا يكون موجود باش نجم نوصلوا نلقاو الاختراعات هذه موجوده على ارض الواقع وتعاون الانسان كما كان الهدف نتاعك انت من الاول. بعدها بعد النظاره هذه اللي تنجم تعاون المكفوفين وتقول لهم راه فما حاجه قدامكم كما انت تقول قلت من الاول انه ميرا، ومن خلال النظاره هذه فما حكايه المغرفه زاده لقات صدى كبير المرهق.
1: أيوة. المغرفة هي للأشخاص اللي عندهم الرعشة في اليد اللي ما نجموش يهزوا مثلا الماكلة، معناها كيف يجي ياكل ما نجمش معناها يعبي الماكلة في المغرفة والماكلة تيخلو، قررت باش اني نعاونه معناها نصنع مغرفة. المغرفة هذه باش تولي تصلح معناها كالرعشة في اليد هذيك تولي تحافظ هي على الماكلة الموجودة في المغرفة، معناها انت باش تولي تصلحك العملية الاهتزاز هذيك اللي باش تصير هي باش تصلحها وتخلي معناها الماكلة موجودة في المغرفة تحافظ عليها وما تخليهاش تطيح. كيف كيف زاد العباد في الكومنتارات خرجنا برودوي، راهو على برشا عباد هكاك خرجنا برودوي، والحقيقة كما حكيت أنت بالضبط لازمته تمويل ولازمته تأطير باش أنه البروجي هذا يسمع.
0: وهذا هو اللي لازم بربي راهو ما نعرفش كان ما كتب لكمش مسؤولين ولا الجهات المعنيه، الوليد هذايا ما شاء الله عليه جماعه كامله تونس يحكيوا عليه اسبوع كامل والناس تحكي على الحاجات ولا لي بروجي خلينا نقولوا اللي قاعد يصنع فيهم ويحب يعاون بهم العباد. طبعا ما سمع بها حتى حد، ولا خليني نتاكد من خلالك انت، نحبك انت تجاوبني، فما شكون كلمك؟ فما اتصالات؟ خطر الطفل ما نجمش وحده يعمل هذايا الكل، راه فما لازم دعم وفما حاجات تكون عنده موجوده على الاقل باش يوصل للمرحله الاخيره نتاع المشاريع نتاعو. انا نحب تجي من عندك الاجابه خويا لؤي.
1: والله الحقيقه ما جاني حتى اتصال، انا الحقيقه 6 سنين نخدم في دومين الروبوتيك وبالرغم من الانجازات اللي عملتها الكوليك الحمد لله مين با فما تاثير ولا تمويل ولا مساعده، ما فما حتى شيء، حتى باللي هبط كونتينيو ما فما شيء.
0: باللي هبط ما فما حاجه، بالكش في بالهمش
1: الله اعلم،
0: بالكش في بالهمش ربما ولا ما وصلتش المعلومه، خاطر حتى ولو انا طبعا مانيش باش نكون فاهمه بالتفاصيل نتاع الاختراعات هذيا، او اكيد فما مختصين ينجموا يحكيوا ويتواصلوا مع لؤي ويحددوا المرحله اللي وصل لها لؤي في المشاريع نتاعو وتنجم تكون نافعه ونجموا ناخذوا منهم الايجابيات. من فما الناس لازم ناس تكون موجوده معاك، مختصين في الذكاء الاصطناعي، مختصين في الروبوتيك، تكون فما تعامل حتى مع اطباء في الاختراعات هذه، خاطر انت مشيت لهنا للمجال الطبي باش نجم تعاون الطبي باش نجم تعاون بها الناس. والقطرة التي أفاضت الكأس الحقيقة متاع ربي متاعي ومتاع برشا توينس لهنا ومتفاعلين مع لؤي في المحتوى متاعه، الإنجاز الأخراني اللي عملته وانت انطلقت من مشكلة نعاني فيها من سنوات لؤي نصري اللي هي المعضلة متاع الفضلات.
1: صحيح، هو في تونس أنا الحقيقة نحب ديما في كل مجال يستحق أني نتدخل فيه بالكوتين بتاع الروبوتيك، أني نتدخل مجال كسو سوى صحة كسو سوى تلوث تعليم أي حاجة أنا نجم نتدخل بها معنا من خلال الروبوتيك راني باش نتدخل. آخر بروجي واللي هو كان الكابتر اللي بشركة كل بوبات واللي ما خذاش ضجة في تونس أكهو، خذي ضجة معناها حتى في السعودية في برشا.
0: فسر لي شنو بالضبط الأوبجكتيف نتاع البروجي هذي؟ طبعا نمشيو لحكاية السعودية لو أي خلي الناس تفهم ربما اللي مراتش الفيديو شنو الخصوصية نتاع المشروع هذي.
1: هو عبارة على مستشعر هذية بشركة في كل بوبيل باش يعلم باش يكون مربوط معناها بالبلدية كسوسوا بلدية ولاية معتمدية، باش تكون فما إكران محطوطة كبيرة في البلدية متاعنا، الإكران هذه باش تعرض لك الخريطة متاع البلاصة اللي نحنا نعيشوا فيها معناها اللي نحنا نسكنوا فيها، وكل بلاصة باش تكون محددة معناها بار دي بوان، لي بوان هذوما باش يكونوا هما البوباليت، يعني البوباليت متاعنا باش يكونوا مرقمين بالأرقام وكيف كيف باللون، معناها إذا كان عندنا احنا بوبالة بالكولور الأخضر معناها راهي البوبالة مازالت ما تعباتش، بالكولور الأصفر وإلا البرتقالي راهي البوبالة فاتت 70%، وإذا كان بالكولور الأحمر راهي البوبالة تدخل معناها تستحق أنه تدخل العاجل، معناها لهنا نحكوا احنا الكابتيرا ديشني باش يعمل بالضبط، باش يديتكتي البوبالة قديش فيها بالضبط، معناها قدش فيها صح باش تعلم البلدية أبارتير نوتيفيكاسيون باش توصل معناها للبلدية وإلا باش تعلمهم عن طريق معناها الضوء. البروجي هذي الحقيقة أنا خمنتي برشا الكوتي نتاع انه مثلا البروجي هذا يتكسر. انا عملت بروتوتيب, البروتوتيب هذا كان من البلاستيك بعديك بتبيع باش يولي بالحديد بشكل كمان النحي ومشكلة التكسير ولا مشكلة السرقه. خمم كيف كيف زاده في مشكلة الضوء.
0: ايوه
1: باش نطاو احنا في كل بوبيل باش نعدو في خيط ولا كي يجي مثلا الكاميون الكبير باش يعبي هذاك علاش عملته بالطاقه الشمسيه باش يكون فيه باتري.
0: ايوه
1: وابارتي معناها ابارتي من لي بانو سولير باش يولي هو يتشارجا وهكي كمان مش نتحقق معناه باش نعطوه كابل نعدوه للكورون ولا حاجه كي هكاك. البروجي هذا يحل مشكله كبيره احنا باش ما نقولوش على خاطر العبيد كي تجي مثلا تلقى بوباله معبيه باش تضطر معناها تطيش الزبله نتاعها لبرا معناها ماهيش باش تطيشها في بوباله خاطر هي ديجا لقاتها معبيه معناها. كابتر هذايا باش يولي هو يعلمنا اللي راهي البوباله نتاعك تعبيت ونسيت راهو جوست معناها باش ما نقولوش راهو افيشاج هكاها وباش يوريك اللي البوباله تعبيت ولا لا. هو في حد ذاته كالكولاتريس نجم تقول أني المنطقة تحق أكثر من بوبيلة مثلا تنجم المنطقة هذيك حكيت أنت بوبيلة متاعك وفرغتها في ساعتين من زمان البوبيلة تعبت معناها رأو أنت في البلاصة هذيك راك تستحق دو بوبيل إيش كيك تنقص الشارج لهنا البلدية والأعوان النظافة شنية بش يربحوا بش يربحوا وقت مزروط في بلاصة ما أنهم يبكوا يلوجوا من نهج النهج أني البوبيلة تعبيت أني البوبيلة ما تعبيتش باش يمشوا اوتوماتيكمون ديريكت
0: ديريكت اللي فيها مشكله. يعني انطلقت من مشكله قاعدين نعانيو فيها الناس الكوليكا هي حكايه الفضلات وكل ما شيء. وانت جاتك الفكره هذه قداش قعدت تخمم قداش وصلت للمرحله هذه نتاع انك تنجز البروجي هذايا لؤي؟
1: والله الحقيقه انا البروجيات نتاعي كانوا حاضرين معناها
0: أيوة.
1: من عملت الباك بتاعي انا على خاطر في الباك ما نجمش معناها نصنع وكل شيء فلذا حبيت اني نحضر افكار نشوف اكثر المشاكل في تونس معناها اللي نعانيو منها احنا التوانسه وابارتير من هذيك نولي نعمل حلول. الحلول هذيك تكون كوتي روبوتيك وبعديك كي تجي السيف معناها الحمد لله كي خديت الباك برشا عباد مش في بالها انا مكمل فاكولتي وماخذ تخصص وانا مزيكي كملت الباك معناها اول عام ليا في الباك
0: ما شاء الله عليك.
1: الحقيقة معناها كانوا البروجيات حاضرين معناها الأفكار نتاعهم حاضرة ناقصين جوست التطبيق أكاهو.
0: ناقصين التطبيق ناقصين أنه فما مثلا أتوليي مخبر حد معاك مختصين في المجال هذايا لؤي ودعم زيدا كيف كيف باش نجموا نلقاهم على أرض الواقع وما تقعدش معناها جوست بروتوتيب أكاهو هكا ولا
1: بالضبط يعطيك الصحة. هو ريت نعطيك حاجة أنت إذا كان مثلا تخدم في دي بروجي وتخدم في مشاريع وكل شيء وما لقيتش الدعم وما لقيتش التأثير وإلا تمويل لهنا باش تولي أنت تضطر على خاطر ما لازمكش تحبس على غرامك وما لازمكش معناها تأيس من أول مرة. قررت إني أنا نعمل زوز كتب هذوما يكونوا مصدر دخل في معناها وفي نفس الوقت يكونوا يفيدوا التلامذة معناها الطلبة اللي عندهم مشاريع يحبوا يصنعوها وكل شيء. ديجا زوز كتب هذوما معترف بهم من قبل المكتبة الوطنية التونسية مقيدين ككتب بروفيسيونيل في دومين الروبوتيك نعلم بهم معناها في اللي يستحق واللي انا ما لقيتوش 6 سنين التالي معناها باش يبقى هو في بلاصه واحده من غير ما يبقى يلوج على في اليوتيوب ولا في بلاصه معناها باش يجبد السورسز الصحاح. انا حطيت كل شيء في بلاصه واحده باش نسهل عليهم كل شيء وكانوا معناها مصدر دخل باش اني نشري الماتريال باش نجم نصرف معناها على البروجيات نتاعي وفي نفس الوقت كنت نحب نفيد بهم الصغيرات كيما انا ما تفتش قبل وكيما انا ما لقيتش معناها تاثير وتشجيع قبل.
0: فهلي هو قال كلمتين تلخص كل شيء كما أنا ما لقيتش تأثير قبل يعني هو يحب يفيد الصغار. شنو اسمه من الكتب هذوما لؤي باش على الأقل الناس اللي
1: يكتب له لني اسمه أساسية الأردوينو واللي هو
0: أردوينو.
1: أساسية الكارت اللي أنا نخدم بها
0: أيوة.
1: ويكتب الثاني اسمه 38 مشروع في شهر
0: في شهر
1: وهو بالرسم يبدأ عندك الماتريال ويبدأ عندك معناها تجهيزات التوليه كراك نجم تصنعها 38 مشروع في شهر.
0: الناس اللي دايخ نجم تدخلوا لؤي نصري على الانستغرام وتلقاوا الكتب هذوما إذا أنتم تحبوا تستفيدوا وتاخذوا فكرة وتحكيوا مع لؤي باش تعرفوا الطريقة اللي تنجموا تستلموا بها الكتب هذية وتعاونكم وتنفعكم برشا بطبيعة الحال. الناس تسأل أي هل أنه المشاريع خلينا نقوله خطر هي مازلت في البداية متاحة النجمه يتحققوا على أرض الواقع خطر التونسي ما كتعرف ولازم يراها حاجة قدامه باش تكون لي فكرة كاملة مشروع كامل موجودة على أرض الواقع والناس تنجم تستفيد منه قديش مازال من المراحل الأخرى لؤي؟
1: يعني في المشروع متاع البوبيل ولا
0: مثلا هيت نبدأ هيت نحكيه لهنا في الحالة هذه على مشروع الحاويات هذه
1: بين مشروع الحبيبيات هو الحقيقة أنا كل ما نهبط فيديو على إنستغرام ديريكت معناها نهبط التجربة متاعه، معناها كيفاه أنا جربت البرودوي هذاك كيفاه هو يخدم. بحكم أنه معناها البروجي هذي متاع البوبيل ماهوش معناها أول مرة كما نقولوا تصنع جوست كان في تونس كهو معناها.
0: أيوة.
1: هذه البروجي هذي فكرة أول مرة تصير في العالم، مش كان في تونس كهو، لخاطر أنا عملت ريشيرش كبيرة قبل ما نخرج البرودوي هذي. ما نجمش أنا معناها نشارك الإكسبيريونس متاعي وأنا نوري في الماتيريال الموجود في البروجي هذي وإلا وأنا نوري في الفونكسيون، لازم نوري حاجة خفيفي.
0: أوكي عندك حق. البروجي
1: متاعي ما يتسرقش. هذاك علاش أمريكا راهو البروجي أنا نحب نعاون به بلادي، نحب نحل مشكلة التلوث في تونس. أنا ديجاك حكيت قلت راهو نحب نحل به مشكلة التلوث في تونس مش في بلاد أخرى.
0: باهي ما رعنا إلا وأنا نحكي مع سيلو أي النصري على هذا المشروع اللي خذي صداع على مواقع التواصل الاجتماعي. قلت له يا لؤي كلمكش شكون يلو اي تصلوش بيك الجهات المعنيه خاطر توا عصر السوشيال ميديا برشا حاجه توصل ما تستنيش حتى الاعلام راه برشا حاجه توصل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال لي ليه ما كلمني شكون اما مش من تونس، هو يقول لي انا البروجي هذا نحب بلادي تستنفع به، اما يجيك عرض اخر من خارج تونس مش تونسي.
1: صحيح جاني عرض اخر من مهندس سعودي. البروجي هذا باش يتحلل له ستارت اب كامله، يعني البروجي باش يتمول وبيش يتحللوا معناها شركة ناشئة كما نقولوا احنا بالتونسي للمشروع هذايا، معناها باش يولي يتمول باش يولي مطبق على أرض الواقع في السعودية ومش في تونس. هذه الحاجة بالرسمية اللي تغير، معناها انك انت تصنع حاجة لبلادك بطبيعة انا لازمني معناها نتعامل معها، لخاطر ما فماش تمويل ما فماش تأثير. انا لوج على شعرة الأمل هذيك باش نكابش فيها باش نجم معناها نكمل غرامي، خاطر كما تعرف اذا كانت تبقى مدة طويلة تخدم في حاجه وما فيهاش مردوديه ليك، معناها جوست تربح كان في اكسبيريونس كهو ما تنجمش تفيدك معناها في حياتك، ما تنجمش تعمل منها حاجات، فهمتني؟ بتبيع راك ما تنجمش تكمل فيها باش ما نكذبش.
0: مضطر له اي
1: صحيح مضطر، وزيد كيف كيف باش الفكره ما تتسرقش، معناها تحب ولا تكره راه اذا كان الفكره معناها ما تطبقش على ارض الواقع هاك انت تشوف معناها في ظرف 3 شهور الفكره تولي تتعامل في البلاس كل تولي يشاركوا بها حتى في دي كومبيتيسيون يشاركوا فيها، فهمتني؟ تولي البروجي يولي تصنع يولي تخدم وتولي حتى معناها ما عادش فكرتك تتبناها شركات تتبناها عبيد اخرى تخدم بها عباره البروجي نتاعها. هي
0: اكيد راك تقلقت لؤي وانا راهو هذه مشكله مراديو، خاطر حكيت انا ولؤي وحدنا في الاوف حكينا بالتليفون اسبوع كامل واحنا نحكيه، وبالحق طول ياسر متقلق خاطر العرض ما كانش تونسي، هو عمل انطلاق من مشكله في تونس وحب يلقى حل لتونس، ما فماش تجاوب من تونس لكن فما تجاوب لهنا في الحاله هذه في المشروع هذية من اطراف اخرى من دول اخرى نحكيوا لهنا. جاء عرض سعودي ياسر متقلق له اي ممكن هذا الكلام ينجمش يقوله، اما قال لي ربيب تمنيت لو كان حد يكلمني من تونس باش انا نجم نحقق البروجي هذا حتى لو كان في مراحله الاولى، خاطر المشاريع راهي مش في ساعة في نهار تنجم يتخلق المشروع ويتم انجازه ويكون معناها براتيك على أرض الواقع لازم برشا مراحل، أما العرض لم يكن تونسي. خليك أنت تحكي هذا الشيء اللي قلق
1: اللي تغيد واللي توجع، معناها كي جيتك عرض ما هوش من دولتك، معناها اللي أنا المشاريع متاعي واللي أنا معناها الاختراعات اللي بقي نعمل فيها واللي نزلت معناها مانيش باش نحبس لبلادي.
0: يقول لك لؤي علاش ما صبرتش أنت علاش؟
1: وبرشا برشا عباد بالرسمي برشا عباد يبعثوا لي اخرج من تونس ما تبقاش في تونس اخرج من تونس، وانا ديما راهو الميساج اللي نقولوا راهو احنا لازمنا احنا الشباب اللي لازمنا بالرسمي نسكوا لبلادنا اللي لازمنا معناها نلقاو حلول. صحيح معناها الفكره باش تكون كما قلت انت بالضبط معناها ماهيش مطبقه على ارض الواقع تستحق وقت باش اني تطبق
0: طبعا برشا مراحل، فماشي اختراعات طلعت من نهار وليد راهي برشا مراحل خاصه في عالم الروبوتيك هذايا دونك صعيب برشا. اوكي
1: اما احنا اذا كان باش نبقوا نخموا ديما بعقليه انه لازمنا نبقوا حابسين لازمنا ما نعملوا حتى شيء، راهو بالحق انا مانيش قادمه مانيش باش نعملوا حتى شيء باش نبقوا في بلاصتنا، احنا نلقاو الحلول ونحاول ديما نساهموا ونحاول ديما ندعموا فين يجي وقتنا وين تجي الفرصه اللي معناها باش تكون هذيك توصلنا للحاجه اللي نحبوا عليها.
0: ما هلو اي هاي تعليق على عطاير لهنا سلبي شوي يقول لك اي لو اي محلي كنت تحكي ما هكا قبلت في صعب العرض.
1: صحيح
0: راجل يقول لكم ما عنديش حل اخر، معناها
1: ما عنديش حل خاطر الفكره باش تتسرق، معناها الفكره اذا كان انا ما نستثمرهاش وهي فكرتي وهي معناها هو اختراعي راه باش يتسرق، معناها عبارة ريتش هي عبارة أنت عملت فكرة جاي واحد آخر خذي الفكرة هذه كم شيء خدم به إذا كان أنت ماكش توافق على العرض هذا تبيعها بشي عبد آخر ويهبطها وبعديك العبد هذاك يجي ويعاود يكونتاكتوه وتتقايد الفكرة على حسابه
0: ويكون عنده إمكانيات أكثر يكون عنده فلوس أكثر يكون عنده ماتريال أكثر وديزاتوليي وديلابو كبار على الأخر يحققوا فيهم المشاريع متاعهم اللي هي تسحق برشا برشا فلوس وبرشا مصروف لؤي.
1: هذيك هي الحاجة المشكلة معناها اللي تواجهني ديما واللي هو معناها التمويل اللي خطر بالحق راهو الروبوتيك تحبوا لا تكره ماتريال غالي على الفكرة مش انك تصنع حاجة بروفيسيونيل مش انك تصنع حاجة تكون بيان ديترميني لازمك معناها ماتريال انا راني ديما البروجيت اللي نصنعهم يكونوا كل سواء في صناعة معناها البلاستيك يكونوا كيما نقولوا تروازيام شوية معناها الحاجة الاقتصادية اللي تمشيني باش اني نجم نصنع حاجة وبالرغم معناها الحاجات اللي ناخذ فيها تكون بساط نخرج في خدمة بروفيسيونيل فما بالك اذا كان جات معناها ماتريال بروفيسيونيل لابوراتوار بروفيسيونيل راني باش نخرج حاجه معناها باش تكون طياره على الاخر معناها.
0: وماذا لو جات دوموند حتى لو متاخره؟ عرفت ماذا لو عدا معتذرا؟ هذا الميمز اللي تنطبق على الحكايه. ما تعرفش عليه نجم تونسي يسمع فيك اليوم ويحب يخدم البروجي هذا.
1: علاش لا؟ بلادي اولى.
0: حتى لو كنت اوفر الجانب الاخر كانت اكبر
1: هو راه وليت نعطيك حاجه
0: قولي خويا اي
1: قبل ما نتفاهم انا والمهندس هذا اول حاجه تفهمنا فيها هو انه البروجي في صوره ما صنع في السعوديه راني زاد نجم نصنع في تونس بلادي عندها الحق باش انها تصنع يعني راني مانيش جيت بعت البروجي 100% ما بعتوش راهو انا دخلت البروجي باسمي اما لكن هو اللي بيش يمولو فهمتني باش يكون عندي نصيب منه وهو راهو البروجي في صورة ما اذا كان انا صنعت البروجي يتم معناها التصدير نتاع القطاع معناها نتاع البروجي هذايا بالسوم العادي معناها مانيش باش نبيعه معناها لتونس فهمتني والا زاد اذا كان جاني اوفر اخر نتاع تصنيع في تونس راني زاد باش نصنع في تونس ماهوش باش يكون بروجي سعودي 100% راهو لازم يكون بروجي تونسي سعودي بالفكرة نتاعي انا
0: الفكرة متاع لؤي النصري. عطيك صحة لؤي مرسي بوكو يعيشك حتى كي جات فرصة قالك لي يعني فما لقى فاسون ينجم يرجع بها البروجي هذايا لتونس وكما قال من الأول باش بلادي تستفيد هو المشروع أو الفكرة متاع المشروع وباعث المشروع وصاحب فكرة المشروع هو تونسي وبالأساس لحل معضلة ومشكلة في تونس فبالتالي أي حاجة ترجع لهنا لتونس صحتك لؤي وربي فضلك شاء ربي يكون معاك وربي يوفقك خويا كهو ذكا ولا الواقع ساعات يفرض علينا حاجات كيما هكا ان شاء الله بالتوفيق في مشاريعك القادمه فما حاجات نستناو فيهم لؤي ولا بوغ لو مومون مركز على البروجي هذا
1: ليه والله الحقيقه انا باش ما نكذبش عليك ديما البروجي نبدا فيه انا نخلي مرحله التطوير هذيك باش نطورها بعد اما لكن كيما تعرف معناها ما لازمش نبقى ديما نحكي على بروجي واحد بركه بحكم طبعا. السوشيال ميديا كل شيء لازمني معناها البروجي ياخذ 3 فيديوهات 2 فيديوهات ديما اللي بعده فهمتني انا في كل جمعه نهبط 3 بروجي ديجا مازلت كي هبطت بروجي امس واللي هو ديستريبيتور ميديكال للعباد الكبار في العمر اللي ينساو الدواء نتاعهم وبالرسمي راهي مشكله كبيره على الاخر انا الاولاني معناها ساعات كيف ناخذ الدواء ننساه ما نفكرش معناها وقتي نشرب ولا حاجه ديستريبيتور هذه باش تحط فيه انت تشارجيه بالدواء نتاعك الكوليكا وهو باش يفكرك فيه في الوقت معناها فيه الارم الارم هذيك ما تسكت الا ما انت تنزل على البوطون تهبط لك عبه الدواء نتاعك تشرب دواك باش تسكت الارم هذيك هذه أيوة. بروجي راهي حل معضله كبيره في معناها كوتيس معناها الدومين نتاع الميديسين وكل شيء وانا راني مازال عندي بروجيات اخرين
0: باش
1: يكون اقوى من البروجي نتاع الكوفيد واقوى من البروجيات اللي باقيين يتصنعوا تويكا بالطبيعه الافكار ما تحبسش وكل ما تزيد تطور الاكسبيريونس اكثر بتبيعها باش تزيد البروجي تقوى اكثر
0: كل ما يكون فما دعم كل ما يفما تقدم كبير في البروجي هذوما خاطر فما برشا مشاريع راهي تتطلب مشكل مولا الفكره كما احنا نقولوا كاوم ليه لكن فما كونتاكت مع مخترعين اخرين مع مهندسين في البرمجيات مهندسين زاد كيف كيف في مختلف الاختصاصات مع في مجال الطب زاد كيف كيف لانه تنجم تاخذ فكره اكثر على البروجي اللي انت تحب تعاون بيه دونك راهي متفرعه معناها الحكايه كبيره برشا ماهي جوست فيديو حكيت اني جبت الفكره هذه لكن برشا حاجات تكون موجوده والحمد لله فما انستغرام يا لؤي الحمد لله اللي انت كنت موجود على انستغرام وتهبط في خدمتك والناس متفاعله معك بطريقه ايجابيه على الانستغرام
1: صحيح الناس الحقيقه متفاعله بطريقه ايجابيه على الاخر ملي بديت نهبط في الكونتينيو تهويك بريسك اكثر من 17000 معناها انسان
0: ايوه
1: في ظرف شهر ونص معناها من البروجيات اللي هبطها معناها تفاعل كبير على الاخر على الاخر الحمد لله معناها كل شيء وديما راهو يد واحده ما تنجمش تصفق لازم الناس الكل كانت تعاونوا باش نجموا نخرجوا حاجه باهيه وانا راني البروجيت هذوما نفيد فيهم معناها نفيد في العبيد، مانيش جست نقدم في خدمه للروحي. صحيح انا بغيت نعرف بروجياتي وانا شنو الناس
0: اللي يلزم
1: معناها كفاءه وكل شيء، اما لكن راني المرجع الاصلي والمرجع الوحيد هو اني نفيد بلادي ونفيد العبيد اللي تستحقني بالروبوتيك.
0: ان شاء الله ربي يوفقك لؤي النصري. عندك برشا متابعين وبرشا متابعين جدد على الانستغرام، والرافل التعليقات كلها ايجابيه والناس تسال على لي بروجي هذوما. مره اخرى لؤي النصري على الانستغرام، الكتب نتاعك مهمين جدا، 38 مشروع في شهر فوالا اللي هم موجودين بسوم في المتناول. بالحق خذوا وتعلموا وعلموا صغاركم، وكيك انتم تنجموا تفيدوا لؤي انه يكمل في المشاريع متاعه، وحتى المشاريع اللي عملتهم برشا ملين لؤي من جيبك الخاص، معناها ما صرفت عليهم من عندك، ما خديت حتى مليم حتى بقع
1: بطبيعة. ما الحقيقة ما خديت حتى مليم. المشاريع الكوليك ملي بديت كما حكيت لك 6 سنين التويكة، من فما تمويل من فما مساعدة، معناها جست تأثير باش اني انا نجم نصنع حاجات بروفيسيونيل. لو كانوا قماش
0: من حقك لؤي، ان شاء الله ربي يوفقك لؤي. فرصه باش نزيدو نعرفوك اليوم ونتعرفوا على الافكار اللي كنت قدمتها. نتفكر في الصيف هذا لؤي اللي تعدى، الناس الكل تقلقت برشا من حكايه قصان وانقطاعات متكرره نتاع الضوء، فما اللي جن توينسه زايده اللي عملوا كل بلاتفورم هذيا بمعيه الذكاء الاصطناعي وجاي وحكيوا عليها كيفاش نجم تعرف المنطقه نتاعك فيها قصان ضوء ولا لا، وحسيناها احنا بصيص نتاع امل. ايامات بعدها نلقاو انسان كيما لؤي نصري. لي قداش عمرك لؤي بالله؟
1: 20 سنة
0: ما شاء الله، وعنده الأفكار كما هذية. بعديك نوصلوا للمرحلة اللي ما نلقاوش الدعم من تونس، اللي هي نورمالمون هي تكون المحرك الأول للشباب متاعها، وهذي اللي لازم يصير. أنا ماذا بيا بعد الباساج متاع اليوم يوصل صوتك للجهات المعنية لؤي، وتنجم توصل المرحلة أنك تنجز المشاريع متاعك تكون موجودين على أرض الواقع، حتى نعرف تستحق برشا وقت، تستحق برشا فلوس وبرشا دعم وبرشا تمويل باش تكون موجود موجودة، باش من بعديك كي نراوها في بلدان أخرى في العالم نقولوا يا هذيا كنت نجم تكون في بلادنا، ونبداو هكا موجوعين عليها. ربي فضلك لؤي، الانتصارات التوينسة مش كان في الرياضة، فيما مجالات أخرى كيما تبارك الله اللي جون التوينسة اللي واعين، وحتى التوجه العام متاع الناس على مواقع التواصل الاجتماعي واللي يمشي ويتابعوا أكثر الناس اللي تنجم تقدم منفعة. فرحت برشا حكيت معاك لؤي، نحب نخلي لك كنتي كلمة الختام بالنسبة لليوم.
1: والله الحقيقة أنا نحب نوجه مساج لأي شاب يسمع فيها، بطبيعة راك باش تواجه برشا صعوبات كسوا في أي مجال أنت باش تحط معناها فيه يدك، بطبيعة باش تطمع برشا صعوبات، ما لازمكش أنت تأيس من أول مرة، راهو لازمك تسعى تمني بروحك، تقلي دي بروحك معناها كبيرة على الأخر، لدرجة أنك معناها حتى كي تفشل برشا مرات لازم ديما يكون عندك أمل اللي راهو باش يجي نهار من نهارات باش تنجح. وراهو النجاح عمره ما كان معناها بعدد المشاهدات مثلا زيانة نجيبهم على الانستغرام ولا حاجة، راه النجاح مربوط بانت وين وصلت، وانت قديش اكتسبت معرفة، وانت قديش معناها تعلمت من الحاجة هذيك اللي باقي تعمل فيها، وكل غلطة راك تتعلم منها برشا حاجات. هذيك علاش ما لازمكش تقيس، ما لازمكش تسلم، وراي حلمتك مهما كانت كبيرة راه ديما عندك امل باش انك انت توصل لها، ولي وصلوا هو مش خير منك، ولي باش يوصلوا معك هو مش خير منك، انت راك تنجم توصل للحل نتاعك
0: ان شاء الله بحول الله. موفق لؤي النصري، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. تجنوا تدخلوا على الانستغرام وتلقاو لي فيديو نتاعو، وهذايا الشباب اللي نفتخروا به. هذايا شنو نقولوا لك على في اللايف نتاعنا على اليوتيوب، الناس الكل تسلم عليك، قول كيفاش بروجي هذايا ما تكونش موجوده في تونس الاولانيه قبل ما تاخذوا بلدان اخرى. على غالب لازم فما مشاريع هذه، فما الدعم لازم يكون باش ينجموا يتحققوا على ارض الواقع، حتى لو كانت فكره، يعني خاطر المشاريع هذايا البروجي اللي تراهم في العالم الأجمع راهي تعديت بمراحل، حتى يكون هو في مرحلة البداية ولا مرحلة بدائية للمشروع نتاعو مازال في أولها، راهي تستحق برشا دعم وبرشا مختصين أخرين اللي لازمهم يلتفوا حول المشاريع هذه اللي تحاول تبدل من حالنا وتبدل من الواقع نتاعنا. برشا أفكار حكى عليهم لؤي النصري، وكانت كان أكثر حاجة اللي يحكيوا فيها التوينسة مسألة الحاويات هذه والفضلات اللي احنا ديما نعانيو منها، شنو هو الحل النجم يكون. لؤي قال لك أنا ما جانيش حتى تليفون، ما جانيش حتى تفاعل من تونس، جاني عرض من بلد آخر، جاني عرض سعودي، وقال أنه فرض حتى إن شاء الله ربي يوفقوا الساعة في المشروع هذية، أنه لازم في المطاف آخر المطاف يرجع لتونس، وماذا بيه لكن حد يكلموا من تونس لنا باش نجموا ياخذوا يتبنيوا البروجي هذية. بيان سور يوصل يعمل مراحله الكل باش يكون موجود على ارض الواقع. الحقيقه توجع برشا تلقى الشباب التونسي يحاولوا على طريقتهم الخاصه مجهودهم الخاص من مكتوبهم. انا نقول لي راني ماخذيت حتى ملي راني يعلم بيا ربي كيش نجمت ناخذ لي برودوي هذوكم ونجمت نوصل دي بروجي هكا وافكار بسيطه الى مشروع على ارض الواقع، خاطر لازموا بالحق دعم كبير. ان شاء الله موافقين الناس الكل. راهو ديما عندنا شباب التوينسا واعيين مثقفين يحبوا البلاد يحبوا يطوروا منها، وان شاء الله ربي معكم الناس الكوليكا. يعطيك صحه محمد عزيز، شكرا لك ايمان الشابي، ميرسي بوكو الناس الكوليكا اللي سمعونا اليوم وبداوا معنا الرحله من نص نهار الى حدود هذه اللحظه. مشكورين، حاولوا كل مره نحكيوا على ناس يحاولوا يبدلوا زيادة حتى هما بطريقتهم الخاصه. اخر المستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه مع بهيره العوجي، كنت معكم هنا ربيب الفرجاني، ملتقى قناة لحد الجاي في حلقة جديدة من ديوان ترانز، وغدوة في ساعة سعيدة مع جعفر وكامل الفريق. في الأمان وباي باي. ديوان ترانز.
2: سوية أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب عجيب وغرايب تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام
2: ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل كل شيء

0: FM is program.
1: ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثانية ديوان FM عسلمة. يتواصل حاليا تقييم ملف ترشيح كتاب المقدمة للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون للتسجيل ضمن سجل ذاكرة العالم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وذلك في إطار ترشح مشترك تقدمت به تونس والجزائر ومصر وتركيا ضمن دورة 2026-2027 من برنامج ذاكرة العالم، وفق ما أفادت به المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسكو. وأوضحت المندوبية أن الملف يخضع لتقييم لجان الخبراء المعتمدين لدى المنظمة، على أن يتم الإعلان عن عناصر التراث الوثائقي التي ستلتحق بسجل ذاكرة العالم بمناسبة انعقاد المجلس التنفيذي لليونسكو في ربيع 2027. انطلاق الأشغال الميدانية لتركيز خط كهربائي جديد ثلاثي الأطوار بمعتمدية سيد علي بن عون من ولاية سيد بوزيد بكلفة تقديرية تبلغ 1.1 مليون دينار، وفق ما صرح به عضو مجلس نواب الشعب جلال خادمي لمراسل ديوان فان بلجيا. ويمر الخط الكهربائي المذكور عبر الوعراء باتجاه سيد عيش من ولاية قفصة، ومن المنتظر أن يساهم في دعم استقرار النشاط الفلاحي وشبكة الاتصالات والتزويد بالمياه عن طريق الآبار العميقة. فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقفصة تتمكن من حجز 10 صفائح من مخدر القنب الهندي وكمية من مخدر الكوكايين بحوزة شخصين كانا على متن سيارة، وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان فان بلجيا، مضيفا أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة أذنت بالاحتفاظ بهما على ذمة الأبحاث. إلى الشأن الدولي، مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني يعلن تلقي معلومات عن سعي واشنطن إلى استئناف بعض الإجراءات ضد طهران، محذرا واشنطن بأن ارتكابها أي خطأ سيجعل مراكزها ومصالحها في المنطقة هدفا لهجمات إيران. الدنمارك تقول إن سيادتها على غرينلاند لن تمس بموجب الاتفاق الذي تتضح معالمه مع إدارة الرئيس الأمريكي، ومن شأنه أن يسمح بتوسيع كبير للوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهمها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330، ولا أبعثنا حكايتك على باج فيسبوك أو إنستغرام ديوان FM، وتبعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا سند عمار.
4: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: بكم مرحبا بكم في الفلاش سبور. أقل من ساعتين على انطلاق 3 مباريات مؤجلة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة مؤجلة لحساب الجولة الأولى، الاتحاد الرياضي ببنغردان، النادي الرياضي لحامي ملم، في الحكم نضال طيف وهيثم جيرات في الفار. زوز مباريات مؤجلة من الجولة الرابعة، النادي الإفريقي الترجي الجرجيسي، الحكم حمزة جعيت، وفي الفار أمير العيادي، والنادي الرياضي صفاقسي، النادي الرياضي البنزرتي، حكم حسين بن سيتي، وفي الفار دافيد سمايتش من سلوفينيا. الأربعة 3 مباريات انطلقوا الأربعة متاع العشاء، أقل من ساعتين على انطلاق المباريات، وكذلك كل مباريات منقولة عبر منصة ديوان سبورة. الترجي الرياضي التونسي يعني اليوم على تعاقده رسميا مع المدافع الجزائري آدم عليلات. عليلات 27 عام، عقده مع الترجي يتواصل إلى غاية جوان 2028 في صفقة انتقال حر قادم من الدوري الليبي. ناخب الوطني لمنتخب أقل من 23 عام أنيس بوجلبان كان أعلن البارح على قائمة اللاعبين المدعوين لخوض تصفيات الكان، حراسة المرمى نلقاو أنس الخرداني، ريان بسباس، معتز الحنزولي، في الدفاع محمد أمين علالة، أمين إلياس جرولر، جوزيف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناع، يوسف الحرش، أنيس دوبال، ريان الرحيمي، على أدينا الدربالي، جبريل مؤمن، وسط الميدان أمان الله المحرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنان، لؤي ترايعي، محمد الصادق محمود، في الأتاك أنس الحاج محمود، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وإبراهيم السويسية. الرابطة الثانية اللي تنطلق نهاية الأسبوع القادم وأخيرا غلق ملف منع الانتدابات على 19 من 20 فريق، ونجم يكونوا حتى 20 فريق، هو الملف اللي كان يحول دول انطلاق الموسم. بالحسن بالسمرة العضو الجامعي والناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم مع ندوة صحفية اليوم، وتحدث على جملة المبالغ هذه وكيفاش تمت العملية. عملية تتم سويعات قليلة قبل غلق ميركاتو الليلة، اليوم 20 سبتمبر الليلة نص الليل بتوقيت تونس. بالحسن بالسمرة ونسمعوه.
0: ثم أخبار صار نحب نزفوها لجملة 20 نادي اللي كانوا مشمولين برفع منع الانتداب، 19 منهم سووا، فريق مازال ما سواش، وعندنا زوز فرق اللي الوضعية من هنا لبعض دقائق يمكن كي نخرج من كونفرنس البريس باش تكون الوضعية نتاعهم تسويت. ثم ملفات من 2009 و2010 و11 و12 و15 و20 عمرها ما كانت تقاد الطريق إلى الحل والخلاص. اضطرينا بضغط من الفيفا في وقت من الأوقات باش نسلطوا منع الانتداب هذا، باعتباره أن الجامعة التونسية كرة القدم هي اللي ولات مهدة بتسليط عقوبات عليها، وبالفعل انطلقت العقوبات هذه من فيفا. كانت تم حتى مناص إلا نسلطوا منع الانتداب هذه، لقينا أنه ثم تركة تقدر بزوز مليارات و 938 مليون و 739 دينار.
5: إلى الأخبار الخاصة بالدوريات الأوروبية وأبرز المباريات اليوم، الليغا الإسبانية ختافي مالاغا استراحة ما بين الشوطين 0-0، القمة ديربي مدريد لأتلتيكو مدريد يواجه ريال مدريد 3:15 متاع العشية في الواندا متروبوليتانو، في لاكورون ديبورتيفو يواجه ريال بيتيس 5:30 نفس التوقيت، في ريال ليفنتي فالنسيا ريال سوسيداد 8 متاع الليل. الانجليش بريمير ليج انطلاق 3 مباريات، بورتموث ليفربول، ليدز يونايتد كريستال بالاس، مانشستر سيتي ساندرلاند، و 4:30 فولهام يواجه مانشستر يونايتد. ليك 1 في فرنسا اوكسير بريست انطلاق المباراة 0-0، نيس يواجه ليل انطلاقا من 4:15، مارسي بي اس جي مباراة الكلاسيكو في فرنسا الليلة، في مارسيليا المباراة في الفيردروم انطلاقا من 8:15. في الكالتشو الايطالي فيرونتينا 1-1 يتعادل مع نابولي، انطلاق مباراة فروسينوني وكومو 0-0، بارما جنوا كيف كيف انطلاق المباراة 0-0، اليوفي اتلانتا 5:15، وميلان ليتشي الليلة انطلاقا من 8:15، وباير ليفركوزن يواجه ليبزيج اليوم في المانيا 2:30، 4:30 شارك يواجه الفيرسبيرغ، وباديربورن يواجه هوفنهايم انطلاقا من 6:30 متاع العشية.
6: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم، احنا صوتكم في ساقس
7: على 91.0.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء. لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف، نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي.
1: المثل يقول مش كل مرة تسلم الجرة، ويقول زادة مش أي شخص يستحق فرصة ثانية. ساعات الفرصة الثانية تكون هي الضربة القاضية والفاتورة الأخيرة اللي تدفعها وقت تعطي فرصة لشكون ما يستحقهاش. الكلام هذا ينطبق حرفيا على القصة اللي باش نحكيها لكم اليوم، قصة هزنا لمصر، تحديدا لبلاصة تابعة لشبرا الخيمة في محافظة الأليوبية. غادي كان يعيش راجل عمره 37 سنة اسمه أحمد الشهاوي، كان يعيش مع مرته وأولاده الثلاثة، يوسف اللي عمره 17 سنة، ياسين 13 سنة، وآخر العنقود سيف اللي كان عمره 7 سنين. أحمد كان معروف برشا في منطقته باللي هو راجل طيب وجدع كما يقولوا هما، ويعرف الأصول. الناس الكل كانت تشهد له بالأخلاق العالية، ولا عمره حد سمع عليه كلمة خائبة. أحمد كان عنده حانوت يبيع فيه الأدوات المنزلية في شبرا، ولا خلينا نقولوا شوروم. كان رجل أعمال ناجح برشا، وأخواته الصغار يحيى كريم كانوا يخدموا معاه في الحانوت هذاك، بخلاف بيانسور بقية الأملاك والأرزاق اللي يكسبهم. يعني المشروع كان كما نقولوا احنا عبارة على بزنس عائلي، والدنيا كانت ماشية والجو باهي، إلى أن ما أحمد تعرف على امرأة عمرها 35 سنة اسمها أسماء، ومن اللحظة اللي باش تدخل فيها لله أسماء لحياته باش تقلبها 180 درجة. شنية حكاية المرأة هذه، وكيفاش باش تكون ردة فعل زوجة أحمد على وجود المرأة الجديدة هذه في حياته، وكيفاش باش تتطور الأحداث وصولا للصدمة في النهاية؟ نحب نقول لك يا عزيزي المستمع للأسئلة هذه الكل باش نجاوب عليها، وباش نعرفوا تفاصيل حكايتنا لليوم في قصتنا في بولعريف.
2: مش أنا اللي اتخذ لحم وأترمي عظم، لو فكرت يا شهوة تتجوز هخلص عليك. فرد عليها وقال لها طب وريني، على فكرة بقى فرح الأسبوع اللي جاي، عشان كده خلصت عليه.
1: لله أسماء كانت أرملة وعندها زوز صغار من راجلها اللي توفى، وفي مرة من المرات دخلت تقضي في شوية قضية للدار من حانوت أحمد غادي. لهنا كان اللقاء الأول ما بيناتهم، ومنهارتها ولا تتردد على الحانوت، وبدأت العلاقة تتطور ما بيناتها هي وأحمد بشوية بشوية، حتى للي أحمد بدأ يحبها ويتعلق بها، واخذ قراره باش يتزوجها بشكل رسمي. يعني قرر أنه ياخذها ضرة على مرته الأولى وأم أولاده الثلاثة. احنا في مصر كما تعرفوا القانون يسمح لهم بالزواج 4 مرات وكذا، معناه فهمت عادي هذا عنده. يعني تصرف أحمد كان يعتبر طبيعي جدا، ولكن رغم ذي الكل ورغم من طبيعة الأشياء غاديك في مصر، إلا أنه القرار ذي بش يعمل له مشاكل كبيرة مع مرته الأولى أم يوسف، اللي تغشت برشا ورفضت أنه يجيب لها ذرة بعد زواج دام أكثر من 20 سنة. ولكن الرفض متاحة ودموحها ما منعوهوش وما منعوه سيد أحمد من التنفيذ، وهدد مرته أم يوسف أنه بش يطلقها في صورة كان موافقتش على زواجه بالمرأة الثانية أسماء. للأسف في الأخير رضخت، ولكن نبهت عليه بش يسكن مع مرته الثانية في دار أخرى بعيد عليها. صار لهنا نوع من التراضي والموضوع أهدى، والمرأة قبلت بحياتها جديدة بعد ما حست انه ما قدامها حتى حل. الحل الوحيد اللي كان عندها انها تقبل اللي طلبوا منها رجلها. ولكن السؤال يتسأل هنا، هل انه المشاكل وقفت غادي وزعم كل واحدة شدت دارها وعاشت حياتها بصورة عادية بعيد على ضرتها؟ الإجابة طبعا لا. زينو علاش نحكيو فيها الحكاية لهنا؟ بعد أجهرة من زواج أحمد وأسماء عام 2020 بدأت المشاكل الصحيحة. بدأ يسقط القناع ويظهر الوجه الحقيقي لله أسماء. المرأة اللي كانت تقول لأحمد أنا ما نتدخلش في حياتك مع مرتك لولا، ويستحيل ندخل بينك وبين أولادك، مرتك لولا إلا ما أم أولادك روانا ونحبك يا أختي هذيك، فهمت؟ غير القدر لمنا وكذا. كانت من الأول تبان من برا مرأة عاقلة ومسؤولة، خاصة أنها تربي في صغارها الأيتام وحدها بعد وفاة رجلها. لهنا المرأة ولت متغشة، يا ودي غشها لطف يا ربي، ومتحكمة برشا، وتحب كلامها هو اللي يمشي، وبدأت تسيطر على أحمد وتنكد عليه لدرجة أنه الشيء يوصل بها لأنها تأمره ما يمشيش لأولاده، وأمرته زادها أنه ما يباتش في دار مرته الأولى. من الأول أحمد كان يرضخ لسلطة مرته جديدة، ولكن من بعد ولا يتمرد عليها وما يسمعش كلامها، ورجع يقعد مع أولاده ومرته، خاطر هذوكم أولاده وذيك مرته، وما زالت على ذمته وعندها حق عليه. تعارك مع أسماء وقال لها أذاك اللي موجود يا تقبل يا كل واحد على روحه. ولهنا باش تصير مفاجأة غريبة. نهار من نهارات وهو في الدار مع مرته الأولى وولاده، يجيه تليفون من مركز الشرطة، أعلموه أنه مطلوب للتحقيق. أحمد مشى يجري سلقيه أعلى من راسه باش يفهم الحكاية. غادي تصدم وينلقى مرته الثانية أسماء عملت لهم محضر بتهمة الاعتداء عليها هو واخواته، وزادت جابت تقرير طبي يثبت كلامها. غزر لها يلقاها مضروبة ومدقدقة بالحق، ولكن لا هو لا اخواته مدوا يدهم عليها. أسماء تبلت عليهم وعملت لهم تهمة كيدية، وبطبيعة الحال الناس الكل استغربت، خاصة وإنهم يعرفوا باللي إخوات أحمد علاقتهم بها ضعيفة برشا، ويوصلوا حتى ما يشوفوهاش بالأشهرة، وزيد يعرفوا اللي جارهم أحمد مو سالم وعمره ما كان عنيف. معناها الراجل عمره ما ضرب مرطول، ولا الراجل دافي كذا عقل دوب دوب روحه، شبيه شبيه هاج ولا نمر. وأصلا قد ما عاشوا مع بعضهم أكثر من 20 سنة هو ومرته لولا، الحومة الكل عمرهم ما سمعوا المرأة تتشكى منه، ولا قالت عيط عليا، ولا ما فما شيء فما شيء. بعد التحقيقات ظهرت الحقيقة، وتبين اللي الكلام الكل متاع أسماء مش صحيح، ومن الآخر البلاغ كان كيدي. أسماء جابت تقرير طبي يثبت أنها تعرضت للضرب، وفي الحقيقة هي اللي ضربت روحها، ومشيت للسبيطار وعملت إثبات حالة، ومن بعد مشيت لمركز الشرطة وشكيت بهم. هذا الكل باش تمرمد أحمد وتنتقم منه على خاطره كسر لها كلمتها وقعد يمشي لمرته لولا وصغاره. الانتقام الوحيد اللي خمت فيه هي أنها تفضحه هو وخواته وتعمل لهم مشاكل. بعد اللي صار أحمد ما حبش يتبعها قانونيا، وقرر أنه يطلقها لا أكثر ولا أقل من غير ما يضرها، على خاطره خمم فكزوز صغيرات أيتام اللي تربي فيهم، وقال هما محرومين من بوهم، كملنا نحرمهم من أمهم ودخل الحبس. مش معقول، لا كلام معقول سيد أحمد وعز الناس انت. لكن للأسف الشديد يا عزيزي يا المستمع، أسماء ما كفهاش اللي عملته، زاد الطلب التعويض مادي من عند أحمد، ورغم أنه رفض وقال مستحيل كان نعطيك فرانك، ولكن خوه كريم هو اللي دبر المبلغ وعطاه لها. قال لك يا سيدي غير تخطعنا وتخطع عائلتنا بركة، وكان ماشي في باله اللي هما بالطريقة هذه باش يسكروا الدوسي متاعها نهائيا وإلى الأبد، ولكن أسماء كانت باقي ناوي على الشر. كيفاش باش تتطور الأحداث، وكيفاش باش تتحول أسماء للعنة حقيقية تطارد مش أحمدك هو ولكن عقيلته الكل؟ هذا هو اللي باش نعرفوه مع بعضنا في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بول عريف يا عزيزي المستمع يا حلو. يلا سيدي فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش.
0: بول عريف
3: سويا لاخت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

لا اسمها اسماء ذي أرملة وعندها زوج صغيرات، ومن وقتها حس اللي هو ما عادش ينجم يعيش بلا بها. وصل قرر انه ياخذها ضر على مرته الاولى، وما كانش عارف اللي القرار هذاك أسوأ قرار ياخده في حياته. اسماء بعد ما وراته وجه السوق دارت عليه ولت تعمله في المشاكل مع مرته الاولى وصغاره، ووصلت حتى تمنعه من زيارتهم، وكيف خذا موقف منها ما حبش يسمع كلامها، ضربت روحها وعملت شهاده طبيه ومشت شكات به للشرطه وقالت انه ضربها هو واخواته الاثنين. والحسن الحظ انه احمد نجم يثبت البراءه متاعه من التهمه هذه، وخرج منها كالشعره من العشين، وقرر يطلق اسماء ويرتاح منها ومن بلاه. وقتها الناس الكل تصورت اللي الحكايه وفات، ولكن من بعد مده قصيره كذا اسماء عرفت كيفاش تعاود تكسب عطف احمد من جديد، وقالت له سامحني راني عملت اللي عملته بدافع الغيره، راني ما نجمتش نحمل انه تكون فما اي وحده غيري تشاركني فيك. احمد بما انه كان يحبها عاود صدقها ورجعها لعزمته من جديد. بعد انت يا احمد وخي يا سيد احمد عاتي فيك عاد صحصح يا ودي كنت دخلك الحبل يركز. وذي الكل صار رغم اللي اخواته كانوا رافضين للموضوع. أسماء قعدت مدة رايضة وظهرت اللي هي تبدلت وتصلحت، ولكن الهدوء هذايا مدامش برشة والمشاكل رجعت من جديد. أما المرة هذه الموضوع ما عادش مجرد محاولة لمنعه من زيارة مرته وأولاده، لهنا وصلنا لمرحلة جديدة وهي مرحلة التهديد، وإن كانت تقوله كان نفيق بيك تمشي لهم راني نضرهم نذاهم ونعمل فيهم على طريق إيش مريق. ولهنا أسماء ما كانتش تقصد الأذى الجسدي أكهو، على خاطر اللي ما كانش يعرفوا أحمد أنه أسماء كانت جاية من بلاصة معروفة بالسحر والشعوذة، وعندها مع الحكاية تذية، وممكن توا باش تبدأوا تفهموا السر الغريب اللي فيها، السر اللي خلي كل مرة سيد أحمد يسامحها ويرجع لها رغم الشيء اللي تعمل فيه الكل. الراجل ما ينجمش يبعد عليها بالكل، وحتى كيف يحاول ما ينجمش، على ما يبدو أنه أسماء عملت له عمل ما كما يقولوا في مصر يخليه كيف الخاتم في صبحها. الراجل ولا مش عارف كيفاش يتصرف معها، وخايف لا تنفذ تهديدها وتاذي ولاده وعائلته. المرأة الشيطانة ما يكيدها حتى شيء، هي وصلت ضربت روحها باش ما تضربش ولاده أقل حاجة. أحمد كان مرعوب لدرجة أنه سل ما عادش يخلي ولده الكبير يجي للحانوت، وبقى على الحالة ذاك إلى أن نهار من نهارات وهو بحضة مرته الأولى سمع اللي مرته الثانية أسماء سرقت أثاث الدار الكل وخليتها سقف وقاع. أحمد مشى يجري وهز معاه شهود من جيران وعمل لها محضر، أما أسماء اعتذرت وقالت له مش أنا اللي عملت كيكة، أخواتي هما اللي ضغطوا عليا وغصبوني باش نعمل كيكة. المهم أسماء اعتذرت ورجعت كل شيء لبلاصته، وطلبت من أحمد أنه يسامحها كالعادة، واكثر من هكا وقفت على حافه الشباك وقالت والله نرمي روحي ما تسامحنيش يا ابو حميد يا روحي يا حبي والله انت ايش روحي. هالجيران تلموا بيان سور مصر عاده يسمعوا حاجه تتقلب الدنيا، وهي ما شاء الله كانت تعشق حاجه اسمها فضايح، والفضيحه اللي عملتها خليتها ما شاء الله كبار الحوم الكل يتعاطفوا معها ويتدخلوا لصالحها. وبالفعل احمد خذا بالخاطر ولعن الشيطان وسامحها مره اخرى. الله لا تحش حد انت، لكن الحياة معها كانت تعتبر جحيم حقيقي. الراجل كان يكمل فضيحة يتعدى للفضيحة اللي من بعد، قلت لكم ما شاء الله مراشوها واخذ الفضايا حواية. المهم ما نطولش عليكم، أسمع عودة عملت مشاكل من جديد، وأحمد رمي عليها يمين اطلاق للمرة الثانية على التوي. والغريب لهنا أنه أحمد رجعها من جديد، فكرة أنه يرجعها مرة أخرى هذه حاجة ما دخلتش المخ أخت أحمد الكبيرة اللي مشيت لمرته الأولى وقالت لها راه مستحيل يكون هذا أحمد اللي نعرفه، راهو اللي عاش معانا 20 سنة نعرفه يا ودي خويا هذاك، ما اللي قاعد يعمل فيه راهو مش عادي، راهو مستحيل يكون يعمل هكا بإرادته. الراجل كان يحلف براسه كمان، ودخلنا في مرحلة كذا واحد قال لك من الاخر الكونكلوجون اللي خرجوا بها اللي المراه ذي سحاره وعملت له عمل باش تبهذلو وتبهذل بحالنا الكل. وزادت اكدت اخته اللي هي سالت وعرفت اللي هي عندها مع الشيء ذي. الحاسيل واخت احمد كانت شبه متاكده من الفكره هذه، امشيت الشيخ وطلبت منه يعمل رقيه شرعيه لخوها، ولكن للاسف شيء ما تبدل. بعد مده متمسكين اسماء نجمت تستعطف احمد وعاود رجعها لذمته للمره الثانيه، حاجه بصراحه صعيب الواحد يفهمها ولا يتفهمها. ونفس السيناريو يعاود روحه كل مره، نفس التحكم نفس التهديدات، ما تمشيش لمرتك ما تشوفش اولادك فلوسي لي انا كاو يا ودي كالعاده نفس الديسك. الى ان ما جا نهار من نهارات وام احمد تعبت برشا ودخلت للسبيطار. في الوقت ذاك مرته الاولى كانت غضبانه في دار ابوها بعد ما عرفت اللي احمد رجع اسماء مره اخرى، اما كي سمعت اللي ام احمد تعبت ما خلتش الغش متاعها يمنحها من زيارتها، وقالت كل حاجه في بلاصتها وذي بنت لصل بالحق. لكن اسماء كي مشات للسبيطار ولقات احمد يحكي مع مرته الاولى عاودت نار الغير لهبت في قلبها ومشات بالغزول كسرت له كرهبته ودقدقتها.
أحمد أول ما شاف المنظر هذاك قدامه هبل وجن الجنون متاعه ورمى عليها يمين طلاق للمرة الثالثة، والمرة هذه الثالثة ثابتة يعني مستحيل ينجم يرجعها، لازمته مرة

0: أخرى حتى ولو كان يحب. ما عادش يجوز له شرعا وقانونا إلا إذا تزوجت براجل آخر واللي سميوه المحلل وقت أسماء فهمت أنه علاقتها هي وأحمد انتهت وما عادش عنده أمل ومهما تعمل ما عادش تنجم ترجع كيما قبل. وحتى الفلوس اللي كان يعطيها لها أحمد ويصرف بها على أولادها وعائلتها ما عادش من حقها. ولكن هل يا ترى أسماء الشيطانة باش تسقط؟
1: نهاية رجل أعمال شهير في شبرا الخيمة صاحب محلات الشهاوي، مات على إيد طلقته اللي لسه مطلعها من كام يوم، راحت له لقلب المعرض بتاعه وخلصت عليه.
0: بعد ما اختفت أسماء من الصورة رجع الهدوء للعائلة من جديد، الهدوء اللي كانوا محرومين منه 5 سنين كاملين من اللي دخلت الأستاذة لحياتهم. وبعد سنوات من المشاكل والخوف والتوتر حسوا أخيرا أنهم رجعوا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. أما للأسف الهدوء والراحة ما داموش كان 10 أيام بالضبط، خطر نهار 24 ديسمبر 2025 باش تصير الكارثة. اللي صار نهارتها انه احمد كان كل يوم يمشي يزور امه في السبيطار ويطمن عليها هو ومرته لولا ام يوسف، وكانوا ديما يهزوا ولدهم صغير معاهم، وكانت اسماء تراقب فيهم وناوية عشاء. في النهار ذاك احمد طلب من مرته وولده يستناوه قدام الحانوت متاعه، كان باش يدخل يهز شويه قضيات ويسكر الباب ويخرج معاهم. لكن اول ما دخل تفاجئ يلقى اسماء قاعده على الكرسي في باب الحانوت تستنى فيه، واول ما شافته ولات تحكي على مرته لولا بالخايب وقالت له يعني طلقني باش ترجع لذيك، انا عسيله بك الرويق هذاك وتسمع الكلام وبدات تهين فيه وتقول كلام وتصيح وكذا، إلى أن ما انتبهت لها أم يوسف وجات باش تدخل لها الحانوت، ولكن رجلها خرج وطلب منها ما تدخلش وما تتدخلش على خاطر مستواها أرقى برشا من مستوى أسماء وما تستحقش إنها تعبرها. أنت كي تعرف قيمة مرت خلولة فاش قامت تحسي أي ما تنطقونيش. لكن في اللحظة اللي خرج فيها أحمد من الحانوت باش يحكي مع مرته طليقته أسماء استغلت الفرصة وهزت سكينة مسكيكاً اللي كانوا للبيع، خبيتها تحت ساكها، وأول ما رجع احتد النقاش زاد احتد من غادي كما بيناتهم، ولا سبان إهانات كلام حتى الناس ما ينجموش يتحملوه لي يسمعوا معنا اللي دايرين تقلقوا حسيب. أحمد حس روحه ما عادش ينجم يشد روحه وجبدها من كتف وقال لها أخرج عليا البرة ما عادش نحب نراوجك. يا أخي دزته وخرجت السكينة وطعنته بها في قلبه بالضبط، طعنة كانت قاتلة من الضربة الأولى. وهذا الكل صار قدام كاميرا المراقبة في حانوت أحمد، الكاميرا اللي وثقت تفاصيل الجريمة الكل.
1: الست دي السكينة اللي خدتها من قلب المعرض بتاعه. طب ليه بقول كده؟ عشان اللي هيزعل مني في اللي انا بقوله دلوقتي زي ما قلت اصحاب واحباب وعيلة الشهاوي، انه مش قتل مع التعمد، ما كانتش متعمدة اللي هي تقتله، ما كانش معاها السكينة، خدتها من قلب المعرض، ما كانتش مقررة تخلص عليه، كان مجرد تهديد. الست بين عليها مضروبة، مين اللي ضربها؟ لسه لحد دلوقتي تحقيقات النيابة هتكشف عندها.
0: أسماء بعد العملة اللي عملتها خرجت تجري من الحانوت، ووقتها أم يوسف دخلت وشافت راجلها أحمد غارق في دمه، وبدت تسيح وتلموا الجيران وجاوا أخواته وهزوه للسبيطار على أمل إنهم يسعفوه. ولكن في وقتها كان فات الفوت وأحمد الفض بيسه الأخيرة. اللي بيش يزيد يصدمكم إنه وقت اللي إخوات أحمد كانوا في السبيطار ما زالوا حتى مش مستوعبين الصدمة، اتفاجئوا بالشرطة داخل عليهم وتقول إنه كريم مطلوب للقبض عليه بتهمة الاعتداء على أسماء، وكريم زادا كان متهم إنه قتل أخوه أحمد. الناس الكل تصدمت، شنية الحكاية يا ولدي ودي شنية، شنو هذا؟ كريم أصلا ما كانش حاضر وقت اللي صار هذا كل. من الأخر يعني أسماء قعدت الآخر لحظة شريرة وباقي تحب تضر الناس الكل. لكن اللي ما كانتش تعرفه انه احمد صلح كاميرات المراقبه اللي كانت تعرف انهم معدومين عندهم برشا، اذاك علاش خذت راحتها ونفذت الجريمه نتاعها وهي متمانه ومشيتش كاتبهم من فوق، وقالت انه اخوه كريم جه لدارها باش يبلغها انه احمد حب يشوفها وطلب منها تمشي للحانوت باش تلقاه وحده يستنى فيه. هي صدقته ومشات كما قال لها. يا اخي تفاجات بانه كريم عمل لها كمين باش يورطها في جريمه قتل اخوه احمد. بعد تعاركوا على حسابات الحانوت والفلوس، بالطبيعة سيناريو هذا كل كان من راسها، كل كلمة قالت كانت من تأليفها بما أنها متعودة بالكذب وتبلعيت والشوط. أسماء كانت خبيثة لدرجة ما تتصورهاش يا عزيزي المستمع، حتى فكرة أنه بعث لها أخوه للدار استعملتها في عوض ما تقول أنه اتصل بها في التليفون باش كي يرجعوا للمكالمات ما يلقاو حتى أثر للتليفون المزعوم باش ما تبانش تكذب. كل شيء قرات له حسابه بالسنتي وبالملي، ولكن اللي ما قراتلوش حسابه هو الكاميرات نتاع المراقبة اللي صورت صار الكل. والمحققين شافوها كي دخلت للحانوت وشافوها غفلة أحمد كي خرج المرته، من بعد هزت السكينة وخبيتها تحت ساكها وكيفاش تهجمت ليه وضربته. كل شيء وثقته عدسات كاميرات المراقبة، يعني أسماء كانت عبارة على سارق وفي يده شمعة. وزيد مع شهادة الشهود والعدد الكبير متاع البلاغات الكيدية اللي كانت تعمل فيهم على امتداد سنوات زواجها بأحمد، أسماء القات روحها تواجه في مصيرها اللي كانت تستحقه، والعدالة لهنا اخذت مجراها. وبعد استكمال التحقيقات معها تم الحكم عليها بالإعدام بتهمة القتل مع سابق الإضمار والترصد. أسماء كانت شيطان آدمي بأتم معنى الكلمة، وحتى برجوع التفاصيل تهم حياتها مع رجلها الأول اللي توفى ثبت إنه كان تاجر وعنده ضيعة. وأسماء سلت فلوسه، صفيت له كل شيء، خذت فلوسه الكل ومات بالحسرة على حياته معها. وعلى ما يبدو الأخت الغالية كانت ناوية تعمل نفس الشيء مع أحمد، وللأسف نجحت في أنها تقضي عليه وينتهي نفس نهاية رجلها الأول. الحسير يا عزيزي المستمع، هذا يا أسماء توكسيك، ردوا بالكم ردوا بالكم، شكون تختاروا يا ودي؟ راهو اختار لطف لطف لطف مرة حسيلو. احنا كنكون وصلنا لآخر رحلتنا لليوم من بول عريف. حاب نشكركم على الاستماع وعلى وفاكم لديوانا فهم. ان شاء الله قابلوا كالعادة في نفس الموعد سبت واحد ديوانا فهم. الى اللقاء وباي باي تشاو.
2: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوانا فهم. نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام.

0: خليك قريب فيم وراجعين.
1: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في دي نقول ولدي محامي متكلماني.
2: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
1: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
2: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
3: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
2: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
1: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاح مغدوة.
4: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.

0: حكايات ما تلقالهاش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا سند عمار.
1: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
2: موجز الثالثة، ديوان فام، عسلمة. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد غدا الاثنين جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. ومن المنتظر أن تتداول اللجنة كذلك حول منهجية عملها خلال الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد على رأس وفد تونسي في أشغال الجزء رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد بنيويورك في الفترة الممتدة من 22-29 سبتمبر الجاري، تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع. وسيشارك الوزير في عدد من الاجتماعات الرسمية والتظاهرات التي ستتناول جملة من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية، من بينها الحق في التنمية ومواجهة تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر والوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها، بالإضافة إلى تحالف الأمم المتحدة للحضارات. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا الاثنين هو آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالأمر لاحترام الأجال القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد، وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للأداءات لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. إلى الشأن الدولي، القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول في بيان لها إن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية بدعم من بعض دول المنطقة. والرئيس الأمريكي يقول لفوكس نيوز إنه في وضع اتخاذ القرار، وإن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب، والخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
0: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6-7، وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص.

حتى ترند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع ابو العريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشره نص الليل.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم في ساقس
1: على 91.9

0: القيروان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد أمين خلوش على ديوان فام.
3: 35 دقيقة بعد الساعة الثالثة، أهلا وسهلا بكم في موعد رياضة جديدة على ديوان فام. نتو لغاية الساعة الثامنة ليلا، اليوم موعد مع زوز مواجهات متأخرة لحساب الجولة الرابعة ذهاب، بداية من الساعة الرابعة باش نكون معكم في نقل مباشر في ملعب الطيب المهري بصفاقس. السي اس اس يستضيف نادي البنزرتي، وفي نفس الوقت نادي الإفريقي يستضيف فريق الترجي الرياضي الجرجيسي لحساب الجولة الأولى في بنقردان، مواجهة متأخرة بين فريق اتحاد بنقردان ونادي حمل أنف. ثم بداية من الساعة السادسة الموعد يكون مع ريكاب وكذلك مافيولا بحضور الحكم الدولي السابق ياسين حروش، حسام الحلواني خراج فني، نادر بن شيدة لايف ستريمينج وإعداد. كالعادة نجم تابعونا في الباج سبور باي ديوان فام ولا في الشين يوتيوب ديوان فام لايف ولا على السيت www.diwanafm.net. كيف زادت نجم تسمعونا على بوند فام متاعنا. كما قلنا ثلاثة مقابلات اليوم، زوز منهم لحساب الجولة الرابعة ذهاب بين السي اس اس والسي بي، وكذلك نادي الفريق يستضيف الترجي الجرجيسي، وكذلك مقابلة متأخرة لحساب الجولة الأولى ذهاب بين فريقي اتحاد بنقردان امام نادي حامل انف. اليوم معزز مع نهايه فتره الميركاتو، والنجم الساحلي بصفه رسميه منذ قليل تعاقد مع المهاجم النيجيري السابق للسي اس اس والافريقي والترجي كينغسلي ايدو لمده زوز مواسم، وهكا يكون الفريق النجم الساحلي اغلق الميركاتو نتاعو بالتعاقد مع مهاجم جديد. اكيد بعد الموسيقى باش نرجعوا نحكيوا على ثلاثه مقابلات اللي قلنا عليهم. كما قلنا السي اس اس يستضيف نادي البنزرتي، نادي الافريقي يواجه الترجي الجرجيسي، ونادي حامل انف يواجه نادي اتحاد بنقردان. فما اخبار زاده حاليا موجود في المواقع الرومانيه وفي قناه دي جي سبور الرومانيه اللي هي الناقله للدوري الروماني، يقول انه لورينزو لوشينكاف مدرب الترجي قريب برشا من تولي مهمه تدريب نادي ستيوا بوخارست، بحسب ما اكد رئيس النادي الروماني جورج بيكالي اللي اكد انه اختار لورينزو لوشينكاف من اجل تولي المهمه هذه. ولكن في المقابل لوشينكاف مازال عنده عقد مع الـ مع الـ مع الترجي اكيد، وموضوع يبقى للمتابعه في صوره انتقال لوريزو لوشينكاف للتدريب في الدوري الروماني. كيفاش مش كون الصيغة عن طريق فسخ عقده أو عن طريق التنازل على عقده، موضوع كما قلنا يبقى للمتابعة. نذكر أن الكلام هذا عن طريق رئيس النادي أف سي ستيوا بوخارست اللي أكد أن لوريزو لوشينكاف مش كون هو المدرب الجديد للفريق الروماني بعد فترة التوقف الدولي. دونك فاصل موسيقي، بعدها نرجع للحديث أكثر على مقابلة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: معكم انتوا لغاية الساعة الثامنة. اليوم أكيد الموعد مع زوز مقابلات مؤجلة لحساب الجولة الرابعة. ذهاب النادي الإفريقي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي, والنادي الصفاقسي يواجه النادي الرياضي البنزرتي بداية من الساعة الرابعة. مقابلة أخرى مؤجلة لحساب الجولة الأولى في بنقردان, اتحاد بنقردان يواجه نادي حمل أنف. مباشرة نعمل مداخلة أولى من ملعب حمود العقربي برادس مع مهيب بن حسين. مساء الخير مهيب.
1: مرحبا بك كانين, مرحبا بكل مستمعينا في استاد الديوان على الأجهو ديوان أفهم مباشرة أمام ملعب حماد العقبي برادس في الجولة الرابعة. مباراة الأخرى لحساب الجولة الرابعة هذه بطولة رفع المحلات الأولى يتركوا أقدامنا زمان السيزونات وما
0: انقطع صوت
1: المستمعات الأفريقية.
0: فاضل فاضل مهيب فاضل.
1: في هذه الحال كما قلنا المباراة في إطار الجولة الرابعة الذهاب بطولة رفع المحلات الأولى قدموا تجسما مع المواجهة رقم 50 بين الفريقين. مباشرة نعطيك الورقة الفنية للمباراة. النادي الإفريقي في المرمى عبد الهيم مهيب الشامخ مع إسماعيل سيبارا عمار عبد الحق غيث السعلوني غسان المحرك لأول مرة على مستوى تشكيلة النادي الإفريقي. سيد الخان أسامة شريمي مونتاج الجدام حمزة الخضراوي فيليب كيزومبي وصادق قديد على البنك نقاو غيث ميقني كحارس ثاني مع ياسين بعبيد حسام بن علي آلان كانتي حمزة العبيدي بسام السلفي أيمن الحرزي يوسف المختاري ولأول مرة على مستوى قائمة النادي الإفريقي وسيدوس كانك المهاجم في تشكيلة النادي الإفريقي مدرب السيد مال سنتاري. بالنسبة لضيوف العاصمة ترجي الرياضي الجرجيسي في المرمى حمزة الغامي في تعويض الممارستين على التوالي استفادين الشرفي مع صفا ديوف الصدر توش جاسم بالكيلاني ادم الاتاوس دافيد ميانجي خليل القصاب اوسينيو توري امير الاتاجوني محمد ياسر العريض وشفاء سويك تعويضا ايضا لحمدي العبيدي الغاب على هذا اللقاء. البنك نلقى وسيم المخزوري كحارس ثاني مع محمد رينا السمالي لادينا الجميلي لمزه الارجيلي حازم بن حامد ياكوبو صديق ادي بوتشو ايضا الهادي شرفيله وياسين الكاسح المدرب والسيد مصطفى مشارك تقل تحكيم باداره حكم رئيسي حمزه شعيط حكم مساعد اول ويسن بوغطاس الحكم المساعد الثاني محمد علي درويش الحكم الرابع عبد السلماني ثنائي الفار امير العايلي ووسيم عماره ومراقب المباراه والسيد نوفل بن عبد الله امين. حضور جماهيري بدا يرتفع نوعا ما في ملعب رادس مقارنه بموعد انطلاقه المباراه في انتظار بدايه المواجهه تكون رقم 50 في تاريخ مواجهات الترجي الرياضي الجرجيسي ومضيفه النادي الافريقي.
0: واضح, شكرا لك مهيب. نلتقي بدايه من الساعه الرابعه نمشي للملعب الطيب المهيري بصفاقس ما قبل مقابله نادي صفاقس هو نادي الرياضي البنزرتي مع كريم مقني. مساء الخير كريم.
2: مساء الخير محمد امين, تحيه ليك ولكل الساده المستمعين. دونك هذا هو ملعب الطيب المهيري, هنا مباراة المؤجلة لحساب الجولة الرابعة للبطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الرياضي الصفاقسي يستقبل اليوم النادي البنزرتي. مباراة تنطلق بعد لحظات من الآن أو بعد تقريبا 11 دقيقة من الآن. دون إطالة نعطيك الورقة الفنية للمباراة. البداية بالفريق الضيف يلقاو يوسف مقطوف محمد أمين علالة فاروق بوغطفة هاني عمامو بلال العوني لامين با على الدين الادريدي قائد فريق لامين تراوري وحيد اللاتيمي ريان الرحيمي بلال المجري دكة البودلية معتز الحنزولي سادة ديالو اياد الميداني اشرف الفرشيشي وسيم الشيحي زياد بريمة مالك الدوكيلي عزيز قبيلة ونورديم ايندي المدرب محمد عزيز السيساس لقاو ايمن دحمان حمزة المكوخي علي معلول كذلك نلقاو كيفن مونديكو يوسف حبشي ريان الدربيلي جاك مبي ترافيس موتيابا لؤي تراعي جوسنا لولندو واياد بالويفي في الدكه نلقاو عبد السلام الحلاوي محمد امين بن علي يعود بعد الاصابه وكذلك محمد صالح المهذبي محمد العبسي غيث الصغير مؤمن الرحماني الاولى لي وليد ذويب على دكه البدلاء محمد امين بن صير وبوا دياراي درب النادي الصفاقسي المدرب نبيل الكوكي. كيف كيف اليوم المباراة زفرها طاقم تحكيم بقيادة حسام بن ساسي عمر الرياحي والمحوشي عبد الحميد بدر الدين في الفار نلقاو دافيد سماجك السلوفيني وحكم سلوفيني في تقنية الفار يساعدوا بسام عبودة ويراقب الحكام الياس سويدين وفي التنسيق الإعلامي عدنان الهتيتي والمنجي النيلي. دخول اللاعبين لأرضية الميدان دقائق قليلة وتنطلق المباراة هنا في ملعب الطيب المهيري.
0: واضح. شكرا لك كريم. إذا كما قلنا نلتقي بداية من الساعة الرابعة في الوصف والتعليق على مقابلة الصفاقسي وندي البنزرتي. نحكي زاد على المقابلة الثالثة، المقابلة المؤجلة لحساب الجولة الأولى، ذهاب بين اتحاد بن قردان واتحاد الأنف. بالنسبة للاختيارات الرسمية لكل مدرب في الحدوثي مع فريق اتحاد بن قردان، نلقاكم الأسعد الهمامي كحارس مرمى، أيمن العمري، صالح الحرابي، الحبيب يكن، فؤاد التيموم، دانيال أوبوا، محمد كمرا، نسيم شاشي، غازي العيادي، جيسلا، وعبد الوهاب بخوش. بالنسبة لفريق نادي حام الأنف، معز بن شريفية، بهدين السلامي، عزيز القضاي، الحبيب الغراري، فراس بن عامر، سانجاري، والبرومي، هيثم الحمدي، أحمد بن طيب، محمد الماجري، ومحمد عزيز اليعقوبي. حكم المقابلة هذه بشكون نضال الطيف، والحكم الرئيسي في الفار بشكون هيثم جيرات. فاصل موسيقي، بعدها أخبار، بعدها نرجع إلى استاد الديوان لمواصلة التغطية لمقابلة اليوم من الجولة الرابعة ذهاب، وكذلك مقابلة الجولة الأولى ذهاب لبين اتحاد بن قردان نادي حام الأنف.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

ببالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غاتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. ديوان فام صوتكم
1: ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة

0: سودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: حكايات تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنت، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار.
1: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: مجازوة الرابعة ديوان فام عسلمة. وزارة السياحة تفيد بأن المقطع المصور المتداول على منصات التواصل الاجتماعي باعتباره ومضة إشهارية مخصصة للترويج لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 لا علاقة له بهذا البرنامج، موضحة أن الديوان الوطني التونسي للسياحة لم ينجز ومضة إشهارية مخصصة لهذا الغرض. وأفادت الوزارة في جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب أحمد بن نور حول الومضة الإشهارية المخصصة للترويج للبرنامج المذكور بأن المقطع المتداول هو كليب مصور وليس ومضة إشهارية، وأنه يندرج في إطار صفقة إطارية تعلقت بتصور وإنجاز الحملة الدعائية للسياحة الداخلية للسنوات 2024 و2025 و2026، ولا يمت بصلة إلى برنامج تونس عاصمة للسياحة العربية، وذلك بعد التنسيق مع المصالح المختصة بالديوان الوطني التونسي للسياحة. وكانت تونس قد انتخبت عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027 خلال الدورة 28 للمجلس الوزري العربي للسياحة المنعقد في بغداد في ديسمبر 2025، كما انتخبت عضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس ونائبا للرئيس. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تفيد بأن المناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر الشبكات بمعتمديتي حومة السوق وميدون من جزيرة جربة من المنتظر أن تسجل اضطرابا وانقطاعا في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من ظهر اليوم. وأوضحت الشركة أن ذلك يعود إلى عطب طرأ على القناة الرئيسية للمياه المنتجة على مستوى محطة تحلية مياه البحر، لافتة إلى أنه من المنتظر استئناف التوزيع تدريجيا بداية من الساعة 6 من مساء اليوم الأحد بعد استكمال أشغال الصيانة. إلى الشأن الدولي، المجلس الرئاسي الليبي يقول أنه طلب دعما من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هجمات بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت منشآت نفطية وكهربائية بالعاصمة طرابلس ومدينة الزاوية غرب البلاد. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يقول أن المنطقة شهدت ما لا يمكنه وصفه إلا بالزلزال، ووضع افتراضات الأمن والاستقرار أمام اختبار حقيقي، مشددا على القضاء على مصادر الاختلاف، ولا يمكن أن تفرض أي دولة تهديدا على البقية. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول في تصريحات لشبكة CNN إن الحصار على إيران لا يزال قائما، مضيفا أن قائد القيادة المركزية الأمريكية كشف أن البحرية الأمريكية رافقت نقل أكثر من مليار برميل من النفط من حلفاء واشنطن في الخليج إلى الأسواق العالمية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
0: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2
0: على 91.2
1: ديوان فام.

0: محمد أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: أربع دقائق لعب في كل المقابلات نمشيو. البداية باش تكون بمقابلة نادي الصفاقسي ونادي البنزرتي بصوت كريم مقني. تفضل كريم.
2: شكرا محمد أمين. أربع دقائق لعب هنا، خمسة دقائق لعب عفوا في ملعب الطيب الإميري، مباراة النادي الصفاقسي وضيفه النادي البنزرتي، صفر مقابل صفر إلى حد الآن مع انحسار اللعب تقريبا في وسط الميدان أكثر النادي البنزرتي بعد التدخل اللي كان من الدربيلي محمد ريان الدربيلي. دونك مخالفة خطيرة تبعد تقريبا 20 متر بريسك مقابلة شوية الحارس أيمن دحمان. قلت النادي البنزرتي واضح أنه وقف مليح التالي، وقف كما يلزم، يحاول يلعب الهجمات السريعة والترانزيسيون رابيد. النادي الصفاقسي يحاول يمسك أكثر بالكرة بزمام الأمور، ولكن إلى حد الآن دون فرص تذكر في هذه المباراة. على كل مخالفة للنادي البنزرتي أمام الكرة، وحيد التيمي رقم 11 في تشكيلة النادي البنزرتي قد يكون في تنفيذ المخالفة، كذلك مع علاء الدين الدريدي قائد الفريق يساري علاء الدين الدريدي ووحيد التيمي برجله اليمنى. على كل وحيد التيمي التنفيذ وترتطم في الدفاع من جديد، الكرة تسديد ولكن تقطع، ما زالت للنادي البنزرتي سد تقطع من جديد، موجود ترافيس موتيابا، موتيابا إلى علي معلول، علي معلول، علي معلول مع جاكم بي، ولكن بالفعل الكرة اللي جاكم بي، جاكم بي موجود يوسف حبشية مع الدربيلي، الدربيلي على الجهة اليمنى، جاكم بي يدور بالكرة إلى كيفن مونديكو، يحاول يبني الهجمة من الخلف النادي الرياضي الصفاقسي أمام تقريبا 7000 متفرج في مباراة اليوم، وكرة مونديكو سيئة تمشي مباشرة للتماس، تماس لدفاع النادي البنزرتي بحضور جماهيري كبير لجمهور الاساس، ما هو مسموح به تقريبا موجود، وكذلك البعض من احباء النادي البنزرتي اللي تحاولوا بكثافه الحقيقه، ولكن ما دخلوش برشا الحقيقه، ما دخلوش برشا من جمهور النادي البنزرتي، بعض العشرات الموجودين هنا في ملعب الطيب الميري. تمشي الكره من ايمن دحمان الى كيفن مونديكو، مونديكو، مونديكو سيعود الى ايمن دحمان، بالفعل يضغط عالي النادي البنزرتي، كرة من أيمن دحمان، أيمن دحمان كرة طويلة ولكن ما توصلش للدربيلي، ما زالت لدفاع النادي البنزرتي، فاروق بوغاتفا، فاروق بوغاتفا كرة طويلة، يوسف حبشية بالرأس يأخذ الكرة، جوسنا لولندو ما ثم حد شيء، الحكم يقول ثمش المخالفة، موجود التماس للنادي الرياضي الصفاقسي، دربيلي يلعب الكرة بسرعة مع من توصل لجاكمبي، جاكمبي ليوسف حبشية حارس مرمى أيمن دحمان، يلقى في صعوبات السياسات في عملية الخروج بالكرة خاصة مع ضغط لاعبي النادي البنزرتي العالي اللي مارسوا فيه على دفاع النادي الصفاقسي في عملية الخروج بالكرة. كرة أيمن دحمان لحمزة المتلوثي، يعمل الكنترول ممتاز حمزة المتلوثي في الكنترول، الكرة ليد بالويفي، ييد بالويفي لعلي معلول، علي معلول يربح على التماس، تماس للنادي الصفاقسي أكثر الفرق اللي الحقيقة أنجاجي برشا خاصة فيزيكمو، والنادي البنزرتي أكثر فريق في الرابطة المحترفة الأولى بالمعدلات في ثلاثة جولات الأولى بالنسبة ليه، اللي يعمل تاكلوات، اللي ياخذ كارتونات كيف وكيف شبيبة العمران، وبالتالي الاندفاع حاضر وموجود في مباراة اليوم. كرة تماس لعلي معلول بجنب الركنية على يمين الحارس يوسف مقطوف، علي معلول التماس الطويل في اتجاه من الكرة في اتجاه جوسنا لولندو، ولكن الركنية أولى الركنيات للنادي الرياضي الصفاقسي في هذه المباراة في تسعة دقائق لعب. على يمين الحارس يوسف مقطوف، علي معلول في التنفيذ، حكم ينبه على المدافعين والمهاجمين في مناطق الجزاء، علي معلول في التنفيذ، أسيست من النادي الرياضي الصفاقسي الموسم الماضي هو في انطلاق هذا الموسم. على كرة التوزيع يوسف حبشية كما جات ممتازة جدا، كورته عالية يوسف حبشية تعمل روبون كرة قدامه، ولكن التسديدة بتاعه الحقيقة كان بمفرده، تسديدته كانت أعلى بقليل من العارضة الأفقية الحارس يوسف مقطوف. صفر مقابل صفر هنا مع اقترابنا من العشر دقائق الأولى في هذه المباراة، دون فرص كبيرة تذكر باستثناء هذه المحاولة الأخيرة ليوسف حبشية، مقطوف يلعب على كرة طويلة الآن في اتجاه من؟ في اتجاه هجوم النادي البنزرتي موجود في اللتاخت يعني معلول. معلول يدور يحاول يربح التماس ولكن الكرة لمن؟ لمثلوثي. مثلوثي تقطع الكرة لنادي البنزرتي، ضغط كبير يعمل فيه نادي البنزرتي، كرة في مناطق الجزاء يخلط عليها ما يخلطش والكرة ستة أمتار. ريان الرحيمي ما خلطش على الكرة الأخيرة، كانت ممتازة قطع الكرة من هجوم النادي البنزرتي، محاولة أنه يبني الكرة من مناطقه الأمامية، ولكن التمريرة الأخيرة اللي كانت من لامين تراوري أطول بقليل، التمريرة كانت طويلة شوية، التمريرة قوية أكثر من لازم. كرة ليجوسنا لولندو الآن بالرأس لمن؟ للتراعي لترافيس موتيابا أو جاكمبي. دربيلي، دربيلي لا موتيابا، موتيابا للدربيلي، جوسنا لولندو إلى موتيابا، موتيابا ممتازة للدربيلي على الجهة اليمنى للدربيلي. التوزيع الآن يد بالويفي أقصر من اللازم، يد بالويفي ويوسف مقطوف يأخذ الكرة على جوسنا لولندو. تصير القامة يد بالويفي، لو كان جوسنا لولندو أو عمر بن علي الموسم الماضي ربما كانت تأتي بالجديد. كرة جاكمبي يرتكب، فالحكم يقول مخالفة من جاكمبي على لامينبا. متوسط الميدان الدفاعي في تشكيلة النادي البنزرتي، لامينبا أمام لؤي تراعي. لامينبا يترك الكرة لمحور الدفاع. نادي البنزرتي يلعب بثلاثي في المحور حسب ما خلينا نشوفه الآن. تمشي الكرة طويلة ولكن مباشرة ستة أمتار للنادي الرياضي الصفاقسي. ستة أمتار للسيساس موجود أمام الكرة. أيمن دحمان يلعب بسرعة مع يوسف حبشية. يوسف حبشية للدربيلي، دربيلي إلى حبشية من جديد، حبشية للدربيلي، دربيلي كرته عالية ماشي الدوزيام بال عند السيساس، يحاول يقطع الكرة. جاكم بي كرة للسيابي لوهي تراعي، ما زالت الدربيلي لا إلى من؟ إلى علاء الدين الدريدي. الدريدي هو ريان الرحيمي، ريان الرحيمي من جديد يقطع على كرة. يوسف حبشية إلى مونديكو أو ترافيس موتيابال ويتراعي، تقطع على كرة، تسديد في دين الحارس أيمن دحمان. دحمان كرته طويلة في اتجاه يد بالويفي قبل ما تخرج على الخط، لك تخرج تماس، تماس لفائدة النادي البنزرتي. يلقى في صعوبة كبيرة النادي الرياضي الصفاقسي في عملية الخروج بالكرة من مناطقه الدفاعية في ظل الضغط اللي يمارس فيه هجوم النادي البنزرتي. تتكرر هذه المشاهد الحقيقة تقريبا في جول مباراة السيساس، كل ما فريق يضغط عالي على الفريق، الفريق يلقى في صعوبات في عملية الخروج بالكرة. على كل تعود الكرة حبشية، حبشية إلى مثلوثي، عمزة المثلوثي، المثلوثي يتوغل إلى مثلوثي إلى يد بالويفي. يد بالويفي الآن باش يوزع، لا يلعب الكرة مع جاكم بي، جاكم بي ما يخلطش على الكرة، سيئة التمريرة من حمزة المثلوثي. ترجع من جديد للنادي البنزرتي، حاول يقلب الكرة إلى الجهة اليمنى، موجود أيمن دحمان يعمل كنترول بالساق، يلعب الكرة بسرعة مع يوسف حبشية إلى جاكم بي. على أكثر الريتم الآن في هذه المباراة إلى لؤي التراعي، لؤي التراعي، التراعي في خطة روليير اليوم وليس صانع ألعاب، لأنه ترافيس موتيابا موجود. التراعي دور بالكرة، جاكم بي معاه بالفعل يأخذ الكرة إلى مونديكو، مونديكو حمزة المثلوثي يقرب له لؤي التراعي، وعلي معلول كذلك معاه إلى موتيابا يدور بالكرة. لؤي ممتاز الكرة لمن؟ لريان الدربيلي، نشيد في مباراة اليوم الدربيلي. كرة للولندو ما توصلش، تقطع من دفاع النادي البنزرتي، يضغط الدربيلي ومن جديد الكرة لدفاع الاساس في مناطق متقدمة، دفاع الاساس يوسف حبشية إلى جاكم بي. لؤي تراعي يدور بالكرة، ممتاز لؤي يتوغل، لؤي يحاول يدخل أكثر ويربح المخالفة، ارتكاب المخالفة كان موجود من علاء الدين الدريدي على لؤي تراعي. ممتاز جدا الحقيقة لؤي تراعي في مباراة اليوم، خاصة في الريجيستر اللي متوسط ميدان، موش هو صانع العاب، ترافيس موتيابا هو صانع العاب، ولكن شوفوه متأخر
1: في توقيت كريم،
2: في توقيت 14 دقيقة 30 ثانية، مخالفة خطيرة لو ممكن نكملوها
1: بطبيعة محمد بطبيعة.
2: على كل إنه مسكون توزيع في مناطق الجزاء، ومن سينفذ علي معلول بطبيعة كالعادة، علي معلول في تنفيذ المخالفة. علي معلول حكم يعطي إشارة التنفيذ. علي معلول التوزيع لا إلى يد بالويفي أدو يد بالويفي التوزيع على إن دوزيام بوتو موجود على دربيلي. على دربيلي في منطقة الجزاء يخرج من الدجوي متر يبحث عن المساندة موجود عند يوسف حبشية. حبشية إلى علي معلول. معلول معلول ممتاز التمريرة يوسف حبشية ولكن تخرج 6 أمتار في توقيت 15 دقيقة لعب وصفر مقابل صفر بين نادي السفيقسي وضيفه النادي البنزرتي.
1: واضح صفر مقابل صفر بين الساساس والسيابين. يمشيوا لملعب حمار العقربي بيرادس مقابل النادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجيسي بصوت مويب بن حسين. تفضل مويب.
3: أنا بديك كمين مالوفة محلي بكل مستمعين على راديو ديوان أفام. نلعب تقريبا في 16 دقيقة لعب في هذا اللقاء ونتيجة دون هدف بين النادي الافريقي وترجي العقربي. نذكر المستمعين مباشرة من 11 للتسجيل بالنسبة للفريقين ولكن دور حالي لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي توزيعة طويلة تلقى إسماعيل ياسين فراسي محور الدفاع الافريقي ومقطوع الأزمة على الترجي الرياضي الجرجيسي. بالنسبة للسيارة مرمى عبد المهيب الاسمس مع اسماعيل ياسين فراسي عماد عبد الحق جايت الزعلان القائد لفريق السنة المهد في سيد وخان اسامة الاشريني معتصم الاساسيين حمزة الخضراوي فيليبي زومبي والسادة الحديدة. بالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي في المرمى حمزة الغامي معها كامبا ديوف السيد الكتور سيف الميكيلاني يد مساوس دبي بن ياجي خليل القلصات أوسي نيوتوري أميرة الأساسية في العريض وكفاء سويد ترجع الكورة تقريبا ذكر بالتوقيت مرة أخرى 17 دقيقة لعب بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي دون أهداف بين الفريقين هنا في أولمبي راتب مع كورة حاليا لصالح الإفريقي توزيع من الجهة اليمنى المحمدة المحاولة ضاعت للنادي الإفريقي توزيعها في غاية الإتقان على الجهة اليمنى من غاية الزعلوني والكورة بالراس من أسامة الأشريني على ما أظن في الكورة الأخيرة مرت في جدا مرمى الحارس حمزة الغاني وزعت فرصة افتتاح النتيجة على النادي الإفريقي. الإفريقي اللي كان مهدد مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي بزوج محاولات هجومية الأولى كانت توزيعة في شكل تصويبة كانت مباشرة لمرمى الترجي الجرجيسي والثانية كانت من ذات الكرة الركنية وأن رأسية مرت في جنب المرمى. هذا تهديد الثالث بالنسبة للنادي الإفريقي اللي ضاغط حاليا على دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي سعيد الخان البحث عن التسديد تصدر الكرة في الدفاع ينحق عليها غاية الزعلوني قريب المسح في العملية على الجهة اليمنى في خط هجوم النادي الإفريقي البحث في التوسيع برنارد فرصة خطيرة جدا للنادي الإفريقي أسامة شريني مرة أخرى اللاعب الليبي يضيع فرصة افتتاح النتيجة على النادي الإفريقي كانت كرة كالعادة غاية الزعلوني على الجهة اليمنى التوسيع والكرة في الراس مرت بجانب مرمى ضغط هجومي رهيب من اللاعبين النادي الإفريقي على مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي لبحثوا على تحقيق النتيجة. هذه جميع مواصلة السلسلة الودية للنادي الإفريقي مقابل في المقابل أن الترجي الرياضي الجرجيسي يحاول ربما تحقيق الانتصار وتبجيل المقاسة في رأس أمام الإفريقي. ذكر آخر هزيمة للنادي الإفريقي كان أمام الترجي الرياضي الجرجيسي في موسم الفارس ويبحث عن تعويض الخيبة الأسبوع الفارس أمام الاتحاد الرياضي المنسيري مع كورة حاليا في محور دفاع الافريقي ضربة مخالفة لمسة يد كانت على خليل القصاب ترجع من عبد المهيب الشامخ انطلاقة هجمة من اللاعب المالي اسماعيل السنفرا يوصل الكورة على الجهة اليمنى غيث الزعلوني. بالمناسبة اليوم غسان المحزي لأول مرة على مستوى تشكيلة النادي الافريقي مكان حسام بن علي الموجود على بنك البودالي في الكورة الواحدة اثنين مع كيزومبيا تحضير غيث الزعلوني مقطوعة كورة لكن استرجعها كورة من المعتزلة

0: الفريق اللي يلعب مع صيدوخان التفوقي في خط وين تمشي العمليه مكمله بالمخالفه تبقى البطوله والمخالفه لزيد ثلاث ترجي يدي للجرجيسي المخالفه ستعود لترجي العشاره في هذه اللحظات مع وصولنا للدقيقه العشرين من زمن هذا اللقاء الى حد الان دون هدف بين النادي الافريقي والترجي يدي للجرجيسي تكمل المباراه اللي دور في اثار الاسبوع الجوله الرابعه متاخره لبطولة ترق المحترفة الأولى لكرة القدم آخر مباريات الفريقين قبل فترة التوقف الدولي لفتح المجال للمنتخب الوطني للمقابلات الخاصة بتصفيات أمم إفريقيا وأيضا المقابلات الودية نفس الشيء بيحصل الأنصاف الخاصة بالمنتخبات الوطنية سواء تصفيات المنتخب الأولمبي أو حتى منتخب الأواسط ومنتخب أقل من 19 سنة. ضربة المخالفة على بعد حوالي 40 متر على مرمى الحارس عبد المهيب الشامخ استنفذ الكرة من خليل القصاب في التحضير البحث بالراس والفرصة أكثر للسادق طورش وحتى الأمامي ولكن رائد التسلل قبل ذلك ترفع من الحكم المساعد الأول ويسام بغطاس وعلى أن تلعب حالة التسلل على خط هجوم النادي على خط هجوم الترجي الجزئي في تاسع على كرة ليس الشعلوني في انطلاقة هاتمة إلى إسماعيل سنفرا إسماعيل سنفرا توصل لعمار عبد الحكم غسان المحسي وجاءت فريق السابق غسان المحسي لعب السابق للترجي الرياضي للجزئي كان من المساهمين لوصول ترجي العكار الى الدور النهائي من كاس تونس والتواجد في المسابقه الافريقيه كل التوفيق ان شاء الله لممثلي كره القدم التونسيه ثنائي نادي الافريقي وترجي نادي الجزيره من تكلو الافريقي سيواجه سيتي مازنبي الكونغولي في الدور الثاني من المسابقه الافريقيه تشامبيونز ليج بينما ترجي الجزيره سيواجه ريال بامكو المالي في الدور الثاني من مسابقه الكونفدراليه الافريقيه ترجع على كوره مره ثانيه لصالح النادي الافريقي في محور الدفاع لحد الان الافريقي بتمريرات قصيره على مستوى المناطق الدفاعيه بحثا عن فك الشفره الخاصه لدفاعات الثلاثي ديال الجزيره ولكن كره مقطوعه تسترجع في وسط الميدان من توري اوسينيو توصل لكوره للخارج لصدق دوزه طويله مقطوعه لكوره فيما زاد ما توصلش لامير التجوري ترجع ضربه الاستماس بفائده النادي الافريقي ترجع على كوره الى صيدوخان
1: في توقيت مهم
0: في توقيت تقريبا 23 دقيقه لعب حاليا في ملعب رادس دون هدف بين الترجي الرياضي الجزائري ومضيفه النادي الافريقي
1: متعادله في كل المقابلات. نعود نرجع لملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني بين السي بي والنادي الرياضي الصفاقس. تفضل كريم.
2: شكرا محمد امير. متعادله كذلك هنا في ملعب الطيب المهيري في 22 دقيقه وبعض الثواني تقريبا انتصف الشوط الاول وصفر مقابل صفر بين النادي الصفاقسي وضيفه النادي البنزرتي مع السيطره وافضليه للنادي الرياضي الصفاقسي في اخر 10 دقائق. النادي الصفاقسي بعد فرصه يوسف حبشيه جوسنا لولندو كان قريب من تسجيل اولى الاهداف وتالق من يوسف مقطوف يحط الكره في الركنيه. على كل تعود الكره من جديد للنادي البنزرتي لبلال العوني او لا للامين با. لامين با يبحث عن المسانده الى محمد امين علالة يبحث عن المسانده. الكره طويله من علالة ولكن موجوده للدربيلي الى ترافيس موتيابا الى اياد بالويفي سريع بالويفي يدخل مناطق الجزاء يخرج من مناطق الجزاء يبحث عن المسانده ما يلقاش المسانده يوزع الكره ليلو اي التراعي توصل الكره الان على الجهة اليسرى مع علي معلول التراعي يتوغل التراعي يدور يراوغ يدخل مناطق الجزاء الحكم يقول ما ثماش ركلة الجزاء يعطي المخالفة ضد درافيس موتيابا. التراعي كان مع علي معلول زوز مشاول علي معلول خلنا الناس الكل انه مش يعطي الكرة لي معلول ولكن خير انه يتوغل وتفتك الكرة ومخالفة لدفاع النادي البنزرتي ملقى على أرضية الميدان هاني عمامو ان شاء الله سلامات لاولاد لعب بلال عوني ملقى على ارضيه الميدان. الحكم يامر الطاقم الطبي بالدخول لاسعاف اللعب وبالفعل نلعب في 23 دقيقه 41 ثانيه واتر بريك محمد امين لهنا دقيقه نص ثم يستأنف اللعب هنا في ملعب الطيب المهيري. نذكر بالنتيجه في 24 دقيقه 0 مقابل 0 بين النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي.
1: ايضا الواتر بريك حاضر في ملعب حمد العقربي بيرادس في مقابله النادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجيسي. ايضا 0 مقابل 0 في مقابله اتحاد بنغردين وفريق النادي الرياضي بحمل الانف بعد مرور 23 دقيقه لعب. نرجع لملعب حمد العقربي بيرادس في انتظار استئناف اللعب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. فاضل مهيب.

0: مهيب مش قاعد يسمع فينا. مهيب مهيب مهيب واضح انه مش قاعد يسمع فينا. اذا كما قلنا كل المقابلات صفر مقابل صفر في الاشواط الاولى. اتحاد بنغردان ونادي حمل الان صفر مقابل صفر بعد مرور 24 دقيقه لعب مباراه لحساب الجوله الاولى. ذهاب كيف كيف مقابله النادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجيسي صفر مقابل صفر, وكذلك مقابله نادي الصفاقسي ونادي الرياضي البنزرتي صفر مقابل صفر في 24 دقيقه لعب. نرجعوا الى ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كريم مقني. تفضل كريم.
1: بالفعل صفر مقابل صفر مع وصولنا للدقيقة 25 في ملعب الطيب المهيري. الواتر بريك انتهى, اللاعبين يرجعوا الآن لأرضية الميدان لتنفيذ المخالفة لدفاع النادي البنزرتي كانت مطالبة بركلة جزاء من رؤي الترعية الحكم, دونك يعطي مخالفة لفائدة دفاع النادي البنزرتي. وكما قلنا صفر مقابل صفر, أفضلية طفيفة لأن نادي رياضي الصفاقسي, ولكن فما السيطرة مطلقة, فماش برشا فرص في هذا الشوط الأول. اللعبة منحصرة برشا في وسط الميدان خاصة مع لي دويل وليزونجاجمون فيزيك كل الموجود في هذا الشوط الأول. كرة لحارس المرمى يوسف مقطوف. يوسف مقطوف باش يلعب على كرة طويلة تجي هجوم النادي البنزرتي. أين الرؤوس؟ موجود جاكمبي بالرأس اللي علي معلول, علي معلول لجاكمبي من جديد, جاكمبي دور للخلف, موجود كيفن مونديكو, يوسف حبشية, الدربيلي يطلب الكرة توصله بصفة متأخرة نوعا ما لدربيلي إلى جاكمبي, جاكمبي جاكمبي إلى لؤي التراعي يربح المخالفة. لؤي التراعي تلعب بسرعة لجاكمبي من إلى حمزة المثلوثي, حمزة المثلوثي, حمزة المثلوثي مع علي معلول, حمزة المثلوثي إلى لؤي التراعي دور بالكرة, التراعي لحمزة المثلوثي على ساقه اليمين لمعلول, معلول باش يوزع الآن التوزيع جوسنا لولندو ما يخوهاش بالرأس, موجودة الكرة لؤي التراعي, التراعي التراعي شنو يعمل إلى موتيابا, موتيابا إلى حمزة المثلوثي إلى مونديكو إلى حبشية, ضغط عالي كل لاعبين الفريقين في 30 متر الأخيرة للنادي البنزرتي. حبشية يتباطأ يعود إلى مونديكو, مونديكو يبحث عن المساندة يحاول يتوغل إلى موتيابا, موتيابا يدور ممتاز موتيابا إلى لؤي التراعي إلى علي معلول, معلول إلى لؤي التراعي ممتاز التمريرة لؤي التراعي قبل ما تخرج الكرة تمشي التسديد من رينا الدربيلي, نموذجية هذه الأزمة الهجمة عفوا من الجناح الأيسر إلى الجناح الأيمن يأخذ الكرة ترتطم في الدفاع تخرج تماس, لكن الحكم يقول تماس للنادي البنزرتي. كرة ترتطم في لولندو وليس في المدافع, كانت في الكاج الحقيقة فرصة خطيرة تجب تكون هدف أول للنادي الرياضي الصفاقسي. تعود الكرة لدفاع الأسيابي, موجود فاروق بوغطفة, فاروق بوغطفة يتوغل الكرة من جديد لفاروق, فاروق على الجهة اليمنى الدريدي من جديد للامين با, ولكن تقطع على كرة من جديد على كرة للنادي البنزرتي يحاول يقرب للدزوي متر التسديد أو ليه التوزيع لريان الرحيمي, الكرة في اتجاه أيمن دحمان, أيمن دحمان يلعب على كرة طويلة في اتجاه لولندو يعمل كنترول بصدر ممتاز جدا الكنترول, كرة صعيبة كانت الحقيقة على لولندو, حاول يتوغل لولندو, لولندو حاول يتوغل ولكن موجود معه هاني عمامو أسبق منه على الكرة منجحش في المراوغة. جوسنا لولندو عمل الصعيب, عمل كنترول اوريونتي خذ الكرة ولكن ما نجمش يراوغ بهاني عمامو, تعود من جديد للامين تراوري, لامين تراوري إلى فاروق بوغطفة, بوغطفة الكرة على الجهة اليمنى الموجود بلال المجري تقطع على كرة للؤي التراعي, لؤي التراعي حاول يتوغل لؤي, لؤي إلى من؟ إلى بالويفي, بالويفي بين زوزهم لعبية يدور بالكرة موجود علي معلول أو لا بالويفي كمل بالكرة هذه, بالويفي شنو يعمل؟ يعطي لي معلول, موجود ترافيس موتيابا يطلب الكرة في وسط الميدان إلى جاكمبي, جاكمبي يدور بالكرة موجود مع حمزة المثلوثي أو علي معلول للمثلوثي الآن من جديد لمعلول على ساقه اليسار التوزيع جوسنا لولندو, ممتاز الحارس, ممتاز الحارس يوسف مقطوف ما تمش للتسلل, ممتاز الاسيست والرأسية ما كانتش قوية, حارس ممتاز جدا متفطن يوسف مقطوف لابيل دوبال كل شيء ممتاز الحقيقة في الكرة الأخيرة فقط الرأسية ما كانتش قوية كما يلزم كانت محاولة لللوب ولكن تدخل الحارس ممتاز جدا يوسف مقطوف ثاني الكرات اللي تصدلها يوسف مقطوف إلى حد الآن كرة من جديد للنادي البنزرتي فاروق بوغاتفا إلى لامين تراوري لامين تراوري إلى من؟ إلى علاء الدين الدريدي الدريدي إلى بلال المجري بلال المجري على ساقه اليمين يعطي له كرة لكن تقطع من دفاع السي اس اس لجوسنا لوليندو يعمل الكوندويت بال جوسنا لوليندو يربح المخالفة قد تكون أولى البطاقات الصفراء بالفعل أولى البطاقات الصفراء لأنه كانت هجمة معاكسة لهجوم النادي الرياضي الصفاقسي وتدخل من المدافع محمد أمين علالة أولى الورقات الصفراء محمد أمين علالة ورقة الصفراء بعد التدخل على جوسنا لوليندو كانت هجمة للنادي الرياضي الصفاقسي تمشي الكرة من جديد لعلي معلول علي معلول يد بالوفي جاك مبي سيئة تمريرة يد بالوفي جاك مبي يرتكب المخالفة وسينظر كذلك ورقة صفراء على جاك مبي زوز أوراق صفراء في محل الحقيقة من الحكم حسين بن ساسي الأولى قطع هجمة واعدة للنادي الصفاقسي والثانية قطع هجمة واعدة للنادي البنزرتي في 31 دقيقة كرة في منتصف الميدان مخالفة للنادي البنزرتي يد بالويفي كورته كانت سيئة الحقيقة كنترول تعود لها كرة تراوري تراوري ليبا ولكن تقطع ليلو أي التراعي لإياد بالويفي موجود هنا عميمه ممتاز جدا في عملية قطع الكرة كما يكون وجه لوجه يد بالويفي لرين الرحيم الآن كرة عالية ولكن موجود يوسف حبشية رجع كرة في الوسط رجعش الكرة على جنب كلفته هدف التعادل في المباراة الماضية لفائدة اتحاد بنقردين كرة لترافيس موتيابا موتيابا موتيابا يراوغ أربع ملاعبية يخرج منهم ترافيس موتيابا يبحث عن المساندة فمش المعادلة الهجومية فقط موجود علي معلول معه علي معلول يراوغ علي معلول معلول ليلو أي التراعي حط الكرة على ساقه اليسار للدربيلي يراوغ تقطع الكرة للدربيلي عكس الهجمة للنادي البنزرتي المجري المجري معاه الرحيمي لا المجري يلعب الكرة مع لامين با لامين با لامين با التسديد ممتاز زي ما دحمين في الركنية مباغتة للتسديدة من لامين با تعمل الروبون قوية كانت في اللون جلوبوزي وتخرج ركنية بعد تدخل أيمن دحمين حارس اللي تم استدعاءه للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المنتخب الأول شأنه شأن كذلك علي معلول وفي حين منتخب أقل من 23 سنة نلقاو كل من لؤي تراعي موجود وكذلك محمد أمين علالة ووليد ذويب خميسي دولي في مباراة اليوم بين المنتخبين الأول والثاني الركنية على يمين الحارس أيمن دحمان حكم ينبه على اللاعبين في مناطق الجزاء تمشي الكرة الركنية في التنفيذ سيكون المجري المجري في تنفيذ هذه الركنية تمشي الكرة تخرج وما زال اختر على دفاع السي اس اس تكون توزيع الآن ولكن يقطع على الكرة مونديكو مونديكو للتراعي مخالفة أولى والثانية من هين أو من فاروق بوغاتفا حكم لا ينظر فاروق بوغاتفا كانت هجمة واعدة للنادي الرياضي الصفاقسي نبه عليه الحكم حسين بن ساسي لأنه فاروق بوغاتفا ارتكب المخالفة
0: في توقيت كريم
1: على لاعب أول ثم لاعب ثاني في توقيت 34 دقيقة صفر مقابل صفر هنا في ملعب الطيب لميل
0: نمشي إلى ملعب محمد العقربي برادس مقابل النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي مع مهيب بن حسين صفر مقابل صفر بعد مرور 35 دقيقة لعب فاضل مهيب
2: كذلك أمين 35 دقيقة لعب دون هدف بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي إلى حد هذه اللحظات محاولات تتكالى من النادي الإفريقي على مرمى الحارس حمزة الغامي ولكن إلى حد الآن لم يحتدي لاعبو الإفريقي إلى المرمى الترجي الرياضي الجرجيسي في المقابل الترجي العكارة بمحاولة وحيدة كانت من كرة ثابتة ولكن دون خطورة على مرمى النادي الإفريقي. أكثر حاجة نوعا ما من الترجي الرياضي للجزيرة في البداية فعد نوعا ما للمناطق الأمامية بحثا عن الوصول لمرمى الحارس عبد المهيب الشامخ مع كرة حاليا وضربة المخالفة لفائدة الترجي الرياضي للجزيرة. استعاب الكرة البحث أكثر على كفاته ولكن قبل للجميع
0: نرجع بسرعة للملعب الطيب الميري بصفاقس لولاند يسجل الهدف الأول للسياسي. تفضل كريم.
1: لولاند سجل هدف الأول للنادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 36 دقيقة لعب ومن غيره علي معلول في الأسيست تحقيقه كتريم أسيست لعلي معلول هذا الموسم مع النادي الرياضي أو سان كيم أسيست هذا الموسم بين المسابقتين الرابطة المحترفة الأولى وكذلك كأس الكاف زوز في كأس الكاف وهذا ثالث أسيست في البطولة. إذا كان غلط صلح لي أمير على ما أظن ثالث أسيست لعلي معلول لأنه عنده دوز أسيست ثالث أسيست خامس أسيست لعلي معلول أسيست من النادي الرياضي الصفاقسي. كرة كانت من موتيابا ممتازة جدا موتيابا كانوا ثلاثة في الصندوق مش يوزع لا يخير يعطي الكرة اللي علي معلول كنترول حط الكرة أمامه التوزيع يدبلوف يترك الكرة اللي جوسنا لولاندو ولا كرة في الشباك رغم المحاولة متاع يوسف مقطوف والحكم ينتظر في غرفة الفار لتأكيد الهدف من عدمه لأنه ثم إمكانية متاع تسلل بما أنه الحكم ينتظر في غرفة الفار. على كل أنا معاكم في انتظار قرار الحكم حسام بن سيسي ماذا سيقول الحكم السلوفيني دافيد في غرفة الفار لحسام بن سيسي هل سيؤكد الهدف أم لا هل سيكون ثاني أهداف لولندو في البطولة أم لا سيكون خامس أسيستوات علي معلول مع النادي الصفاقسي أم لا على كل الحكم ينتظر في غرفة الفار. صورة تلفزية أكيد أمامك أمين إذا كان واضح أكيد تجم تقول أوفسايد أو لا ثم تدخل أو لا ثم مخالفة لأوفسايد شنو يطالب الحكم الحكم يحكم علي معلول يقول له الوقت عندي دونك لا فايدة بالحديث مع طاقم التحكيم اللي ينتظر في غرفة الفار لتأكيد هذا الهدف من عدمه. حسام بن سيسي خذ تقريبا دقيقتين كاملين في انتظار غرفة الفار
0: وكريم منطقين هدف صحيح راه منطقين هدف صحيح لأنه
1: واضح وبالفعل هدف صحيح
0: يد بلوفي ما
1: يحتسب يد بلوفي كان متسلل ولم يتدخل في الكرة هو كان متسلل إياد يعني
0: لا ما كانش متسلل من الأول ما فماش لا
1: واضح يعني حتى إياد لم يكن
0: لا
1: حتى إياد لم يكن في موقع التسلل ربما
0: عاد يثبت هكا
1: سبحان ربما بقى يثبت في إياد بلوفي هل هو متسلل أم لا لأنه إياد بلوفي كان نقص فوق الكرة ربما يحتسب تدخل في الكرة وإياد بلوفي ليس في موقع التسلل
0: وبالتالي
1: واضح دونك هدف شارع للنادي الصفاقسي في الدقيقة 36 جوسنا لولاندو أولى أهداف النادي الصفاقسي معطى جديد هنا في ملعب الطيب الميري محمد أمين
0: واضح هدف
1: هذه الكرة اختيرة للسي اس اس جمال موتيابال يعني معلول مرة أخرى شبيهة بكرة الهدف الأول التوزيع جوسنا لولاندو هو اللي ترك الكرة الآن ليد بلويفي ما توصلش ما زالت الهجمة للسي اس اس لموتيابا إلى الدربيلي دربيلي قبل ما تخرج في التوزيع لولاندو بالرأس ما يخويش ما زالت الكرة للنادي البنزرتي يحاول يعكس الهجمة في توقيت 38 دقيقة محمد أمين ونتيجة هدف صفر للسي اس اس
0: واضح 38 دقيقة لعب إذن للسي اس اس متقدم هدف مقابل صفر هدف الكونغولي جوسنا لولاندو منذ الدقيقة 35 تقريبا بعد أسيست من علي معلول نرجع إلى ملعب محمد العقربي برادس مقابل النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجسي تفضل معي
2: شكرا لك مين ننتظر الأهداف نادي رادس في مواجهة النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجزيز في 39 دقيقة دون أهداف بين الفريقين مع كرة حاليا والتهديد متواصل من النادي الإفريقي بلغط العالي على مرمى ترجي العكارة مع كرة حاليا من غير تلسعلوني خطأ الكرة في حق الهجمة للترجي الرياضي الجزيز والمخالفة والكارت الأصفر يرفع على غيث الزعلوني في هذه اللحظات بعد الالتحام الأخير مع لعب الترجي الرياضي الجزيزي على ما أظن قليلا الخسار على ما أظن في اللحظة الأخيرة الأنذار الأول في هذه المباراة يرفع على غيث الزعلوني قاعد النادي الإفريقي في انتظار صعب لعب الترجي الجزيزي الملقى على أرضية الميدان على ما أظن قليلا الخسار في اللحظة الأخيرة نذكر بالمحاولات كانت متتالية للنادي الإفريقي عن طريق الخطورة تأتي ثم تأتي توزيعات من غيث الزعلوني على الجهة اليمنى والأحتياط من اللاعب وسام الأشرمي كانت الكرة الثانية على التسجيل لمتوسط ميدان النادي الإفريقي بخصوص مهاجم ثاني في كل عملية هجومية بالنسبة للنادي الأفريقي. تعليمات وتوصيات من ماهر القنصري وأيضا من المنصف المشارك في مباراة تكتيكية
0: هو مهيب اليوم اليوم البوست نتاع وسام شريمي كلاعب رقم 10 هذاك علاش قريب برشا من الهجمات في بلاصه ايمن الحرز اللي كان مفروض انه باش يكون هو الاساسي فاختار بيع وسام الشريمي ولكن وسام الشريمي ضيع ثلاثة فرص كما قلت.
2: اكيد الخيارات الفنيه لمان كان ذكر حتى ربما مباراه تنفع النخبه البارحه اللي كانت في ديربي العاصمه مع الملعب الافوز نوعا ما خفيف لان كان يعتمد يريح بعض الاسامي الشابه ويحول على بعض الاسماء الاخرى اللي موجوده في قائمه النادي الافريقي على غرار اليوم نلقاو يوسف المختاري لاول مره على مستوى قائمه الافريقي تتوضو اكيد اليوم على المباراه حمزه العبيدي اللي كان موجود البارح في مباراه تنفع النخبه موجود اليوم على خمسه بدلاء غياب السابق محمود كلها اسماء يعني مع ايضا علاقه بعض القائمات الخاصه بالعناصر الوطنيه على مستوى مختلف المنتخبات الشابه لمنتخبنا الوطني وحاليا الكره للنادي الافريقي معتصم الصدام في التحديد لقسان المحسي في التوزيع في 18 الخطوره للافريقي ولكن ما فهمها حتى حاسمه ما دفاع التراجي اليابي للجنسيتي التدخل موجود من سوريا على ما اظن في اللحظه الاخيره حتى الهجمه الكوره كيفاسوي مع عمر عبد الحق يحاول يتجاوز الدفاع وكرمت المقاطعه لان التراجي اليابي للجنسيتي حاصل عليها كيفاسوي في العمليه والكوره الاخيره في الحوار مع دفاع النادي الافريقي يكسب المخالفه على مستوى دائره وسط الميدان بالنسبه لفريق التراجي الرياضي التشيسي مال الكنزاري والغلب على الحافة النهائية الميدان في المنطقة الفنية والاحتجاجات مواجهة الرياضي الافريقي على الكرة الأخيرة والمخالفة تشجع بكرة ثابتة لصالح الترجي الرياضي التشيسي على مستوى نقطة دائرة وسط الميدان في التنفيذ كالعادة خليل القصاب بكرة طويلة البحث على الصدق توش بالراس تبقى الخطورة أميرة للتشوري في التوسيع والتسديدة من أميرة للتشوري الخطورة تأتي من الترجي الرياضي الجرجيسي توغل على الجزيرة اليمنى والتسديدة الأخيرة من أميرة للتشوري قريب جدا لولا تعلق عبد المهيب للشمخ يمنع كرة هدف محقق على مرمى النادي الأفريقي فرصة ثانية في هذا الشوط الأول للترجي الرياضي الجرجيسي تأتي على الجزيرة اليمنى هذه ماذا ضربة الركنية وكرة ثابتة كالعادة اختصاصي رقم واحد في الترجي الرياضي الجرجيسي خليل القصاب على مستوى تنفيذ الكرة الثالثة خليل القصاب ينتظر صعود التوريحي الصدق توش بالإضافة إلى دافيد اليانكي على مستوى المعادلة الهجومية تتوزع على الكرة في القائمة الثانية قبل الجميع يلتقي عبد الوهاب الشامخ مع الثلاث محلي لصالح النادي الإفريقي خطورة متواصلة للنادي الإفريقي عبر الجهة اليمنى في المرور إلى السرعة القصوى وأكثر هجوم أكثر إسلام النادي الإفريقي غيثم الزعلوني وضربة المخالفة لفائدة النادي الإفريقي حسب إشارة الحكم المساعد الأول والحكم الرئيسي تأتي لضربة المخالفة على ما أظن على الحافة النهائية قريبة برشا للخط الخاص لمنطقة 18 متر قريبة برشا لمنطقة الجزاء وضربة المخالفة للنادي الإفريقي على يسار الحارس حمزة الغامي عكس هجمة سريعة جدا للنادي الإفريقي كان في الكورة الأخيرة كان في الكيتو بي والتحصيل مباشرة لقيت الزعلوني على مستوى الجهة اليمنى ليحظى ملقى على أرضية الميدان لتلقي الإسعافات الضرورية بعد الانتقام الأخير مع دفاع على الترجي الرياضي الجنسيسي الإفريقي نوع في كل هجماته سواء عبر بناء الهجمة أو الاعتماد الكرات العرضية أو حتى أيضا الهجومات المعاكسة وخاصة عبر الجهة اليمنى لأنه يركز أكثر النادي الإفريقي لحد الآن في هذا الشوط الأول بأكثر على الجهة اليمنى الموجودة للثنائي في صومبي وأيضا غيث الزعلوني ربما نقطة القوة للنادي الأفريقي بالمقابل الترجي الرياضي التشريفي الاعتماد على السرعة وقوة كيباسيو بالقتلانين وانتباه صعود الأفريقية ميلا التشريفي ومحمد ياسين العريض من أجل المعاصة الهجومية في انتظار استئناف اللاعب بعد لحظات ليس الزعلوني يتلقى الإسعافات الضرورية خارج الميدان ضربة المخالفة ليس النادي الأفريقي ضربة المخالفة في بعيدة النادي الأفريقي هذه لحظات في كيف يتعاملون مع الحفل الميدان في انتظار من سيلقى ضربة المخالفة النادي الأفريقي على مستوى تنفيذ ضربة المخالفة في ميدان على ما أظن على الجهة اليسرى على حارس حمزة الغامي قريبة برشا لمنطقة العمليات الحكم يوجه الجدار الدفاعي احترام الاركان القانونيه تبيع على الجميع داخل منطقه العمليات صعود عمار عبد الحق صعود الدين فراء للمعارضه الهجوميه مقابل عوده الجميع فقط الابقاء على اميره للتجول من اجل الهجومات على معاصره بانتظار اكيد في ضربه المخالفه وكره اليد مره اخرى ينبع الحكم على الجميع داخل منطقه العمليات حوارات متواصله بين استاذ فوز واستاذ حديده زملاء الامس الملعب التونسي وزوج القائد حسب الله حتى الحكم الرابع كوقت بديل في انتظار تنفيذ ضربه المخالفه استقبل من كيزومبي ويتدخل حمزه الغامي يتدخل حمزه الغامي ويبعد الخطوره على مرمى الترشي الذي للسوسيسي ترجع على الكوره مره اخرى لضربه التماس لصالح النادي الافريقي لصالح الترشي الذي للسوسيسي صالح الترشي الذي للسوسيسي بالفعل حسب إشارة الحكم المساعد الفني ضربة التماس يدم التصوت على مستوى التنفيذ الحكم يأمر يدم التصوت بتنفيذ التماس من مكانه يلعب الكرة طويلة يدخل الذي سيعتبر عقيد القديد على مستوى منطقة وسط الميدان يبحث عن يسد الحد بسرعة مع شريم يمر بسرعة خطوة شريم بالتحديد الوانتو ولكن الطريقة المقدمة من الحكم بوسط اللاعب تلقى الخطورة مرة ثانية تسديدة من غصين المحسي هذه المرة تسديدة من غصين المحسي مرة فوق على مرمى وضعت الفرصة على الفريقي المقابل حاليا عودة خيط الزعلوني بعد تلقي لنا الإسعافات الضرورية بكر لميز وسخيط كوقت بديل أضاف على حكم حمزة عايز في هذا الشوط الأول هنا في أوروبا ينادي دون هدف بين الترشي التونسي والنادي الإفريقي ترجع الكرة براس من الصدام معطس ولكن الكرة تعود ضربة تماس لصالح النادي الإفريقي الدقائق الأخيرة التي تفصلنا على نهاية الشوط الأول وإلى حد الآن دون هدف بين الإفريقي والترشي التونسي نمشي لتنفيذ الكرة وصلها المحسي وصلها لحمزة الخضراوي خضراوي مقطوع على الكرة خليل القصاب على مستوى وسط الميدان يكسر ضربة المخالفة في حواره مع جنبي سيد الخان يكسب ضربة المخالفة متوسط الميدان السابق للنادي الافريقي والحالي للترشي الاسترسي في خليل القصاب عديد الاسماء التي تقمت سطح في الفريقين تاريخيا وحتى يعني في السنوات الاخيره بالنسبه لفريقي النادي الافريقي والترشي الرياضي الاسترسي في الحدث الاخيره مع ضربة المخالفة على مستوى متوسط الميدان اعتماد على الكرات الثابته الكرات الطويله خاصه لكيف السوي وطول القامة للمهاجم الجنبي في تشكيلة الترشيات للشرشيسي وأيضا للعب توليبي بالإضافة إلى دافيد نيانجي يصعد للمعادلة الهجومية تستفد الكرة من سامباديوف سامباديوف يلعب الكرة طويلة البحث على الهجوم والكرة مباشرة إلى ضربة المرمى وفي هذه اللحظة يلتقى الحكم حمزة عايز صافرة ومعلنة على نهاية الشوط المباراة الأول بتعادل كنا جاب بين النادي الأفريقي والترشي الأفريقي شوط أول التقى إلى المستوى المطلوب في انتظار الأهداف من جنب الفريقين ومتعة والفرصة المستمرة عبر مقابلة بطولة طرف المستوى الأول لكرة القدم في انتظار العودة إن شاء الله مع تنكات شوط المباراة
0: الثاني واضح صفر مقابل صفر في مقابل النادي الافريقي والترجي الجرجيسي نمشيو الى ملعب الطيب الميري بصفاقس اللحظات الاخيره من مقابله النادي الصفاقسي والسيابي والنادي الصفاقسي متقدم هدف مقابل صفر هدف كان سجله جوسنا لولينتو فاضل كريم
1: شكرا للمخالفه الاخيره حكم مع دقيقتين وقت بديل عندنا دقيقتين ونص توا في الوقت البديل يمشي عليه لدينا الادريدي في التنفيذ بالراس ولكن تدخل على الدفاع كرة من موتيابا لعلي معلول ولكن موجود الدفاع وفي يد الاونه بالضبط حسين بن سيسي يعلن على نهاية الشوط الاول بتقدم النادي الصفاقسي بهدف جوسنا لولندو هدف مقابل صفر بونتو كان في دقيقة 35 لنا عودة مع انطلاق الشوط الثاني محمد أمين
0: هدف وحيد في ثلاثة مقابلات بالنسبة لليوم ديما صفر مقابل صفر في مقابلة اتحاد بنكردان نادي حامل الأنف صفر مقابل صفر في مقابل النادي الافريقي وفريق الترجي الرياضي الجرجيسي وهدف مقابل صفر للسي اس اس أمام فريق النادي الرياضي البنزرتي هدف كان سجله الكونغولي جوسنا لولندو منذ دقيقة 35 بعد أسيست من علي معلول فاصل موسيقي بعدها نرجع في متابعة لمقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم
3: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
4: ديوان فام
3: صوتكم
4: في تونس الكبرى
3: على 93.5
4: على 93.5.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجزوة الخامسة، ديوان اف ام، عسلمة. عدد قتلى حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة ولا غدا 18 من سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في الإحصائيات الأخيرة التي نشرها عبر موقعه الرسمي. والمرصد يؤكد منذ بداية السنة الجارية أنه تم تسجيل 3384 حادثا خلف 980 قتيلا و 4391 جريحا، مقابل تسجيل 3986 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وبين المرصد أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث، تليها السرعة ثم عدم احترام الأولوية فقطع الطريق. وفيما يتعلق بوفيات وجرح الحوادث، فقد كشف المرصد أن السرعة تتصدر المرتبة الأولى في أبرز أسباب الحوادث القاتلة، حيث تسببت في 360 حالة وفاة، أي بنسبة 36.73% من مجموع القتلى، وخلفت 1021 جريحا. يليها السهو وعدم الانتباه ب 177 قتيلا و 1128 جريحا، ثم قطع الطريق ب 65 قتيلا و 227 جريحا. كما كشف المرصد الوطني لسلامة المرور أن ولاية تونس تتصدر قائمة الولايات المسجلة لأكبر عدد من حوادث المرور ب 403 حوادث خلفت 76 قتيلا و 496 جريحا، تليها ولاية المهدية، فيما سجلت ولاية قبلي أقل عدد من حوادث الطرقات ب 43 حادثا خلف 13 قتيلا و 65 جريحا. الأمطار التي شهدتها ولاية جندوبة خلال اليومين الماضيين تسببت في انزلاقات أرضية بالطريق الوطني رقمي 17 في جزئها الرابط بين مدينتي عندرهم وطبرقة، وانسداد في الخندق الإسمنتي للطريق والمحاذي للسفح الجبلي بالجهة الغربية. والإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة تدعو مستعمل الطريق إلى ملازمة الحذر تحسبا لمخاطر الانزلاقات، خاصة في ظل وجود تهديدات جدية متعلقة بجاهزية المقاطع الحجرية للانهيار كلما ارتفع حجم التساقطات المطرية. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الخارجية القطرية يعلن العمل عبر فريق الوساطة مع طهران وواشنطن لمعرفة إمكانية استئناف المحادثات. والقيادة المركزية الأمريكية تغير مسار أكثر من 100 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
0: على 93.5.
2: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهار

0: ويكند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خنوش على ديوان فام.
2: ست دقائق بعد الساعة الخامسة توصل معكم في استاد الديوان من تو لغاية الساعة الثامنة. نرجع إلى النقل المباشر لمقابلة اليوم من الجولة الرابعة ذهاب وكذلك مقابلة الجولة الأولى ذهاب بين اتحاد بن قردان وتحام الأنف. نرجع إلى ملعب محمد العقربي بيرادس مقابلة نادي الإفريقي والترجي الجرجيسي ودخول أيمن الحارزي مكان حمزة الخضراوي مع بداية الشوط الثاني. تفضل مهيب.
3: شكرا لك أمين، شكرا لكل المستمعين على راديو ديوان في استاد ديوان. الشوط الثاني تدخل لعب بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي. تغيير جاء بين الشوطين بالنسبة لتشكيلة النادي الإفريقي، خروج حمزة الخضراوي ودخول أيمن الحارثي. واضح جدا من التنشيط الجهة اليسرى خاصة لأنه الإفريقي في الشوط الأول اعتمد كثيرا على الجهة اليسرى. ملاحظة صغيرة فقط، الأضواء الكاشفة تشتعل حاليا في ملعب رادس وبدأت السماء تغيم شيئا فشيئا مع كرة حاليا ارتباك في محور دفاع للترجي الجرجيسي. قلت بدأت السماء تغيم هنا في العاصمة تونس، توقعات أكيد في نزول الأمطار والغيث النافع إن شاء الله أكيد في الخمس دقائق القادمة. بالنسبة لتشكيلة الفريقين ذكروا لكل من تحت بنا الآن. بالنسبة للفريقي في المرمى عبد المهيب الشمخ مع إسماعيل سين فارع عمار عبد الحق هيثم الزعلوني قائد الفريق، غسان المحزي سيدو خان وسام الشيري معتز الزدام أيمن الحرزي فيليب كيزومبي والصادق قديدة. بالنسبة لحداش الأساسيين لتشكيلة الترجي الجرجيسي في المرمى حمد الغني سامبا ديوف حسد الكتور جسم بن كيلاني أدم على التاوز دافيد نيانجي خليل القصاب أوسي نيو توري أميرة للتجوري محمد ياسين العرايد وكفاء سويل إفريقي وصيحته فرصة بثقة 49 عن طريق أسامة الأشميني. أربع فرص تنحى للتسجيل عن طريق الأشميني تقريبا إلى حد هذه اللحظات، والإفريقي لم يتمكن من الوصول إلى شباك الترجي هذه الجرجيسي. ترجي العكار الاعتماد على الهجمات المعقدة وخاصة لو نتحدث عن الكرات السابقة بالنسبة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. كرة مقطوعة في نصف الميدان وضربة المخالفة لفائدة كيفاس وفي حواره الأخير مع غيث الزعلوني ذكروا قائد الإفريقي عنده إنذار منذ الشوط الأول. نبه الحكم شفاهيا على غيث الزعلوني في اللقطة الأخيرة في انتظار استئناف اللاعب في هذه اللحظات. ذكروا دون أهداف بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي في الجولة الرابعة ذهاب، مباراة متأخرة عن الجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تمشي الكرة طويلة، البحث أكثر عن الهجوم على أسامة الشريمي وأيضا كيزومبي في الخط الأمامي بالإضافة إلى أيمن الحارثي، ولكن الكرة تضيع ترجع على الكرة على صالح الإفريقي. الخطورة متواصلة كيزومبي التسديد ويتدخل حمزة الغاني. الخطورة متواصلة بالنسبة للنادي الإفريقي وجها لوجه فيليب كيزومبي والتسديد والتألق من حمزة الغاني فسخ فرصة هدف محقق للنادي الافريقي. ترجع على كره بضربه ركنيه لفائده الافريقي على يسار الحارس حمزه الغني. ترجي جرجيس يلعب على الجهه اليمنى للمدرجات الرئيسيه في ملعب حمادي العقربي برادس في هذا الشوط الثاني مع كره حاليا وضربه ركنيه لفائده النادي الافريقي. كيزومبي على مستوى تنفيذ الكره الثابته أكثر إصرار على إيجاد الحل بكورة وتحضير أول شريمي في الكونترول داخل ما تحت العملية من كوكبة من مدافعي فريق الترجي الجرجيسي. ترجع كورة عمار عبد الحق تستطر كورة بحكم المباراة وتعود بعملية إسقاط لفائدة النادي الإفريقي. عملية إسقاط لفائدة النادي الإفريقي في هذه اللحظات ضغط كبير من اللاعبي النادي الإفريقي على مناطق الترجي الجرجيسي في هذا اللقاء. ترجع على كرة مقصد للسدام التحضير أكثر إلى كيزومبي على الجهة اليمنى. أكثر كيزومبي في كرة ثم عملية ثانية والكرة تعود ضربة على التناسي صالح النادي الإفريقي بسرعة. كيزومبي التحضير لغيث الزعلوني. الزعلوني إلى كيزومبي يلعب الوان تو تبقى الخطورة للإفريقي. غيث الزعلوني مسبب مقدم ما مشى الخطأ البعاد في مسجد الكرة الأخيرة من جسم بن كيلاني. تعود الكرة مباشرة لدفاع النادي الإفريقي عن طريق سين باراي. يوصل الكرة لغسان المحدي ثم بوسط الميدان أيمن الحارثي في التنشيط الهجومي ترجع الكرة على اليمين معتز الزردام الزردام في التحذير الكرة لغيثم سعلوني التسديد ولكن مباشرة إلى حمزة الغامي في حماية علينا الترجي الرياضي الجرجسي كان توغل من غيثم سعلوني على الجهة اليمنى ثم داخل منطقة العملية تسدد الكرة مباشرة لحمزة الغامي سيرة بين أحسان وتمشي الكرة من حمزة الغامي طويلة يدخل الدفاع الأفريقي ثم ترجع بالرأس كما شئت من سامبا ديوف أسهل الكرة لأدم على التاوس أدم على التاوس ترجع على الكرة مرة ثانية ولكن ضربة التماس لصالح وفائدة النادي الأفريقي ترجع الكرة مرة ثانية عن طريق أيمن أو غسان المحسي غسان المحسي في وسط الميدان
2: في توقيت مهم
3: الكرة على اليسار تلعب في توقيت 53 دقيقة لاعب لحد الآن دون أهداف بين النادي الأفريقي والترجي الرياضي الجرجسي.
2: واضح صفر مقابل صفر بين النادي الأفريقي والترجي الجرجسي كذلك صفر مقابل صفر بين اتحاد بنقردان والنادي حامل أنف 48 دقيقة لعب في الشوط الثاني. نرجع إلى ملعب الطيب الميري بصفاقس وبداية مباراة النادي الصفاقسي والنادي الرياضي البنزرتي. ديما النادي الصفاقسي متقدم هدف مقابل صفر هدف كان سجله لولاندو منذ الشوط الأول. تفضل كريم.
4: شكرا. 48 دقيقة هنا ملعب الطير الميري 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني. هجمة خطيرة كانت للسي اس اس وعلي الدين الدريدي يرتكب المخالفة معطاش عليها الكرتون لأنه كانت هجمة 3 ضد 1 للسي اس اس. على كل يصاب الدريدي يخرج ومخالفة لعلي معلول. علي معلول حكم يعطي إشارة للتنفيذ ينفذ علي معلول في اتجاه مونديكو. مونديكو عالية الكرة مونديكو مخدش كرة بالرأس خذا دومي فولي كما جات ولكن حب يوزع الكرة الحقيقة حب يعطي التوزيعة ولكن كورته كانت أعلى من الحارس يوسف مقطوف اللي يلعب في الكاج في مباراة اليوم بالنسبة للسيابي مع خروج المدافع فاروق بوغاتفا ودخول نوردين آي أن دي والنادي البنزرتي من خطة 3-5-2 يصبح يلعب بالأربعة 3-3 في هذا الشوط الثاني ناحية مدافع ويقحم مهاجم وبالتالي سننتظر الفريق هجوميا قد يكون أفضل في هذا الشوط الثاني ولكن دفاعيا قد يكون أسوأ من الشوط الأول ولو أنه مجرد خطط منظومة كاملة متاع دفاع وهجوم. دونك على كل يوسف مقطوف في الكاج محمد أمين علالة فاروق بوغاتفا خرج ودخل نوردين آي أن دي هني عمامو بلال العوني لامين با على الدين دريدي لامين تراوري وحيد التيمي رين رحيمي وبلال المجري. هذه تشكيلة السيابي تشكيلة الاساسيس دون تغييرات. القوائم دحمان حمزة المثلوثي علي معلول يوسف حبشية كيفين مونديكو رين الدربيلي جاكن بي ترافيس موتيابال وإتراعي جوسنا لولندو وإياد بالويفي على كرة 6 أمتار للنادي الرياضي الصفاقسي والموجود على الكرة أيمن دحمان. أيمن دحمان يلعب على كرة طويلة في اتجاه جوسنا لولندو بالرأس ما يخوهاش موجود علي معلول. معلول تم لمس اليد تم لمس اليد من بلال العوني. بلال العوني لمس يد كرة كانت من علي معلول حاول يتوغل بالكرة الأخيرة. نادي الصفاقسي كل ما يلقاش حل يلعب الكرة الطويلة على جوسنا لولندو كما الكرة الأخيرة والحقيقة تؤتي أكلها مثل هذه العمليات لأنه جوسنا لولندو يخذ مليح على كرة يلعب مليح بظهره يخو مليح على كرة خاصة بصدره. على كل تعود على كرة لوائل تراعي لوائل تراعي في منطقة الجزاء يخرج قبل ما تخرج على كرة التوزيع موجود علي معلول ولكن المجري معاه ترافيس موتيابا موتيابا لي علي معلول الآن علي معلول علي معلول لجوسنا لولندو لولندو قبل ما تخرج الكرة ماهوش متسلل لولندو لولندو على ساقه اليسار لولندو التوزيع ولكن يخرج بالكرة 6 أمتار. جوسنا لولندو تباطأ في العملية الأخيرة.
2: واضح نمشي إلى ملعب حمد العقربي بيرادس بسرعة الهدف الأول للنادي الإفريقي عن طريق صادق قادر. تفضل مهيب.
3: أمين الهدف الأول يأتي هنا في رادس الدقيقة 55 عن طريق السيد الحديدة تحديد رايع كان على الجهة اليوم بالنسبة للإفريقي ويعني تقريبا رتري داخل منطقة العمليات واحدة الفارق من السيد الحديدة الهدف الأول تمتلك الأفراح والشماليك في ملعب رادس بالهدف الأول الأول كان هجوم معاكس للإدريسي وينزح من خلاله أستاذة قديدة في افتتاح النتيجة للنادي الإدريسي بهدف أول كما قلنا في الدقيقة 55 أكيد الكرات التي أتيحت للإدريسي تتقسم بعد أقل من ساعة تقريبا في هذا اللقاء والإدريسي يقتدي لانطلاق الحارس حمزة الخامي ويفتتح النتيجة هدف أول يبدأ الأستاذ قديدة كان تحذير عن الخلاله من كيف وضع على ما ظن في الكرة الأخيرة وتستقر الكرة في الانتباه الأخير من هدف الأول بالمناسبة قديدة أكيد هذه مرة أمير أول مرة الإفريقي يسجل يعني كمان الدقيقة
2: ما بيلعبش شوط ثاني
3: في بطولة هذا الموسم وتغييرات تحكي على مستوى مشكلة التنافس الرياضي في الفيسي بعد نشوف في 26 سنة
2: واضح في توقيت مهم في توقيت الهدف
3: يعني باش يثبتوا أماكنهم على مستوى تشكيلة التنافس الرياضي أن الفيسي يمكن الصورة التنافسية أوضح شوية بالنسبة للاعب اللي يقدر قاعد نشوف في 21 هذا متطور في غادر
2: وكذلك راهي نسمع لي رقم 20 أي
3: هذا متساوي في غادي يخلي مكانه إلى عين اسمع لكن التغيير اللي قبله ياسين الكاسح يعني مثبت شوية على مستوى اللاعب اللي غادر نذكره مين واحد الفرق النادي الأمريكي أمام الثلاثة اللي بنشوف بإمضاء أستاذ قديدة
2: واضح هدف مقابل صفر نادي الافريقي بامضاء قديد الهدف الرابع لي مع نادي الافريقي والثالث من اقدام كينزومبي لصادق قديده هدف مقابل صفر بعد مرور 57 قلاب نرجع الى كريم مقني في ملعب الطيب المهيري بصفاقس ايضا السي اس اس متقدم هدف مقابل صفر بهدف الكونغولي جوسنا لوليندو تفضل كريم
4: تعود الى الكره علي معلول ممتازه لمورا وغيدخل منطقه الجزاء التوزيع ولكن تدخل للدفاع قوه ضاربه الحقيقه علي معلول بالنسبه لهجوم النادي الصفاقسي خاصة في التوزيعة الكرة تعود للنادي البنزرتي يحاول يعكس الهجمة ياواندي ياواندي ممتازة الكرة لريان الرحيمي وحيد التيمي عفوا وحيد التيمي يتوغل وحيد التيمي ولكن موجود حبشية يقطع الكرة يربح المخالفة يربح المخالفة مباراة الحقيقة أفضل محمد الشوط الثانية في 9 دقائق أفضل من الجانبين كسوا النادي الصفاقسي وكذلك النادي البنزرتي النادي البنزرتي حاول يطلع أكثر القدام لأنه منهزم وما عنده ما يخسر والنادي الصفاقسي قاعد يلقى في أكثر مساحات وبالتالي الحقيقة ثم فوتبول في الشوط الثاني مقارنة ببداية الشوط الأول لأنه نهاية الشوط الأول كانت ممتازة خاصة من جانب الأساس تعود الكرة في اتجاه جوسنا لوليندو لوليندو يعمل ديفياسيون ما توصلش لموتيابا من جديد للنادي البنزرتي كرة لمن لبا ولكن موجود ياواندي ياواندي يحاول يقطع له الكرة هجوم الاساسيس ولكن ما يمشيش يد بالويفي في الكرة الأخيرة تعود من جديد لين عمامه يضغط عليه يد بالويفي إلى حارس مرمى يوسف مقطوف كرة كما جاءت طويلة عالية ولكن موجود جاكمبي موقع التسلل ما يخليش الادفانتج الحكم يقول له موقع التسلل الكرة لفائدة دفاع الاساس يلعب بسرعة للؤي تراعي تراعي ممتازة لتراعي يبحث على معلول ممتازة لتراعي يدخل منطقة الجزاء لتراعي التسديد أو التوزيع تعود يعني معلول الآن معلول معلول لموتيابا موتيابا وانتو مع معلول الكرة روتري وما يخويش موتيابا ممتازة الكرة الأخيرة للنادي الرياضي الصفاقسي بين موتيابا وكذلك علي معلول تعود الكرة للسيابي تلعب بسرعة لمن لامين تراوري لامين تراوري إلى با لامين با لامين با إلى من موجود مونديكو مونديكو أمام يا أياندي يحط الكرة في التماس قلت شوط ثاني ممتاز الحقيقة النادي الصفاقسي يلقى في أكثر مساحات مش قاعد يستغل النادي البنزرتي قاعد يضغط قاعد يطلع ويسعى

ماس للسيابي تمشي الكرة موجود على الدين الدريدي يلعب الكرة طويلة لي ياوندي ولكن تقطع الكرة موجود موتيابا ممتاز جدا موتيابا موتيابا إلى جوسنا لولندو لولندو ما توصلش الكرة ولا توصل لي موتيابا موتيابا إلى جاكمبي يدور بالكرة ممتاز إلى كيفن مونديكو مع حمزة المثلوثي ولكن لا يعود لحارس مرمى أيمن دحمان مع تقدم علي معلول في الكرة الأخيرة ما يجبر النادي السفيقسي على العودة لدحمان لأنه ما تلقاش شكون على اليسار في هذه الكرة حمزة المثلوثي للترايعي لا ولكن يعود لعلي معلول معلول معلول لمن لترافيس موتيابا موتيابا موتيابا لحمزة المثلوثي حمزة المثلوثي لمونديكو مونديكو من اليسار يقلب لليمين الحبشية موجود الدربيلي كذلك يصعد بالكرة رهين الدربيلي الدربيلي يجيه جاكمبي ولكن لا إلى موتيابا ممتاز موتيابا للدربيلي باش يوزع الآن مزوز في البوكس الدربيلي التوزيع تدخل الدفاع يربح التماس تماس لهجوم النادي الصفيقسي تم التنويع بين اليسار واليمين على كرة للؤي الترايعي الترايعي باش يسدد الترايعي يحط الكرة لمعلول التسديد جانبية بقليل لو سدد الترايعي ربما أفضل لأنه الترايعي معروف عليه الحقيقة اللي تير دلوا سيقه ممكن أملى من علي معلول ممكن سيق معلول أفين شوية في اللي سونتراج في اللي باس كلي على كل تعود الكرة ستة أمتار تلعب بسرعة ريتم عالي في هذا الشوط الثاني المخالفة مرتكبة على الوائل تراعي الحكم يقول لي هجمة خطيرة للسيابي موجود مونديكو علي معلول يحتاج على الحكم حسين بن سيسي يقول المخالفة كانت موجود على الوائل تراعي ملقى على أرضية الميدان يمشي له الحكم للتثبت من مدى جدية هذه الإصابة هل سيأمر الإطار الطبي بالدخول أو لا على كل يقوم لباس الوائل تراعي قبل البلاء الحسن له يتراعي الحقيقة في مباراة اليوم وأحسن تعويض خاصة نحكي على محمد الترابلسي ترابا فما بالك لو يعود ترابا ويصبح ترابا وكذلك لؤي تراعي في وسط الميدان انه في بعض المباريات ينجم يكونوا الاثنين مع بعضهم تعود الكرة من جديد لمن جوسنا لولندو ما يخش الكرة بالرأس لأنه خذها محمد أمين عللة ممتاز جدا المدافع الدولي الأولمبي قائد المنتخب لأقل من 23 سنة تعود لكرة من جديد موتيابا موتيابا ما توصلش كورتو لي علي معلول اللي كان باش يكون وجه لوجه تفنن فيها برشا موتيابا لكرة الأخيرة تعود لكرة للسيابي لمن الرحيمي التوزيع تدخل للدفاع موجود مونديكو يخرج بالكرة ستة أمتار ستة أمتار للسيسيس يخرج بالكرة بلال المجري في ستين دقيقة هنا في ملعب الطيب المهيري والنتيجة كما قلنا صفر للنادي البنزرتي ضيف مدينة صفاقس وهدف للسيسيس بوتو من أقدام جوسنا لولندو منذ الشوط الأول في الدقيقة 35 لاعب ملقى على أرضية الميدان من هو هذا اللاعب رأينا للدربيلي ملقى على أرضية الميدان إن شاء الله سلامات والمدرب نبيل الكوكي يستعد للقيام بأولى التغييرات من مكان من لننتظر جوسنا لولندو ميخوش بالرأس موتيابا الكرة للواي ترايعي ممتاز ترايعي بين ثلاثة ترايعي شنو يعمل هل ترايعي يعطي الكرة ليد بالوافي هل كان متسللا لا يد بالوافي ينتظر في معلول ممتاز معلول معلول معلول معلول لاسيست ولكن ركنية والحكم يقول أوفسايد كنت أعتقد أنه موجود في موقع التسلل يد بالوافي منذ البداية بالرغم من تباطؤ لؤي التراعي في إخراج الكرة ولكن منذ البداية كان في موقع التسلل باللي رجع الحقيقة يد بالوافي ما كانش في موقع السليم تغييرات الآن تتلعب بسرعة الكرة يمشي من جديد شوف الرحمن يستعد للدخول كذلك المهذبي مكان الدربيلي المصاب على كل تعود الكرة للبا ولكن الترايعي يقطع الكرة ممتاز جدا الترايعي يقطع الكرة الحكم شنو يقول مازالت من جديد لجاكمبي جاكمبي إلى من إلى علي معلول ما توصلوش الكرة موجود رقم 25 في تشكيلة السيابي محمد أمين علالة علالة إلى لامين توري لامين توري كرة

0: كثيرة، ولكن حمزة المثلوثي لعلي معلول، حمزة المثلوثي كرة طويلة لإياد بلويفي، ما يخش على كرة هذه إياد بلويفي، ما زالت على كرة من جديد للسيابي، يضغط على إن لبلال العوني الظهير الأيمن، يرتكب المخالفة علي معلول بالفعل، مخالفة على يمين الحارس أيمن دحمان، مخالفة على يمين الحارس أيمن دحمان، زوج لاعبين يستعدون للدخول، الرحماني وكذلك نحكيه على محمد صالح المهذبي. مبدئيا الدربيلي سيغادر مكانه المهذبي، وكذلك إياد بلويفي سيغادر ومكانه مؤمن الرحماني. على كل تعود الكرة، شوف في 17 مكانه 13 على اللوحة، أكيد يعني الدربيلي سيغادر مكانه، سيكون محمد صالح المهذبي أمام الكرة، كل من الدريدي وكذلك وحيد التيمي والدريدي، مخالفة خطيرة على يسار الحارس أيمن دحمين في التنفيذ، من سينفذ؟ الدريدي أم التيمي؟ وحيد التيمي أم الدريدي؟ وحيد التيمي يحط الكرة للدريدي، التوزيع الآن في مناطق الجزاء، ولكن رين رحيمي يوزع كرة 6 أمتار. الآن التغييرات، دونك ريان الدربيلي سيغادر مثل ما أشرنا ومثل ما توقعنا لداعي الإصابة، يغادر يكو على حقيقة الدربيلي، يدخل مكانه محمد صالح المهذبي مركز بمركز، وتغيير آخر كذلك، من مكان من؟ لننتظر إياد بالويفي على ما يبدو، إياد بالويفي بالفعل يغادر ويدخل مكانه مؤمن الرحماني في توقيت 63 دقيقة لعب هدف مقابل صفر للنادي الرياضي الصفاقسي، زوج تغييرات مركز بمركز محمد أمين.
1: واضح، نرجع لملعب حماد العقربي بيرادس مقابل النادي الإفريقي والترجي الجرجيسي. الإفريقي نذكر أنه متقدم هدف مقابل صفر، هدف كان سجله صادق قديدة بعد أسيست من فيليب كينزومبي. نرجع إلى مهيب بن حسين، تفضل مهيب.
2: شكرا لك أمين. نلعب في توقيت 70 دقيقة لعب تقريبا، والنتيجة هدف مقابل صفر الإفريقي اللي مدار صادق قديدة منذ دقيقة 55. الإفريقي أجرى زوج تغييرات أو تغيير واحد يعني على مستوى التشكيلة منذ آخر مداخلة، بخروج اللاعب أسامة الشريمي ودخول تادو سانتانغ على مستوى تركيبة الفريق الإفريقي من مقابل ترجي النادي الصفاقسي. قام بثلاث تغييرات على مستوى تركيبة ترجي العكارة، خروج أسامة ساوث، محمد ياسين العريض، وايضا اوسي نيوتوري، ودخل كل من محمد ريان اسمالي في الدين الاجويني وياسين الكاسح. الى حد الان تقدم يبقى للافريقي بمباراه قديده بعد تحذير من الكونغولي فيليب كينزومبي، والكره تعود حاليا لصالح الافريقي في مناطق، يحاول يكفر على الكره غيثم الزعلوني في حواره مع في الدين الاجويني، والكره ترجع بهجوم عاطف لصالح النادي الافريقي، تقدر من كان تسدد الكره في وسط الميدان لدافيد ميانجي، وترجع ضربة ثانية ترجي النادي الجرجيسي في وسط الميدان، رأينا المفرعي خط الكرة مقطوعة في هجوم معاكس لصالح الافريقي، سيدو خان بالكرة، سيدو خان وكيزومبي في اللقطة الأخيرة، والكرة تضع سريعا للنادي الافريقي وتعود للكرة على الهجمة لصالح ترجي النادي الجرجيسي، محاولة المرور من رأينا الاسماعيلي في الخطورة والمخالفة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي، تأتي الخطورة من ريان الاسماعيلي منذ دخوله أعلى نوعا ما حركية على مستوى وسط ميدان الترجي الرياضي الجرجيسي، ومخالفة من مكان قريب برشا في مرمى الحارس عبد المهيب الشامخ حارس النادي الافريقي، توزيع تعليمات على الحافة النهائية للميدان، وحتى أمين لو ملاحظة صغيرة تشوفوها يعني تسمع حتى الحارس غيث اليفني موجود في المنحة الفنية يوجه في زملائه يعطي في التعليمات، ودور القائد الثاني للنادي الإفريقي الموجود في هذا اللقاء، انتظار أكيد الشرف اللعب مع توقف اللعب.
1: نرجع إلى ملعب الطيب الميري بصفاقس، فما هدف آخر للسياسات، تفضل كريم.
0: فما هدف فقر، ثم اسيست لعلي معلول كذلك، علي معلول مره اخرى على الجهه اليسرى، اسيست بيخذش لولندو، كره توصل لهدف الوديات في النادي الرياضي الصفاقسي محمد صالح المهذبي، دونك الكره من الجناح الايسر الى الجناح الايمن، كره نموذجيه بدات من حمزه المثلوثي على اليسار في توقيت تقريبا 70 دقيقة لعب هنا في ملعب الطيب الأميري، والنتيجة كما قلت محمد أمين 2-0. هدف الحقيقة ممتاز جدا، والكرة خاصة من مؤمن الرحماني كيفاش ضرب الكرة فسخ لينيا كاملة يعطي المعلول، كان بمفرده على الجهة اليسرى، حقيقة غير مقبول بالنسبة للسي بي انك تحط لاعب كيف علي معلول في 18 متر وحده باش يعمل لك اسيست، يعني والبرة من 18 متر ويجيب لك كرة بالمقاس، فما بالك في 18 متر. وهذه ثاني مرة تتعاود، الأولى جابت ركنية كنت نعلق عليها منذ لحظات، والكرة هذه جابت هدف ثاني للسي اس اس في توقيت محمد أمين 67 دقيقة لعب، الهدف الثاني كيف دقيقة 65.
1: إذن هدفين مقابل صفر للسي اس اس أمام السي بي، هدف الثاني بمضار محمد صالح المهذبي، وكالعادة اسيست من ملك الحلول علي معلول صاحب الاسيست الثاني، باك تو باك اسيستوات لعلي معلول في نفس المقابلة، اسيست والآخر على طريقة كرة السلة وقت اللي سجل هدف 3 بوينتس، وقت اللي سجل سلة 3 بوينتس يتقال عليه الباك تو باك. إذن علي معلول اسيست آخر، زوز اسيستوات في مقابل شوتينج ستارز، وكذلك اليوم زوز اسيستوات في مقابلة السي بي. نرجع إلى ملعب حماد العقربي برادس مقابلة النادي الإفريقي والترجي الجرجسي، ديما التقدم للإفريقي هدف مقابل صفر، هدف كان سجله صادق قديدة منذ مع بداية الشوط الثاني بعد اسيست من كينزومبي. تفضل مهيب نرجع لك.
2: أكيد مين قال أكيد عودة علي معلول بقوة تكون مفيدة للمنتخب الوطني، وأيضا مع تواجد صادق قديدة أيضا أول مرة في تاريخ المنتخب اليوم لاعبين يتم توجيه دعوة لهم خاصين على مستوى فرقهم في انتظار اكيد استئناف اللعب حاليا. ضربه المخالفه في توقيت 73 دقيقه هنا في رادس بين النادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجسي، مخالفه خطيره برشا من كان قريب على بعد 22 متر 23 متر على مرمى عبد المهيب الشامس، جايه شويه على الجهه اليسرى، وفي التنفيذ الاختصاصي خلينا القصابي في ضربه المخالفه، والكره تمر بعيده على مرمى النادي الافريقي 6 أمتار دون عنوان، 6 أمتار لصالح النادي الافريقي. لحد الان يبقى التقدم للافريقي بهدف مقابل صفر، قلنا الافريقي لاجل تغيير وحيد بدخول تدوسن كانج مكان وسام الشريني، قبلها 6-0 تغيير ما بين الشوطين بخروج حمزه الخضراوي ودخول ايمن الحرزي. بالنسبه لترجي الجرجيس خروج الطاوس توري وايضا العريض ودخول سمالي شويني والكاسة على مستوى تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي في هذا اللقاء. ترجع الكورة لترجي العكارة في وسط الميدان على طريق الصدق توس، الصدق توس قطع الكورة مقطوعة من الصدق قديدة، قديدة في عكس الهجمة حاليا 3-4 على وجوه الافريقي، الفرصة الثانية الخطورة متوسط قديدة في التسديد مقطوعة تصدق الدفاع، تصدق الدفاع وتضيع الفرصة على النادي الافريقي، فرصة مضاعفة النتيجة ضاعت على الاستياف. الكرة الأخيرة بعد تحذير من أيمن الحارثي، مشهود فردي من أيمن الحارثي تحذير للصدق قديدة داخل منطقة العمليات، سبقهم ارتباك من الصدق توش العملية الأخيرة، وحاليا يتوقف اللعب في الثنائي ملقى على أرضية الميدان الصدق قديدة، وأيضا سامبا ديوك مدافع على الترجي الرياضي الجرجيسي لتلقي الإسعافات الضرورية على حافة الإسعافات الضرورية مع توقف اللعب حاليا في ملعب رادس. فرصة أخرى هجمة أخرى تضيع على النادي الإفريقي إمكانية افتتاح على النتيجة، أعتقد الكرة ممكن تصدر في وجه اللاعب سامبا ديوك لأنه ملقى على أرضية الميدان في انتظار أكيد استئناف اللعب بعد قليل. نذكره أمين هدف مقابل صفر للإفريقي ينضال للصدق قديدة مع وصول الدقيقة 75.
1: واضح اذا هدف مقابل صفر للنادي الافريقي امام ترجي الجرجيس، وفي ملعب الطيب الميري كراكاج يظهر لكريم من مجموعات الكورفا حاليا في مقابله السي اس اس والسي بي، ديما تقدم للصفاقسي هدفي المقابل صفر. تفضل كريم.
0: صحيح كراكاج للطيب الميري في الواتر بريك تحديدا، وعوده اللاعبين لارضيه الميدان بعد هذا الواتر بريك لاستئناف اللعب في هذا الشوط الثاني في 70 دقيقه 30 ثانيه، نتيجه 2-0. هدف كل من جوسنا لولندو دقيقة 35 في الشوط الأول، وكذلك دقيقة 65 يعني دقيقة 20 من الشوط الثاني صالح المهذبي يضيف ثاني الأهداف بالنسبة للسي اس اس الكونكيرونس. الحقيقة المهذبي كان واخذ عليه الدربيري، تمشي الكرة للمان جوسنا لولندو ما توصلوش، يعني الدربيري كان هو يلعب أساسي يدخل المهذبي، والحقيقة دخول جيد بالنسبة لي يدخل سجل، قلت هدف الوديات لانه في المباريات الوديه سجل 3 أهداف، يعني محمد العلمذبي في كل مرة تقريبا كان يدخل في الشوط الثاني بنفس الطريقة منهم ثلاثة من ثلاثة أهداف يعني منهم زوز أهداف كانوا من أسيستوات لعلي معلول وبالتالي يستغل في الفرصة قاعد محمد صالح العلمذبي وهذه هي الكونكيرونس على كل تعود الكرة من للنادي البنزرتي الكرة في اتجاه من طويلة مباشرة للحارس أيمن دحمان أيمن دحمان يربح بعض الثواني ولكن لا يلعب بسرعة للمهذبي الآن المهذبي يعمل كنترول لجاكمبي جاكمبي لمونديكو مونديكو مونديكو لمعلول معلول لمن علي معلول يعطي الكرة للرحماني مهم الرحماني اللي علي معلول معلول كرة طويلة على الرحماني ما يخوهاش موجود السيابي في التغطية من جديد الكرة تقطع لا موجود جوسنا لولندو ممتاز في قطع الكرة للمهذبي المهذبي لمؤمن الرحماني متسلل أم لا الرحماني يعمل كنترول يدور الرحماني تباطأ وتسلل تباطأ الرحماني كان ينتظر في معلول الأسيست لأنه كان وجه لوجه في مرة أولى وقت التعليق كان من ملعب حمادة عقربي بيرادس ولكن بحث على الأسيست لعلي معلول وكان متسلل ولأنه الأسيست ما مشيتش وتوا كيف كيف في موقع التسلل وكانوا لاعبين نادي صفاقس محمد أمين يحاولون رد الدين لعلي معلول عطاهم زبونتو يحاولوا يعطيوا أسيست حتى لهدف على كل تعود الكرة للنادي البنزرتي تلعب موجود حمزة المثلوثي حمزة المثلوثي في خط الظهير أيسر سيلعب الكتر وتروال إن منذ تقريبا خمسة دقائق لأنه علي معلول في موقع متقدم يعني يلعب كجناح أيسر مش قاعد يرجع الخلف توا كيف رجع دونك نادي صفاقسي وقتها يصبح حمزة المثلوثي في خطة الظهير الأيسر تعود الكرة من جديد للسيابي حاول بناء الهجمة النادي صفاقسي متكتل دفاعيا هني عمامو هني عمامو هني عمامو الكرة طويلة موجود مونديكو لأيمن دحمان أيمن دحمان كرة طويلة لجوسنا لولندو ما يخوش موجود هنا عمامو بالرأس تعود الكرة موتيابا يحاول يقطع الكرة الأخيرة للرحيمي أو وحيد التيمي إلى يواندي يواندي من جديد الكرة للكابتن علي الدين الدريدي توزيع عالية الكرة تخرج ستة أمتار ستة أمتار للنادي الرياضي الصفاقسي وكأنه النادي البنزرتي استسلم بعد الهدف الثاني للأمانة لأنه كان أفضل نوعا ما النادي البنزرتي قبل الهدف الثاني لكن الأفضلية لم تجسد حتى لمستوى فرص وخطورة الحقيقة نادي صفاقسي الشوط الثاني أفضل بكثير من النادي البنزرتي رغم أنه الشوط الأول في نص ساعة أولى بليزموا اللعبة إكيليبري كانت ولكن ربع ساعة الأخير للشوط الأول اللي سجل فيه الاساسيس كان أفضل وكذلك في الشوط الثاني النادي صفاقسي أفضل تعود الكرة للتيمي التيمي وحيد التيمي يعود إلى حارس مرمى يوسف مقطوف تألق في مناسبتين في هذه المباراة فسخزوز أهداف في الشوط الأول من جديد الكرة لهاني أو بليل العوني أو لا للحارس يوسف مقطوف يوسف مقطوف لهاني عمامو هاني عمامو هاني عمامو يلعب الكرة القصيرة مع الدريدي ولكن في وسط الميدان يبحث على لمين بال دريدي لا من جديد لعلالة علالة علالة لبلال العوني الظهير الأيمن للنادي البنزرتي والنادي البنزرتي معروف بالأظهرة خاصة في خط الظهير أيمن أحدهم يلعب مع النادي الصفاقسي في مباراة اليوم ولكن ليس في خط الظهير أيمن نتحدث على حمزة المثلوثي يعني من فمية كن بارك الله زوز ولا ثلاثة أظهر يمين كذلك لسؤال بالراضية حمزة المثلوثي والآن بلا العوني تعود لكرة مخالفة لمونديكو حكم يقول يلا تلعب بسرعة هذه المخالفة مونديكو يبحث عن المساندة يلعب الكرة الطويلة حكم ينبه عليه مونديكو خذ أكثر من اللازم وقته في هذه الكرة جوسنا لولندو يعمل الكنترول بصدر ميخويش جاكمبي حاول يقطع الكرة من جديد للسيابي التمرير موفردو على الجهة اليسرى وجه لوجه التسديد تدخل الدفاع ممتاز تدخل الدفاع ممتاز كان من محمد صالح المهذبي، طبطأ المهاجم يد الميداني، كان دخل في الشوط الثاني يد الميداني طبطأ كان من المفترض يعني وجه لوجه كان نجم يشوط مباشرة نعمل كنترول راوغ، ولكن التدخل كان من المدافع محمد صالح المهذبي. الركنية في التنفيذ وحيد لاتيمي على يسار الحارس أيمن دحمي في 76 دقيقة، 2-0 للسيساس في هذه المباراة. وحيد لاتيمي للتوزيع في منطقة الجزاء، سيئة التسديدة، حكام يقول كرة خرجت يعني 6 أمتار للسيساس، تسديد سيء جدا من وحيد لاتيمي. تتلعب الكرة بسرعة لمن؟ محمد صالح المهذبي. المهذبي موجود جوسنا لولندولا إلى موتيابا، موتيابا للمهذبي الآن، المهذبي لكرة جوسنا لولندو ممتاز يعمل الكنترول يراوغ، هجمة خطيرة للنادي الرياضي الصفاقسي تقطع مباشرة تماس لهجوم السيساس. تماس موجود صالح المهذبي في التنفيذ
1: في توقيت كريم،
0: في توقيت محمد أمين 77 دقيقة لعب ونتيجة 2-0 للسيساس.
1: واضح هدفين مقابل صفر للسيساس من السيابي. نرجع إلى ملعب محمد العقربي بيرادس مقابل النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي، هدف مقابل صفر للإفريقي، تفضل مهيب.
2: شكرا لك أمين. نلعب في كاس الثانية تلعب هنا في ملعب حمادي العقربي بيرادس، والتقدم يبقى للإفريقي بهدف مقابل صفر. يمضى السيد القديدة منذ دقيقة 55 تغييرات كانت منذ قليل على مستوى تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي، زوج تغييرات دخول الهادي جرسيلة وأيضا عاديف وجو اللاعب النيجيري مكان الثنائي الصادق توس، وأيضا أمير التشوري على مستوى تركيبة الترجي الرياضي الجرجيسي. يلعب الكل في الكل حاليا الترجي الرياضي الجرجيسي من أجل العودة في هذا اللقاء مقابل الإفريقي. كنت نشوف ياسين بوعبيد قاعد يكون بالحركات الأخرائية بجم فانتا كاتيلة، ممكن بأن يكون في تقييم منذ قليل بدخول بوعبيد ممكن مكان الصعب غاية للتعلمي قاعد يحصل عن بعض الألام وتقى الحافات منذ قليل على حافة الميدان، ولكن يرجع لتشكيلة الأفريقي ومثال على مستوى هذا اللقاء توصية وتوزيع الثنائي منتظر الشارك. وأيضا ماهر الكرزاني مباراة نوح في 8 دقائق أخيرا ستكون مسوقة ومثيرة بالنسبة لحوار المواجهة رقم 50 بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع على كورة حالية بعكس نجمة يصلح الترجي الرياضي الجرجيسي فرصة للتعادل، ولكن يتدخل عبد المنيب النشامك تبقى الخطورة للترجي الرياضي الجرجيسي عن طريق خليل القصاب، ولكن مقطوعة على كورة والحكم يعود إلى ضربة المخالفة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى وسط الميدان. في الحوار الأخير بين خليل القصاب وأيمن الحارثي ضربة المخالفة في منطقة وسط الميدان، العودة الكلية للاعبي النادي الفريق مقابل صعود تقريبا 8 لاعبين في المنطقة حوالي 30 متر الأخيرة على مستوى الخط الأمامي لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. تلعب الكرة من خليل القصاب التوزيع ويرتقي فوق الجميع عبد المهيب للشمخ في الكرة الأخيرة، يكسب الكرة عبد المهيب للشمخ في اللقطة الأخيرة ويبقى ملقى على أرضية الميدان. صعود في الكرة الأخيرة وسقوط لعبد المهيب للشمخ في البداية أكيد استأنف اللعب وإسعافه في الكرة الأخيرة. نذكره أنه هذا اللقاء كما قلنا رقم 50 بين الفريقين بين النادي الأفريقي والترجي الرياضي الجرجيسي بتوصية مير كارزاري يعطي تعليمات معتزلة للتنظيم، وأيضا لفيليب كيزومبي في الجانب المقابل فإنه مثل شارك حاليا في حوار مع ريان الإسماعيلي اللي خذا مكانه منذ الشوط الثاني. كنا المواجهة رقم 50 بين الفريقين، الفريقي يبحث عن الانتصار رقم 22 بتاريخه، بينما الترجي الرياضي الجرجيسي يبحث عن الفوز العاشر في حوار الصياغة والعكالة على مستوى المواجهات الكلية اللي جمعت الفريقين ضمن بطولة وكأس تونس انتظار إسعاف عبد المهيب الشامخ اللي يقوم حاليا سلامات في انتظار عودة اللعب بعملية الإسقاط في حارس الإفريقي. حارس الإفريقي تم توجيه الدعوة ليه لمقابلات الخاصة بتصفية أمم إفريقيا ومباراة مالي الودية. يبقت أيضا السادة القديدة على مستوى تشكيلة النادي الإفريقي وقائمة النادي الإفريقي، بالإضافة أيضا لبعض الأسماء الأخرى الموجودة في مختلف المنتخبات الجديدة، بالإضافة إلى بعض الأسماء الأخرى كنا على مستوى ترتيبة المدرب الجديد في المنتخب الأولمبي، وأيضا منتخب أقل من 20 سنة بشي يتحول إلى مصر يخوض التصفيات الخاصة في أمم أفريقيا، بالإضافة إلى منتخب أقل من 17 سنة لكش يلعب التصفيات انطلاقا من شهر نوفمبر في تونس في دور بين ولاية المنستير وولاية سوسة، ولكن سوسة ومصر المجليات الخاصة بالتصفيات الخاصة بكأس أمم أفريقيا أقل من 17 سنة، بالإضافة إلى كأس العالم والخاص ولأول مرة لأقل من 15 عام 7 لاعبين أول مرة ستقام إن شاء الله في شهر نوفمبر بمشاركة المنتخب الوطني التونسي. غادر في هذه الحدث في ليبتي بومبي يخلي مكانه ياسين أبو عبيد تغيير الثاني أو الثالث على مستوى تشكيلة النادي الأفريقي، ياسين أبو عبيد ياخذ مكان في ليبتي بومبي صاحب التغيير الحاسم في تشكيلة النادي الأفريقي وفي هدف هذا اللقاء، الهدف الوحيد والأسبقية تبقى للنادي الأفريقي في هذا اللقاء بسرعة الكرة بضربة مخالفة لأنه كانت مخالفة والتحام في نفيل عبد الهود الشامخ مع خطوة ثم لترجي يزي للجرسي في عبد الكرة من غير كان الزعلوني طويلة البحث على قديدة لتحول للجهة اليسرى للتنشيط الهجومي بالنسبة لتشكيلة النادي الأفريقي. كان موجود في بين كانج وقديدة ممكن قديدة أكثر للقطر الأمامي، كانج يحاول بين الجهة اليوم للجهة اليسرى أكثر أيمن الحارثي في صالة كرة القطر الأمامي حاليا نزوم المعاكس للترجي ياسين الشرشيتي فرصة التعادل الخطورة تبقى للترجي الشرشيتي داخل منطقة العملية التحضير والتسديد الخطورة للترجي ياسين الشرشيتي وفرصة التعادل ساعتها للترجي عكارة في العملية الأخيرة الهدي جرسيلا حضر الكرة في اللقطة والعملية الأخيرة لجيس البنكيلاني ولكن فرصة التعادل ساعت على الترجي الرياضي الجرسيسي، فرصة الترجي الرياضي الجرسيسي يصعد للخط الأمامي للهجوم بحثا عن إيجاد الثغرة والفرصة والتعادل والكل في الكل الأفريقي يكسر يعني للكرة الأخيرة يحاول يكسر أكثر وقت ويبحث عن إيصال الكرة لمهاجم هدف وصدق قديدة المتسلل على خط الهجوم في العملية الأخيرة على عزيز وجوه المهاجم النيجيري بأشكلة الترجي الرياضي الشرشيتي بشرشة على الكرة بالمخالفة من ياسين بعبيد يوصل الميدان حاول يوصل الكرة أكثر يغسل المحطي يكسب ضربة على التماسة النادي الأفريقي في منطقة الترجي الرياضي للشرشيتي 89 دقيقة إلى حد الآن الأفريقي متقدم في هدف مقابل صفر قاعد نشوف يا لاعب الشاب خمسة لاعبين ممكن يشيخوا مكانه على مستوى تشكيلة النادي الأفريقي ترشع على كرة تحتيه في مناسبة أولى ثم مقطوعة من دفاعات الترجي الجرجيسي ترشع من دافيد من سامبا ديوف، سامبا ديوف يلعب الكرة طويلة مقطوعة من سيمبارا، سيمبارا يوصل إلى الكرة مرة ثانية بحث على أيمن الحارثي مقطوعة ما تمشى المخالفة عكس الهجمة لصالح على الترجي الجرجيسي يدي لحظات من جسم الكيلاني يسقط ضربة المخالفة، ضربة المخالفة لتأييد الترجي الجرجيسي تلعب الكرة بسرعة من زي الدين الجويني يوصل الميدان لخليل القصار يوصل الكرة على الجهة اليمنى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي من ياسين الكيصح يوصل الميدان ديوب، ديوب مقطوعة على الكرة ترجع للترجي الرياضي الجرجيسي الهادي جرجيلا مرة أخرى تبقى لصالح الترجي الجرجيسي، خليل القصار يوصل الكرة لياسين الكيصح يحاول يلعب الوانتو مع عادي فوتو الخطورة متواصلة للترجي الرياضي الجرجيسي والضغط العالي يبني الموسم نشارك في هذه اللحظات بحثا عن التعديل ترجع لرينا سمعلي، رينا سمعلي على الجهه اليسرى في التحضير والتدخل موجود من ياسين بعبيد او من معتز الصدام التدخل في اللقطه الاخيره يبقى مرق على ارضية الميدان متواصل الكره يتواصل اللاعب دون توقف حاليا ضربه التماس والتغيير في تشكيله النادي الافريقي، التغيير في تشكيله النادي الافريقي حمزه العبيدي بالشيخ ومكانه لكن يتوقف اللاعب إصابة لمعتزة للتقديم المرسى على أرضية الميدان 8 دقائق قليل 8 دقائق كوقت بديل يضيف على حكم حمزة شعير كوقت بدل ضايع هنا في ملعب حمادي العقربي برادس 8 دقائق في هذا الشوط الثاني كوقت بديل 8 دقائق مش كل مشوقة
1: في توقيت مهم
2: في هذا اللقاء في انتظار أكيد التغيير في الخط أمين أعطيك التغيير ورجع لك الخط تغيير حمزة العبيدي في انتظار حتى الحكم الرابع يتأجل التغيير تتأجل إلى التأخير. أمين نلعبوا في 90 مع 8 دقائق وقت بديل نلعبوا في الدقيقة الأولى والفريقي متقدم بهدف مقابل صفر على حساب الترجي الرياضي السوفيتي في إمتاز صدقة جديدة كل دقيقة 55.
1: واضح دقائق نعود نرجع لك مهيب لمواصلة أكيد ما تبقى من المقابلة هذه 8 دقائق وقت بدل ضيع اتحاد بنغردين سجل هدف الأول عن طريق دانيال أوبوا في الدقيقة 84. إذا اتحاد بنغردين هدف مقابل صفر من نادي حامل أنف. نرجع الكريم مقني قبل نهاية المباراة بخمسة قبل الوصول إلى وقت الأصلي بخمسة دقائق. تفضل كريم.
0: شكرا. 86 دقيقة 30 ثانية هنا في ملعب النميري هجمات خطيرة لسيسيس خاصة كرة بوادي رد ألقى الحارس يوسف مقطوف في إخراجها للركنية والنادي لابنزرت يلعب على كل في الكل. هذا الميداني تعود على كرة ثم المخالفة ثم ركلة الجزاء لا يقول ما ثم حد شيء الحكم أيمن دحمان. أيمن دحمان يبحث عن المساندة في اتجاه علي معلول. معلول معلول على كرة لبوادي أرى يربح المخالفة. تدخل كان من محمد أمين علالة. محمد أمين علالة يرتكب المخالفة على بوادي أرى. ندي سويقسي أضاع العديد من الفرص. لاعب آخر يستعد للدخول الآن خروج ترافيس موتيابا ودخول من غيث الصغير. غيث الصغير استكمل تغييراته لنادي رياض السويقسي خرج كذلك رويل الترايعي ودخل مكانه رقم 6 في تشكيلة السي اس اس محمد العبسي. على كل تعود الكره من العبسي في اتجاه معلول تخرج تماس. تماس للنادي البنزرتي 88 دقيقة تلعب بسرعة على كرة في وسط الميدان من جديد للميداني. الميداني كرة قصيرة ممتازة الهجمة للسيابي يا واندي يراوغ الكرة التسديد دحمان من جديد. ثالث كرة يتصدى لها دحمان في آخر خمسة دقائق 88 دقيقة. السيابي قلت يلعب الكل في الكل لكن تارك يعني الشوارع في الخلف. نادي سفيقسي يضيع فرصة النتيجة والسيابي قاعد يلعب الكل في الكل 2-0 3-0 ما يقلقش بينما 2-1 مع الوقت اللي مش يضيفه الحكم تصبح يعني بلوز وموا ثم أمل للفريق على أقل عودة بنقطة وليس بصفر نقاط. تعود الكرة من جديد ركنية على يسار الحارس أيمن دحمان في التنفيذ. الآن وسيم الشيحي دخل كذلك في الشوط الثاني. حكم ينبه على اللاعبين وجماهير السي اس اس تبدأ احتفالاتها قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي. قلت تبدأ احتفالاتها في هذا الشوط الثاني بهذه النتيجة ونتيجة المباراة. تعب الكرة التوزيع وموجود مرة أخرى أيمن دحمان. ممتازة الرأسية ممتازة الرأسية كانت من رقم 27 لامين تراوري. من جديد الشيحي في التنفيذ وسيم الشيحي كم سيضيف الحكم وقت بديل آخر 30 ثانية قبل التسعين. وسيم الشيحي ينفذ الآن التوزيع برمي بوتو وتدخل على الدفاع من كيفن مونديكو لمعلول يعمل كنترول معلول لبواجيرا. بواجيرا 2-2 بوا شوف في مونديكو على اليسار بوا لمومن الرحماني. مومن الرحماني لغيث الصغير في منطقة الجزاء موجود مونديكو تدخل على الدفاع تعود من جديد الخطر موجود الحكم يقول متسلل. غيث الصغير كان في موقع التسلل كانوا 3-2 بالنسبة لهجوم الاساسيس. كم سيضيف الحكم وقت بديل. تعود على كرة من جديد لفائدة النادي الرياضي السويقسي أو للنادي البنزرتي. تمشي الكرة للنادي البنزرتي خمسة دقائق وقت بديل لأيمن دحمان. أيمن دحمان يبحث عن المساندة موجود حمزة المتلوثي لمومن الرحماني علي معلول غيث الصغير ما تمشيش الكرة لمعلول ما زالت من جديد للسيابي توري على كرة بنزرتية في دقيقة لعب في الوقت البديل. الميداني الآن يبحث عن المساندة الميداني ولكن يعود لعليلة. عليلة إلى مخطوف حارس المرمى. مخطوف الكرة طويلة كما جيت ولكن موجود الدفاع. يأخذ الكرة غيث الصغير إلى كيفن مونديكو. مونديكو لأيمن دحمين. أيمن دحمين نلعب في الثواني الأخيرة والدقائق الأخيرة في الوقت البديل الآن. دقيقة ونص كرة لغيث الصغير قبل ما تخرج. تخرج تماس للنادي الصفاقسي. تلعب بسرعة لمن علي معلول موجود. يأخذ الكرة هذه أو لا تمشي الكرة التسديد لا بوا ديالا بوا بوا بوا متسلل. الحقيقة علي معلول كان وجه لوجه وفي توقيت 92 دقيقة لعب. قلت معلول كان وجه لوجه ولكن فكر يعني فكر انه يسجل الحقيقة
1: من حقه
0: مؤمن الرحماني.
1: واضح. نرجع لملعب محمد العقري فيرادس متبقي تقريبا دقيقة وبعد نعود نرجع لكريم مقني. مباراة النادي الافريقي والترجي الجرجيسي ديما التقدم فيها للنادي الافريقي هدف قبل صفر. تفضل مهين.
2: شكرا لك امين. فرصة خطيرة ضاعت منذ قليل على وامكانية تعديل النتيجة على الترجي الرياضي الجرجيسي. يصعد للهجوم الكل في الكل لترجي العكارة من اجل العودة في هذا اللقاء. يعني الخطورة متزايدة لكن دون تسجيل لأي كرة. دقائق وصلنا على نهاية المباراة إلى حد الآن. كل مدرب لعب رقوة الهجوم المعاصر حاليا للإفريقي عن طريق إنكانج. إنكانج يخسر الكرة مقطوعة العملية الأخيرة. تبقى الهجوم لصالح الترجي الجرجيسي عن طريق خليل القصاص في وسط الميدان إلى ياسين الكسح. ياسين الكسح في حواره مع أيمن الحاج الخلف لخليل القصاص ثم ياسين الكسح مرة أخرى لصالح على الترجي الرياضي الجرجيسي. الاعصاب مسوده والتشويق والاثاره والخطوره للترجي الرياضي الجرجيسي ولكن العمليه الاخيره دون عنوان من اديك وجو. 6 امتار لفائده النادي الافريقي. 6 امتار وضربه المرمى لصالح النادي الافريقي. مباراه اخرى بهدف مقابل صفر للافريقي هنا في ملعب حمادي العقربي بيرادس. يعني دائما مقابلات الافريقي بصعوبه يعني الانتصارات رغم الاداء اقول ولكن الى حد الان هدف وحيد الى لصالح النادي الافريقي. تبقى الكره خطيره لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. متواصل الخطوره وعبد المنيب الشامك قبل الجميع يرتقي ويقع على كره مع الهجمه حاليا. وفي هذه اللحظه امين يعلن الحكم حمزه جعيد على نهايه المباراه انتصار النادي الافريقي بهدف مقابل صفر على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي. هدف ساعه عن طريق الصدق قديمه بدقيقه 55 بعد تحضير من فيليب كيزومبي. مباراه مشوقه مثيره والتقدم المستوى المطلوب في انتظار التحاليل الفنيه معك ومع باقي الكباتن في سد الديوان. اسمى تحياتي امين رسالك الخاتم فقاء وصلى في موعد هذه الخدمه الى اللقاء.
1: واضح. شكرا لك مهيب. إذن هدف مقابل صفر نادي الافريقي امام الترجي الجرجيسي. ومهر الكنزاري 4-4 في البطوله ثم فوز في دوري ابطال افريقيا وتعادل يعني 6 مقابلات بدون هزيمه لمهر الكنزاري مع نادي الافريقي. نرجع لكريم مقني. مباراه السي اس اس والسي بي ديما التقدم فيها لابناء نبيل كوكي بهدفين مقابل صفر. تفضل كريم.
0: مهر الكنزاري 3-3 لانه ثم مباراه مؤجله مين الأحوال الجوية يعني 3 جولات في البطولة. وبالنسبة لي كذلك 2 مباريات في كأس الكاف انتظار فقط مباراة ما زالت أمينة لأنه في فترة التوقف الدولي في انتظار تحديد مباراة الملعب التونسي وكذلك النادي
1: باحتساب مقابلة الجوليبا 4 مقابلات
0: باحتساب مباراة الجوليبا 4 مباريات فوز وتعادل. الكورة ممتازة جدا جانبية بقليل للنادي البنزرتي. مباراة الحقيقة أصبحت مفتوحة. نادي بنزرتي ما عنده ما يخسر. نادي السيخسي يحاول تثليث النتيجة دونك ما تمش برشا انجاجمون. شوف في شوارع الحقيقة في هذا الدفاع وفي ذاك. على كل بعض الثواني على نهاية الوقت البديل تتلعب الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه المهذبي. ما يخش الكرة بالراس موجود حبشية وفي هذه الآمنة بالضبط يعلن الحكم حسين بن سيسي على نهاية المباراة بتقدم النادي السيرسي. ثنائية نظيفة أهداف كل من دقيقة 35 و 65 جوسنا لولندو ثم في الشوط الثاني النادي السيرسي يسجل الهدف الثاني لمحمد صالح المهذبي وفي الهدفين لاسيست كان من علي معلول. التصريحات ستكون في الركاب محمد أمين. شكرا محدثكم كريم مقني من ملعب الطيب الميري بسفاكس.
1: شكرا لك كريم. إذن فوز جديد للسي اس اس، هدفين مقابل صفر امام السي بي، كذلك فوز للنادي الافريقي امام الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر، هدف كان سجله هدف الفريق هذا الموسم صادق قديدة. وحاليا دانيال اوبا يمنح الفوز للاتحاد بنغردان هدف مقابل صفر امام النادي الرياضي بحمام الانف. ايضا فريق الاتحاد بنغردان لا ينهزم منذ بداية الموسم. فاصل موسيقي بعد ان نرجع في الريكاب لمقابلات اليوم من الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
3: استاد الديوان. احنا صوتكم في ساقس
4: على 91.2.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Moujazoua Sedissa, Diwan FM, Aslem. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصادات العديد من الدول النامية. المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج نيلة بالي تؤكد أن مشروع إدماج المخصص لحماية التونسيين العائدين وضمان مسار إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي يندرج ضمن مسار إعادة الإدماج الذي يتطلب مقاربة شاملة ومرافقة موجهة تأخذ بعين الاعتبار أحكام أساليب التأطير وتدعيم التوجيه الدقيق نحو الخدمات التي تستجيب لتطلعات وتساؤلات التونسيين العائدين وفق ما صرحت به لوكالة تونس فريق للأنباء. عدد قتل حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة ولغاية 18 من سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في الأحصائيات الأخيرة التي نشر على موقعه الرسمي. والمرصد يؤكد منذ بداية السنة الجارية تسجيل 3384 حادثا خلف 980 قتيلا و 4391 جريحا مقابل تسجيل 3986 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وبين المرصد أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث تليهما السرعة ثم عدم احترام الأولوية فقطع الطريق. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد غدا الاثنين جلسة للتداول حول أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. ومن المنتظر أن تتداول اللجنة كذلك حول منهجية عملها خلال الفترة القادمة وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. إلى الشأن الدولي، قائد القوى البرية بالجيش الإيراني يقول لوكالة فارس إن الجزء الأكبر من الوحدات ينتشر على الحدود الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية الشرقية للبلاد ولا سيما على سواحل مكران. نهاية الموجز الإخباري.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: احنا، صوتكم في ساقس
0: على 91.7.

حكايات ما تلقالهاش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار.

0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: موجز السابعة مساء ديونا فهم عسلمة. بعثة اقتصادية تونسية تتجه إلى الجزائر من 22 إلى 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. وتهدف المهمة إلى إتاحة المجال أمام المؤسسات التونسية للالتقاء بنظيراتها الجزائرية وبحث إمكانية إرساء شراكات تجارية واستثمارية من خلال لقاءات أعمال ثنائية وجلسات للتواصل والتشبيك، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مؤسسات اقتصادية جزائرية. مدير البرنامج الوطني لتحسين المياه بالجنوب التونسي محمد بن عاصي يفيد بأن مشروعين سيدخلان حيز الاستغلال انطلاقا من الصيف القادمة بهدف تدعيم الموارد المائية بولاية قفصة بكلفة تناهز 150 مليون دينار حسب ما صرح به لمراسل ديوان فان بالجهة.
1: في إطار هذا البرنامج الوطني ولاية قفصة استفادت من زوز مشاريع كبار وهيكلية، قيمة المشاريع هذهم في حدود 150 مليون دينار. المشروع هذا ممول من البنك الألماني للتنمية، بدأت الأشغال معناها في مكونات المشروع من 2019. نبدو معناها عندنا زوج مشاريع كبار، هما مشروع قفصة الغربية اللي يخص خاصة الحوض النجمي، يتكون من 6 آبار تم الانتهاء من الأشغال، وكذلك إنجاز أكثر من 60 كيلومتر من القنوات من الحديد الصلب تم كذلك الانتهاء من الأشغال بتاعها. والمكون الأهم هي محطة تحلية المياه المالحة بطاقة 12,000 متر مكعب اللي الأشغال انطلقت فيها من 2025 بلغت حاليا 50%.
0: وفي أخبار العالم، وزير الموارد المائية والري المصري يفيد بأن القاهرة ستتخذ كل الإجراءات لحماية أمنها المائي، مشيرا إلى أن مصر تعتمد في 98% من احتياجاتها على مياه نهر النيل وتعاني من الفقر المائي. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقول إن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلبة الأجانب في كل فصل دراسي. وتشير بيانات مؤسسة بحثية إيطالية إلى أن الطلبة غير الإيطاليين يمثلون 11.6% من الملتحقين بالمدارس الإيطالية، أي ما يقارب من 12 طالبا من كل 100 طالب.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. انتم تسمعوا في ستاد ديوان مع محمد امين خنوش على ديوان اف ام.
1: خمسة دقائق بعد الساعة السابعة على سلامتكم الناس الكل في استاد الديوان من توي لغاية الساعة الثامنة. مش نعملوا ريكاب لمقابلات اليوم لبطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم. اليوم تلعبوا ثلاثة مقابلات زوز لحساب الجولة الرابعة ذهاب. النادي الافريقي يفوز من فريق الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر. هدف كان سجله صادق قديد. السي اس اس يفوز من نادي البنزرتي هدفين مقابل صفر. هدف كان من لولندو صالح المذبي. ولحساب الجولة الأولى ذهاب كيف مقابلة متأخرة. نادي اتحاد بنجردان يفوز هدف مقابل صفر ضد نادي حمام الأنف. نحكيو على المقابلات هذوما بأكثر تفاصيل أكيد مع وسيم الجعبيد وكذلك أمين عباس كذلك فقرة المفيولة حاضرة مع الحكم الدولي السابق ياسين حروش. مساء الخير وسيم.
2: مساء الخير أمين. مساء الخير أمين. مساء الخير ياسين. إن شاء الله نقدم إضافك الله كالعادة إن شاء الله.
3: أمين عباس مساء الخير. أمين. مساء الخير وسيم. أول مرة مع بعضنا في بلاتو كيف ياسين والولاد الكل واللي يسمعوا فينا الكل على ديوانا فيهم.
1: ياسين حروش مساء الخير. هلا بيك.
4: مساء الخير. مرحبا بالحضور في البلاتو بالسادة المستمعين.
1: كالعادة تنجموا تتابعونا في الباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام في الشين يوتيوب ديوان اف ام لايف ولا تسمعونا في السيت www.diwanfm.net ولا على بوند اف ام متاعنا. محمد زعبار اخراج فني نادر بن شيدة اخراج رقمي واعداد. والبداية بشكون بمقابلة النادي الافريقي امام الترجي الرياضي الجرجيسي. النادي الافريقي يفوز هدف مقابل صفر. هدف كان سجله هدف الفريق حاليا صادق قديدة بدا صيد اربع اهداف بعد اسيست تجديد هو الثالث لصادق قديدة زاد من فيليب كينزومبي. النادي الافريقي 9 نقاط ولا ينهزم في البطولة مع ماري الكنزاري ولين هزم في المجمل في 5 مقابلات لعبوا لحد الآن بين دوري أبطال أفريقيا وكذلك البطولة. ماري الكنزاري مع أهل أفريقي في السكة الصحيحة فوز مهم مما ترجي هذه الجرزي في فجرة المقابلة. مين
3: أكيد من ظهر لي الحقيقة الأفريقي اليوم قاعدة ثبت قاعدة الكونفيرم من ماتش الماتش اللي هي قاعدة في أثنية صحيحة. أكيد جدا أن الأفريقي ديما تربح على زيرو تربح 2-0 ماكس لكن نشوف ديما فما فكر في اللعب في النادي الافريقي اليوم ونصور ديسبوزيتيف لعب بيها ميركنزاري كالعاده بكثر وتروا دونك ساعات يبدل واحد اثنين ماكس دونك اللينيا التيري يدخل فيها غسان
1: المحرسي
3: في بلاصه حسين بن علي وسي يدخل الشريفي في الوسط في بلاصه
1: صحيح
3: في بلاصه اللي كان يلعب
1: كانتي
3: كانتي الاخر دونك اللي شونجمون ولا زعلوا ولا يدخل الخضراوي في بلاصه الحرزي وفي الميتون صار شونجمون يبدل
1: ولا العكس يبدا الحرزي يخرج يدخل الخضراوي
3: ولا يدخل الخضراوي. شوف هوني فما ثوابت فما حاجات قاعده تتبنى وقاعدين نشوفوا فيهم يعني سيرتو اليوم شفنا الحقيقه كانت عملت فوليوم دو جو باهي الافريقي عملت تنتم دو ماتش باهي عملت فوليوم دو جو كبير الحقيقه عملت وصلت برشا الكاج
1: الجرجيسي.
3: شفنا شريمي سيرتو شريمي اللي فما شوف الكيليبر
1: اللي كان ضايع برشا
3: ديما نحب الكيليبر اللي في وسط الميدان. اليوم الفريقي في وسط الميدان الكيليبري سيدو خان الحقيقه من احسن الملاعبيه اليوم اللي شفتهم في الكلوب مع شريمي اللي ديما تلقاه في وسط يكمل الاكسيون وسيم ديما تشوفه شريمي موجود يزيد يعمل في السير نومبر في الدزويت في البوكس ديما موجود تشوف سونتراج منه من الزعلوني ديما تلقاهم هما مع اصحابهم ديما يحاولوا يدزوا دونك فما حاجات باهيه برشا. الديون تاع لاك سنترال اللي هو سيمبارا والوليد عبد الحق الكونفيرم زاد اونتر فوا انكور اون فوا اللي هما
1: عبد الحق ياكد في كلامه كل ماتش
3: الحقيقه كل انا من اول ماتش نشوف من اول ماتش انا اللي سبتوه في الاكسيال الحقيقه كنشوف
2: ملاعب خدمتك
3: هذاك الكونتينر دونك الحقيقه
1: شنو الميزه نتاعو
3: ميزته ملاعب يشوف اول حاجه راهو كاليتي كبيره كي تبدا عندك او بعدين وسيم راهو كي يبدا اكسيال جوشي ديما فافوري
1: فهمت
3: ديما يبدا ماذا بك اي مدرب يكون عنده اكسيال جوشي واكسيال درواتي نحكيو حتى على السورتي دو بال نحكيو حتى على
2: الرولونس
3: على كل شيء
1: كونستركسيون كامل
3: اللي اغريسيف معناه وبيه في جوتيت يعني المكونات
2: في بالي لعب حتى ريال جوش
3: لعب
2: ريال جوش شفته في الليجون
3: راهو اليوم تخيل معناها تخيل انت ياسين مريح على البنك ويلعب وشوال اللي جازف بيه ومشى بيه ولعب بيه حتى في
1: مالي
3: في مالي شوف الحقيقه انا ديما نقولها وقلتها المره اللي فاتت انه ماري الكنزاري عنده مش شخصيه ومن قوه الشخصيه اللي تسمح له باش يعمل الحاجات هذه دونك ويلوز الفير وقاعد ينجح فيهم. كما قلت النادي الافريقي اليوم حقق المطلوب, حقق 3 بوان صعاب ضد منافس صعيب وصعيب برشا. الترجي الجرجيسي اليوم زاد اوسي ما كانش خايب, كان بيز في ترانزيسيون اوفنسيف, كان قلق النادي الافريقي في في في, في برشا مرات يعني كان فما وصل حتى في لي ترانزيسيون ماك تعرف هذيك الترجي الجرجيسي وهذيك هي لكن
5: هذيك البوان فور
3: نتاعها البوان فور دونك. لكن اكيد جدا انه لي ماتش تاع الافريق والسفره تاع الافريق تعبت
5: مع ماتش وسط الجمعه
3: تعبت الترجي الجرجيسي على الانسومبل تاع الماتش. الحقيقه الافريقي يستحق الانتصار نتاعو وفما برشا نقاط ايجابيه في النادي الافريقي قاعدين نشوفوا فيها.
5: ونسمع ماهر الكنزاري قبل ما نجيك وسي, نسمع ماهر الكنزاري وكذلك ايمن منافق مساعد مدرب الترجي الجرجيسي نحكيوا على المقابله هذه.
6: كفريق تخدم عديد من الجوانب الفنيه والتكتيكيه, ثم حاجات نشوفوا فيها ثم حاجات ما نشوفوش فيها. اللي ما نشوفوش فيه نحاولوا ديما نحسنوا ونحاولوا نخدموا عليه وان شاء الله في قادم الاوقات ناخذوا ونسجلوا اهداف على ديما الهاتين ولو انه معناتها كلام صحيح معناتها ما كناش لكن والكبير انا جاونا برشا معناتها وضعيات لكن الغالب لحد الان مازال ما جاتناش اللي نسيت في الكومبارتمون هذا.
5: في المقابل نسمع من منافق شنو حكى على هزيمة فريقه اليوم ضد النادي الافريقي.
7: اليوم كانت معنا حق على مجمل المقابلة ما كناش نستاهلوا الخسارة, خاصة في الشوط الثاني معنا في نص ساعة الأخر بتاع المقابلة كنا نستحقوا على الأقل نقطة تعادل. تعرف بعد الماراثون الكبير بتاع المقابلات اللي عملناه معنا عملنا برسك 6-7 ماتشوات خارج جرجيس معنا فيهم ديبلاسمون السنغال فيهم دي ديبلاسمون معنا براتيكمون كلهم من برا لعبنا في صفاقس كوب دافريك ولعبنا ديبلاسمون زاد سي اس اس في صفاقس اليوم ديبلاسمون تونس. الحق برشا تعب برشا فور معنا من الاولاد شفتوا عن اشاك فوا ديما عن غيابات في الفريق لكن هذا ما يمنعش اليوم نعملنا مقابله اللي يلزم تكون
5: واضح. كان دائما منافق مدرب مساعد فريق الترجي الجرجيسي عندك مضيفه مين؟
3: اكيد حاجه بركه باش نضيفها اليوم بعد ما تابعنا الحقيقه شويه سي اس اس وشويه الكلوب اكيد جدا انه كينزومبي قاعد يمر بفتره ممتازه جدا.
5: والله هذاك السؤال بخصوص كينزومبي قديه لانه في الموسم الفارط كانوا بعض
3: هديوم احليه يعني تو ما نشوفوا فيه تتعاود
5: ثالث هدف مع بعض
3: ثالث هدف اللي نفس الفكره يعني كينزومبي ويلقى قديده الملعبيه لو من اصعب ما فما في الكره انك باش تلقى صاحبك يعني تلقى لي سوليسيون وتلقى روحك وفما اونتون دونك كينزومبي الحقيقه قاعد يقدم في مستوى ممتاز وممتاز جدا اللي نرجع شويه لتيري اللي هو عمليه ما كانش يعني في حسابات نقولوا احنا فوز البنزرتي ما كانش برمي يعني لي زيليمون اللي كان يعمل عليهم برشا يعني فوز البنزرتي. هنا حاجه اخرى باش نكمل لاعبين الاجانب كل يوم سيدو خان سيمبارا وكينزومبي ومعاهم الشريمي قاعدين يعاونوا في النادي الافريقي الحقيقه قاعدين يعاونوا في النادي الافريقي لحد اللحظه هذه الاجانب بتاع الافريقي قاعدين في مستوى الفريق يعطيهم الصحه اكيد جدا.
5: وسيم هو من الحاجات الباهين في مير الكنزاري انه ديما يحاول يلوج على الحل حتى كان ما صارش انتدابي يلوج على الحل. اليوم الشريمي لعبوا متوسط ميدان هجومي حبوا يسجل ولكن ضيع في المقابله الفرص ولكنه حاول كنزاري يلقى حل اخر مع قديده معنا.
2: هو على فكره معنا مير معناتها في التفكير نتاعو جينيرالمون يحب اللاعبيه الوسط اللي كما قال امين من الاول باش خاطر نفكروا حتى مع ستاتيوجان مع بنزرت معناها لي زونشينمون الافكار بصفه عامه قاعده تقريبا تتعاود هي بيدها وان كانت ستاتيوجان في ايامات باهيه ولا بنزرت في ايامات باهيه مير معناتها التفكير في اللاعب وسط الميدان اللي يخلق سوبريوريتي اللي حكى عليها من بكري شويه ديما موجود. مش نعلق بمعناتها كما نقولوا بصفه عامه على كسوا جرجيس ولا الفريق اللي ما تبعش اليوم الماتش اللي كاست اكثر في ماتش سي اس الفريقي توا معناها من تو لازم نتخمم في الجيستيون تاع الافكتيف علاش خاطر عندها معناتها اشيونس مهمه اللي هي كاس افريقيا واللي الناس الكل في الافريقي معناها مكونات النادي الافريقي الكل معاملين عليها دونك ما لازمكش تخمم كمان في ال11 وما لازمكش تخمم كمان في الانتصار وما لازمكش تخمم كمان لازم تخمم في كل شيء خاطر معناتها تحب توصل في اخر العام تقريبا تلعب على الواجهات الكل باقوى ولا اقوى نسخه ممكنه يعني امين حكايه تو على الديو كينزومبي قديده هذا معناتها فاكتور كويزيون معناتها كما نقولوا مؤشر على فاكتور الكويزيون اللي توجد بدايه تخلق في الداخل النادي الافريقي، وهذه حاجه باهيه برشا، لانه ساعات الفاكتور هذا علاش نحكي عليه، لانه ساعات المدرب راه يخدم خدمه كامله ويعمل
5: كل شيء، احنا
2: كل شيء ويحاول
5: يقرا كل شيء
2: بدنيا وليزاناليس وناس كل، لكن الفاكتور بتاع كويزيون ما يتخلقش. معناها وين نشوف اللي ملاعبيه هما في حد ذاتهم، معناها كي تبدا نقولوا احنا قلوبهم بنيت بعضهم صافي ويعملوا الصحبه وكما نقولوا احنا يحاولوا
3: يكونوا
2: سوليدير، كي تخلق الفاكتور هذا يسهلوا العمل ياسر على الـ الـ الـ الـ على الاطار الفني، وليوا الافكار يتجسموا، تولي حتى لي مومون ديفيسيل تجم معناتها كيما نقولوا تخرج منهم بطريقه بطريقه اسهل، وهذه الحقيقه اللي لازم الافريقي معناتها يخلط له في باش يكمل حتى لاخر العام. الافريقي ولا اي فريق يلعب على قداش من واجهه مهمه لازم يتخلق الفاكتور هذايا مع كيما نقولوا كل ما هو تكتيك وكل ما هو مونتال وكل ما هو فيزيك وكل ما هو اتليتيك تو. بالنسبه للروتاسيون تاع الافكتيف معناها حاجه مهمه جدا كيف ما قلت. جرجيس الحقيقه ما لازمهمش يحشموا من حد شيء الحقيقة، لأنه الأفكار متاعهم ظهر على الميدان في الماتشوات الكل. لازم يكونوا فخورين اللي هم يلعبوا في الأفريق في معناها ورجعوا يلعبوا 4-1 لهم، مش مستنسين بها الحاجة هذه،
5: مش سهلة مستنسين
2: هم لا الإفكتيف مستنس، لا الإطار الفني مستنس، لا المانجمنت والبلاد ككل
5: المانجمنت كامل
2: المانجمنت زادة مش مستنس، دونك كلهم قاعدين يشوفوا معناها يكتشفوا في الحاجة هذه باش يجريوها بأحسن طريقة ممكنة حسب اجتهادهم بيان سور. فما كلكو زيليمون باهيين الحقيقة كيما خليل القصاب معناها دو بلوز أون بلو وقاعد يرجع معنا النسخة متاع خليل القصاب اللي شفناها في النادي الافريقي في يوم ما فما ثوابت موجودة. نعرفش ان طفل جرتيل علاش ما لعبش
3: فما ملاعب
5: حتى ما تشتير جرتيل حتى مقابلة
3: الاتحاد فما ملاعب الاترونجي انت ترجي جرجيس الحقيقة اللي يمون
5: بيفو
3: دافيد
2: دافيد روي ذاك الكامروني
3: رهيب ممتاز جدا.
2: فما ثوابت الحقيقة قاعدة تخلق في جرجيس، ان شاء الله يكملوا معناتها الرحلة هذه اللي بين الافريق وبين بطولة تونس، ان شاء الله ما فماش حاجه كما قلت تاثر على الاخرى، يلعبوا كل ماتش وماتشو معنا باحسن طريقه ممكن باحسن اجتهاد ممكن، لانه تو سامبلومون بالكيفيه هذه قاعدين يعطيونا في فوتبول باهي في كل لقاء، ان شاء الله يكملوا في اللونسي هذه
3: باش نتفاعل مع وسيم.
5: عندي لك سؤال
3: اكيد سيرتو راهو الكالندري كي تبدا كيسها شويه وسيم، مع انك تشارك في مشاركه افريقيه وحتى في مشاركه الافريقيه تدي بلاس تجي راهو ياثر معناها في الاخر بكل. انت اليوم كالندري مشيت لسي اس اس وجاتك مستير وخرجت للكلوب معناها الكالندري اما اول ماتش ربحوه الدباجه وخذوا اول 3 نقاط في الرابطه المحترفه الاولى باش يقعدوا ينجموا يخدموا في باريحيه، على خاطر ريت وسيم كل ماتش خساره ماتش خساره مهما تكون، لكن
2: الاجواء خايبه
3: باش تولي الاجواء خايبه باش ماذا بيك ديما تحصل النقاط ديما. دونك
2: لكن هنا دور المانجمنت اللي هو يسيطر على الموضوع، المانجمنت والاطار الفني اللي هما يخليهم معناتها يفهموا الكونتكست نتاع الخساره، خاطر الكونتكست نتاع الخساره فهم فرق بين انك خسرت وعملت فوليوم وعملت الماكسيموم تاعك وربي ما وفقكش هذه حاجه عاديه، وفما معناها ساعات تخسر نقول احنا وانت ما وريت حتى شيء
3: تولي مشكله نقولوا
2: لا مش ماتش واحد مثلا ماتش زوز وثلاثة ومورد حد شيء معناها تولي انت تشك في خدمتك اصلا، دونك خدمتك معناها انت ماكش شك فيها وتشوف فيها سور تيران تشوف فيها معناتها فرص قاعده وتجيك معناتها وضعيات باهيه هجوميه وقاعد دفاعيا ماكش فيلنيرابل برشا، دونك ما تخافش تو تمشي الكره تو تتبع باذن الله.
3: وهي محمد العبيدي زاد اثر شويه الحقيقه
5: اكيد
3: كان جا هو وكيف
5: بدايه الورقه الحمراء
3: زاد اكيد جدا، فما هذا مساتاو زاد من الافريقي فخلي قصاب من الافريقي، فما كي ريفاليتي راهي ديما كي بيوم لعبيه ولادي
5: حمزه الغامدي ابن الترجي في المقابل
3: شفنا مقابله ممتازه
5: على ذكر الافريقي والترجي في المقابل ماهر الكنزاري بالطبيعه مش كيما البدايات مش كيما تو البدايات كان مدرب مرفوض من الجمهور غاضب، اليوم نحكي على مدرب تقريبا في وسط البروجي نتاع النادي الافريقي تيت دو بروجي هو اللي يعمل في كل شيء معناها معنا يجيب في الصغار ملاعبي صغار حمزة العبيدي والمختاري وغيره فأبدأ يحط قرحنا في معنا في البصمة متاعه في الكلوب اللي كان رافض نوعا ما.
3: بشوف شو اللي كان نرجع شوية بالتويري ما نصورش فما واحد فينا كان يتخيل انه ياسين مريح باش يكون على البنك هذا عبد الحق والعبيدي باش يدخلوا ينتجريو في الجروب
2: مختاري.
3: ما كناش نتخيلوه كنت راي نادي
5: الفريق ما يصيروش الحقيقة يصيروا مرة في
3: راهي الفريقي بطل تونس وكان فوزي بن زرتي راني فاهم معناها راو
2: نقطة الانطلاق ديجا
3: معناها انت لازم تكون غادي انت اول حاجة ما تتيحش على انك تكون اقل حاجة انك تحافظ على اللقب ولا تحافظ على سمعة الفريق وشكل الفريق حتى سيرتو في كما نقولوا نحن في اللي خاطر فوزي بن زرتي معروف اللي اوفونسيف فهو كيف كيف ميركان زاري اليوم اوكي يربح واحد شيء زوج شيء
5: في برشا فرص
3: لكن راهو فما فوليوم دو جو الفريق قاعد يعمل في فوليوم دو جو قاعد يخرج فما دي سيركوي ظاهرين فما حاجات قاعده تتعاود تتويرا من ماتش لماتش يعني وملاعبيه كما كنت تقول توا وسيم فما كويزيون بيناتهم عظم دونك سيرتو فما كومبليمونتاريتي يتكاملوا تحس انه توا قديده وكيزومبي بعديك مو بداو
2: يعطي صحه زاد قديده كي كونفيرم بعد السيليكسيون معناها في اول مره مع الفريق الاول المنتخب الوطني التونسي ممكن هذه بوش ويعطي صحه كي كونفيرم معناها ان شاء الله يكمل
5: السوسيتي بعد الاكسبيرينس اللي ما كانش ناجح في مونتينيغرو فقط باش نوضحوا كنت في اتصال مع وكيل اعماله بطبيعه تحيه لي وبالرسمي ان شاء الله الوكلاء اعمال الكل كيف هو معناها العقل انساني في برشا كوره ومثقف برشا وفاهم اش معنى جيستيون كارير فقط باش نوضح حاجه وصدق قديده ما لعبش خاطر امور فنيه لعب قال لي خاطر فما مشاكل راسيزم مع المدرب كان رافضه نهائيا قعد 6 شهور في مونتينيغرو وبعد جرني دي الافريقي في النهار الاخراني نتاع نتاع الميركاتو باش نوضحوها
3: اكيد جدا حاجه بركة اكيد امين حاجه بركة قديده اوكي قاعد يسجل في الاهداف لكن راه قاعد يخدم في خدمه كبيره لبرا من البوكس راهو يخدم كيفاش الريونت راهو في الخدمه في البلوك كامل هو التيت تاع الريونتاسيون تاع الفكين يبدا منه هو يوسي في لي دويال نتاع اوفونسيف يربح في لي دويال اوفونسيف راهو تري امبورطون اتاكون يربح في لي دويال اوفونسيف
2: بيان سور بيان سور يعطيك بروفوندور يعطيك بروفوندور وصلك
3: يعطيك كل شيء يعني حتى ستاسيون حتى قدام اونكور زاد موش خايب بكل امانه موش تلمون يعني رابيد لكن موش خايب دونك بروفيل ممتاز قاعد يتحسن وان شاء الله نشوفوا العون المنتخب كي جد
5: نمشيو للمافيولا
4: مقابله النادي الافريقي والترجي الجرجيسي بقياده حمزه جعيد وسام بوغطاس مساعد اول مساعد ثاني محمد علي درويش عبد السلماني حكم رابع في الفار عندنا امير العيادي وعماره وسيم حمزه جعيد حاضر في 6 مباريات في 4 جولات كحكم ميدان او حكم رابع او حكم فار سي توجور بوسيبل وقت

0: يمسك صارخ سيت اون فوت سينيك. الحكم كان حاضر خلى لافونتاج. اللاعب رقم 3 من النادي الافريقي يمسك مره ثانيه نفس اللاعب كيف كيف الحكم خلى لافونتاج وما زفرش. توقع مخالفه على اللاعب رقم يقوم بها اللاعب رقم 36 زفر المخالفة لا تستدعي الانذار ما عطاش الانذار لكن كان ينجم يرجع يا اما الرقم 3 والا الرقم 28 بالانذار.
1: يا سيد خاني غسل المحرسي
0: ولا دقيقه 56 عندنا هدف النادي الافريقي هجمه معاكسه في مستوى الكولوار دروات من قرب المساعد الاول مدافع ترجي جزيس على خط النهايه خط المرمى يسقط واحد ورقم 3 لا وجود لمخالفه تصير باسون روتري وتسجل هدف هدف واضح وسليم. دقيقة 59 و40 ثانية عندنا مخالفة يقوم بها رقم 25 من ترجي جرجيس تاكلينك بتهور يستوجب الانذار. علاش حكيت على اللقطة هذه؟ لأنه تصرف الحكم كان سليم جدا أعلن عن المخالفة وأنذر ضرورة الانذار لأنه المخالفة قرب الأبناك والتوصيات العامة أنه يلزم التعامل مع المخالفات اللي قرب الأبناك بكل حزم حتى ما يكونش فما تنسيون أو احتجاج على مستوى الأبناك.
2: في تونس كو ولا في العالم؟
0: في العالم أجمع بيان سور.
2: معناها هذه كونسيني من عند
0: فيفا كونسيني فيفا وأحنا الكونسيني هذه تعطات للحكام متاعنا مش مسنا من قبل أنه المخالفات اللي تستوجب الانذارات قرب الأبناك يلزم نعالجوها بالوقت.
2: دقيقة معلومة مفيدة.
0: اللقطة الأخيرة دقيقة 78 و20 ثانية توغل من لاعب ترجي جرجيس رقم 20 توغل في منطقة الجزاء من الجانب الأيسر. الحقيقة سقط وحده ما فما حتى كونتاكت بينه وبين لاعب النادي الأفريقي والأربيتري لا بيان في اون ليسون جوي. ولا هذا شعنا في المباراة هذه
1: ممتاز جدا. إذا فاصل قصير بعدها مش نمر المقابلة الموالية مقابل نادي صفاقسي والنادي الرياضي بنزرت اللي يفاد بفوز الـ CSS هدفين مقابل صفر.

0: 27 دقيقة بعد الساعة السابعة متواصلين معكم من طوي لغاية الساعة الثامنة. بحسب مصادر صحفية رومانية بنسبة مئوية كبيرة لجيكان فلان يواصل تدريب الترجي. فما اتفاق رسمي حتى بخصوص تفاصيل العقد اللي مشربته بين الديسي وبوخارست. طبعا نحكيه بأكثر تفاصيل باش يتحصل ممكن على مليون يورو كحوافز في صورة أنه قاد الفريق الروماني هذا إلى المسابقات الأوروبية وخاصة مسابقة دوري أبطال أوروبا. لكن قبل ما نحكيه على رينزيو ريجي كانف وكذلك فريق الترجي التونسي باش نحكيه أكيد على المقابلة اليوم بين السي اس اس ونادي رياضي البنزرتي. النادي الصفاقسي يفوز هدفين مقابل صفر ويعود لسكرة الانتصارات بعد ما تعادل في الجولة الفارطة من اتحاد بنقردان هدف مقابل هدف. هدف السي اس اس تسجله عن طريق جوسنا لوليندو وكذلك صلاح المهذبي بعد ثواني من دخوله. لوليندو ثاني هدف لي في البطولة. وكالعادة علي معلول يبدع في الاسيست اسيستمان مجددا. علي معلول بزوز اسيستوات مقابل الفارطة ايضا زوز اسيستوات في مقابل شوتينج ستارز. وعلي معلول يعني على الطريقة المصرية ملك الحلول كما العادة مرة اخرى في السي اس اس. شوط اول جيد في نادي الصفاقسي الاداء نوعا ما تحسن. اتوقع بعد شوية اسمه كريم النفطي شنو قال رايك في المقابلة عموما.
1: ما هو سكي سور الماتش نتاع نادي البنزرتي ونادي الصفاقسي اليوم. نادي الصفاقسي في المجمل احسن مباراة من اللي بدا الموسم. يعني هذا الكونستا واضح وصريح للناس كل ما قبل ما ندخل في اللي ديتاي نتاع الماتش سور لونسومبل احسن ماتش. وكان نعطوا شويه في النيفو ديتاي احسن شوط الشوط الاول منذ بدايه الموسم. لانه الشوط الثاني كان فيه دي مومون كم تاع رولاشمون شويه مونك دونغاجمون ممكن يعني كان السيريو ناقص شويه مقارنه بالشوط الاول. معناها وتو نحكيهم فيهم بعد علاش صار الشيء هذا. الحقيقه اللي بالنسبه لي انا واضح وصريح كونه جاكم بي اعطى اكثر ما يمكن معناها قوه في استرجاع الكره. زاد النقطه هذه معناها في النادي الصفاقسي احسن من حسام مدو في استرجاع الكره. والطراعي اعطى اكثر ما يمكن معناها من نزعه نتاع امتلاك كره. معناها واحد عطاك الريكوبيراسيون الاخر عطاك البوسيسيون. هذوما زوز واضحين هذوما حاجتين واضحين باش يخليو خاطر في الاخر بالكل شنو انت لازمك كايكيب كاونز يلعبوا في التيران. لازمك اول حاجه تسترجع الكره بعد تقعد تعمل في الميتريز نتاع الكره باش تفكر معناها وتمشي للكاج بحسب الطرق اللي انت محضرها في التمارين تبقى بار لي بالاريتي بيان سور. دونك اذا كان عندك انسان يسترجع لك في الكره ملاعب يسترجع لك في الكره بصفه منتظمه وملاعب يعرف يعمل بوسيسيون ويطيح في الريتم ويطلع في الريتم بالطرق
2: متحكم في التيمبو الكل.
1: لانه معناها تراي بارمي الميزات اللي ظهرها في ماتش اليوم بيان سور نحكيو كونه بالباس ينجم يقدم وبالكارينج معناها بالكارينج يمشي معناتها يهز الكره وينتقل بها هو بالدريب معناها يعمل كونديت دو بال نتاع 20 و 25 متر بطريقه باهيه بمتريز باهيه. الحقيقه لي دوز اليمون هذم كانت لانكوربوراسيون نتاعهم في وسط الجروب معناها فلويد على الاخر اعطاو امباكت ديريكت سور لو جو. هذه حاجه واضحه بالنسبه لي انا ما فيهاش كلام. لولندو موفق في الفينيسيون ان بو موان معناها في البرك يخرج من 18 اقل شويه كما نقولوا ما عندوش الحقيقه فنيه كبيره نتاع مراوغات ومتاع فيتيس تو. لكن في استقبال الكره كي يطلب الكره ديما ديسبونيبل في الاستقبال في في في مناطق باهيه باقي لازم يسلم الكره فيسا ما يخممش هو الكره ياخذها ويعمل لي دريبل لي تو. وفي الفينيسيون باهي معناتها يحاول ويتمركز مليح كان يقعد مركز معناه ويخدم اكثر على الكاج عنده ينجم يقدم أكثر. عنده شويه خصائص تتشابه الاوكبولي معناها بينه وبين فما شويه معناتها التقاطعات وهذه حاجه باهيه نادي الصفاقسي. علاش؟ لانه في صوره ما تلقاش الملاعبي تلقى بروفيل واحد اخر معناها يشبه له ينجم يخلي لك الميكانيزم ديما اون مارش. نفس الشيء معناها بنفس معناها سيمتريكمون نمشيو للثنائيه بالوافي الرحماني. بالوافي ديما يعطيك بروفوندور كما تلقاش بالوافي تلقى الرحماني. هذا معناتها الريشيس هذايا تخلي لك عندك ستاف تكنيك تخليك كما نقولوا احنا مطمئن او كا او صارت معناها هاي واحد ما كانش في نهار وعلى لا قدر اصابه انذار
2: تلقى حاضر.
1: ونفس الشيء لا كونفيرماسيون باش نخدم معناها محمد صالح المذبي المهندس محمد صالح المذبي
2: مهندس هو مهندس بالرسمي راه الناس مش
1: فاهمين مهندس اعلاميه صالح المذبي وباذن الله ان شاء الله باش يكون له شان. انا منت صاحبي صالح المذبي بالباهي وباش يكون له شان في كره القدم التونسيه بالباهي ان شاء الله. لا علاش؟ لانه انسان اول حاجه مخه نظيف ياسر بخلاف انه كوارجيتو مخه نظيف ياسر يديفلوبي في دي سوليسيون بحق هذه معلومه ان شاء الله يسامح لي وماذا
2: بيه يعني انا مش نقول لكم
1: ماذا بيه
2: عندك بلاتفورم الى غير ذلك
1: اما اي يعمل معناتها يحاول يديفلوبي دي سوليوشن انفورماتيك لصالح الملاعبيه ويعطي فيهم للاولاد معاه معناتها الصغار اللي معاه يقول لهم
2: تحيه ليه
1: على الاخر يحب يعاونهم
2: مش نقول يا اخي وسيم
1: يحب يعاونهم ويحب يقدم بيهم في مستوى التفكير معناها والفوتبول مودرن خاطر الفوتبول نتاع توا من غير داتا راك ما تنجمش تقدم معناها الداتا راهي حاجه اسونسييل وبريمورديال وتو احنا ديجا اون رتا معنى كي نلقاو واحد يخدم في الحاجه هذه على صالح هذه ما نجمو كان نحيوه
3: من هو جوار
1: ونفرحوا به ان شاء الله ان شاء الله يكمل معناها يعمل حاجه باهيه برشا نحكيوا بعد الكوره دونك في المجمل نادي الصفاقسي في المجمل فما تطور معناها وجا في احسن وقت التطور الايجابي جا في احسن وقت ليش لانه باش تاخذ لي كونستاتو بالباهي في راحة عقلك معناها عملت تأخر ماتش باهي تجيك بيريود التريب باش حاول تصلح النقاط اكيد اللي ما هماش باهيين خاصة اللي يظهروا في الشوط الثاني نتاع ماتش بنجردان والشوط الثاني نتاع ماتش نتاع ماتش اليوم وتكمل معناتها تحضر روحك للزيشيونس المهمين
2: قبل ما نجيك كمين نسمع تصريحات نتاع المدربين مدرب مساعد الاس اس اس عبد الكريم النفطي وكذلك مدرب نادي المزارتي بعده محمد عزيز نبدا بكريم النفطي
4: عطلت نكثر من فرصة اوكي بعض الاحيان ثقافة انك تتمركي ولا تسجل تحترم المنافس اوكي اليوم الحقيقه ضيعنا برشا لكن الاهم من هذا كله انه الفريشير فيزيك اللي حكينا عليها وخاصه الطابعه اللي ما زلنا فما بعد التريب اللي باش في وسط التريب هذه ان شاء الله باش تصلح برشا حاجات ان شاء الله المهم انه وصلنا ربحنا النقاط هذوما ثلاثه باش كنا في الطابلون قراب برشا وكما قلت التحسن موجود لكن فما برشا ان شاء الله خدمه في الايام
5: سو لونسومبل دو ماتش ما كناش معناها الحقيقه ما كناش ريغولي في المردود نتاعنا بار مومون كنا باهين بار مومون ما كناش باهين قبلنا برشا لعب في البريمير ميتو ما لقيناش ليكيليبر نتاعنا ونادي الصفاقسي خلقت معناها لا سوبيريوريتي نوميريك في وسط التيران قلقنا برشا في الدوزيام ميتون اون ابورتي لي ريغلاج وبدلنا معناها ممكن معناها الديسبوزيتيف نتاعنا كنا واقفين خير ولا عندنا اكثر بروفوندور عمق في الهجوم وفي لي مومون فور بيان سور نادي نادي الصفاقسي بالخبره نتاعه هو نتاع اللاعبين نتاعو عمل البريك وسجل الهدف الثاني كما قلت لك سيت ان ماتش اوفير جاونا معناها فرص كما هما جاوهم فرص كانت النتيجه تكون مغايره بوتيتر كانت تكون اكثر ليهم هما ولا
2: نادي الصفاقس يميل لعب قدام السيابي اللي هو ثالث اكثر فريق يصنع فرص ولكن اليوم فرص السيساس كانت اوضح وهجومات السيساس كانت افضل خاصه في الشوط الاول اداء تحسن مقارنه بالمقابلات الفارطه
3: اكيد من اليوم شفنا نادي الصفاقس جورجوا وسيم في اللي كان يقول فيه اللي عمل شوط أول ممتاز جدا الحقيقة اليوم كان إلى دوميني الحقيقة عنا برشا ما شفناش سي اس اس بالوجه هذا اللي خليني توا نحطوا الماتش في إيطالو أمين نحطوا ماتش في إيطالو لنادي الصفاقسي اليوم بارابور ماتش بنجردان ديما نحكي بار ماتش خاطر باش تتحسن وقلناها أنه من ماتش الماتش باش تتحسن يسرتو كي يبداو عندك دي جوار جدد وباش ينتجري ودونك بالماتش كل ماتش سكسيفمون باش تلقى روحك خير دونك هوني اليوم نادي الصفاقسي بارابور ماتش بنجردان عمل دو شونجمون اللي هو دخل موتيابا بلاصة غيث صغير وحتى الرحماني في بلاصة وحتى يد بالوافي في بلاصة الرحماني دونك لو دو شونجمون هذوما الحقيقة كانوا ممتازين مالغري راهو معناها شوف اليوم انا تريو تاع وسط الميدان الحقيقة جاكم بيه والترايعي بدلوا وجه الفريق بكل أمانة بدلوا وجه الفريق كريمو راهو اليوم لعبنا بثلاثة خمسة اثنين كما متعودين ما بدلناش يعني لا في تكتيك ولا بنفس الديسبوزيتيف اللي نلعبوا به العاده دونك لكن حسن توظيف ملاعبيه والملاعبيه في الريجستر نتاعهم شو معناه كل ملاعب يلعب في الريجستر نتاعه وين يرتاح وين يعطي اليوم انا جاكم بي براتيك ما الله مصلي وسلم مصلي على النبي معناه في لي دويل ديفونسيف في لي دوزيام بال راهو من ماتش بنجردين لليوم معناها عطاك توازن كبير وكبير برشا
2: كل شيء يتبدل به هو
3: في خط وسط الميدان راهي الكره الثانيه راهي هي الكره في الكره الثانيه راهي تريز امبورطون في عالم كره القدم الكره الثانيه الهجوميه والدفاعيه راكي تربحها رغم عليها انت ديما عندك لابال انت ديما تريز لابال
1: مش حتى كان تربحها مين راهو ساعه ما تخليش المنافس يربحها
3: كمان فول بريزون حتى البريزونس تاعك انت
1: معناها كي تكون انت ديجا ما تخليش المنافس مرتاح ديجا ما تخليش يخمم مرتاح. هذه نقطة مهمة
6: هاي لبرشا أكيد جدا. هذه هي جاكم بي نحكيه له أي تراي لو أي تراي اللاعبي عطا فيتيس في الجو لو سي اس اس أما مم بارابور هو وغيث صغير بار إكزومبل توا معلم لاعبي فما غيث صغير يحب يلعب عندك عندي باس يعطي باس مزيان انتريور مزيان والملاعبي الآخر يتشانج لو ريثم ياخو يهز كما كنت تقول انت وسيم توا يشانج يلوج على علي يحب
1: بالباس ولا هو يهز
6: بالدريب التونت اللي يعجبني برشا التونت يحسه هو معناه هو دوناتور هكاك دونك معاهم موت يا با زيد وسيم اليوم عمل الماتش كوريكت الحقيقه شفنا لي باس الباهيين
1: ان بو مو اقل شويه من عملناه
6: انا حبيت نقول الملاعبيه جدد هذوما توا والسي اس اس اليوم اللي عملت ماتش تسمى كوريكت الحقيقه تسمى من احسن وكما قلت انت وسيم احسن ماتش في السيزون الجديد اليوم نيس فيرس يعمل احسن ماتش ليه في سيزون جديد ان شاء الله تكون الانطلاق راي الوجوه هذيا مع انه اليوم لوليندو ويد بالوافي ولا الرحماني اليوم خليني نقول لك معني فما كومبليمونتاريتي اكيد جدا لوليندو ماهوش عمر بن علي لكن زاد قاعد يخدم في خدمه به قاعد يخدم قاعد
1: التطور يجي
6: قاعد يربح في الديال زاد حتى هو اوفنسيف قاعد يتفهم في الموفمون بينه هو بين اياد شكون يديكروشي شكون يمشي في البروفوندور دونك هوني قاعدين نشوفوا في حاجات قاعده تتحسن ما نحكيو زاد اكيد جدا على لابور تعليم علول اكيد جدا ما نزلناش فوتو اكيد جدا هذا كل نجم وحطوها كوتي ونجيو لعليه علول والباس الاخر
0: تعليم علول هذاك
1: هذاك باس هذاك
6: الكونستانت خليل
1: لا هذه سامحني جوست لا لا مش معادل هذه كما نقولوا كونستا كل ماتش تقريبا قاعد يتعاود
0: العادي
1: والطبيعي كل ماتش نحكيو عليه حاجه
0: قبل ما توصل الناس مع تصريح محمد عزيز مدرب الاس بي يحكي كيفاش فشل فريقه في ان يوقف علي معلول الاسباب نتاع تعلق علي معلول
5: شو علي راهو سيت اون فالور سور علي معناه توش تكنيك احنا عملنا فيزيوناج لعلي على اساس بون فيزيوناج دي سي اس اس كله يعني كونو سافيك علي معلول معناه يعمل بوكو ديزوناج يخرج من البوست نتاعو ويمشي معناه للميلو تيران باش يخلق التفوق العددي مالوريزمون احنا فما دي جوار اللي اوزر في الكوره يزمك تجري اكثر من الادفيرسير باش معناها تلومي معناها اون ديفيكولتي وتربح المقابله نتاعك وقت اللي ما تجريش كيما الادفيرسير وتخسر الثنائيه نتاعك وتبدا متر ناقص معناها على الادفيرسير والتايمينغ نتاعك توني با دون دون دون دون لو تيمبو كيما يقولوا في الاكسيون اوتوماتيكمون معناها باش تخلي الادفيرسير اليوم علي معلول خلينا يلعب خلينا يلعب عكس اللي تفهمنا فيه دونك سي سي اترافير علي معلول قات دي سوليسيون اوفنسيف بار برشا سورتو لا جيستيون تاع البروفوندور نتاعو
0: علي معلول
1: شوف باش نتفاعل مع سي عزيز وليد عزيز
0: محمد
1: اخو اي اخو وليد عزيز نوجه له تحيه الزوز بالمناسبه جوست نتفاعل معاه في نقطه شوف راهو الملاعبيه كيما علي معلول معناها ما تنجمش تعمل له ماركاج وتقعد معناتها تركز معاه هو انديفيديوالمون خاطر تو سامبلومون لي كاليتي نتاعو يخليه يعمل اللي يحبه علي ديزوني اللي كيما قال هو يدخل للوسط باش تعمل علي نجم يسنتر هو كوره معناها اون كورس تجي مسنتر هو واقف ينجم يعمل
0: باس
1: معناتها يلوبي وهو واقف معناها ما تنجمش فريمون تبلوكي 100% ديما باش تخلي مع لي فاي
0: تجي الماتوري تكتيك نتاع الملاعبيه
1: نعم
0: تجي زاد هنا معناتها نضج الملاعبيه تكتيكيا
1: هما اللي هو ناقص تكتيكيا وفنيا
0: وكل شيء الملاعبيه اللي مش ينافسوه
1: ما تنجمش انت تعمل له مركز انديفيديوال خاطر هو عنده لي كاليتي باش يخرج من لي سيتياسيون الكل فهمت الاجدر انه مش هو تعمل له هو ما تخليهش يتحرك كي تخليه يفكر اكثر في الواجبات الدفاعيه معناها هذا الاجدر في التفكير كي يبدا عندك ملاعبي كيما هكا راهو تركز مع هو زي حسب نظري انا لازم تخليه هو يخمم في لي رول ديفونسيف نتاعو باش هو تنقص كما نقولوا احنا النجاعه نتاعو لهنا
6: مش عليك بس اندو بسيكولوجي
1: كل شيء كل شيء تخليه ولهنا معناها فما نقطه لازم نعرج عليها لان البعض فما البعض يتحدث عليه هو حمزه المثلوثي اتونسيون حمزه يلعب ماهوش في بلاصتو وقاعد كل تو قاعد يتحسن كل مره في البوست هذيك وقاعد يعرف كيفاش يخدم عليه معناتها يخدم نقولوا احنا السيكوريتي نتاع الدور الدفاعي نتاع علي قاعد يخدم فيها بالباهي باش يخلي عليه مرتاح راهو عليه اليوم في 72 في 18 في 85 في
6: 18 اكيد
1: معناها الحاجة هذه راهو نحيي أنا حمزة بالمناسبة علاش؟ لأن مش سهل أنك تحط تولي أكسيال جوش وأنت درواتيي وما لعبتش برشا قبل في كاريرك معناها أنك تتأقلم مع البوست هذه قاعد معناها كل ماتش خير شوية حبيت نعلق جوست على النقطة هذه
6: شوف أنا حاجة بركة عجبتني اليوم في نيدريس فيخسي اليوم ما كانوا يمشي في الكورة في مناطق عادية للسيابي. ما كناش قبل الحقيقة في من أول العام لتو حسيت حتى زون دي بريس طلعت فما البريس وفما الكونتر بريس دي كي نخسر الكورة أنا فما كل الاجريسيفيتي في الكورة اللي نمشي يفك الكورة دوب ما نخسرها نمشي يفكها على بلاصتها أقرب واحد هو اللي يفك الكورة دونك هذه فما حاجات ما كانوش من الأول الحقيقة ما كانوش موجودين تو نشوفوا فيهم حاجات باين جدا اليوم كما على غرار علي معلول وسيم راك تشوف انت يقولوا في اخر الماتش ولا في ال 25 مينوت ولا 30 مينوت الاخرين تشوف سي سي تقول راه تلعب باربعه وعلي معلول اللي هي القدام لكن فهم شوف نعرفوا اللي فما فليكسيبيليتي اللي انا جورجوان كلامك تو اللي تحكي فيها على حمزه اللي قال وقت اللي اوني كارت ونحلوا التيران بالارجور دونك نشوفوا ان تعبنا برشا سيابي الحقيقه وتم مو وقت نحلوا بالارجور ويدخل عليه معلول الوسط وياخذ الكره يبدا بورتو يبدا ليبر هو دونك بورتور دو لابال ويبدا ليبر ينجم يعطيك لا باس اللي تحب عليها بالكاليتي اللي تحب عليها دونك هوني انا الحقيقه اليوم باش نقول حاجه برك انه اليوم نبيل كوكي احسن توظيف اللاعبين في التيران اول ماتش عنده نبيل كوكي اليوم في النادي الرياضي الصفاقسي اقنع اقناع يعني ربحنا افيك مانيير افيك لامانيير بحسن توظيف اللاعبين في الملعب اللي كل ملاعب نتاعو يلعب في الريجستر نتاعو مع انه هذوما الملاعبيه اللي يلعبوا كل اليوم ابارتير نحي الخمسه التيلانين اكيد جدا اللي ديما يلعبوا مع بعضهم من عمياول الاخرين كل جدد دونك انا فتره التريف هذه نتصور نشوف فيها برشا خدمه انا حاجه بركه وسامحني وسيم نكمل انا خاطر شوف اليوم الافكتيف تاع الصفاقسي كي نخدم بار جوار اكيد جدا اني افكتيف لكن يبداو موظفين بالقداس وتيران اليوم حتى لي دوبلور نتاعك على البنك راه ما عندهم قيمه لي دوبلور موجودين حتى على التكونات الرحماني ولا يد بالوافي ديما عندك حاجات على البنك نتاعك اليوم حتى كيف يرتاح يرجع ترابا انا نشوف ترابا بار اكزومبل في الوسط يرجع ترابا ومعاه جاكن بي ومعاه الترايعي
1: عليها راه شكون في اي لومبارات شويه
6: معناها بعد المدرب سيفون بوزيسيون سيفون
1: نقطه اخرى ايجابيه جوست نقطه اخرى ايجابيه لانه معناها عودة ريان دربيل على مستوى الفرص من ماتش بن قردان معناها صحيح هو ما نجحش انه ما نجحش انه يسجل لكن انا واحد الناس معناها في باختصاصي وخدمتي انا مؤشر جيد جدا انه ريان دربيل يجي فرصه واضحه ماتش بن قردان ماتش هذا فرصه واضحه ليندو اياد وحتى الفوق والهدف الثاني سجله ولا رير دروا دونك انا بالنسبه لي ريتو هذا المؤشرات معناتها كونوا معناتها يخليوني نتاكد كونوا الخدمه ما هيش كان نتاع الفينيسيون ما هيش كان زوز التاكونات راهو لارير غوش ولا ليكسونتري غوش عنده كونتريبيسيون ليكسونتري دروا كيف عنده كونتريبيسيون لانه الواش ديما نحكي الكلام هذا المؤشرات الايجابيه معناتها كيما حكينا بكري على كلوب ولا اسبيرونس في وقت الاوقات ولا سي اس اس اليوم على خاطر انت ماكش ضامن الفورمه تاع الناس الكل على السيزون كامله لازم ديما عندك معناتها ملاعبيه امبليكي في الجو اوفنسيف باش نهار تلغي اكس تلقى يغريك نجم يسجل
6: باش نكمل المباراه امين سامحني نكمل المباراه هدف الثاني اسيست من علي معلول وسجلوا مع
1: لا مسا هو اصبر شوف هما دوز اسيست نتاع علي على لا كونتريبيسيون نتاع موتيابا
6: لكن
1: الكونتريبيسيون نتاع بلويف
6: الفكر انه هو اكستروم تري جوش سنتر والمركز اللي لازم يكون موجود في الوقت هذيك اللي حبيت تقول عليه انت على ريان دربيلي اللي هو تجسم في هدف مع محمد علي المهذبي دونك هوني نادي صفاقسي
2: صالح
6: محمد صالح المهذبي دونك هوني وعندنا برشا وسيم الحقيقه مريناش يندور في تايب ميري يندور اثنين ثلاثه سيس سيس سيت باس 10 باسات دو سويت دونك الحقيقه اليوم فما مرجع مؤشرات باهيين ان شاء الله يا ربي يعني يبنيوا على الماتش هذايا اللي تعدى اكيد جدا زاد فما دي مومون ماهمش باين الحقيقه فما دي مومون فور دي مومون فابل في وقت معين النادي بنزرتي زاد كانت تنجم تماركينا الحقيقه وكانت تنجم توصل لنا فما صار ان رولاشمون اللي يصير في اي جمعيه اكيد جدا لكن انا فرحان برشا من صفاقسي بالماتش تاع اليوم ولكن يستنى فيه برشا خدمه في التريف
2: واضح مر للمفعول تاع المقابله هذه مقابله الاس اس اس ولا سابي
7: مقابلة النادي الرياضي صفاقسي والنادي الرياضي بنزرتي بقيادة حسين بن ساسي مساعد أول عمر الرياحي مساعد ثاني وائل محواشي حكم رابع عبد الحميد بدر الدين في الفار دافيد سمايتش سلوفيني أفار عبودة بسام حكم سلوفيني دافيد بالغ من العمر 37 سنة عنده 109 مباراة في المستوى العالي منهم 10 مباريات في اليوفا كونفيرنس ليك بوليفالون بين ملعب وبين فار في دقيقة 30 الحكم يعلن عن مخالفة النادي الرياضي صفاقسي وينظر لاعب رقم 25 من نادي الرياضي البنزرتي للمسك وقطع هجمة واعدة خطأ تكتيكي مهمة العملية لأنه في دقيقة 30 و32 ثانية يقوم بإعلان على مخالفة نادي رياضي بنزرتي. انظار لاعب نادي رياضي صفاقسي رقم 14 نفس الموتيف تونير نفس العملية سبا خطأ تكتيكي مهم جدا باش يخلي اللاعبين والأطر الفنية تاخذ ثقة في الحكم طريقة التعامل مع الفريقين ومع الهفوات بنفس القراءة. دقيقة 34 هدف النادي الرياضي الصفاقسي. هدف النادي الرياضي الصفاقسي كنا لاحظنا أنه خذا شوية وقت في الفار. الحقيقة هي توزيعة من علي معلول على مستوى برمي بوتوم بين بوانت بينالتي والخمسة خمسين في اتجاه يد بالوافي. لهنا التسلل مهم جدا يوقع تقييمه من لحظة لعب أو لمس الكرة من علي معلول. التسلل اللي نجم يكون يا أما للتدخل في اللعب معناتها يلعب كاريمون الكرة تداخل مع المنافس يأثر على المنافس أو كسب ميزة ولا تيري بروفي دو سا بوزيسيون ترجع من عند الحارس ولا من عند القائم ولا من عند مدافع في حالة انقاذ. لهنا الحقيقة البوزيسيون بتاع بالوافي كانت تري ليميت مع الديفنسور دونك وجب أن نعملوا تراساج باش نتأكدوا من الموقع متاعه سليم أو غير سليم. لو سليم باش نتعديه بعد التراساج الثاني لو غير سليم باش يكون يا أما للعب أو للتداخل مع المنافس. اكتشف حكم الفار أنه الموقع متاع إياد بالوافي سليم. الكرة مشيت للاعب رقم 9 من نادي رياضي صفاقسي وسجل هدف دونك باش يوقع فسخ التراساج الأولاني ونعملوا تراساج ثاني كيف كيف من عند علي معلول واكتشفنا أنه موقع رقم 9 موقع سليم والهدف إيجابي. لهنا سؤال يطرح نفسه هل نصدروا تراساج الأول أو الثاني ولا نصدروهم الاثنين؟ احنا حاجتنا بالتراساج الثاني اللي ظهر أنه موقع المسجل للهدف هو موقع سليم.
1: كان هو بالوافي عمل بلوكاج كيستيون تكنيك بالوافي عمل بلوكاج وخلى الكرة تتعدى بين ثقيل باش تمشي
7: بلوكاج دونك تداخل مع المنافس
1: اي بلوكاج معناتها بلوك الاكسيال باش خلي الكره تتعدى
7: وي.
1: فرضا في هيك اللحظه لولندو معناها في اللورجو بارابور اياد بالوافي عمل باس جاي من عند علي هل يعتبر بالوافي وكانه اعطاه باس والا لا
6: شارك في الهجمه
7: يعني شكون اكثر وضوح
1: يعني الباس فهمتني
7: توزيع من عند علي معلول ونفترض انه اياد بالوافي في موقع تسلل
1: لا لا لا لا
2: لولندو اللي وصلته الاخراني
1: لولندو في موقع تسلل
7: أي؟
1: قبل ما تجي
7: ولكن بالوافي في موقع سليم
1: اي بالوافي في موقع سليم داكور كان مسها بالوافي ولولندو معناها نحب نعرف معناها اسكو كيام بلوكاج وما يمسهاش اسكو كونسيديري كوم باس ولا لا هذا نحب نقول
7: لا سني با كونسيديري كوم باس احنا باش نقيموا التسلل عند انطلاق الكره
1: يعني حبيت نقول لك بالوافي لولندو
7: بالوافي لولندو. بالوافي لو كان في موقع تسلل لو كان في موقع
1: في موقع سليم
7: في موقع سليم ما لمسش الكره مش نرجعوا للديبار عند علي معلول
1: لا خاطر هو بلوك اما خلى الكره تتعدى
7: خلى الكره تتعدى ولكن في موقع سليم دونك باش نرجعوا للتراساج من عند علي في اتجاه رقم 9
6: حاجه برك الحقيقه التصويره كانت واضحه والهدف كان شرعي
2: علاش الوقت هذاك حتى سالته
7: بارابور للمهاجم الثاني ولا بارابور اياد
6: كانت واضحه جدا المهاجم الاولاني ماهوش في رجوع
1: واضحه
6: ولندو ماهوش رجوع مستر تيت بول من المستور الاولى تاع الكره دونك يعني
2: علاش بطا علاش برشا
6: وقت
7: بطا ينجم يكون لاسباب اخرى البطا هو تشيك فار يكون بالطريقه هذه لا ينجم يكون تكنيسيان لوبيراتور في حد ذاته اللي يقوم بعمليات البطيئه وبالتراساج يكون ينجم يكون هو ميني با أبيل معناته واسي أدروا معناته مش بالضرورة أنه حكم الفار هو اللي أخذها هيك الوقت الكل ولكن حكم الفار احترم البروتوكول وثبت في إياد بالوافي ثم رجع للقطة متاع علي معلول
1: بالله نسألك لي زابليكاسيون اللي استعملوهم في اللورجو هما بيدهم اللي في العالم استعملوا فيهم في تونس وإلا فما نسخ معناها حاجات أقوى
7: الحاجات ما اقوى هي في طور التستينج معناتها مثلا 3D احنا نسمع تقولوا 3D راي EVS الشركه الوحيده سامحوني اللي توا مع الفيفا قاعده تجرب في 3D وال3D يلزمها 16 كاميرا اي انكور فيكس
2: واحنا ما عندناش
7: منهم الليفل كاميرا اللي في الجرادا من فوق احنا ديجا باش تلقى الجرادا من فوق في بعض الملاعب
1: حتى الابلكاسيون في حد ذاته احنا عندنا الابلكاسيون
7: شكل لوجيسيال شكل لوجيسيال عنده سيستم دو ترافاي نتاعو بين الشركه هذه والشركه السابقه فما اختلاف نوعا ما ولكن العمل الجاري والشركه سيرتيفيه بار لا فيفا ما احناش احنا باش نناقشوا سيرتيفيكاسيون نتاع الفيفا
2: واضح.
7: هذا هو الهدف الثاني نتاع نادي رياضي صفاقسي كيف كيف توزيعه من علي معلول في نفس المكان لكن المره هذه
8: يوقع لمسه ولعبها من لاعب رقم 12 تغير اتجاه اللاعب رقم 17 لهنا لورجو باش ناخذوه مره هذه من عند اللاعب رقم 12 ما عادش من عند علي معلول والموقع سليم والهدف بالتالي سليم. هذا شعلنا في مباراه النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الرياضي بنزرت.
2: واضح بسرعه باش نحكي مع مين على اتحاد بنقردان. اكيد ويعرف اتحاد بنقردان هذا الموسم بدون هزيمه وفوز اليوم ضد نادي حامل انف. سجلوا دانيال اوبوا اللي اكيد في يعني في الموسم الفارط درب معكم
6: نعف. اكيد نجيل. جدا اكيد جدا ظهر اليوم مباراه ما بين اتحاد بنقردان وحامل انف ديما الحقيقه تكون مباراه سريه ما تكونش
2: جاء الهدف في الدرجه الاخيره
6: في الدقيقه 86 نتصور دانيال ودانيال يزيد اللي قاعد يعمل يقدم في يعني في بدايه
2: اكتشافه
6: جدا الحقيقه انا خدمت معاه مع ميول ونعرفه
2: دانيال اوبو
6: كبير جدا دانيال اوبو دونك ملاعب نيجيري دونك ملاعب بيفو يلعب ريليور ولا يلعب حتى سنتينيل دونك شوف ما هو الهدف ما كانش جميل الحقيقه كان فما كفياج وكره ضربت في الديفونسور ودخلت لكن شو الاتحاد بنقردان انا لعبت فيه ونعرف وعمليه وزيد رينيت ما يرحمش فيه يعني ما يسمحش
2: يحب ديما يربح في بلاده
6: نقاط في بلاده راه ما فيهش ومن اصعب التيرانات اللي تنجم تمشي لهم هذا باش نكونوا واضحين معناها حتى الفرق الكبرى اللي يمشي الغادي عندك بنقردان والمتلوي معروفين زوز تيرانات اللي الحقيقه انك باش تربح غادي راه صعيب برشا
1: ما عاد هذا مش خاطر لعبت فيهم
6: لا ما لعبتش فيهم اما انا نحكي على الجروب خاطر فما استمراريه الحقيقه مع المدرب سفيان الحيدوسي شفنا
2: وعاودوا برشا ملاعبيه هما ديجا عاودوا لهم كونتراتات
6: عاودوا كونتراتات منهم برشا
2: مشارك
6: منهم اللي قلت لك فما ملاعب
2: بخوش
6: عبد الوهاب بخوش الحقيقه بكل امانه ملاعبي ممتاز جدا وانا من رايي شخصي عنده بلاصه في عنده مكان في جمعيه كبيره في تونس كل امانه
2: وقريبا النجم يمشي
6: جوار بالكولوار 21 عمره صغير بلان د كاليتي الحقيقه كي جا سفيان الحيدوسي عامليه وبدا معانا وسناء قاعد يكونفيرم اتحاد بنقردان فريق الحقيقه ممتاز جدا فريق عنده الاستمراريه نتاع التدريب وعنده براتيكمون اكثر من دو تيير نتاع الجروب قد موجود دونك لهنا نتصور بداية ممتازة وربي يوفقهم
2: واضح فاصل قصير بعدين نحكيو على إمكانية مغادرة مدرب الترجي حاليا لوريزو ريجينكاو في العودة نتاعو إلى رومانيا لتدريب نادي السابق نادي اف سي ستيوا بوخارست الروماني.
9: ستاد ديوان حكايات ما تلقالهاش تفسير لحظة غريبة عشتها أصوات سمعتها أحلام استغربتها وصدفة مش لوجيك عادات رغم غرابتها توارثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت نحب نسمع الحكاية منك أنت نحاول نفهموها ومعك نعيشوها كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام وتابعنا كل حد من 10:30 الليل في غريبة أما صارت معي أنا سند عمار. رجعنا معكم في ستاد ديوان
2: أقل من الخمس دقائق عن نهاية صدر الديوان لليوم. خبر اليوم العشية دار برشا في مصادر صحفية رومانية من أبرزها دي جي سبور قناة الرومانية في تصريح جيجي بيكالي اللي هو جورج بيكالي مالك نادي ستيوا بوخارست أكد أنه اختار واتفق مع مدرب الترجي الحالي لوريزو ريجي كانف على أنه باش يتولى هو تدريب الفريق خلال الفترة القادمة بعد التريف هذايا وقال أنه اتفق معه حتى على يعني تفاصيل العقد نتاعه وقداش يتحصل على بونيس في صورة أنه قاد الفريق هذايا اف سي ستيوا بوخارست اللي هو من أفضل الفرق في رومانيا مسابقة دوري أبطال أوروبا. وحديث في مصادر ديما نحكيه على مصادر صحفية رومانية ما هوش كلام نحكيه على مليون أورو كبونيس بالإضافة إلى راتب سنوي ممتاز جدا للمدرب الروماني. حاليا ما فماش حتى مقرحنا يعني من جانب الترجي حتى توضيح في بخصوص القصة هذه في انتظار أنه تكون فما توضيح رسمي ولكن يبدو أن الأمور أكثر رسمية في روماني غادي مصادر كبيرة دي جي سبور برشا برو سبور وذم الكلهم يعني سون ديشين معنا
1: معروفين
2: صحيح معروفين من ماذا دي جي سبور اللي هي الملك الحصري لحقوق الدوري الروماني في تصريح بتاع فيديو في جي جي بيكالي رئيس أو مالك نادي ستيوا بوخارست اللي يحكي وكأنه ريجي كانفو المدرب الجديد رسمي معنا بالنسبة لي.
6: أكيد أمين الحقيقة شوف اليوم ترجي من رششني
2: في انتظار ديما التوضيح نحكيه على مصادر صحفية رومانية
6: صور صحيحة بلوك معنيش خبر صحيح ما خرجتش بلاغ ترجي ولا قالت فيه المدرب مشي ولا اسكو هو صحح ولا ما زلنا نتكلموا في حاجات يعني انت تشوف أخبار ومعلومات هما موجودين صحاح لكن فماش كونفيرماسيون أكيد جدا اليوم ترجي الحقيقة ما نتصورش تحب تسلم في مدرب باش تعاود منه الجديد.
0: ممكن عنده شو الرغبه هذيك باش
6: يمكن ينجم يكون اذا كان فما يعني باش يكون فما طلاق بيناتهم كما يقولوا يعني اذا يكون هم بالرغبه نتاع تاع ريجي كامب هو اللي
1: هو هب ستوري ممكن اللي خلى
0: هو صحيح تزيد ولا تكسر ما تفكرني هو فما ستوري في في الكونت نتاعو بارتاجها على اساس انه هو المدرب الجديد
1: اللي هيك اللي كثرت الشكوك معناها والله ما نعرفش مين كما التعليق كلاي
6: مع اني الحقيقه وسيم انا ريجي كامب السنه مع ترجي بالفكتيف الموجود ما اقنعنيش حتى ماتش كل امانه لا لحظه لا حد اللحظه هذه ما اقنعنيش ريجي كامب ما اقنعنيش بافكاره في
1: انا بالنسبه اللعب. انا بالنسبه لي بون الافكار واللعبه هذيك حاجه اخرى مع العلاقه التعاقديه
0: معناها على الاقل فيها احترام الاكبر
1: اي صحيتك
0: لازم احترم
1: النوادي معناها لازم تكون معناها اكثر ما يمكن نقولوا احنا احترافيه كيما المدربين واللاعبين لازم يكونوا اكثر ما يمكن احترافيه لانه هذه حاجه باش تمس من صوره الشخص ولا صوره النادي في صوره الاخلال وباش تحمي العلاقه التعاقديه كالترجي ولا غيره حناخذوه معناتها كاكزامبل باش نقيسوا عليه شنو نجموا نحسنوا ما اعتقد ان شاء الله معناتها تكون فما كما نقولوا احنا كما الاوروب مثلا فما كلوز ليبيراتوار في صوره انك يبدا عندك اونترينور تعرفوا انت اونترينور مثلا ديما مطلوب ولا اونترينور ديما
0: عنده
1: تحط له كلوز ليبيراتوار تخليك انت كما نقولوا الابري من اي من اي سيربريز وهذا موند بروفيسيونال في الاخر بكل اللي يعطيك اكثر معناه ينجم يخلص لك انت كلوز نتاعك كسوا ملاعبي ولا مدرب عنده الحق يمشي تبقينا ايتيكمو يصير ولا ما يصيرش اكيد
0: ايتيكمو
1: اكيد حاجه خايبه ياسر معناها وحاجه مش ليله هو راه قبل ما يكون لاي اي واحد ما نحكيش على كان بالذات نحكي لاي واحد يقوم بانهاء علاقه تعاقديه بصفه غير اخلاقيه مهنيا غير لائقه مهنيا بقينا في الحاجه اللي ممكن اذا كان صارت هذه ورزمو فما شويه فما تريف تو بيريود نتاع تريف اللي باش تخلي معناها حتى كان باش يجي واحد اخر في بلاصته معناها فما الوقت
0: باش
1: يكتشف
6: حاجه برك حاجه زيدها مين انه ينجم يكون لم يبل ينجم يكون كما قال
0: ممكن وسيم ينجم في انتظار هذاك علاش لازم توضيح هو
6: عنده معناه وقت يخرج ينجم يدفع للجماعه
1: لا هو ديما فما الكلوز راهو مين ديما اما الكلوز اخزر اللي راهو هي معناتها تحط المونطون مثلا في الاوروب راه يحط كلوز ليبيراتور اذا كانك تحب تشري معناها كيما نقولوا لوط مدرب يشري كونتراتو يدفع مثلا 10 مليون يورو مثلا وفما هيك الكلوز العاديه
6: انا زاد نحب نوضح وسيم انه هذيك انوانا كي نبدا عندي عرض من رومانيا وفيش يكون فيه في الشامبيونز ليج اوروبيان ولا حاجه ويكون العرض مغري معناها كي انا نمشي نشري كونتراتويا وزاد ماهوش اخلاقيا نقولوا احنا اخلاقيا خايب لكن انت اليوم اكيد جد انت سو كونترا مع ترجي
1: انت عملت انجاجمون مورال
0: راه منطقيا منطقيا ما يتفاضم حتى مهما كان النادي اللي يحب
6: ما دام انت سو كونترا وسيم راه فما قانون دونك ما نسولوش باش يخالف القانون
0: دونك نعاود بحسب مصادر صحفيه رومانيه رئيس نادي سيو بوخارست صرح وقال ريجي كامفو المدرب الجديد لنادي اف سي سيو بوخارست ماهوش كلام لا ديوان لا كلام حتى مؤسسه عالميه في تونس كلام رئيس نادي اف سي سيو بوخارست في انتظار انه ترجي يوضح بصفه رسميه لانه باش يواصل ريجي كامف ام سيغادر فما اسم تاع مدرب اخر ممكن اذا غادر ريجي كامف فما اسم تاع مدرب صربي اللي هو نيستر مايسترو ولكن لحد الان مازال ما فما حتى شيء رسمي الحاجه الوحيده المؤكده خبر من عند رئيس نادي اف سي سيو بوخارست انه لوريز ريجي كامف قد يكون ولا سيكون بالنسبه لي هو المدرب الجديد لاف سي سيو بوخارست شكرا امين شكرا حسين عروش وسيم الجابيري نادر وكذلك محمد زعبار بعد شويه صاحب القسم اخبار غدوه موعد جديد مع حاتم كزبار في اكسترا تايم
10: استاد ديوان ديوان اف ام صوتكم في تونس الكبرى على 93.5 ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
11: موجز الثامنة ليلا ديوان اف ام مع السلامة. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا تشارك في أشغال الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المنعقدة بجنيف من 14 إلى 25 من سبتمبر الجاري وفق ما أفاد به القائم بالأعمال بالنيابة بالبعثة التونسية رمز الواتي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأضاف الواتي أن مشاركة البعثة التونسية في هذه الدورة تندرج في إطار سعيها إلى تعزيز التعليم التعاون بين تونس والمجلس والاستفادة من دعم المنظمة وخبرتها الفنية وبرامج التعاون وبناء القدرات بما يسهم في دعم جهود التنمية الوطنية وتعزيز اندماج الاقتصاد التونسي في الاقتصاد العالمي. اللجنة الجهوية للنظر في مطالب الإدماج من التعليم الخاص إلى العموم بولاية بن عروس توافق إلى حدود نهاية أوت المنقضي على 1050 مطلبا للإدماج تقدم بها تلاميذ من الأعدادي والثانوي طلبا للالتحاق بمؤسسات التعليم العمومي، ومن المنتظر وفق مصالح المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس أن يرتفع هذا العدد بالنظر للعدد الكبير في المطالب الواردة على المندوبية والجاري دراستها والمرور بعد الموافقة عليها لإعطاء الإذن لطالب بها في أقرب الأجل للالتحاق بالمؤسسات التي تم توجيههم إليها. وفي أخبار العالم، الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في تقرير لها تقول إنها رصدت نزوح 23,550 أسرة تضم 158,109 أشخاص إلى محافظات أخرى منذ بداية سبتمبر الجاري حتى الجمعة الماضية. وأضافت الوحدة الحكومية في اليمن أن هذه الأسر نزحت جراء التصعيد العسكري والقصف والاشتباكات وتدهور الأوضاع الأمنية. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بخيارات حاسمة تجاه إيران غير مستبعد استئناف هجمات واسعة النطاق ضدها، في وقت توعد طهران بالرد على أي هجوم أمريكي جديد باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة. وحذر ترامب الإيرانيين من عواقب التصعيد مؤكدا أن أمورا كبيرة جدا ستحدث خلال المستقبل القريب.
10: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM.

0: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار.
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
2: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز.
3: موجز 9 ليلا ديوان فام عسلمة. المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تصدر دليل الطالب للسنة الجامعية الجديدة بهدف توحيد المعلومة وتيسير نفاذ الطلبة إليها بما يدعم نجاحهم الأكاديمي ويساعدهم على بناء مسارهم المهني، ويقدم الدليل معلومات شاملة حول الدراسة والامتحانات والتربصات ومشروع ختم الدراسات والخدمات الجامعية والحياة الطلابية، كما يعرف الطلبة بفرص التوجيه والإدماج في سوق الشغل وبمجالات الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية. رئيس المجلس المحلي ببوعرقوب والنائب عن عمادة برج حفيظ خالد الخليفي يقول إن عدد أولياء وتلاميذ المدرسة الابتدائية ببرج حفيظ بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل عبروا عن استيائهم من تواصل غياب سور بالمدرسة والذي تمت إزالته منذ عامين بسبب وضعه المتداعي والآيل للسقوط، داعيا السلطة الجهوية ومصالح المندوبية الجهوية للتربية بنابل إلى التدخل العاجل والإسراع في تشييد سور جديد بما يضمن تأمين أسس حسب ما صرح به لمراسلة ديوان فام بالجهة.
4: إلى السيدة ولية نابل وإلى السيد المندوب الجهوي للتربية بنابل، أنقل إليكم انشغال الأولياء الشديد وخوفهم على سلامة أبنائهم تلاميذ المدرسة الابتدائية ببرج حفيظ المفتوحة على كل المخاطر. لقد مضى عامان على إزالة سور المدرسة دون أن يتم إعادة بنائه إلى اليوم، مما جعل المؤسسة التربوية دون حماية. هذا الوضع تسبب في غياب تام للأمان، حيث تتوافد أطراف غريبة على الساحة، إضافة إلى دخول الكلاب السائبة، فضلا عن خروج التلاميذ بسهولة من دون رقابة. لذا نلتمس منكم التدخل العاجل والفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء السور في أقرب وقت ممكن لحماية أطفالنا وضمان سير العملية التربوية في ظروف آمنة ومطمئنة.
3: وفي أخبار العالم، الجيش الإيراني يعلن إسقاط طائرة مسيرة متطورة فوق مضيق هرمز مساء اليوم. وكالة تسنيم تفيد بأن وزير الخارجية الإيراني يزور دولة قطر قبل توجهه لنيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء العراقي يقول إن بلاده تواجه تحديات اقتصادية استثنائية في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، مؤكدا عمل العراق على تهدئة الأوضاع في المنطقة والإسهام في معالجة أزماتها دعما للأمن والاستقرار الإقليميين. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن بلاده تسعى إلى بناء شراكات اقتصادية وتنموية بعيدة المدى مع دول العالم وكبرى الشركات والمؤسسات الدولية.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
0: احنا، صوتكم في سياقس
2: على 91.2 ديوان فام.

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: موجز العاشرة ليلة ديوان FM. مع السلامة. القائمة بالأعمال بالنيابي بسفارة تونس بإسبانيا تؤكد حرص تونس على توظيف رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027 لمزيد تعزيز التضامن العربي ودفع العمل العربي المشترك. وجددت القائمة بالأعمال بالنيابة في بلاغ حرص تونس على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك بما يخدم المصالح العربية ويدعم قضاياها العادلة في المحافل الدولية، معربة عن استعداد السفارة لمزيد توطيد علاقات التعاون مع البعثتين. تنظيم مبادرة تضامنية لفائدة عدد من أبناء العائلات محدودة الدخل تمثلت في توزيع 120 محفظة مدرسية متكاملة، وذلك بمناسبة العودة المدرسية وفي إطار دعم التلاميذ ومساعدتهم على توفير مستلزمات الدراسة. أكثر تفاصيل مع الناشط بالمجتمع المدني رام الطريفي في تصريح لمراسل ديوان فان بالجهة.
1: في إطار العودة المدرسية وتوزيع المحافظ بيسور يحتوي على جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية تقريبا في حدود 80 كتابة تمتعت بها العائلات طبعا بالتنسيق مع معتمدي الزغوان وشؤون الاجتماعية. لاحظنا معناها انه ثم زادة غاديكة قعد شوية نقص، معناها مواطنين زالوا يشبوا على حاجات ما مخلطوش انهم باش ياخذوا. يوم 20 سبتمبر 2026 نهار الاحد باش يكمل يوزع بعض المساعدات العينية اللي تقريبا توتال مو تتمثل في 120 كتابة، هذا في الاجمالي بين ليدويكان.
0: وفي أخبار العالم، وثيقة روسية سرية تكشف عن خطة واسعة لتعميق التعاون مع إيران حتى نهاية عام 2026 تشمل إنشاء قنوات مالية بديلة وتعزيز التعاون النووي وتوطين إنتاج قطع للطائرات الروسية وتنفيذ مشروعات للطاقة والنقلة. سمع دوي انفجار قرب مطار أربيل حيث تتمركز قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق، ليتضح لاحقا أن هناك جمعا تدريبات عسكرية وفق ما أعلنت عنها السلطات.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارا نورمال ملتبع ابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان فام

0: حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل تفوق الخيال وظواهر باغانورمال. منكم نسمعوها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معايا أنا سند عمار من العشرة النص الليل. ملا احكي لنا حكايتك وكلمنا توا على 31 328 330.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكم انسى العقل والمنطق، ومرحبا بكم في عالم غريبة اما صارت. قبل ما تدخلوا لعالم الرعب وموندو الباغانورمال، لازمك تعرف اللي محتوى البرنامج مش مناسب للصغار اللي عمرهم اقل من 16 سنة، وانو الشهادات والحكايات اللي بيسمعوها على لسان اصحابها ما تلزم كان اصحابها والعهدة على من ادعاها. في غريبة ما صارت كل سهرية تحد من العشرة حتى نص الليل نسمع مع بعضنا حكايتهم الغريبة اللي عشتوها بحضور طبيب مختص، ومعي الليلة بالتليفون الشيخ جمعة عياد والأخصائي النفسي أنس العويني. كالعادة فرحان برشا أنه معايا في الإخراج أيمن مسعودي، حسام حلواني المونتاج، سنة القبي أعداد، وفاء جابر، هيفا بن يوسف. ما تنساوش تكلمونا على 31 328 330، سينو تبعثونا مساج على 58 400، وحكينا قصتك. تجم تكون قصتك أنت أغرب برشا من القصة اللي مش نحكيها لك من بعد شوية. مقدم ميكرو معكم سند عمار، غريبة ما صارت تبدأ تسويتا.
0: ما يريد في برنامج غريبة أما صارت من روايات أو شهادات ينسب إلى أصحابها، ولا تتحمل إدارة البرنامج مسؤولية صحة ما يروى والعهدة على من ادعى. غريبة أما صارت.
1: في قلب الزمالك في القاهرة فما فيلا كبيرة كالقلعة، معروفة فيلا شيكوريل نسبة الملكها الأصلي. الفيلا هذه بمرور السنين ولات واحدة من أشهر الديار المسكونة في مصر، خاصة بعد ما سكنت فيها عائلة الفنان عزت أبو عوف. العائلة الكل كانت تشوف في شبح شيكوريل لابس بابيون كحلة وشميز بيضة ويدور وسط الدار ويدخل في وسط الحيوت. الكلهم كانوا يشوفوا فيه ما عدا بو عزت أبو عوف الضابط الموسيقار أحمد شفيق اللي ما كانش مصدق روايتهم وما يمنش بوجود الأشباح. حتى لين جا نهار من نهارات هو وحده في الدار جبد العود وبدا يعزف ويحاول يعمل لحن جديد. بعد برشا محاولات لقى النوتة الموسيقية اللي حاجته بها، لكن في لحظة تفسخت من مخه ونساها. ياخي قال خل نمشي للكوجينة نجيب كسمة لعل نتفكر اللحن كيف بالريقي. المفاجأة انه اول ما مشى للكوجينة سمع نفس اللحن اللي نساه قاعد يتعزف، رغم انه كان وحده ما معاه حتى حد في الدار منش كون قاعد يعزف. خطوة رزينة بو عزت أبو عوف رجع للصالة وكانت الصدمة، شاف أوتار العود تتحرك وحدة وحدة قدام عينيه وتعزف اللحن. في اللحظة هذه كتفكر حكاية شبح شيكوريل اللي ديما يظهر لعائلته، وحس برعب مش عادي. خرج يجري من الدار وهو يقرأ في القرآن وجاب شيخ. الشيخ قال له الدار هذه فيها روح شيكوريل اللي مات مقتول في وسطها على يد الشوفير متاعه، وراه الشبح متاعه مستحيل يذركم وتنجموا تتعايشوا معاه. الحكاية موقفتش، حتى الممثلة الكبيرة يسرى حكيت على الدار هذه وقالت وقت مشي الضيفة عند عائلة عزت أبو عوف في ليلة من الليالي سمعت أصوات غريبة ومش مفهومة، وشفت بعيني خيالات وحاجات تتحرك وحدها في الفيلا، لدرجة أنه هربت من الدار حافية وبحويج نوم وحلفت ما عادش بليتو وحلفت ما عادش نحط سقية فيها. ومن وقتها ولات الفيلا هذه في المخيل المصري مرتبطة بحكايات الرعب والأشباح. هذه حكايتنا الليلة من مصر، من أكد لكم الحكايات اللي سنوفيكم بعد شوي نجم يخوفوا أكثر برشا من الحكايات هذه. ما تنساوش تكلمونا على 31 328 330، تبعثونا مساج على 58 400. نستقبلوا تليفوناتكم وحكاياتكم. قلكم حاجة برك، الليلة يسنوفيكم حكايات مستحيل ترقدوا بعضه. تتسويت تبدأ غريبة ما صارت.
0: غريبة أما صارت.

0: فمي شنو مليلة مكملين غريبة أما صارت. مرحبا بكم في غريبة أما صارت. تو مش نبدأو في حكايتنا كما كل ليلة. سكنا في دار تحولت الرعب حقيقي واللي صار توثق في الفيديو. هذه حكايتنا سمعوها بعد شوية مقبل كل شيء. نحب نستقبله فرحان برشا اللي حاضر معايا الحلقة الثانية على التوالي الشيخ جمعة عيادة. رسالة مرحبا بك.
1: مرحبا سيدي.
0: شنو أحوالك شيخ؟ صح لاباس؟
1: الله يبارك فيك. الحمد لله.
0: يعيشك يا رب. نستقبله زادة الأخصائي النفسي أنس العويني. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: عسلامة. مرحبا بكم. مرحبا بالشيخ ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: مرحبا بك سي أنس. باش تقعدوا معايا توا سيغ إيكوت نتعداو توا زوز حالات ومن بعد نخلي لكم التعليق. دونك كيما قلت لكم سكنة في دار تحولت الرعب حقيقي واللي صار توثق في فيديو والفيديو هذايا مش تشوفوه مباشرة عنا من بعد شوية على. أهلا وسهلا ومرحبا بك. الو
3: الو والا خويا لاباس.
0: اهلا بك. علاش نحوالك؟
3: السلام عليكم. كيف حالك؟
0: امور بايه؟
3: والله الحمد لله خويا. شني امور؟
0: والله الحمد لله. على انت اصلك من جابس والخدمه في جربه.
3: الخدمه في جربه.
0: قداش عندك تخدم في ميدون؟
3: والله الحكايه هي عند عامك.
0: عند عام. احكينا كيفاش الحكايه بدات من الاول.
3: والله الحكايه من الاول سيدي يعني انا نخدم فهمتني. كرنا المقاول دار معنا نقولوا عنيه ماهيش في معنا نقولوا في طريق ميدون حمت السوق اما جايه في الغيط بامان
0: معنا بعيد على المدينه.
3: صح بعيد على المدينه.
0: واضح
3: هيك. ونخدموا سيدي نسمعوا في الحس كل ليله جري فوق السطح او مره الباب تحل او حاجه طاحت او طريق فما تحسبوها حاجه عاديه بامان.
0: اي كل ليله يتعاود
3: كل ليلة. يا سيدي نهار طلع نحل القرآن يا أخويا ويبدأ الضرب بالأخوي.
0: الله.
3: يعني هكا وبالذرة نهار يا سيدي حلت فيديو فهمتني على التيك توك والله بالذرة.
0: واضح.
3: قلت لهم أولاد شوفوا وكش نعمل فيديو تويكا يا وكش نحل القرآن وشوفوا الدار كيفاش باش تولي.
0: أقعد معي على قبل ما تكمل تحكي لي تفرجوا معايا توا مباشرة على باج يوتيوب ديوان فهم تدخلوا تفرجوا باش نوريكم توا الفيديو اللي يحكي عليه على اللي صوروا ووقت اللي حط قرآن شنو صار بالضبط. تسمعونا زادة توا ديريكت. تفضلوا تسمعوا الفيديو.
4: يا رب شوفوا الأولاد بالجورية شوفوا هالدار كرناها في جربة يا خويا تفرجوا على عينكم أو باش نحل القرآن وتفرجوا كيفاش يا خويا الدار باش تولي. بسم الله يا ربي تستر يا ربي تستر يا رب تفرجوا الدار. بسم الله يا رب يا رب. بسم الله يا رب.
0: دونك اذا انت حليت صدفه الفيديو حبيت توثق اللي كل تعيش فيه انت كل ليله حطيت قران ببيت حالي تسكروا حد وشباك تحاول تسكروا واحد وكرسي يتحرك من بلاستو عندك. كمل احكي لي خويا.
3: ديما هي جرحني مش مره هذيك بالذات تعبناها قبل ما صورناش فيديو فهمت كيف.
0: ديما تصير.
3: ومن بعد يا اخي انا قلت نصور فيديو على التيك توك يا اخي انا صورت وكتبت بعث
0: خاطر
3: ولا لا هذيك بالذات مشينا خرجنا من الدار وخرجنا بيتنا في الكياسي
0: ما بتوش في الدار
3: ما بتناش صار فينا وبعد ولا جري بعد ما قصيت يردي وبتردك البيبان في بعضها وقص الضو وجري في قسطح ولت بعضها في الدار.
0: انتم هي معنا دار كاليتاج ولا وحدها الدار ولا كيفية؟
3: لا والدار قديمة وفهمتني دار قديمة هي وحتى العباد قالونا عليها راي قالونا راي مسكونة واحد احنا ما صدقناهمش.
0: فهمتك. دونك تسمعوا في حد جري فوق الدار البيبان يتحلوا ويتسكروا شنو ويخر شنو من الحوايج اللي يصيروا كي تحطوا قرآن واسكو يصيروا كي تحطوا قرآن اكا هو اللي يصير وحدهم زين.
3: والله تتقل القرآن يعمل الحسك
0: خطأ نعرفوه أحنا. احنا اللي في اللوجيك انه كي نحطوا قرآن
3: علاش حتى احنا نطلق مسجبانا معناته نحل القرآن باش يتركح ما فهمتي
0: فلا القرآن. بعد شوية تشوفوها مع شيخ جنو تفسيرها دينية ما خطر النورمال انك نحطوا قرآن كي يصيروا حوايج هكا نحطوا قرآن باش نبعدوهم باش نرتاحوا. انت بالعكس
5: حسب ما شفنا في الفيديو كنت ما فهم حد شيء. أول ما حد قرآن والدنيا تبدل.
3: أنت ما شفت أنت الجن فما المسلم وفما اليهودي. اليهودي ما يطيقش القرآن.
5: هذه بعد ما شيخ زي تأكد منها فهم مسلم ويهودي. أنت سألت أبا رمو
3: ليه ديجا ديجا حنيها رتا في الدار هذيك بعد فترة بعد ما روحنا الطفل فما طفل معنا تلبس بعد.
5: فهمتك.
3: أنا صار فيه كما جابوا له دهو بالعربي وكل شيء بس
5: كيفاش شو ولا يعمل شو وصلوا بالضبط؟
3: تلبس مكنجن.
5: إيش معناه مكنجن؟ فما حد يحكي على لسانه في يتحرك في حركات غريبة كيفاش؟
3: والله تصدق بالله معناها تدخل هزايا معناها تدخل في معناها في
5: غيبوبة
3: وبعد ولا يصلي يقرأ في القرآن ياسر ويعمل في حوايج مش
5: معناها ما عادش في حالته طبيعية ولا عبد آخر
3: ويطلع ويزن ويعمل فيهم يقول لكم عمره ما صلصل ومعناها فهم
5: يطلع
3: يزن
5: والحكاية طولت معاه ولا
3: شهرين دوه بالعربي شهرين وبعد صح
5: كيفاش بالعربي دوه قرآن ولا دواء ولا كيف
3: لا مش قرآن معناها فما جابوله في الأول جماعة نعرفوهم يدو معناها نقول احنا يدو عندهم الجن ويعرف ينحى فهمت كيف
5: ايه
3: وما نجموش بعد جابوله هزوه الواحدين اخرين

0: ايوه كيفاش عمل فما طقوس عملهم مش عمل باش
1: والله مش عارف يا غاب قاعد قعدوا وياه وحده هيك يا والاخر بيترك كيفاش يتكلم الطفل ولا يتكلم في كلام اخر
0: واضح
1: فهمتني من بعد من بعد جمعه فيه انا اتصل رجع لبيت ويحكي لنا الحكايات اللي صارت معه كيفاش عاش مع الجن ويشوف فيه واحد
0: يتفكر شنو صار
1: يفكر شنو اللي صار يحكي معاه واحد يقول كيفاش مكني معناه وما عمل فيه ذره حتى في بدنه معناه ما خلاش يخرج حتى من دار
0: وانت الدار قداش قعدت فيها
1: الدار قعدنا فيها وكاكا حكيت جمعتين
0: ما كملتوش الشهر
1: كملنا هاش الخدمه روحنا يعني من الدار
0: صار كملتوا روحتوا من الدار واول ما خرجتوا من الدار معناه ما عاد فما حد شيء كي حاولتوا رجعتوا لدياركم معناه ما فما حد شيء
1: رجعنا ما فما حد شيء جونا
0: ذاك الحمد لله على سلامتكم خويا
1: الحمد لله
0: فماشي حاجه اخرى تحب تحكي لي نسيتها ولا عندك شي حاجه تحب تضيفها
1: والله هذاك هو المعنى لا فما ذاك هو اللي حكيت لك عليه ذاك الكل
0: شكرا لك على يعطيك الصحه على قبول الدعوه ميرسي بوكو والله لا يعودها ان شاء الله نشكرك برشا ميرسي بوكو على يعطيك الصحه بون بعد شويه نزيدو نثبتوا الحكايه مع سيدي الشيخ على حكايه القران خاطر كيما قلنا نعرفوا احنا القران كي نحطوه هما باش نرتاحوا نفسانيا باش نخرجوا حاجه خايبه من بعد يعطينا هو اكثر تفاصيل بعد شويه نتعداو الحكايه غريبه حاجه مدفونه في وسط الدار تسببت في احداث ما تتصدقش بعد شويه في غريبه اما صارت
2: Freeze your blood. غريبة أما صارت

0: ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حاجة غريبة مدفونة في وسط الدار تسببت في أحداث ما تتصدقش. أكثر تفاصيل نعرفوها مع خديجة معنا بالتليفون. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مع
1: السلامة. عسلامة خديجة، شنو أحوالك؟
2: مرحبا، لاباس؟
1: صحة لاباس، أمور باهية؟
2: الحمد لله عايش.
1: يعطيك الصحة على قبول الدعوة.
2: عايشك يعطيك الصحة.
1: عايشك يا رب. أي للي حكينا شنو صار؟
2: هو زوج حكايات هون.
1: أحكي لي اللي تحب، أبدأ لي بالحكاية الأولى.
2: حكاية الأولى مش تعدى، أنا مثلا أحكي لك حكاية الأولى. حكاية الأولى
1: شنو مش تعدى؟
2: عندي قريب.
1: يصير فسأل شنو مش تعدى؟
2: الحكاية الأولى مش نحكي لك عليها، مش نتاع الدار معناها.
1: أي مثال شو أحكي لي اللي تحب؟ نبدأ بالحكاية الأولى.
2: عندي قريبتي. وقتها عندهم عرس، مشيت أنا بحذاهم كل. قعدنا في الدار، هي دارها زي احنا في الدزيان والفصة مفتح، فهمتني؟ تمشي انا غاديكا، سمع كل خيال هكي صغير، تعبد صغير نشوف فيه هنا
1: خيال صغير.
2: مرة انا قاعدة انا واختي وقريبتي هذيا قاعدين مع بعضنا، هي قريبتي هذيا صغيره معناها في زمن كيك العشرين، معناها ماهيش كبيره، قاعدين نحن وكل شيء. يا اخي نحن قاعدين وشفت فما خير قاعد بحذاها كي، واحنا وقتها قاعدين معناتها باهين، فهمتني؟ مشي في بيه خير صغير قاعد بحذاها، هي وقتها تعيط ودخل بعضها وكل، واحنا معناتها قاعدين لهين يعني شكل نعمله في حاجة. لفت أنا قلت لها يا أخي أخوك صغير كان قاعد بحذاك، هي عندها أخواتها توامة. قلت يا أخي أخوك صغير كان قاعد بحذاك تو، قلت لي لأ، قلت لي راهو خرج يجوز معناه. قلت لها أنا راني جيت معناتها طفلك اللي قاعد بحذاك تو. قلت لي أختي قلت لي يزي معناها يجب لك خبيك ماسك وكل شيء. هي وقتها استرسي وكانت تتعيط معناها تتعارك هي وأمها وكل شيء، وبعديك شدها كليز مشتها في بيتها، وهما ما قد تقولنيش، قالوا لي يزي بلا خبيك ماسك معناها مشي في بينهم أنا قادة مخبيك عليها. كنت أنا حقيقة ما قلت أنا متخيل يمكن ولا حاجة كمن هك. بعد كيف مرة قاعدة وحدي أنا في الفيراندا نتاعهم في الدروجة كيف ما لفتح نشوف في خيط نتاع طفل صغير قاعد يطل عليا
1: في الدار
2: أنا قاعدة في الفيراندا،
1: خيال طفل صغير يطل عليك فوق سطح
2: في الظلام قاعد نشوف خيط نتاع طفل صغير، مشي في بين خويتها يخوف يكتر، ما لقى حد يا اخي بط وكل شيء.
1: اما ملامحه كيفاش هو الطفل الصغير خديجه؟
2: ماهيش ملامح، باهي كل خيال هكا نتاع عبد، عرفت؟ خيال
1: صغير معناها نتاع طفل صغير.
2: يعطيك الصحه.
1: ما تشوفش ملامح هكا واضحه نتاع وجهه نتاع؟
2: لا لا لا لا.
1: باهي كمل.
2: قعدت انا خالتي راحت الخدمه امها وكل شيء، جت من الخدمة يا أخي قطعها وهم قاعدين شوفتها راهو صار هكا وهكا وهكا، ورغم المرة اللي فاتت راني شفت هكا وهكا. يا أخي خالتي قلت لها وراهم أكثر، هي معناتها يجوا وقت اللي بنتك معناتها بنتك بحذاها، راني ريت بحذاها معناها وراهو هكا. قالت لي هي راني ريت قداش من مرة راني نحس معناتها ولدي تونا نحس معاهم واحد آخر ثالث.
1: معهم واحد ثالث.
2: قالت لي اسم خاطر عبارة نفس الجامعة، قالت لي نبدأ طلعة في الدروج ديما نحس معايا ثلاثة، ما نحسش زوز.
1: فهمت.
2: عند في الغار ها.
1: أنا مش وحدك طلعت شوفي.
2: هي تحس بي، ما فهمتش كيفاش. بعد هيك وفات الحكاية بيا، باهي احنا مرة راقدين أنا وقريتي هذي بنتها. تخيل مع بعضنا في فرش
1: بلحظة وفيت الحكاية هذي معنا صحيح معاش يخرج لكم ولا مربوط
2: تبع بعضها تو
1: تفهم كم تبع بعض عاود لي دخلوا في الثانية تو
2: على فصل الخيال بكر يوفي
1: فعدين
2: انا وياها في الفرش رقدي كنا نحكيه هكية انها في نفس العمر معناها قابلنا وياها نحكيه ونحكيه ونحكيه انتاتيك يغز منه كهو وهي مش مقابلتني معناها مانيش مقابلين بعضنا كي رقدين صرد هي راسها مشي الاخرى وهي راسها مشي الاخرى اخي فقدنا كل انا كل جد مدينانية لا اخي انا قاعدة هكيكة وفن حاجة تمسني قلت انا قلتها راهو فن حاجة مستني قلت لي هي زيزان بلد فدليك معناها كهو مش تعبر انا مش نقطة نشوف شان في قيزي قلت انا بلكش هي مش بالعاني نستني ولا حاجة جات تكيت انا هكيكة وفرنا حاجة تعاود تمسني وفات كمي فورير هكاية
1: فورير
2: قمت انا نجري نعرفش ما انت اشعر هكاية مش حتى اشعر عابد قمت انا نجري
1: وين تمسك بالضبط في وجهك في كتفك وين بس
2: في يدي هكاية حاجة عفصت علي معناها يخي انا قمت نجري قلت لها قوم راه وفرنا حاجة نستثني هاي فرنا حاجة نستثني قلت لها ليه لم فما حاجة قلت لها انتي تسخي قلت لها ليه فما حاجة قلت لها برا قلت لها بها لتحكي فاش برا جوش نيه فما هاشي وشارة نظو وإنا ما انتها مكبشت وكل ليخي هي تبسة تحكي فاش تنكا قطوفة كحلة قطوفة كحلة هذي ما حبتش تتحرك من غادي ما حبتش ريت احنا قمنا وش هاي كلي حبينا نخرجوها ما حبيت عرفت فهم قطوسة قاعدة تحت الفرش تخزر لنا أكهاريت حتى أنت تمسها كي وجيب مسالحة ولا حاجة باش تتحركها هي منطقة تتحرك ما تخافش معناها قاعدة هكي تخزر لنا أكهار وهي القطوسة هذيك ما تفهميش ما أنت في حمتها مقتلي أول مرة نراها راني قطوسة هذي يا أخي ما عرفش كيف الحسريك بعد قاعد إحنا قاعدنا خايفين كل شيء قاعدين في البيت الأخرى بعدك قاعد قطوسة وبعدك خرجت وحدها
1: باه
2: الفضلت هذي ما صار وقت عنا العرس نحن بعدك أنا روحت
1: ديو في بريد العرس هذي صار
2: هذي الكل في بريد العرس صار وقت بعد بعد بريد كثيرة جيت هي لدارنا وكل احنا وقتها عن ولدنا واحد يقرأ في القرآن وكل شيء يخي اللي يقرأ عليها في القرآن قلت لي هو يقرأ عليها في القرآن هي شبها كريز شبها كريز ومهدتها تقلقت ولت ترد وهي شنية هي تعدى على معدتها ترقداش من مرة وخطر ستريس معناها وكل فهمتني وانا وقت اللي نتفكر قلت لي هي تعيط على امها وكل شيء وقت اللي شبها كريز ومشت للسبيطار فهمتني دي ما عندها فزهرين تاع معدتها بعد ما كمل الراجل قرأ عليها القرآن فما هكا حاجة خرجت من معدتها بعد ما كمل قرأها
1: حاجة خرجت من معدتها
2: حاجة في معدتها خرجت
1: حاجة شنية بالضبط أنا فما قطعة
2: ما عنديش فكرة على خاطر الراجل كي قرأ عليها القرآن لما تنقح مخلنيش أنا نشوف معناها
1: فهمتك بي كمل
2: خطر عرفت شد هو قرأ عليها القرآن وأنا خرجت بقى معها معناها العائلة الكبار معناها فهمتني وأنا قاعدة في البيت الأخرى نسمع فيهم قال معناتها قالت لي أختي راهو خرج من فمها حاجات وكل فهمتني وهي كي بديت معناتها كل شيء قالها راهو معناتها الشيخ اللي قرأ عليها القرآن قالها راهو فما واحد صغير معاك فهمتني
1: واحد صغير معاك
2: صحيح اي بالضبط قال واحد قصير صغير كان معاك
1: الله الله الله الله
2: هي اما هي خلاص القطوطه هي اللي خوفتنا الحق تربي اكثر حاجه خاطر انا بنت باللي ريت الخير مشيت باللي نفس خايل وكان في الريف عن واحده تقريبا تعبه مشينا وقتها عند زوج خواتي أكبر مني هما مشينا قاعدين في دار يخرج دارنا هذية وبنتها معناتها تسكن بحذاها معناتها مش بعيد نمتع معناتها كما نقولوا احنا دقيقتين ولا ثلاثة معناها عبارة جارتها بنتها فهمتني
1: باهي.
2: قعدنا راح لهم احنا خديك وقتها احنا في الدنيا باهي من هيجا معناتها معناتها يداووا فيها معناها فهمتني
1: فهمتك
2: باهي. يا أخي وقتها نحن مشينا غديكا هي قاعدة في دارها وحدها والدار تحرقت
1: تحرقت
2: الدار كله تحرقت دارها
1: وهي موجودة في الدار
2: وهي موجودة في الدار مشاو العبادي طفي وكل شيء وهي ما تحرقت مع الدار الدار كله تحرقت هي ما صار لها حتى شيء
1: معنى وقت الدار محروقة دي جاية في وسط الدار وما خرجتش
2: في وسط الدار في وسط الدار وما خرجتش
1: والدار كل تحرقت وهي ما زالها شيء
2: الدار كل تحرقت الدار تحرقت وهي ما نعرف حسين وقال لك الكوار اللي هي فيه ما تحرقش هي
1: اي
2: كها ياخي زبتها دي ياخي بتنا حطتها في حطتها في دارها وكل الدنيا معناتها تعديت وكل شيء وقلت لها ما عادش تمشي غاديك وهي في بالها معناتها امها في بالها اللي فما حاجه فهمتني تعرف هي
1: تعرف اللي فما حاجه كيفاش معناتها فما حاجه في الدار
2: اي تعرف فما حاجه في الدار تعرف بنتها مريضه فهمتني
1: باهي
2: كها يا اخي وقت اللي هي في السليمات اللي هي غاديك الدار دار نحن قاعدين فيها صارت تصير زادت دراكيفيش كيما تسمع حس دراكيفيش عرفت هيك هيك والفضل اللي صارت اللي دراكيفيش مش نورمال هي وقت اللي جبت هدايا وقت ما ما تخليهاش تمشي لدارها انا راني ماشيه باش نقضي ونرجع تخليش تمشي لدارها يا اخي فواتي وكل واختها ونحن قاعدين كل شيء ما قاعدين لاهين هي قالت لها باش نمشي نشوف داري باش نمشي نلقاش حاجه نجيبها وكل شيء وهو ما تقول فما حاجه في عبرتهم سكتوا ما كلموهاش خلاها بري وهم معناتها عارفين اللي هي ما لازمهاش تمشي غادي قال لك هنا فما حاجه سهبتنا فما حاجه رزنا تعلينا لازم نشوفوا فيها بعينينا ما نجموش نتكلموا فهمتني
1: فهمتك
2: مشيت هي لدارها غاديكا بعد امها جات تعيط تجري تعيط معناها تعيط فزعتها الدنيا الناس الكل خرجت من دارها كل شيء يا اخي طلعت هي وقت اللي دخلت للدار فما حاجة شدتها درجني صار لها رجلها دخل غادي يلقاها قلبين هويف با إيديها هي شد بيديها هكا وفما حاجة
1: جبت فيها لدي
2: صحيتك مشي هو يجي يعني يجبدها وقت يجبدها لغبطها يلقى بدنها الكل بدنها الكل في الخباش النرمال بتاع العبد الخباش النرمال بتاع قطوس بتاع حاجة أنا نعرفوه نحن هي بتاع حاجة هكا ثلاثة هكا ثلاثة خطوط ومخبشة
1: ثلاثة خطوط
2: ومخبشة صحيح وفي ظهرها وفي كل شيء معناتها ماهيش حتى هي معناها باش تعملها في راحها حاجات هذوما في دنها الكل في دنها الكل مخبشة هكاكا معناها بعديك حكاية لاخواتي اللي هما ريت الدوج نتاع دارها كسروه وقتها خاطر هما جابوا شيخ وقرا عليها وكل شيء كي جابوا الشيخ قال لهم راهو مدفون معناها في دارها حاجات ابار معناتها اللي انا نحكي لك معناتها اللي حاضرين عليه صاروا برش حاجات قراب عندها وعرفتها بشوي هي الداوي بقات ياسف يعني تفكرها معناها يمكن اعوام معناها
1: حالتها طبيعية ما صار حتى شيء قراب. شكرا ليك خديجة يعطيك الصحة على قبول الدعوة على رحابة صدرك ميرسي بوكو كانت هتسمع التفسير اللي تقدم معنا ونيكوت تو تسمع تفسير الحكايه نتاعك
0: فريز يور بلاد غريبه اما صارت سويي اليرت البرمجه الشتويه على كارت من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6

ساعتين. ستوب. كانك من أصحاب القلوب الضعيفة، رد بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة. الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. قوي قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين. غريبة أما صارت
1: هي غريبة ما صارت أما والله صارت حل الخر زادة توا في استوديو بعد ما سمعته سأل حكي له الحكاية الثانية بعد ما تبعته شنو صار بالضبط الغرايب قعدت مكملة الغرايب كملت حتى الاستوديو دي وأنا فاهم الحقيقة عنا سانك تونتاتيف مش نعودوا نرجعوا وكل مرة نحبوا نعودوا فما حد شيء كل شيء ماخش كل شيء مريقل ما يحب حتى شيء يرجع. سيد الشيخ شو تسمع فيه؟
2: مرحبا
1: بيك سي جماعة عياد. أهلا وسهلا مرحبا بيك من جديد. سامحنا على اليسار وعلى التعطيلات اللي صاروا حكيت لك ديجا في الأوف. أبدأ بي أنا الساعة الغريبة اللي صارت بعدها نحكيو في الآخر. شو فما يا سيد الشيخ؟ شفهم؟
2: بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: شوف بالنسبة لي خلائق ربي كثيرة كما قلنا أكثر من مرة ويخلق ما لا تعلمون وثم مخلوقات ما نعرفوهاش. من جملة أول من سكن الأرض قبل نزول بنى آدم كما قلت أكثر مرة
1: أكيد
2: الجن. والجن يسكن تحت الأرض حكم عليهم والجن يعيشوا ياسر ويتشكلوا ياسر ويعملوا كل شيء حتى في الإنس.
1: يتشكلوا في الإنس؟
2: نعم يعملوا في الإنس يخدموا الكهرباء يحرقوا يعملوا كما تعمل البشر. لو نجيوا احنا نقول لك راهو جاري حرق لي داري موجود هذا كل إنسان يصدق
1: أكيد.
2: وإلا توا أخيرا واحد اقتلبوا واحد عاوتوا في المشكلة متاع الدروك وكذا والمخدرات وقتل أمه وقتل أخته وبرا عرض. بالنسبة للجن راهو يعمل كل شيء. الكهرباء واقفة يخدمها لما افتح لحد شيء
1: ولا يعني انا تعرف النجم جديد نتفاعل معاك في في الاطار ذي انه احنا كل شيء كان مريقل معنا جربناه في في بلايس الكل جربناه في
2: كونسيدونس واضح كلب ينجم باركونسيدونس هكاك قدر الهي معناها مش ياخذ وينجم يكون معناها منا ومنا ممكن انه يعملوا لانه ما يتشافوش ويجي كما قلت لك الكهرباء يخدمها الشيء التغذى يسكتها الكهرباء تكون تخدم ما تخدمش ينجم كل شيء ممكن لانه خلق يعمل كما تشوف الانس يعمل كل شيء هذا الجن يعمل ولكن ما نشوفوش احنا.
1: سيدي الشيخ بالله باش قبل ما ننسى باش تعمل حسابك انه الحلقه جايه تكون حاضر بحضرنا لهنا في استوديو يرحم والديك شيخ تعملنا رقيه في استوديو خاطر الامور هكا ما تعجبش لازمك تحضر بحضرنا مش بالتليفون شيخ يرحم والديك في اقرب وقت
2: عندي حصه بين المغرب والعشاء في تونس يعني في الجامعه الثابته يعني
1: اللي ذاك مش
2: نحيه
1: باش الناس
2: نحضر ولا اي للحديث بقيه
1: بين نرجعوا للحاله الاولى كما سمعت معانا الحاله الاولى اللي العاده كيما متعودين انه كي تصير حاجه نحط القران باش نرتاح ونحط القران باش نبعدوا علينا الكائنات هذيا. العكس صار مع السيده هذيا انه وقت اللي يحط القران تولي بيبان سكر وحدها الكرسي يطير الشباك يتحل يسكر وحده. لهنا شنو تفسرها يا شيخ؟
2: نعم كما قلت لك كرسي تير يعمل كذا لو كان بشر قدامنا معناها من المجرمين ومن كذا تبقى يكسر ويعمل وهذا الناس كل شفته في البشر. الشيء ذاك يعملوا الجن وما يتشافش نشوف شيء
1: اي لنا علاش القرآن كي يتحط
2: اي يعني جاوبك على سؤالك المطلول على الحركات وكذا بعدين في الجن ثم الجن اليهودي ما يحبش القرآن ثم المسلم
1: اليهودي ما يحبش القرآن
2: ما يحبش الممسوس ولا الممسوسة انت تقرأ عليه القرآن تتهز وتتحط. لكن شنو الدواء نواصله في القرآن نواصله في الرقية يبدأ أكل المبتلى يتسكك ويعمل ويجيبوا ثمانية من الناس باش يشدوه باش ما ينجمش يهربوا لكذا، ويبدأ يتواصل القرآن تتواصل الرقية حتى يتحرك أكل جني ولا يهرب.
1: آه لازم عليه يشد صحيح ما ديما في القرآن.
2: يشد صحيح باش كذا. إذا لك الشيء عادي عادي. وقد لاحظنا ما في القصة الثانية ولا الأولى نسيت بكونوا وقت اللي جابوا الراقي الأول والراقي الثاني ما نجمش روحه، وكان الثالث علاش؟ لأنه إجماع القوة تقبلها قوة. إذا كان كل جني ما كما قلت لك معناها ثلاثة نجوم ولا ثلاثة نجوم وشعار قوي ما ينجم ينحيك أنا الأقوى منه.
1: واضح.
2: وبالتالي الملاحظة الأخرى سيدي سند بكون وراه كيما نمرضوا بأي مرض عضوي في البدن ولا مرض نفسي كما يقولوا الدكاترة النفسيين وكذا وأمراض كثيرة وضغط نفسي، وكما يمرض الواحد ويبتلى بالمس ما شاء الله مرات واحد يتمس بنجمة ولا نجمتين مين حي كان الأقوى منه.
1: هذا الواحد ثلاثة نجوم وشعار
2: أقوى منه وبالقدر راهو. تقول لي ما لوانه ربي سبحانه كيما الإنسان يصير فيه حادث في سيارة ولا يتحرك ولا يضرب واحد ولا يعرض لحشيك كلب ولا كيف كيف الجن بحكمة يعلمها يبتلى. وقد وقع الابتلاء للصحابة، وقع ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل الدواء من فوق سبع سماوات عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام وفي المعوذتين الفلق والناس. إذن باش نقول للي يسمعوا فينا بكونوا راك وقت اللي اش يقول للعلماء ينجم واحد الجن يدخل يحل الباب ويدخل ملحيط وكل شيء. إذا كان واحد قال بسم الله وحل الباب ما عاد ينجم يحله حتى جن مهما كان قوته.
1: واضح به سيد الشيخ. زاد نحب نحكيه على القصة الثانية وعلى حكاية القطوس لكحل مثلا، لأنها متداول في المخيال الشعبي أن القطوس لكحل مربوط بحاجة هكا فيها جنون فيها حاجة سببها.
2: يعني كما قلت لك في الغالب راهو يتشكل مش كان في القطوس لكحل، أما أغلب ما يكون في القطوس لكحل رام
1: معناه في الأغلب نجم معناه صحيحة حكاية القطوس لكحل.
2: لا لا ملا ملا الجن هذاك وقت اللي داز ما حبش يتحرك هو يتشكل فيه شبه قطوس، والحمد لله لولا رحمة ربي وحاكم ربي فيه ينجمك القطوس لك ينبذ على الشخص ذاك من مرأة ولا راجل، أما حاكم فيه ربي. بس ما نخوفوش السادة المستمعين كيما في حي من الأحياء يعظوك كلاب 20 كلب وتلقاه أنت يدك الحجرة وكذا وتنتصر عليه كيما الجن، ومرات كلب واحد يغلبك يعرض كلب واحد. وبالتالي احنا باش كما قال معناها سيدنا صلى الله عليه وسلم امرنا باش نسميه ربي سبحانه قل بسم الله في كل شيء، ونقول للسادة المستمعين وليك انت مش بالضرورة اذا ما جيتش انا مادام وتوى في خصوص اكستيد وهذاك نقرأ في آية الكرسي والمعوذات قل والله حد 3 مرات والفلق 3 مرات والناس 3 مرات وآية الكرسي نعودها قد مناجم
1: بلا قيد هيفا باش بعد في الباز نعمله.
2: نعم هذا إذا كان ثبتنا عليه ما عادش يدخلوا حتى الشيطان. الآية الكرسي بركة، الآية الكرسي بركة كي تقرأ في بيت بصدقة، وإحنا باش نقرأها 7 مرات على الأقل تطلع شو واحدة صحيحة وهكا بيقين ما يدخلها لا جن ولا شيطان 3 أيام.
1: واضح
2: الحمد لله الحمد لله التحسين واضح.
1: بقى شيخ جوست هنكمل نقطة هكا في تفهم تاع حكاية الخبش ب3 ظوافر. كنت تفكر في الحلقة الفايتة تعيطت معانا حكيت نفس الحكاية، وفي الحلقة هذه زاد حكيت نفس الحكاية انه الخبش 3 صوابع تقول لك 3 ظوافر نفس الخبش بالضبط.
2: نعم هما الجنة دوما عندهم حشاك 4 صوابع اكل الشهد اللي انتحيوا به ما عندهمش عندهم 4 صوابع، وبالتالي يتشكلوا كما قلت لك قطوس وإلا كلب وإلا أسد وإلا اللي يجي، وينجموا يشدوا العبد ويخليوا فيه أثر.
1: واضح.
2: سواء بك الأصابع وإلا كما قلت لك كل القصة متاع تصور اللي معناها بدأ
1: أي
2: لأنه وأختم بهذا كل كتاب رسول وفسرتين كل مرة فرضا ثم إتلام بنت سيد علي الكراعي ولا سيد محمد الكراعي ولا سيد فلان وسيد فلان ولا سيد عبد الله في برشا بلايس منها في الشاب قبل ما ننسى الكربة ثم الزوز هزوا مش يحبوا يسكروا تحت الولية سيدي عبد الله وقالوا ايش مش يعمل فينا الكربة انقريني والفرامة مجبود ونفات عندهم وهم حلوا الدبوس حاجات والكربة خدمة ودخلت في البحر
1: اي اي اي
2: افسروا الدبس متاحهم وتابوا شكون هذا هما اتلمذ سيدي عبد الله من الجن لانه عيشوا ياسر يغاروا على الشيخ متاحهم
1: حقهم
2: وبالتالي احنا كي يصير حاجة راهو بحكمة ربانية كل ابتلاء يصير اما الجن يعمل كل شيء
1: ونعم بالله
2: كما ترى الانس
1: ربي يسترنا ربي بعدهم هين ان شاء الله وشكرا ليك ونعتذر مره اخرى يا سيدي الشيخ على
2: عفوا
1: على اللي صار الغالب ما تعرفوش بيدينا خطينا سامحنا شيخ شكرا ليك يعطيك الف صحه بعد ما شفنا الجانب الديني انت وانت عديو للجانب العلمي والطبي حاب نعتذر منه برشا زاد حتى هو بتين عليه برشا الغالب اللي صار في استوديو اللي مزاج خلطت يتبع فينا تو نحب نفكركم اللي بعد حالات الزوز اللي تعديو حابين نكملوا احنا بعد دوكا ناخذوا معنا شيخ وناخذوا معنا اخصائي نفسي باش تحكيوا معاه شنو صار شنو ما صارش حابين نعاودوا نرجعوا لونتين ما حبش يرجع صار بلوكاج في السيستم عندنا ما في حتى سبب تكنيكمون كل شيء مريقل ما فما حتى مشكله عندنا لهنا دونك الحمد لله توا كل شيء رجع مريقل نمشي واحنا بوز صغيره ومن بعد ناخذوا الاخصائي النفسي انس العويني
0: Freeze your blood. غريبة أما صارت

0: موجز 11 ليلة بنفهم عسلمة. النشط بالمجتمع المدني بالحمامات نجم الدين كعبار ينادي بترد الوضع البيئي وبتسرب مياه الصرف الصحي وانبعاث روء احجارها بشاطئ الياسمينة بمدينة الحمامات اثر تهاط الكميات من الامطار بالجهة، داعيا السلطة المعنية الى التدخل العاجل وايجاد حل نهائي لهذا الاشكال حسب ما صرح به لمراسلة ديوان فان بالجهة.
1: موضوع لوناس حياتنا كاملة نحكيه عليه عن سيني والطاولة تفض لوناس كاتاستروف في حمامات راه بالرسمي كاتاستروف راه ولا الشطار لوناس قاعد يصب في البحر، معناتها حتى الايفاكياسيون تاع الماء ماهيش تدي جملة، معناتها بعلي يصبوا فيه اليوم البحر ولا اكحل بكله، العباد تعوم فيه معناتها بحر الياسمين اللي قاعدوا يصبوا فيه والهو بار بلاد العربي غرقت كل لوناس نتاعها كل طفله.
0: دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بتبربة من ولاية منوبة تتمكن مساء أمس من إلقاء القبض على شخص مفتش عن أهل فائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة وصادر في حقه 27 منشور تفتيش وفق ما أفاد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتراوحت الأحكام الصادرة في حق المتهم بين 2 و4 سنوات سجنا وتعلقت به قضايا من أجل التهديد بالعنف والتحيل، فيما أذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنه تسليمه للجهات المطلوب لديها. سفير تونس ببرلين يلتقي بوزير الشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية لمقاطعة ألمانية لبحث تنظيم منتدى اقتصادي مشترك وتبادل زيارات وفود الأعمال، وذلك في إطار استكشاف فرص وأفاق التعاون بين تونس والمقاطعة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما شملت المقترحات التي تم تداولها خلال اللقاء استكشاف فرص التكوين والعمل لفائدة الشباب التونسي، إلى جانب تعزيز التعاون اللامركزي والهجرة المنظمة وفق بلاغ النشر اليوم المنصة الإعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وفي أخبار العالم، موقع أكسيوس يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بوقف الهجمات على المنشآت النفطية الروسية تفاديا لأزمة طاقة عالمية. وأعلن زيلنسكي عقب المكالمة التي جرت اليوم أن الجانبين سيلتقيان هذا الأسبوع بتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في لقاء يتوقع أن يعقد الثلاثاء. وصول مساعدات إنسانية مقدمة من الإمارات إلى كولومبيا استجابة للزلزال الذي ضرب أراضيها في 10 أوت الماضي، وتأتي هذه الشحنة ضمن المساعدات الإنسانية العاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي والتي أعلن عنها رئيس الإمارات في الأيام التي عقبت الكارثة بحسب وكالة أنباء الإمارات.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
3: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
4: قوي قلبك، ما فماش نوم الليلة، مكملين غريبة أما صارت.
5: فرحان برشا ليكون حضر بحذية الأخصائي النفسي دكتور أنس العويني، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. تسمع فيا؟ ألو ألو دكتور أنس، نورمال ما خلط لك صوت، يا ربي يكون خلط لك صوت. دكتور أنس العويني الأخصائي النفسي، نعرفش كان تسمع فيا ولا ربي قدر الخير، احنا شنو نجم نقوله؟ ربي يستر. الو الو دكتور اهلا بيك. مرحبا بيك استاذ شنحوي، مرحبا بيك، شكرا على قبول الدعوة، يعطيك صحة. ونعتذر على التأخير اللي خارج عن نطاقنا، والله استاذ ما الغالب مش من عندنا احنا. انت كنت بعت معنا لدوكا لتعداو علاء وخديجة،
6: تبعت معاكم وسمعتكم بكثير، وحبيت نفسر الضوائر الهجومة اللي يصيروا دوتونزعور خاصة في المجتمعات متاعنا احنا، مش نفسر الضوائر الهجومية للناس بشكل علمي، مش تحطوا شوية على ديزاسبي الفيزيك، ومش تحطوا بطبيعة الحال اهم حاجة على الامراض النفسية وعلى وعلى العوامل الثقافية والنفسية وتأثيرها على نفسية الإنسان والشعور بالظواهر هذه.
5: واضح.
6: بالنسبة مثلا ظهرت البيت المسكون هذي يسمع فيه بحسة كيخفيه بطنزة عطر، وكي حط كلام ربي ولا صوت عالي ولا أصوات هكا معناها متكاثرة ولا ثم شوية ضوضاء فيها. فإنه في الحقيقة العلم تفسر يعني يعني الظواهر هذه كيفاش تصير بعد التفسيرات الحقيقة اللي تنجم تأثر تأثير كبير. الظاهرة الأولانية هي ظاهرة الصوت الشبحي والتشويه الرقمي.
5: الصوت الشبحي؟
6: الصوت الشبحي والتشويه الرقمي
5: اللي هو شو معناه؟
6: كيفاش تصير الظاهرة هذه؟ عندك يا سيدي الميكروفونات خاصة بتاع التليفونات اللي ماهيش متطورة برشا حساسة برشا للضوء الأبيض وللترددات المنخفضة برشا اللي الودن وحدها ما تسمحش، الودن البشرية ما تسمحش، لكن التليفون هذا راهو يكبتيها بوضوح في اللحظة نفسها. الدور نتاع العقل البشري وقت الاستماع من بعد الحاجات هذوما وقت يسمع التسجيل يكون العقل في حالة بحث على نمط الضوضاء العشوائية المسجلة غادي اللي تحتوي على آلية الترددات. العقل باش يدوج على تفسير للظاهرة هذيك وباش يحاول ينقلها تفسير. عندك الظاهرة الثانية ظاهرة الرنين والتداخل البناء. هذه يا سيدي وقت يتم تشغيل صوت في مبنى مهجور مثلا، المباني المهجورة تلقى فيها شبابك مكسرة، تلقى فيها بيبان محلولة ومكسرة، تلقى فيها بعض الفواضل متاع البناء ربما ولا متاع أكياس تقديم ولا أنابيب مكسرة ولا غيرها، تلقى فيها كذلك حيوانات اللي تنجم تكون موجودة كما القوارض، تلقى فيها كلب قطوش، تلقى فيها فار جربوع، تلقى فيها برشا حيوانات أخرى عندها بلايص يدخل منهم الريح. أوكي مع يعني شو اللي يصير بالضبط وقت يتم تشكيل صوت بقوة كما القرآن الكريم مثلا تنتشر الموجات الصوتية في الفراغ، يصير يا سيدي تفاعل. الموجات هذه تصطدم بالجدران والأسقف والأرضيات اللي موجودة في المبنى هذه المهجور، غالبا تكون ثم مواد مفكة هكا بزاز ألواح خشبية متاكلة أسقف هكا طايحة جبس طايح حاجة هكا. النتيجة شو تصير يا سيدي؟ ترددات صوت التلاوة تتطابق مع الترددات الطبيعية لبعض المواد المفكة هذه، هذا يسبب اهتزازات وإصدار أصوات إضافية. تولي تسمع في طنين تقطقة ذبذبة وغير ذلك، معناها ماهوش رد فعل نتاع كيان مجهود ولا كيان
5: روحي. استاذ جست نتفاعل معاك شوية استاذ،
6: هي المواد الطاقة الصوتية.
5: نتفاعل معاك شوية خاطر حسب ما حكيت انت اما هنا والفيديو اللي تفرجنا ديجا فيه احنا شفنا كرسي يتحرك من بلاسته، كرسي معناه محطوط يتحرك ومن بلاسته وبعد يتيح. حاجة أخرى اللي هما إلا وقت القرآن يصير المعنى اللي شفناه يصير كان كي يبدأ فما قرآن، معنى كي تحط موزيكا ولا تحط أي حاجة أخرى ما فما حد شيء جوست وقت القرآن. هنا كيفاش مفسروها؟ كيفاش المنطقة بتاعك أنت؟
6: عملوا تجربة عن مجرب وموسيقى
5: سألناها قال كان وقت القرآن.
6: احنا المسائل هذية راهو يتم تشويهها بشكل كبير، معناها هو ما ورناش التجربة انه تحط اصوات اخرى مثلا وما تمش التفاعل معها، لان المسألة ليش منطقية لا فيزيائيا ولا حتى دينيا. احنا كمسلمين هم بسيكولوجة ما توسي مسلم بليتو فهمت، معناها الجن ما عنده ما يعمل يجي وحط في كرسي مثلا وما ملقى ما يعمل. احنا الجن مذكور في القرآن بوضوح شديد، معناها كائن عاقل مكلف فهمتني، قل وحي إلي أنه استمعوا نفر من الجن فقالوا أن سمعنا قرآنا عجبا ناس أذكياء وعقولهم مكلفين يطعوا السماء يهبطوا عندهم قدرة شو قد يهيج في كرسي وينفذ دقيقة دينيا خزعبلات وخرافات تضحك برشا وما عندهش حتى علاقة بالدين.
5: لأن أستاذي يقول لك أنه فما أنواع، فما جن مسلم وجن كافر.
6: الكافر ما عنده ما يعمل، معناه هو عنده يتعيشوا على ناس مش مسلمين، احنا بشر ما عنده ما يعمل، هو يطلع في السوارق ويجد ما يجد في كرسي ويحط فيه شنو مش يصير، معناته هو يجد كرسي ويحط.
5: دوك حسب يعني كلامك انت علميا هذايا ما يصيرش ومش لوجيك.
6: المسائل شوف هو تدقيق في الفيديوهات اللي تصير خاطر ينجم خيط نتاع سناره يعمل مسألة كيف ما هكايا بكل بساطة، اللي تعمل البوز تجلب انتباه الناس وآراء الناس، تحيي الراديو وتلفزة باش تصور الحاجه هذه وتعديها. اما الحقيقه في الحياه نتاعنا العامه مثلا انا في الأربعينات من عمري، عمري مريض ظواهر كيفما هكايا، خدمت في مستشفيات، عديت على مرضى بالمئات وبالآلاف النفسية اللي يقولوا ممسوس ومعمول، والأغلبية للأسف في تونس يجيني يقول لي راني ممسوس وراني معمول وراني مندول، ومرة حتى النفس يتعالج اللي علاج عصبي واللي علاج طب نفسي واللي علاج نفسي سلوكي معرفي، وتتعالج العبيد واللي محطوط في الكتاب مرض كرونيك ويجب يعالج على طول المدى، يجب أدوية يمشي بالبروتوكول ذاك اللي فضل ده يلقى نتيجة بالكدا ويتأقلم ويتحسن بالكدا، واللي في البروتوكول يجب نورولوج باش يعالجه ويعالجه، وعمري في حياتي مريض بالمسائل هذية. لكن الحوادث هذية تصير معناها بكثرة كبيرة، حيوان ينزل حاجة جديدة حاجة حركتها، وإذا هي حاجة ما هيش واضحة فالتلاعب هذا نشوفوه احنا برشا مقاطع على الانترنت تظهر لنا من الاول كاني فما اشياء سارقه، واحنا كلنا نتشوق من الاشياء السارقه باش نشوفوها وباش نشوفوا حاجات روحانيه وغيرها، لكن في الحقيقه تطلع من بعد اللي هي مجرد معناها سي دي خدعه عملت وما عندها حتى علاقه ولا اساس من الصح.
5: باي في هذا الاطار استاذ،
6: والفيديوهات هذه هي اكثر حاجه تجيب انتباه الناس ليهم، مثلا تجم تلقى فيزيائي يتحدث على ظاهرة فيزيائية جديدة ولا يتحدث حتى على تصور جديدة من المريخ ولا من غيره، تعمل أقل من فيديو كيف ما هكا تبدأ فاضل كالتليفون قديم وبخيط متاع سنارة ما عنده حتى ما
5: واضح. أستاذ في علاقة بالتفبريك وبأنه تكون حكاية فيك ومش صحيحة، توا احنا عنا مثلا الحلقة الفايتة والحلقة هذه فما دوكا حكيوا نفس الكلام اللي زوز عندهم صار لهم خبوش في ظهرهم من حاجة، وثلاثة صوابع يلقاو التراس الحياة الزوز ما يعرفوش بعضهم، كل حالة من ولاية وزوز ما يعرفوش بعضهم، وكلمنا كل واحدة في حلقة الزوز يقولوا اللي أنا لقيت نمشي نلقى حاجة مستني من تالي بعد نلقى تخاس متاع ثلاثة ظوافر في ظهرها الزوز كيف كيف لهنا تفبريك وين حسب المنطق متاعك؟
6: أي أكيد جدا حسب المنطق متاعي، وأنا أتحدث بالمنطق العلمي هما صحيح ما همش مرتبطين ببعضهم ولكنهم مرتبطين بنفس الثقافة اللي تقول الخرافة هذه، وأنا أقول بمذي فمي أنه هذية خرافة. أي واحد فينا أنه يكتر نحيهم راولنا تم قاو برشا خدوش جموا ثلاثة بجناب بعضهم وقيلوا وقولوا ثم شكور نفسي باهي، هذية يرجع للانتقائية اللي يستعملها العقل البشري حتى يشعر بأشياء هو ينتظرها خايف منها مؤهل نفسيا باش يبدا يحس بالحاجه هذيا. يعني الهلاوس اللمسيه البصريه المعزوله تجي حتى للناس اللي ماهوش مصنفين انهم عندهم مرض نفسي كبير ولا واضح، يعني عبد كيف كيفك يخدم ياكل يشرب يحاول يتكلم معنا بطريقه عاديه، ورغم ذلك الهلاوس اللمسيه والبصريه تجيهم العلم اثبت الشيء هذا. يعني الشعور باللمس دون وجود محفز مادي ظاهر قدامنا هذه حاجة عصبية واضحة ينجم يكون ناتج على نشاط غير طبيعي في الفص الجداري اللي هو مسؤول على معالجة الإحساس اللمسي مثلا في الجسد بتاعنا يكون دكتور دور. ثم اضطرابات ما بعد الصدمة، ثم صغيرات، وهذه نتحدث فيك على ظواهر علمية كبيرة، يعني ناس اللي صار عليهم الحاجات هذول هاللمسات اللي حسوها وهالخدوش وهبلاصة زرقة وغيره دكتور دور، تم دراستها بعيد عن المجال والرؤية الروحية اللي هي ما عندها حتى سند ديني، معناها تأويلات معناها ما عليناش فيها مش تخوضوا فيها اليوم. فلما تم دراستهم يلقوا من دين الناس هذوما أشخاص عندهم اضطراب ما بعد الصدمة، خاصة اللي عانوا من صدمات طفولية كما بعض الاعتداءات الجنسية ولا بعض يعني بعض المعاملات السيئة أو أجريسيفيتي قاعدة كلمات والكلمات هذيك مأثرة فيهم، وبعد نجم تخرج على الجسم يصير كثير انتباه الناس هاي بلاصة نملت بلاصة هكا حس حاجة مسته.
5: والأستاذ أستاذ سامحني أستاذ صدر. أنا من رأيي تقعد سامعنا الحكاية الثالثة ممكن زيد تأكد شوية في الكلام اللي قلناه وزيد باش بعد في نفس الإطار هذايا بعد ناخذ تحليل يكون شامل الحالة الكل. شكرا لك أستاذ، احنا بوز ونكملوا الحالة الثالثة.
4: فريز يور بلاد غريبة أما صارت. سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان ترانس. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم قوي قلبك ما فماش نوم الليلة. مكملين غريبة أما صارت.
1: وصلنا توا لآخر غريبة عنا في البرنامج متاعنا لليوم. نحب نقول لكم اللي بناء على اللي سمعتوه على سار واللي مازال خلطت يسمع فينا توا، نحب نقول لكم اللي راهو الغريبة الثالثة والحكاية الثالثة اللي هي كل مرة حاب تعدى معانا الحلقة الفايتة ما صار مشكلة في الغيزو، وهي حكيت لنا انه أشك فوا تحب تحكي حكايتها لازم تصير مشكلة. نحب نقول الحكاية الثالثة انه صاروا برشا مشاكل عنا ديجا اليوم في استوديو، حاجات الحقيقة أول مرة نشوفهم، وربي قادر الخير ونكملوا الحالة هذه على خير. منى أهلا وسهلا ومرحبا بك. شنو حوالك؟
2: الحمد لله نظيفة.
1: قالوا لي البرود انكم ما تجي تحكي الحكاية دي تصير حاجة
2: ريتا. الله غالب والله.
1: في بالك مدام
2: الجمعة اللي قبل هذي تحت تليفون متكسر ونرمال مالك هالاربعة
1: يلطيف
2: والبرح ريدو بخبلين كبير فهمت.
1: يلطيف يلطيف
2: جيسي باع يعني طيب على حكايات اخرى
1: بها من عراش خاطر حتى احنا صارنا بروبليم كبير لنا في استوديو الحقيقة والمرة يصير
2: اي كلمتني
1: باي هات مدام نبدأ هوي الحكاية من الاول كيفاش بديت؟
2: والله انا حكايتي غريبة وعجيبة
1: غريبة وعجيبة
2: يعني نحب نشوف حل من عراش كان فما شكون
1: اي بعد معنا الشيخ والاخصائي النفسي طوي يجاوبك.
2: انا منش بالحكايات دوما الحق متاع ربي اللي شفت بين ان حكايتي بديت من عام 2022 شفت باش ما نطولش برشا برشا هي المحال كتابي تكتب عليها فهمت.
1: قولي
2: انا بديت بشعر ولادي دينا نلاحظ انه شعر ولادي نحي يعني فهمت يعني يقوموا يرقدوا يقوموا والا حتى يدوروا في الدار والا مش بالضروره في الليل مش بالضروره في الليل يعني حتى في النهار.
1: شنو يتيح معناها فما شعر يتيح ما
2: لا ما نلقاهوش طايح ما نلقاهوش عملت تحاليلهم الكل لابس نجيس نلقى علامات حتى نلقى خطوط يعني خطوط متاع بلاك شعر نتيحهم نحي هم ولادي ما شاء الله عليهم فهمت بيضوا شعراتهم تفر اينا طمال بفوانا الشعر ما فهمنيش إلا سألت وقلت شفمة إلا أن تطورت برشا حكايات بعد هذيك بنتي لولا جبتها صغيرة إنا بنتي تعرف أنت بيبي صغير ما يتحركش من في الفرش ولا حاجة كيفاش تحطه
1: أي.
2: إنا مرة يعني قمت زيت فيه باش نعمل حاجات في الدار فهمت نسمع في بنتي تحت ورغم أنها دايرة بالمخابز وفهمت بالليكوسا وكل شيء يعني
3: أخذتها تحت
2: هذا كي جبت بنتي من لول بعد كي جبت ولدي بعد 2021 جبت ولدي ما شاء الله شعره أكثر في ساعة شعوراتها متبركة الله طويلة ورطب
1: ما شاء الله
2: يعني كي قريب يغلق هو العام هكا تعرفك أن لاحظ اللي شعره ما فميش يعني فما بلايط هكي ما فميش في شعره وهو ليتيح لنشوفه على المخدة
1: ما أنا ما تلقاش انت شعر تايح ولا في مشاكل
2: ما نلقاش انك انا لقيت يعني راني نورمال عادي نشيت عملت تحاليل درت البلايط الكليكا يلقاوا اللي شعر ولادي لابس فهمت ما فميش ما عندهمش في التحاليل مرض يخلي يتسائلوا فهمت كيفاش علاش الحكاية هذي فهمت من بعد بشوية بتيت وليت نشوف بيناسات في سبابت يعني لاحظت سما بيناس لول لوحده وبيناس الثاني بعد ذلك وليت نسمع في الأصوات في الدار يعني سمعت برشا
1: أصوات شنو؟
2: أصوات في الكوجينة أنا راقدة نسمع في صوت في الكوجينة في اللي نسمع صوت انفصل
1: معنى الصوت حاجة تتحرك ولا
2: ليه صوت معقول
3: صوت معقول
2: وانا بحكم وليدي نبقى شعرهم نحي انا ما زيد في البيل حكايات نتاع حكايات اخرى انا اقول فما في الدفاع اللي فاعل فما شكون يعملوا لهم ولا حاجه حتى يسوني يسجل انا بعمل دفوا ونمشي نخدم على روحي كي نرجع نلقى كي نجيبش نشوف الفيديو بعد نسمع صوت عصافر صوت وليد يلعبوا بالكوره نسمع صوت حاجات
1: يعني اللي هو مش موجودين هذوما
2: اي مش موجودين انا ما عطيتش اهميه الحكايه نفسخ الفيديو علاش خاطر ما قلت يمكن عصافر البر يمكن وليد يلعبوا حتى قدام الدار حاجه لكن انت تكررت في الفيديو الكل سئلت قلت شنو هو الحكايه هذه نتاع العصافر والصغار ونسمع حاجه تحت كبيره من داري صوت يعني صوت حاجه اليوم يعني صوت حاجه حديد تحت في داري فهمت صدقني مع ذلك نورمال توصل الى ان فما حاجات يضيعوا من داري ما نلقاهمش
1: يضيعوا
2: ما نلقاهمش مثلا نوجع على حاجه تبدا في مخي تقطيع نلقى حاجه انا نحبها نلقاها مقطعه ولدي في الشتاء يلبس كولون من داخل يعني تحت البيجامال باش يرقد بيه نقوم نلقى ولدي كله مقطع وانا رقدت ولدي يعني لبيس يعني زعما حبلت انا وقتها فهمت بعد نلقى الحاجات منقوبه ديما في الوسط مراني برشا شريكتي انا ضيح ما نلقاهاش ومن بعد ترجع لي انا راقده نلقاها الى ان خفت انا الحق نتاع ربي وليت نسمع ياسر اصوات في الكوجينه وانا نبدا راقده نسمع في تكبيع كبير فهمت وليت خرجت كي خرجت من داري ما هزيت حتى شيء هربت إلي أن حبيت نرجع نخو شوية حاجات هكا ما نجمتش الحق متاع ربي أنا نوصل الغادي ومن الباب ندوخ طمال دفوع
1: دوخ
2: عين حسد سحر جاسي بعدار مسكونة مي فما بارش علامات انا صورت فيديوهات ومن بعديك رجعت نسمع في اللي فيديو الكل حتى متاعنا متاع العائلة نلقى حاجات بيزاغ يعني نلقى صوت ولدي مش ولدي
3: انا
2: برقزونت اللي نصلي نلقى روحي مش شكلي هذيك نلقى روحي حاجة عندي حاجة وراية كحلة وانا ما عندي شيء في داري كبير اكحل وراية
1: انت حاولتي تبعث حد في بلاستك يمشي يجيب لك حوايجك ولا حاجة
2: انا بعثت شكون يجيب لي حوايج بالطبيعة بعثت المسيون تاعي يجيب لي حوايج
1: ما يشوف شيء
2: بحكم ما شاف شيء وما حسب شيء انا الوحيدة كل ما ندخل ندوخ باش نكون صادقة وصريحة البريود اللي فاتت تواليها من عرش جمعتين التالي دخل ما دخلتش بحكم تعرف انا لي عني من اللي خرجت من الدار كل ما نتعدى قدام الدار ننطع قدام الدار نحس روحي دخلت عيني توجعني نحس راسي هكا القشرة نتاع شعري باش تتنحى من فوق تاع راسي حسيلو نهرب فيه بعد نتاع وريني تجمع ومع ذلك خرجت العامين هذوما انا خرجت من عام 2024 العامين هذوما انا كل ما نقرا قران في الليل انا كل ما نقرا قران ولا حاجه

0: هاو
1: ها باش تاخذ معنا توا سيغيكو تو نشوفوا رايهم الزوز. دوك تسمع معنا منى الاستاذ انس لاويني، مرحبا بك من جديد. تسمع فيه استاذ؟
2: نسمع فيك يا سيدي، مرحبا بك ومرحبا بالمدام المدخله.
1: مرحبا بك. اي سيدي، سمعت معنا الحكايه، شنو راي العالم في الحكايه هذه؟
2: الحكايه اللي سمعناها بطبيعه ما فيها حتى حاجه غريبه، ما فيها حتى حاجه خارجه من الطبيعي، ما فيها حتى حاجه داخله من ديمونسيون اخر ومؤثره على اللي بيتها ربي يفضلهم ولا مؤثره على هي وضعيه عاديه. صحيح المدام وانا مركز مع كلامها اللي هي قالت انا في الاول ما كنتش نمن بالحاجات هذية، لكن من بعديك شفت حاجات غريبه. حتى ولو الشخص يكون ما يمنش بالحاجات هذية الا انه تم ظاهره اسمها اللاوعي الثقافي اللي تخلي الانسان يتبنى بطريقه غير واعيه الافكار هذيك. وهذاك اللي صار من بعد، بعد ما لقيناش، بعد ما اجتهدت المدام وهزت اولاد للطبيب وشافت في الجلده وما لقاوش تفسير، اللي في كثير من الاحيان الطبيه وكثير من الحالات الطبيه ما نعرفوش الحاجة بدقة كبيرة وما نجموش نلقاو لها تفسير ولا حل. يمشي مباشرة، نمشي مباشرة من غير ما نشعروا احنا كتوانسة وننتمي لنفس الثقافة، أن الواحد يقول هذه مسألة روحية وثم يعني مشكلة اللي قاعدة سيرتلي كما سميت المدام، ينجم يكون سحري، ينجم يكون جن، ينجم يكون أي حاجة، في حين اللي هي مسألة طبية ما تميش مسألة خارقة في العديد من الأحيان. وفي العديد من الأحيان اللي تصير الحاجات هذه كيف عمليات التصوير مثلا، وانا سمعان الاصوات هي اصوات عاديه، اصوات عصافر اكيد جدا تتعدى قدام داري وقدام دياركم وقدام ديرواتنا وغيره، وان شاء الله ديما ثم العصافر اصوات صغار معناها يلعبوا ما عندها حتى علاقه بجن مثلا يشوش ولا
1: علاش كي تدخل الدوخ استاذ تدخل للدار الدوخ هي عليه
2: علي جيت للدار هذيك شطيط لوحدي. حابين نفسر كون الظواهر هذه كل عاديه اللي تلقاه في التليفون نتاعك وانت تصور في الصباح وفي العشيه وفي الليل، راهو التشوهات هذه تصير بشكل كبير، تحس الصوت متبدل، سجل صوتك وعاود اسمع تقول شكون هذا اللي يتحرك، تصور روحك تحس روحك كانك هكا معوج شويه ولا غيره، ولكن هذيك ما فيها حد شيء. نحب نذكر الساده المستمعين اللي احنا نعيشوا في عصر عدد الكاميرات اكثر من عدد البشر، وتصور في كل سنتيمتر في العالم، والناس الكل تبحث تلقاش ظاهرة هكا غريبة مش نجم تحاول تحطها، لكن هكم تشوفوا كلكم على اليوتيوب، تشوفوا كلكم على كل المنصات على الانترنت، هم حتى حاجة غريبة حتى تفرشتوا فيهم لو جو التفسير بتاعهم تتلقاهم حاجات معمولين بفعل فعل جيش مش يجلبوا انتباه الناس وفهول الناس والناس مش يتفرجوا فيهم. رغم الكاميرا وانتبه ثم دول في العالم كبيرة كيما الصين مثلا ما فماش شبر، ما فماش سنتيمتر مش متصور بكاميرا، الا ان الغرائب هذه ماهيش موجوده، لكن احنا نجنحوا من غير ما نشعروا بشكل غير واعي تاثر علينا الثقافه باش نلموهم الكل ونقولوا اللي ثم غريبه. والغريبه هذه والاعتداءات الروحانيه راهي ترتحنا باش ما نحسوش بحتى ذنب ونحسوا اللي ثم شكون يستهدف فينا. بعض الشخصيات منا معناها ترتحوا انه يرى حاجه تستهدف فيه واللي هو معناها ثم شكون عمل له حاجه خايبه ولا غيرها، يحس روحه ان هو مغلوب نوعا ما.
1: مي كوميم استاذ سامحني نتفاعل معك شويه، هذه مواطنة عاديه معناها ماهيش عندها اوبجيكتيف لا باش تركب فيديوهات لا باش تغلط حتى حد، وما هذه تشوف فيه بعينيها معناها الشيء وصورته ديجا بالتليفون.
2: احنا ما ذكرناش حتى فيديو مركب، ذكرنا فيديوهات عاديه جدا ما فيها حتى خلل
1: وفيها
2: حتى حاجة غريبة.
1: أي أما هو تشوف هو مسجل وتشوف أنت، حتى نرجع لك قلت لي نجم فما خي خيط صنارة يجبد ويرجع معناه في الحالة اللي فاتت توا نحكيه أنه ما نصدقوش برشا لفيديو خاطر فما عباد تشيخ كي تعمل هكا باش تجيب متابعين ولا تحب النومبر دو في ولا شنو هي تحب الضبط. لأن المدام أولا تدخل نعود نرجع لك الدار الدوخ، كل ما توصل الدار الدوخ ومصورة دي فيديو صايرين حاجات غريبة بالحق.
2: اول حاجه طبعا جيك الحاجه اللي تدوخ باش نبداو نفهمينها بالكدا، المدام ما كانتش تدوخ، المدام بعد ما لمت الاحداث هذه الكل وبدا يتيقن في ذهنها اللي ثم حاجه خايبه روحانيه ربما جن متسلط على الدار هذيك، وتلمتهم الكل وخذت قرار باش تخرج من الدار في سنين، ولات خايفه ومرعوبه من الدار واللي هو خوف غير مبرر منطقيا. مشيت المدام على روحها وقتها سعيد، هي خذت اليقين كون الدار هذيك فيها مشكله روحانيه، ولات كي توصل الخوف وقت يطلع عند اي واحد فينا ينجم يوصل للدوخه. واضح الخوف من بين الاعراض نتاعو هي الدوخه. ونجم الإنسان يدوخ بالفعل، ليش دوخة كبيرة بطبيعة الحال ما دام عمرها ما طاحت لا في عينها بلة

0: اما هيك دور شويه وتبدا تمشي الضوق وترجع بالتوالي.
1: اللي فيه نتاع الخوف هذا
0: كيفاش
1: اللي فيه نتاع الخوف حسب كلامك؟
0: اللي فيه نتاع الخوف اي ما فيش لا شك ولا اختلاف اللي فيه نتاع الخوف. وفما حتى جن يدوخ فيها وقت هي توصل غادي ولا موجات كهرومغناطيسيه عجيبه مع موجوده في البلاصه هذيك اللي تستقبلها في الدوخه. هي الوضعيه النفسيه نتاعها اللي استقرت على كون البلاصه هذيك فيها خطر روحاني كبير اللي نجم يأذيها هي ويأذي صغارها. فولات كي تقف غادي تحس بالحاجات هذوك. بالإضافة اللي تم بعض الأسباب العضوية والعصبية كما الأورام الدماغية الصغيرة رب يحفظنا الكل. ورم صغير في الفص الصدري ينجم يسبب الهلوسات هذيك البصرية والسمعية وغيرها من غير ما يأثر لا على الشخصية ولا على معدل الذكاء. كيف كيف ما نذكر السيد المستمعين لنقص الفيتامينات والخلل الهرموني الحاد ينجم يتسبب نقص الفيتامين بي2 ينجم يحسك بتنميل ولا بمسة ولا بعض الصداع ذكوره مشاكل في الغدة الدرقية. كيف كيف زاد نقص كي يبدأ موجود معناها في المانيزيوم زاد عنده تأثيرات هذية. واللي أكبر من هذا الكل ينجم يشكل لنا هالرؤية هذه ونخرج منها بكونه تم جن ولا تم حاجة هو بطبيعة الحال التأثير الثقافي والإيحاء الذاتي. أنا الولي منتظر في حاجة باش نحب نشوفها وراهي بطريقة علمية تنجم تشوفها بمجرد أنه التأثير يولي كبير يوصل لمستوى عالي في العقل نتاعنا الولي ونجم نشوفه. ثم يعني مرض يسمى الوسواس القهري الثقافي. تدمر فكرة تثبت في مخك فتولي تراها وتستوعب أشياء اللي هي في الحقيقة تبدأ ماهيش موجودة. وعلى ذكر مثلا اللي قاعد يصير في الراديو ولا غيره، انا خدمت في بلوزيو راديو، اي راديو خدمت فيه لازم في بيريود يقولوا لي عندهم مشكله معناها في الخيوط وفي الكرات.
1: احنا الحمد لله ما عندنا حتى مشكله استاذ راهو، الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: حتى الماتريال جديد استاذ. هذوما مازال كل شيء جديد.
0: حاجه منتشره يعني في اي راديو، يعني ديما نجيب نستورد الداتا دي يقولوا لي الداتا دي ويجيبوا فيها، والله ما فهمناش امشي للاخرى. فهمت؟ حاجه ظاهره عاديه طبيعيه ما يهمناش في وقت. الناس قاعدة تتقدم فيه نلقاو تفسيرات من نوع هذا اللي ترجع لنا بالضرر. السيدة الفاضلة الكريمة هي مطالبة أن تتعالج نفسانيا. أنا شفت عبيد كيف السيدة الكريمة هذه في العيادة نتاعي بطبيعة الحال لأن تونسية هي كما الأغلبية نتاع التوانسة وراه بمجرد أن غيرنا فكرة اللي ثم جن متسلط عليك هاك الوسواس القهري هذاك تنحى. الشعور باللمسات واللي يجي شكون يفيق لي بالليل ولا يعمل لي ولا حاجه تتحرك راه متنحاول الحمد لله يلقى روح الانسان عادي وطبيعي.
1: استاذ شكرا ليك. هو انا نجم نمشي معاك في اي كلام تقوله. هو معناه انه فما وسواس قهري، فما امور نفسيه، فما خوف، فما اي حاله معناها نفسيه تكون حاضره في الوقت ذاك. اما هذا نتخيل ما ينفيش وجود الجن، وهذا باش نتاكدوا منه مع الشيخ نتاعنا. كنت حاب تاخذ معنا استاذ انس العويني شيخ جمع عياد. مرحبا بك من جديد. نعش كنت تسمع فيه ولا شيخ؟
2: ايوه نسمع فيك.
1: مرحبا بك شيخ، كنت تبع معنا في الحكايه.
2: نعم.
1: دونك ناخذوا الراي الدين حسب ما قالت هي، وفما شك انه فما سحر في الدار، انه فما حاجه ملبوسه في الدار، دوخ، تشوف في اصوات غريبه وعجيبه، ولدها صغير عمره عام يتحرك من بلاستو، فما شعر ما تلقاش موجود وهو فماش حتى اثار. لنا حسب رايك شنو نجم نفسره؟
2: بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: اول حاجه كيما ندعيه الله يبعد علينا الظالمين، كما قال الدكتور بكري هما خلق يعني عاقل ومكلف وفيهم المجرم وفيهم كذا، والله لا يبليه هو الدكتور وغيره ان شاء الله.
1: امين.
2: الجمره كان العفس عليها. راهو العلوم هذه الكل النفسيه والا متاع القلب ولا متاع، عملوا على ألف مريض كما قال الدكتور، ألف مريض في الامراض العضويه لقاو 90% الكل وهميه في الوجيعه في كل شيء. انا نمشي معاهم الجانب النفسي وكذا كذا، لكن يلزمنا نمنوا بكون ثم خلق اللي هو من الجن وثم الظالمين وثم المجرمين وثم اللي يتصلوا ثم كذا، وربي بعد علينا.
1: أمين.
2: وامرنا الشارع العزيز باش نتوقعوا منهم كما نتوقعوا من العباد الظالمين الله يبعدهم علينا. وبالتالي كما قلت في الحصص متاع ثم وخاية وثم كذا وثم تسلط، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رخا. المشي تبع رو أكثر خلق في هالمخلوقات الكونية هما اللي أكثر كذب ويكذبوا ويتسلطوا ويتشكلوا بأشكال عديدة وما يتشافوش ما يتشافوش إلا عند البعض، لأن الفريكونس أنا كمختص كشيخ ودكتور في العلوم الإسلامية لكني عندي أستاذ فيزياء وكيمياء ومانيش راسي مربط ومانيش نمن بالخرافات. واللي يجي مش فيش عم صدقه كما قال الدكتور، أما يلزمنا نصدقه بأن هنالك الخلق هذا كما قالت الأخت المبتلاة لا يعود عليها مكروه إن شاء الله، وقت اللي تلقى شيء وتعدى على روسنا سنين يلقى التريكو جديد يلقى منقوه بالصباح، يلقى شلكة ما فماش، يلقى الحاجة تهزت من القلف، يلقى الحاجة تحطت في القلف. هذه عشناه وعاشوها الناس.
1: جاءوا حالات مماثلة شيخ هكا قالوا لك صاروا حاجة في
2: ناقة؟ نعم نعم، كل ما مش كان هذه أنا معنيش هذه حاجة مش غريبة عندي أنا متاع التجربة متاع 52 عام مانيش غريبة، لأنه حتى لشخصي أنا صار لي شيء هذا، نلقى شيء معناها في الكلاس غير عادي لأني باش ولكن الحمد لله القرآن ديما موجود وآية الكرسي والمعوذات و الشيء العلم التجريبي في العلم النفسي والعلم القلب والعلم الجراحات وكله علم تجريبي. لما العلم
1: خلينا في الجانب الديني، خلينا في الجانب الديني في اختصاصك شيخ،
2: خلينا في التفسير. يا سي سند راهو كله دين طبعا. حتى العلم النفسي دين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش حاب نبين لك على أنه الجنين كان يقول العلم بكون الحمل قبل العظم حتى للقرن السابع عشر ميلادي، باش اكتشفوا على أنه راهو العظم يتخلق قبل الحمل، وربي قال فكسونا العظام لحمة. وبالتالي راهو العلم هذا نصدقه ونحبه، المسلم يكون يعرف العلوم الكل ونمنوا بالعلم الكل، ولكن ديما علوم تجريبية ونرجع لهالخلق هذا راهو موجود، والقصص والأحاديث كثيرة جبتها لك المرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، القى الجن يراقد على فرش ومرته البرة وجاء مش يقتلها والسيد يسخل وخانته، ووقع الصراع ما بينك الجني وما بين الصحابي وقتل الأول الأخر، وكمشاء حكاية المراقد الله أعلم من قتل صاحبه الأول. وبالتالي الخلق هذا يا سي سند راهو موجود، والكلام اللي خلته عادي، وكما يعمل البشر يعمل الجن ربي بعدهم علينا. وبالتالي لما يصير لنا شيء هذا ايش نقولوا؟ يا ودي تحصن واصبر، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وما نعرفش قلت لكم ولا جاتني حالة العائلة كاملة كل ليلة جمعة يلقاو يديهم محنية بالحنة كل الجمعة
1: وحدهم
2: كل الجمعة يلقاو يدين الصغار والكبير والمرأة اليدين اليمين والصغير بالحنة. وقت اللي جاني الجامعة قلت له يا سيدي اقرأ سورة البقرة، ما تمشي حتى الحد، اقرأ سورة البقرة. مجرد الجمعة جاية قال لي راهو تنحى كل شيء. اذا بالنسبة للأشياء هذه للأخت الكريمة نقول ولا لا تخافين، والمسألة الكل نتحصن بالقرآن وبكلام ربي سبحانه وتعالى، وما نجم يأثر على البشر بحاجة إلا بإذن الله تعالى، كما يؤذينا الكلاب والأشرار والمجرمون ما يضرنا كان ربي سبحانه وتعالى بإذنه ونعم بالله.
1: شكرا ليك شيخ جمعة عياد، يعطيك الصحة على قبول الدعوة. شكرا ليك، احنا بصير نحترمه رأي العلم نحترموا راي الدين، وانتم تنجموا تسمعوا وتختاروا كيما تحبوا، وديما نعاود نقول لكل حد يتحمل مسؤوليه الكلام اللي يقوله، حتى ملكا اللي يتعداو معانا نحترموا، هما يتحملوا مسؤوليتهم بليتو في الكلام اللي يتقال. كيف نعاود ديما نحترموا الدين ونحترموا العلم، وانتم تسمعوا وتحكموا وحدكم. احنا بعد شوية باش نخرجوا من تونس، عنا انفيتي سبيسيال برشا انفيتي من اللي كان يخاف حتى من الظلام، ولا يبات في المقابر ويشوف فيهم ويعديهم زادة اون ديريكت، ولا عنده ملايين يتابعوا فيه الحكاية متاعو، نسمعوها بعد شوية في غريبة اما صارت.
3: Freeze your blood. غريبة اما صارت. سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

دبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: انت ترند مع ديو ترانز ميكس نورمال، وعندكم على حكايات البارانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشرة نص الليل. نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: فرحان برشا أنه حاضر معايا انفيتي سبيسيال ومغامر خالد بن جلال من أشهر صناع المحتوى في العالم العربي في اكتشاف الأماكن المسكونة والعالم الآخر. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك أستاذ سند.
1: أهلا بك أستاذ سند. شنو أحوالك؟ إزيك؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله.
2: ايوه خلينا كده مصري،
1: خلينا مصري. اي نحاول نحكي معك شويه مصري باش تفهمنا. شكرا على قبول الدعوه.
2: تحت امرك. انا يريك
1: يعيشك. خالد، للناس اللي ما تعرفكش انت شكون؟
2: طيب انا من 20 سنه بالضبط حد قرر انه يكسر حاجز الخوف، لانه هو كان من اكتر الناس اللي بتخاف من اماكن الضلمه ومن الجن ومن كل الكلام ده.
1: انت كنت خايف منها مخمل، حبيت تكسر حاجز الخوف؟
2: طبعا طبعا، انا كنت من الناس اللي بتخاف حتى لو النور انقطع، يعني لو النور انقطع كهربا انقطعت انا كنت اخاف، كنت شخص بخاف، لحد ما قررت ان لازم اكسر حاجز الخوف لان ده مش طبيعي، وان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش عشان كده.
1: وانت كي حبيت تكسر، سامحني خالد، كي حبيت تكسر حاجز الخوف من نقيض للنقيض، معناها من الخوف من ظلام دايركتي للجنون؟
2: بص انا عندي نظرية والنظرية دي صح 100%.
1: اعطي النظرية.
2: عشان تكسر اي فوبيا لازم تعالجها بنفس الخوف اللي انت بتخاف منه. يعني انا كنت بخاف من الضلمة ومن العفاريت ومن الجن، خاف منهم جدا لاني كان عندي اصابة وانا طفل بمس ارضي بسبب الجن والعفاريت، وكانت عندي مشكلة كبيرة جدا في حياتي من سن 8 سنين لسن 12 سنة، 4 سنين بعاني من مس أرضي لحد ما كبرت وعندي المشكلة دي تحولت من مشكلة مس إلى مشكلة خوف ورعب وفوبيا، فلازم وقتها أغير المسار.
1: دونك قررت أنك تدخل في العالم هذا؟
2: طبعا، يعني قررت بالضبط من بعد ما خرجت من الجيش 25/5/99. أنا بالمناسبة أنا سني 50 سنة، وخرجت من الجيش 25/5/99 قررت أكسر حاجز الخوف، قررت إن أنا مفيش حاجة اسمها خوف، في خوف اللي ربنا خلقني بيه، الغريزة اللي ربنا خلقها لي، ولكن لازم أكسر الوهم، لأن الخوف إذا تحول لرعب قوي جدا كده بيتحول لوهم عند البشر بيخليهم يخافوا من أي حاجة. قررت ان انا اكسر الوهم ده.
1: دونك بعد باش بديت، كيفاش بديت اول خطر؟ نشوفهم في مشاهدات عاليه، لايفات تهتم. طيب. تهتم بالاكتشاف الاماكن المهجوره واللي قال انها مسكونه عندكم.
2: طيب اول استكشاف ليا كان في المقابر بالليل. انا حبيت اصعب الامر عشان الناس كلها كانت بتحاول تخوفني من دخول المقابر في الليل. خلينا نقول ان الاماكن اللي ما بيقعدش فيها بشر كتير، يعني اللي ما بيدخلش فيها بشر كتير، خلينا نقول ان هي مسكونه بالفعل، ولكن حجم الخوف اللي بيترتب على الكلام بتاع الناس والحكايات والخرافات والخزعبلات بيكبر الموضوع قوي ويخليه وهم. فقررت ان انا ادخل المقابر، فدخلت المقابر بالفعل بالليل ونمت في المقابر.
1: نمت في المقابر.
2: اول مغامره ليه نمت واخترت اكتر مكان في المقابر كل الناس بتتكلم عنه ونمت فيه.
1: ونمت لوحدك ولا نم معاك حد تاني؟
2: لا انا حطيت الاستاند وكنت فاتح لايف وانا نايم، شايفني اكتر من 20,000 واحد في لايف.
1: ما شاء الله. اي وش صار؟
2: صار بعض الامور اللي هي ممكن نحطها تحت بند. انا ما بص هقول لحضرتك حاجه يا استاذ سند. انا عندي ثلاث حاجات اول ما بدخل المكان المهجور، ثلاث قواعد، يعني ان ممكن يحصل حاجة من الثلاث حاجات دول. أول حاجة إنه ممكن يكون في المكان بشر أولا، فبحط الاحتمال ده، احتمال إنه ممكن يكون في بشر في المكان. تاني حاجة احتمال يكون في المكان جريمة حصلت وفي جثمان أو في جثة موجودة في المكان، وده ما تمناش أبدا إن نقابله. تالت حاجة إنه ممكن نقابل بشر جوه المكان، والأخيرة ممكن نقابل حيوان، دي الرابعة ممكن الاحتمال اللي ممكن نقابل حيوان مفترس أو كده. في المقابر أنا شفت ظواهر غريبة جدا، يعني في المقابر تم لمسي وأنا نايم، يعني في شيء لمسني من شعري وأنا نايم، وإحساس اللمسة مرعب. أنت حسيت، أنا حسيت إن في يد، إيد يعني بثلاث صوابع لها حافر زي الخطاف كده بتلمسني من شعري، هي ثلاث صوابع
1: في المقبرة
2: بتلمسني من شعري في المقابر وأنا نايم. كل اللي عملته قمت واتفزعت طبعا، ولكن سميت الله، استعذت من الشيطان الرجيم، ورجعت تاني كملت مع الناس. والناس في نفس اللحظة شافوا شيء ورايا في المقابر بيطير من قبر لقبر، شافوه شيء اسود شافوه وانا نايم. فدي كانت اول مغامرة لي، وكانت من المغامرات الشيق جدا، ومن افضل الاماكن لغاية ما انا بكلم حضرتك دلوقتي، من افضل الاماكن اللي بدخلها هي المقابر.
1: هذه أول مغامرة كانت عندك، كما أنت شفنا عملت لايف في مدرسة، في مشرحة، في مزرعة، وإن كانت الأرجوحة تتحرك زادة وحدها وثقتها، كيفاش تختار أنت هالأماكن؟
2: دي لا، دي اختيارها ما بيجيش كده، بيتعرض عليا من بعض الناس اللي بيقولوا لي، يعني يعني مثلا المزرعة دي اللي فيها المرجحة دي بتاعت ناس أعرفهم، أنا كلموني وقالوا لي، استضافوني وقال لي تعالى وبص على المزرعة وشوفها فيها شيء ولا لا، ورحت وقعدت في المكان وبدأت استكشف، وهم طبعا خرجوا وسابوا المكان كله وراحوا مكان تاني قعدوا فيه، وبقوا يتابعوا من اللايف نفسه، وحصلت الاحداث اللي انت ممكن تكون شفتها دي، زي الارجحة دي، المرجحة دي اللي وقعت واتكسرت خالص كمان،
1: اتكسرت
2: اتفصلت خالص، عن وقعت على الارض مع انها غريبة جدا وتقيلة. فكان في اشياء كده، وانا كنت من فترات بعيدة كده كنت بحب استفزهم، لو في والعياذ بالله جن بستفزه عشان يخرج اسوأ ما عنده ويحاول يخوفني فعلا. يعني
1: واضح. لانا حابك تختار لي اغرب حاجة صارت لك في المغامرات متاعك، اغرب حاجة، اغرب قصة.
2: طب في مول، طيب اغرب قصة احكيها ليك ولمشاهدينك الكرام. في واحد اتصل عليا، شيخ من المعالجين، قال لي تعالى في بيت اتحداك تخش. قلت له ماشي. كان البيت في منطقة عندنا في اسمها الشرقية، رحت لحد المكان قابلتهم، كان السفر حوالي ساعتين ونص، رحت وقابلت صاحب المنزل نفسه. صاحب المنزل قال لي انا قافل المنزل، يعني المنزل ملوش فتحة تدخل منها من الدور الارضي، قافل الباب بالطوب والاسمنت، قافل الشبابيك بالطوب والاسمنت، عشان اطلع البيت اطلع من الدور التاني بسلم كبير جدا حوالي 6 متر واطلع وادخل جوه البيت من الشباك اللي فوق في الدور التاني. قلت له خلاص ماشي. فبدات ادخل، وكان الشيخ معايا على الجيست في اللايف، وكان في ناس متابعه لللايف ده. دخلت من الشباك بالفعل. المكان ريحته غريبه جدا، المكان القمامه بره، في قمامه كتيره جدا مرميه بره مخليه ريحه المكان عجيبه جدا. استكشفت الدور الثاني، وهنا تبدا الخطوره في الدور الاول.
1: الدور
2: اللي مقفول خالص. الدور الاول
1: حصل ايه في الدور الاول يا استاذ خالد؟
2: هقول لك حصل ايه. طبعا حكيت لك انا في اول الموضوع عن البيت انه مقفول، مبني بالطوب والاسمنت، يعني ما في اي حد يقدر
1: يدخل، ما لازم يدخله حد
2: ابدا، ولا حتى هر قطه. نزلت الدور الاول، دورنا، الشيخ طلع قال لي خش يمين وشمال، لحد ما طلع شيء ورقه كده فيها حاجات مكتوبه، قال لي خليها معاك. خليتها معايا، طلع لها علاقه يعني بالمكان، في سحر او حاجه زي كده. دخلت اوضه، في غرفه من الغرف مليانه اكرمكم الله زباله او قمامه يعني، وازاز كتير كده، واتفاجئت ان في حد نايم جوه. تخيل انت بقى،
1: حد نايم جوه.
2: حد، شخص نايم جوه المكان.
1: ونقوله للسادة المشاهدين والمستمعين انه حسب ما فسر لهم انت الدار، حسب ما فسرت لي انه ما يجي مدخل لحد، مسكرة بالطوب والاسمنت.
2: استحالة
1: الحد اللي نايم جوه يا استاذ خالد. كيفاش دخل؟
2: مش دي قصة. انا دخلت جوه، انا شفته، انا يعني قدامك حل من الاثنين، يا تمسك نفسك كده وما تخافش، وده اللي الحمد لله قدرت اعمله. بس بعد ما رجعت، بعد ما شفته، رجعت للخلف خالص وقعدت بره وقعدت دردش مع المتابعين، وقعدوا يقولوا ده ساحر، ده جن، ده داخل ازاي،
1: هو شكله ازاي، شكله ازاي استاذ خالد اللي شفته؟
2: شخص، بص، اللي شفته نايم ومغطي ونايم اكرمكم الله في وسط الزباله، كمان وشه كده غريب وشعر طويل قوي ووجهه كده ملحوس او متسخ ونايم. فقررت ان ادخل وواجه، يعني ادخل اكلمه.
1: ودخلت
2: بالفعل، انا بقدم خطوة وبرجع خطوة، بس عايز ادخل، عايز اشوف هو دخل ازاي، لو بشر، ولو هو مش بشر، او لو هو بشر وسواء بقى كان ساحر كان غيره، اعرف وانسحب وامشي، لان انا لما بلاقي بشر في المكان بطلع من المكان على طول. فدخلت لحد عنده.
1: ايه؟
2: طبعا الراجل كان نايم جدا، ما كانش سامعني، نايم ما كانش حاسس حتى باي خطوة. فدخلت عليه، السلام عليكم. طبعا انا بدخل، لما باجي ادخل المكان المهجور، عرف عندي في طريقه ان لو في حد هنا السلام عليكم، في حد، عشان لو في حد ما يتخضش او ما يتفزعش مني. فدخلت عليه، السلام عليكم. راح الراجل قايم مخضوض جدا وقاعد وهو بيهمهم كده، بيعمل كده وراح قاعد. فقعدته دي قلت له اهدى بس وما تخافش، صلى على النبي كده واهدى وما تخافش، قول لي انت دخلت هنا ازاي. في مفاجأة تانية، انت بس يعني في مفاجأة تانية انا فاجئتها. الشخص ده لقيت رجله مبطورة، رجله مقطوعة، عنده رجل واحدة بس.
1: هي المغامرة هذه اللي جرى وراك فيها بالنار ولا مغامرة اخرى؟
2: لا ده شخص مسحور كي.
1: اي
2: ده شخص كان مسحور، شخص مسحور. التاني ده كان شخص مسحور في المكان،
1: واضح به كمل.
2: فدخلت عليه فسالته، قلت له انا عايز اسالك سؤال واحد، انا عارف ان انت بشر وموجود معاه وبتكلمني، حضرتك دخلت هنا ازاي؟ بس قام وقف، لما وقف انا شفت رجله مبطوره وماشي على عكاز. قال لي هقول لك دلوقتي. طبعا الناس عندي في التعليقات ده جن. طبعا الناس الوهم بتاع الخوف يخليهم يتكلموا في التعليقات غريبة، يعني يقول لك ده جني، اوعى تقرب منه، ده ساحر، ده مش، يا جماعة مش كل شيء الجن له علاقة بيه. بقى راجل قام قال لي تعالى اقول لك انا دخلت ازاي.
1: شوف
2: بقى، لان دايما بقول لك ان البشر اخطر من الجن.
1: طبعا
2: انا دايما بقول كده، واكتر حد خطر على البشر هو البشر. الراجل راح في شباك كده من الشبابيك المقفولة بالطوب والاسمنت، هو فك الطوب، فك قالب طوب او حجر طوب، فكه وبدا يفك حجر قدام مني. وبعد ما بيفكهم يخش، وبعد كده يرجع يرصهم تاني كانهم محطوطين، يبقى كده الشباك ولا كانه اتفتح،
1: واضح
2: يعني دخل من بره، فك الطوب وراح داخل لحد جوه. خلي بالك دي من اكتر المغامرات بالنسبه لي انا، رعب، لان انت مش عارف ده دخل ازاي.
1: واضح
2: به. دي كانت غريبة.
1: سيد خالد جلال، احنا بن جلال احنا فرحانين برشا انك موجود بحدنا، وان شاء الله نحبوك تعاود تحضر بحدنا مرة اخرى ان شاء الله، كان تقبل الدعوة
2: ان شاء الله.
1: قبل ما كملوا احنا نعرف جزء الوجهة القادمة بتاعك وين، مش تمشي وين يتبعوك في السوشيال ميديا، وين يلقاوك عبان تحب تتبعك في تونس؟
2: عندي على كل المنصات، على التيك توك باسم المغامر خالد بن جلال بالعربي، صفحتي عليها 2,300,000 متابع، على اليوتيوب برضو عندي 380,000 متابع، الفيسبوك 700,000 متابع بنفس الاسم ونفس الصورة.
1: واضح، شكرا لك المغامر خالد بن جلال، يعطيك الصحة لقبول الدعوة. احنا شوية ونكملوا في غريبة اما صارت.
0: Freeze your blood. غريبة اما صارت.
3: ديوان فام،
0: صوتكم
3: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
3: على 93.5.
1: الحمد لله يا ربي، وصلنا لاخر الميسيون تاعنا لليله بنجاح. كملناها بعد صبر بعد تعب. نشكر برشا ليكيب برو تعبوا برشا برشا معايا، ميرسي هيفا بن يوسف يعطيك صحة على التعب اللي تعب طولك الكل، ميرسي فوفا وفا جابر زادة بار تعب الرعب يشتحوا في الاوف بعد ما كاي كملنا توا عملوا اللي تحبوا. ميرسي بوكو زعبار في التكنيك، انا معنا زاد ايمن المسعودي في التكنيك، زاد حسام الحلواني، ميرسي سلام بعد في المونتاج، ميرسي ليكم انتوما اللي تبعتونا. ان شاء الله ما خوفناكمش برش، نقول لكم حاجه، احنا ترعبنا لنا باش ما نكذبش عليكم، احنا ترعبنا هنا في الاستوديو. توما شا تكون عجبتكم الحلقة متاعنا متاع اليوم، احنا كل جماعة مش نكون عنا حلقة جديدة ومش نكون عنا تامت جدد، مش كاملوا في الجو ذايا جو الرعب ميزة ده، بتحكيوا حكاية اخرين تو تعرفوهم، وفي غير ميزوخ كان عندكم اي حكاية تبعثوا هنا تتسويت على الباش فيسبوك انستغرام دي وانا فاهم، تكلمونا زادة على 31 328 330، تبعثونا ميساج على 58 400 100، تبعثوا لي انا كان تحبوا زادة انستغرام سند عمار، تجمع تبعثوا لي اي حد عنده حكاية نجم يبعث هالي ويحكي لي اللي يحب كيكسوا شنو التام تاعها تبعث هالي واحنا نكلموك ونعديوك معنا هنا في غريبة. اما صارت كيما قلت لكم مش هترقدوا، مش هيجيكم النوم خاطر انا امبوسيبل كان مش نرقد الليلة، ونحبكم برشا مقدم ميكرو كان معكم سند عمار، هذه غريبة اما صارت تقابل حد في شايف نفسك.

حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال، وظواهر باغا نغمال. منكم نسمعوها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معايا أنا سند عمار من العشرة نص الليل. ملا احكي لنا حكايتك وكلمنا توا على 31 328 330.

0: موجز ومنتصف الليل ديوان اف ام مع سلمة. الإدارة العامة للأداء تذكر بأن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، ودعت الإدارة العامة للأداء المعنيين بالأمر إلى احترام الأجل القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداء المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد، وتندرج هذه الخدمة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة للأداء لتيسير إجراءات التصريح والأداء عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء. وزارة الشؤون الثقافية تنظم بالشراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس بداية من اليوم وإلى غاية 24 من سبتمبر الجاري. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الدورة تشهد مشاركة 300 عمل إذاعي والتلفزيوني مقدمة من هيئة البث العمومية الأعضاء، إلى جانب قنوات دولية خاصة ناطقة بالعربية من الصين وروسيا وتركيا. انطلاق السنة الثالثة من المشروع الجهوي للوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع بصفاقس بمشاركة نحو 140 شخصا من أعضاء المشروع من أساتذة جامعيين وأطباء وإطارات وأعوان صحة يمثلون مختلف الهياكل الصحية بالجهة في القطاعين العمومي والخاص. ويهدف المشروع إلى تعزيز الوقاية من التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع وترسيخ الممارسات الوقائية داخل الأسر، بما يسهم في حماية الأطفال والحد من مضاعفات المرض. وفي أخبار العالم، مصدر حكومي سوداني يقول إن 11 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون في انهيار منجم للتعدين الأهلي في ولاية البحر الأحمر شمال شرق السودان بالقرب من الحدود المصرية. الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية يفيد بأن القوات الجوية نفذت ضربات استهدفت عناصر وعتادا عسكريا لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء، فيما حثت الخارجية الأمريكية مواطنيها الموجودين حاليا في الشرق الأوسط على توخي الحذر مع احتمال إلغاء الرحلات الجوية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.